أهلا بكم جميعا إلى واحة ذكريات المبدعين. نرحل هذه الليلة مع عبد العزيز سلام، صحفيا وروائيا وشاعرا غنائيا. عبد العزيز سلام كان يهتم بعمله بصورة كبيرة، يعشق الكلمة الحلوة واللحن الجميل، وكان عاشقا لموسيقى فريد الأطرش التي تميزت بالشرقية الأصيلة. مرحبا بكم جميعا رفقة الشاعر عبد العزيز سلام في النهر الخالد هذه الليلة.

0: هو اللي قال
1: قدام عينيا وبعيد عليا مقسوم لغيري وهو لي.
0: وهو اللي قال
1: يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بني دليل وانا خايف قلبي يميل تهجرني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني يا جميل.

0: أستاذ الفنان الشاعر الغنائي الكبير عبد العزيز سلام، اللي صاحب فريد الأطرش الله يرحمه لمدة حوالي 35 عام كمؤلف غنائي لمعظم أغانيه الناجحة. أسأل حضرتك أقول لك، بعد ما قلت مع فريد الأطرش وغناه للملايين فريد الأطرش، ماذا تقول عن فريد الأطرش، عن رحلتك معاه، رحلة الكفاح ورحلة النجاح؟
1: أقول عن فريد الأطرش أنه فنان نادر المثال حقيقة، يعني في جميع، في كل شيء، في أخلاقه، في فنه، في كرمه، في يعني أنا أول معرفة لي مع فريد الأطرش أو أول اتصال فني كان بواسطة الموسيقار الكبير الأستاذ مدحت عاصم، وكنت كتبت أغنية اسمها كرهت حبك من كتر صدك وكرهت فيك من كتر الدلال، على إيه أحبك ولا أودك مش عايز أشوفك ولا في الخيال. الأغنية دي عملت ضجة كبيرة جدا في الوسط، لأني في أثناء ذلك كانت جميع الأغاني فيها ذل وعذاب وحبيبي تعالى الحق، فصحافة تناولت هذه الأغنية بالتشجيع وبإن لأول مرة الشاعر بتبقى عنده كرامة لدرجة أن يقول لحبيبته هذا الكلام. ومن هذا التاريخ ابتدت علاقتي بالموسيقار الكبير المرحوم الخالد فريد الأطرش، ومشينا المشوار الطويل مع بعضنا. كانت الصداقة يمكن أقوى من العلاقة الفنية كمان. في أول علاقتنا ببعضنا كان الحب بينا شديد جدا، لدرجة إنه هو كان بيشتغل عند بديعة، في أواخر شغله عند بديعة، فكان يقول استنى لما أوصلك وأبص ألاقيه يركب عجلة وياخدني وراه ويوصلني لغاية باب اللوق ساكن في علوان. ده من ضمن الحاجات اللي أو من ضمن أخلاق فريد أو روح فريد الطيبة نحو أصدقاء. واستمرت الرحلة، وطبعا جنب الأغاني أنا كتبت له قصة شاطئ الحب كلها، سيناريو حوار وأغاني إخراج الأستاذ بركات. واستمرت الرحلة بينا والحب بينا لدرجة حتى أنا رحت لبنان، فمن كرمه مش عايز أقول إن أنا جيت، هو عرف، بصيت لقيته بعت لي العربية واستضافني عنده، وكان فيه حب، كان فيه حب، كان فيه وفاء، كان فيه إخلاص في الفن. ودي حياتي مع فريد تقريبا يعني باختصار.
0: أستاذ فنان عبد العزيز سلام، في نهاية لقائي أسأل حضرتك سؤال شخصي جدا، مباشر جدا، وياريت الإجابة تكون كمان صريحة جدا. هل كان المرحوم فريد الأطرش يتدخل في كلماتك؟
1: والله ده كان نادر جدا، يعني كان نادر جدا. أمسك حاجة غريبة أو طريفة جدا. مرة كنت في استوديو مصر وجاي قال لي تعالى نروح نتغدى في البيت ونرجع، كان في الاستراحة يعني خطب الغدا، فركبنا العربية، قام بقى يضغط على كلاكس في العربية كده كده يقول لي أنا عاوز كلام على المزيكا دي. قلت له كلام إيه اللي على المزيكا دي يا بتاع؟ قام قال لي هشوف أي حاجة وبعدين بقى نكتب الكلام بتاعه. عبل ما وصلنا البيت كانت أغنية وياك وياك اتكتبت، لدرجة أنا ما قلت له ما تكتبهاش باسمي يعني، عشان كانت ارتجالية كده وبتاع، فكان اللي ما بكتبهاش باسمي انتشرت انتشار كبير جدا لدرجة إنها اتغنت بالفرنساوي كمان.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: أصدقائي أصدقاء أحاديث الذكريات، لو كلنا نفتكر مع بعض أحلى الأغاني، لو نفتكر وياك ويا جميل وقدام عينيا إن حبيتني أحبك أكتر، كفاية يا عين مخصمك يا قلبي بقى عايز تنساني، كل دقة في قلبي من باب للشباك آدي الميعاد قرب ولا جاتشي، ومن نظرة عين وعيد الميلاد وكتير وكتير وكتير، لابد أن نتوقف عند صاحب هذه الكلمات الجميلة اللي أسعدنا بهذه الكلمات ودخلت في وجدان الشعب العربي كله بتأليفه هذه الأغاني. هو الشاعر السيناريست الفنان الأستاذ عبد العزيز سلام. وإحنا النهاردة في حديث الذكريات عايزينك في الأول قبل ما نصل لهذه الأعمال الفنية اللي أسعدتنا، الأول نرجع للوراء أيام القرية، تفتكر إيه أستاذ عبد العزيز سلام؟
3: والله أنا يعني اتولدت في فلاح يعني من وردان، بلد الكاتب إبراهيم الورداني أظن حضرتك تعرفيه، ووالدي كان راجل ديني، كنت بتعلم في المدارس الأولية الأول إلى أن وصلت لدار العلوم. وأنا طالب في سنة الأولى في دار العلوم ابتديت أكتب الشعر، الشعر بالفصحى.
2: يعني قبل كده ما كنتش بتكتب خالص وأنت صغير؟
3: لا، كانت محاولات كده يعني صبيانية، يعني مش كتابة بمعنى الكتابة يعني. فكنت بكتب قصايد، وبعدين كان لي صديق اسمه عزف السيد إبراهيم، كان كاتب قصص وبيكتب في مجلة الجامعة للأستاذ محمود كامل اللي هو الدكتور محمود كامل المحامي، فكان بياخد القصائد بتاعتي دي ينشرها في مجلة الجامعة، وعرفنا على الأستاذ محمود كامل المحامي. بقيت فرحان قوي ان انا يعني بقيت مشهور جدا وانا ايامها يعني ايام كنت 17 سنة ونص.
2: لكن قبل هذه الفتره اللي كتبت فيها الشعر وبقى ينشر لك اذا كان على مستوى، يعني قبل هذه الفتره ما يعني ما سبقتهاش فتره اخرى من القراءات الصقل الغوص في بحور الشعر؟
3: كنت متتبع اثنين، الأستاذ محمد عبد المنعم أبو بسينة في الزجل، والأستاذ رامي في الشعر وفي الأغاني. يعني أنا تلمست على الأستاذ أحمد رامي، وده يعني دفعني أن أنا أكتب الشعر الحقيقة.
2: الشعر مش الأغاني، يعني كانت المرحلة الأولى الشعر.
3: يعني كنت بكتب شعر، كان عندي ملكة الشعر فكنت بكتب شعر، والمرحوم أمير الشعراء أحمد شوقي بقيت أقرأ له.
2: كنت تعرفه؟ كنت بتقرا له شعر
3: بس، اقرا له بس. والى ان في يوم من الايام كانت منشوره لي قصيده.
2: عن ايه؟
3: والله كانت قصيده اسمها صداحه، القاكي في بحر في القاكي في روض المنى صداحه، غنيتي في قلبي فرنا صداكي، واراكي في دنيا خيالي غنوه، الله صاغك والمنى غناك.
2: يعني غزل.
3: غزل. فجاء في يوم من الايام اللي بقى جرني على الاغاني، يعني ان انا اكتب اغاني. يعني في يوم من الايام انا كنت في بشتري اسطوانه مع صديقي عزف السيد ابراهيم اللي قلت لحضرتك عنه ده، في من وفوجئت بفتاه جميله جدا وبتشتري اسطوانه الورده البيضاء، اختها بتناديها اعتذار، انا مش عارف قرب لها السلام ومش عارف ايه وحاجات كده، اخذت بيها الحقيقه يعني اخذت بجمال. فروحت البيت وانا بحلم بالبنت دي، فعايزه تقول لي انت هتشوفها منين ولا تطلبها منين علشان تقعد تحلم بها وتشغل نفسك بيها. فانا من اسمها كتبت ايه، القد مال في اعتدال يشبه غصون البان، والقلب من نظره مال لحسنك الفتان. نشرت الغنوه دي في قلب في مجله الجامعه برضه. ايوه فهمت.
2: لا انا كنت عايزه اقول انه ده حضرتك كنت في القاهره.
3: ايوه
2: ايه اللي خلاك تنتقل للقاهره؟
3: يعني احنا جينا، انا جيت هنا القاهره وسكننا في حلوان بعد ما كان عمري 12 سنة.
2: يعني الأسرة نفسها انتقلت.
3: بعد ما كان عمري 12 سنة.
2: وبعد أن قطعا في القرية تلقيت بقى دراسة دينية.
3: أيوة طبعا. وبعدين اللي حصل فمرت الأيام. كان في واحد صاحبي صاحب كازينو حلوان.
2: ما كنتش بتعمل في هذه الفترة؟
3: لا ما كنتش بعمل.
2: كنت لسه طالب في دار العلوم.
3: طبعا طالب في سنة الأولى. ففي واحد صاحب كازينو حلوان عايز يعمل حفلة بمناسبة شم النسيم.
2: وانتوا ساكنين في حلوان؟
3: واحنا ساكنين في حلوان. عايز يجيب ليلى مراد. قلت بس اروح ليلى مراد، مر ليلى مراد دي بتغني وابوها زكي مراد ومش عارف ايه، يمكن تاخد مني غنى. فروحت معاه.
2: وكنت ابتديت تعمل الأغاني بعد أغنية اعتدال، يعني غير الشعر.
3: ابتديت اعمل أغاني. يعني آه. وبعدين رحت هناك فجت ليلى مراد كانت مريضه ما قدرت تروح الحفل، فكان عندها المرحوم داود حسني الموسيقار الكبير خالد داود حسني، فقال لهم قال تعالوا انا في بنت هنا ساكنه قريب في الظاهر وبتغني كويس قوي وممكن تحيلكوا الحفله دي. فروحت عند ده بعد ما شفت اعتدال دي بمرحله كبيره جدا يعني حوالي سنه. فروحت عند البنت الجديده دي المطربه الجديده
2: مع المرحوم داود حسني
3: وصاحب الكاسيت قاعدين في الصالون، وفجاه داخله بالقهوه اقول له مين دي اللي داخله؟ اعتدال نفسها اللي انا ايه اتشعلقت بيها من سنه
2: يا خبر.
3: وهي دي المطربه، هي دي المطربه
2: اللي
3: حفلان
2: اللي هي مين بقى؟
3: اللي هي رجاء عبد،
2: كان اسمها اعتدال.
3: داود حسني الله يرحمه هو اللي سماها رجاء عبده علشان خاطر كان بتحب اغاني الوردة البيضة وبطلة الفيلم اسمها سميرة خلوصي كانوا مسمينها في الفيلم رجاء، فسمها رجاء عبد. انا شفت الست اعتدال دي وقلبي وقع بتاعه، ده هي من هنا بقى ابتديت احب الاغاني اكتر.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: داود حسني احتضنني احتضان وقدمني لاكبر المطربين، كان فرصه ليا ان مؤلف ناشئ يغنوا له الكبار. صالح عبد الحي مثلا، صالح عبد الحي غنى لي يا اصطفاك قلبي من الدنيا، منعت وصلك ليه كده عني، وغنى لي اللي بيحب الجمال يسمح بروحه للحبيب والحب ده نوع من العباده. نادره غنت لي القلب ما صعبش عليه اسر وصعب عليه من لوم العوازل. نجات علي غنت لي يا جمال الغصن القد والغصن الرطيب. ليلى مراد غنت لي يا جمال البدر، جمال البدر مخلوق من بهاتي ونور الشمس اصله من دياقي. كل دي كانت الحان المرحوم داود حسني. اسمي على رغم ان انا صغير في السن لمع، كان في الاذاعه حتى عهدها جديد ايامها بقالها 4-5 سنين اظن وبتاع، فاسمي لمع. عرفني المرحوم داود حسني بالموسيقار الاستاذ مدحت عاصم. الاستاذ مدحت عاصم حقيقي يعني، وانا بقولها باخلاص، لولا هو كان زمان اشتغلت اي وظيفه تانية غير التاني. شجعني تشجيع كبير جدا، فانا روحت البيت وكتبت اغنيه. انا كتبت الاغنيه دي وفاكر ان مدحت عاصم اول ما يشوفها هيضربني يقول لي ايه الكلام الفارغ ده مثلا يعني حقيقي كده. فقلت يا جازف ووريها له. فرحت له قال لي عملت ايه كتبت؟ قلت له قال لي فين؟ قلت له اهي. قام بص للاغنيه وبقى يبص لي بدهشه عجيبه جدا، وبعدين قام قال لي برافو عليك. برافو عليا؟ برافو عليا ايه؟ بس قام خد من المكتب دخل الاذاعه، كانت الاذاعه في شارع الشريفين في بيانو هناك، وحط الاغنيه قدامه ولحنها بطريقه سريعه جدا معرفش ازاي.
3: في نفس الوقت يعني
2: في نفس الوقت. وفوجئت بينده لفريد الاطرش، اقول له يا فريد تعالى لي علشان هتحضر.
3: كان اول مره حضرتك تشوف الفنان فريد الاطرش؟
2: لا كان فريد غنى لي قبلها غنوه الاستاذ مدحت قبل ما يطلبني ما يقول لي ان انا عاوز اغاني مختلفه عن اللي بيتقال ده كله. كان غنالي الأستاذ فريد من تلحين فريد الأطرش، كانت أول غنوة بيغنيها الأستاذ فريد.
3: من تلحين ولا تلحين مدحت عاصم؟
2: من تلحين مدحت عاصم. اسمها من كتر وصف جمالك حببت فيك القلوب واتمنت الناس وصالك والغيرة خليت ندوب.
3: مال التانية اسمها ايه؟
2: التانية بقى اللي هي غريبة دي، كرهت حبك من كتر صدق. اللي هي شاذة فعلا، حد بيقول لحبيبته كريت حبك من كتر صدق ومش عايز اشوفك ولا في الخيال وحاجات زي كده، فكانت حاجه غريبه جدا.

0: لكن هنا بقى كانت البداية العلاقة الفنية الكبرى اللي جمعت ما بينك بين أستاذ عبد العزيز سلام كمؤلف أغاني والموسيقار فريد الأطرش. يعني حضرتك أيوة عشت معاه عمر طويل.
1: هي دي البداية فعلا. هقول لحضرتك يعني إيه، فجه الصحافة مجلة صباح الخير، الصباح أيامها مجلة الصباح، مجلة اللطيف المصورة، المجلات كلها كتبوا عن أغنية كده أبك. إزاي مؤلف لأول مرة يقول لحبيبته مش عايز أشوفك ولا في الخيال؟ دي عزة نفسي، دي مش عارف إيه. عملوا لي دعاية من غير ما أحس. احتضني مدحت عاصم بقى أكتر، وكان الضربة التانية في حياتي يعني
0: ضربة الحظ التانية،
1: ضربة الحظ التانية في الحياة في حياتي كمؤلف أغاني. يعني إني مرة كان مدحت عاصم بزعلان جدا وحزين جدا، فبقول له مالك؟ فبيحكي لي إني في واحد صديقه كانت يعني متجوز سنة وكان بيحبها بيعبدها عبادة، وبعدين أهلها غدروا بيه وطلقوها منه وجوزوها لواحد تاني ومش عارف إيه، وهي طوعتهم. فأنا كتبت أول قصة غنائية في تاريخ الأغاني. يعني كان دي كانت قصة، يعني كل المؤلفين بيكتبوا تعطوه يكتبوا دور،
0: يعني حدوتة، حكاية
1: حدوتة. فكتبت دخلت مرة في الجنين بتاع أسمها، فبرضو لحنها مدحت عاصم تأثر بيها ولحنها، وما كنتش متصور بقى أن أسمهان النجمة الكبيرة هتغنيلي. يعني هتغنيلي أنا كان بتغني للزميل يوسف بدروس. ففوجئت في يوم مدحت عاصم بيقول لي تعالى الاستوديو عشان هتسمع غنوة، فروحت فوجئت ان اسمهان بتغني الغنوة دي. كانت فرحتي كبيرة جدا.

الحلوة سرحة في الدنيا الحلوة أنا وأنت نغمة في غنوة سرحة في الدنيا الحلوة سرحة في الدنيا الحلوة في الدنيا

0: عواد فريد من فرحته بان يعني بقى يغني، كان عنده بسكليتة وكان بقى ايه صاحب معايا قوي، وايه كل يوم انا ساكن في حلوان يوصلني لغايه باب اللوق بالبسكليت، ونتوعد على تاني يوم نروح نسهر عند بديع، كان بيشتغل عند بديع، خد بالك ابتدى يغني عند بديع، فابتدى يغني بقى يغني فريد لغايه ما ما شاء الله ربنا وفقه، وابتدى بقى خدوه في فيلم انتصار الشباب وبطل هو اسمهان، والصداقه استمر الى ان رحل للجنة بإذن الله، وأنا عايش برضه على ذكراه، وحفضل عايش على ذكراه طول عمره لأنه كان صديق وحبيب وكان أخلاق. فدي قصتي مع فريد.
1: لا قطعا ليك ذكريات معاه كتيرة أستاذ فريد.
0: هو في ذكريات كتيرة يعني ما أذكر منها ذكرى كفاية عين.
1: أغنية كفاية عين؟
0: أغنية كفاية عين دي فيها لها ذكرى ما تتنهيش من بالي أبدا، وهي إن أنا كنت معزوم على الغد عنده وقلت له الغنوة دي، يعني حكيت كان الأستاذ مع أحمد برخان المخرج الكبير الله يرحمه موجود، وكان الأستاذ أحمد الحفناوي الموسيقار موجود، وكانت كريمة فاتنة معادي، وكان فؤاد أخوه، يعني مجموعة. فأنا لما قلت الكلام ده أعجبوا بيه كلهم، وأحمد الحفناوي كتبوا وبدر الخان كتبوا، يعني معجبيني الكلام. وبعدين أنا روحت وسعيد إن أنا كتبت الأغنية دي فعلا، وبالليل الساعة 11:30 فوجئت بتليفون من الخالدة أم كلثوم بتقول لي انت كاتب كلام في فريد حلو قوي، قلت لها قالت انا عايز اغني الكلام ده، انا ما صدقتش نفسي يعني اغني الكلام ده، قلت لها ده ملحنه فريد وما كانش ملحنه ولا حاجه، يعني انا كنت مديه له الضوء، فقامت قالت اخده بلحن فريد.
1: يعني تاليفك ولحن الموسيقار فريد الأطلع.
0: قالت اخده بلحن فريد. قلت لها طب ده شرف كبير ومش عارف ايه، وبقيت فرحان قوي. وبعدين اتصلت بفريد انا بالتليفون، قلت له حصل كذا كذا كذا، قال لي تعال انا عاوز اروح، قال لي الكلام ده حقيقي، قلت له حقيقي، واحنا بنتكلم ام كلثوم اتصلت بيه، وقالت له يا فريد انا عجبني الكلام ده جدا وعاوزاه باللحن. قعدنا 3 ايام محبوس في بيت فريد لغايه ما فريد خلص اللحن، ورحنا لها الظهر الساعه 11 الصبح، رحنا لها الفيلا بتاعتها انا وفريد وكان احمد، رحنا لها سمعنا لها، اتبسطت من اللحن، قالت له بس الكوبليه الوسطاني ده انا ده انت عامله موال، انا عاوزاه لحن، يعني عايزاك تلحن ما تعملوش موال عشان تبقى الكوبليهات مختلفه، عايزاك تلحن لحنه، وانا يا فريد وانا بغني هغني لك الموال، يعني هقول اللحن الاصلي وبعدين ايه في التصرف هغني لك الموال. رجعنا فرحانين وكل حاجه، وفوجئنا بصديق من الاصدقاء الكويسين قوي قريب جدا لفريد، بيقول له ازاي ام كلثوم تاخد الخلود ده كله، او ام كلثوم الخالده هتاخد الخلود ده كله، فاهماني؟ فاحنا افتكرناها يعني افتكرناها حاجه كده وخلاص. بعد اسبوع قابلني عطيه شراره عند بيتي جنب الشارع الشريفين اللي كان فيه الاذاعه، فبيقول لي احنا هنسجل لك غنوه جديده النهارده، قلت اروح، ما هو فريد واخد مني اغاني كتير لكن ما كنتش متصور ابدا انها اغنيه كفايه، ما كنتش متصور لان دي خلاص ام كلثوم. فروحنا الاذاعه بصدمه كبيره جدا ان فريد بيغني، صحيح فريد غناها والغنوه انتشرت انتشار كبير جدا ونجحت نجاح كبير، انما برضو اذا كان القمتين يعني فريد وتلاقوا كان بتاع، وكان قبل الموسيقار عبد الوهاب ما يلحقها، يعني كان قبل اي حد يلحق.
1: هو يعني زي حضرتك بتقول بالظبط، رغم ان الموسيقار فريد غناها حلو قوي ولاقت نجاح حلو قوي، لكن كان يا ريت نسمعها في كوكب الشرق كمان، كان هيبقى شيء جديد يعني.
0: لا هي كانت لقاء قمه،
1: بالظبط،
0: يعني فرصه كبيره جدا للفريد يعني ان يلتقي بعم كلثوم قبل الاستاذ عبد الوهاب،
1: وهو كمان كان دايما يقول انه من ضمن اماله انه يلحن لكوكب الشرق.
0: هي عاندت بقى من يوميها ما رضتش تاخد منها، هي عانت
1: يعني ده كان السبب بقى ان بعد كده
0: هي السبب الوحيد فنية. الحادثه دي هي السبب الوحيد ان ام كلثوم ما رضيتش تاخد من فريد، وخصوصا بلغها الكلام اللي قاله الصديق ده، بلغها بالحرف، كتبها لحضرتك،
1: فطبعا زعلت
0: جدا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: حضرتك بدايتك كانت مع فريد والأستاذ مدحت عاصم وكده. الصحافة بقى
3: أنا بقى انخرطت سلك الصحافة زي ما قلت لك. يعني أنا كنت حشر، يعني كل حاجة مثلا فيها شهرة تبص لقيني تدخلت كده وغويتها وحاجة زي كده. وساعدني أكتر أن المرحوم يوسف سباعي كان رئيس تحرير مجلة الاستوديو في الوقت ده، فقال لي أنت عندك ملكة القصة، ما تكتب لي قصة، هات قصص وننشرها في مجلة الاستوديو. فأنا كتبت قصص فعلا ونشرها المرحوم يوسف سباعي في مجلة الاستوديو، إلى أن جه المرحوم أحمد جلال كان بيصدر مجلة باش كاتب، وكان أخوه المخرج حسين فوزي الله يرحمه بيعمل كاريكاتير، بيرسم كاريكاتير قصة كاريكاتيرية، وأنا بكتب الزجل بتاعه. جه أحمد جلال بيخرج فيلم المتمردة، فقال لي عايزك تعمل لي منظر موقف لغنوة هنا لماري كوين. فكتبت له يا مسيرة الليل أنا جيك واسبح في نور كله أماني زي الفراشة أحوم حواليك، وبدل ما قلبك يرعاني قدمت لي النار بيديك وزدت هم وأشجاني. 12 شبطت في السينما.
2: كانت بداية علاقتك بالسينما؟
3: كانت بداية علاقتي بالسينما. ليا صديق حبيب جدا، وطبعا دلوقتي هو يعتبر يمكن أكبر مخرج في السينما، اللي هو كمال الشيخ، جيران في حلوة أصحاب، فبقيت اروح معاه وما اعرفش استوديو مصر، حبيت الشغل في استوديو مصر. نزلت من رئيس تحرير مجله لسكريبت في استوديو مصر مساعد مخرج.
2: يعني سبت الصحافه ولا بقيت الاثنين مع بعض؟
3: لا سبت الصحافه، حبيت السينما، شفت رأي ابراهيم بقى وشفت مش عارف
2: نجوم بقى
3: وشفت يعني شفت دول والمخرجين وبتاع، فاخدتني بهرتني السينما. واشتغلت من كنت باخد 11 جنيه كرئيس تحرير، اشتغلت اظن ب 3 جنيه ونص سكريبت في استوديو مصر، وراضي، وبقيت اخبط المشوار من
2: حلوان للهرم،
3: لا من من من باب اللؤلؤ في الترماي لغايه اول شارع سود مصر. شارع سود مصر ده زي من هنا مصر الجديد، ماشي على رجلي كل يوم اروح واجي على رجلي لان غويت السنة. فتلقفني مين؟ الاستاذ كمال سليم،
2: المخرج الواقعي العظيم.
3: شافني مساعد معه، اشتغلت مع بدر خان، اشتغلت مع نياز مصطفى
2: مساعد مخرج
3: لغايه ما وصلت مساعد مخرج اول.
2: اشتغلت يعني في الاخراج.
3: انا اشتغلت 21 فيلم في الاخراج، ما كنتش لسه كتبت سيناريو. وبعدين جه كمال سليم، لما جه ماشي مستقل من استوديو مصر، قال لي انت هتستقل معايا، تعالى معايا على شركة ترحم، لان انت تصلح كاتب سيناريو ما تصلحش مخرج. هدربك انا على السيناريو.
2: اكتشف الحته دي ازاي بقى؟
3: من موهبتي. كان في الله يرحمه استاذنا بيرم التونسي يكتب جميع اغاني افلام استاذنا يوسف، فجه في بيرم مرض، ففي موقف في فيلم برلانتي عاوز أغنية بيغنيها محمد كحلاوي، فقاسم وجدي الله يرحمه الرئيسير قال له في واحد هنا بيشتغل مساعد مخرج وبيكتب أغاني، فيمكن يكتب لك دي. نده لي يوسف وهبي، قال لي تعرف تكتب دي؟ قلت له قال لي طب اكتبها دلوقتي. هو قال لي تجيبها لي بعد قد ايه؟ قدامك يومين. قلت له حاضر. طلعت في البوفيه بتاع استوديو مصر كتبتها ونزلتها له بعد نص ساعة. والله حتى يمكن الأغنية دي دايما يقولوها حتى بتوع شارع محمد علي وجماعة، رقصني يا جدع على واحدة ونص. كان اسمها كده يعني.
2: لكن هل كنت في الوقت ده اتعرفت فعلا كمؤلف أغاني؟ يعني كنت
3: اتعرف
2: مألف لفريد كتير؟
3: لا ما كنتش ألفت لفريد كتير،
2: لسه ألفت بقى النجاة علي
3: ما كنتش ألفت
2: الحي وكده. يعني دي المرحلة اللي قبل ما تعرف فيها فريد؟
3: لا كنت عرفت وكنا انقطعنا يعني مدة كبيرة، يعني ما كانش في صلة بتاع. إلى أن حصل أن يوسف وهبي، لما أرى الكلام يوسف وهبي من تاريخ هذه الأغنية في كل أفلامه، يعني حتى لو كان بيشتغل في اسكندرية بعت له روح اسكندرية عشان أكتب الأغاني بتاعته. جميع أفلام يوسف وهبي بعد الأغنية ده هي كنت أنا اللي بكتب الأغاني بتاعتها كلها. وبعدين بتوع السينما كلهم بقوا يخلوني بقى أكتب، يعني أنا كتبت ما يزيد عن 2000 غنوة للسينما.
2: 2000 غنوة للسينما؟
3: للسينما. خد بالك، يعني كنت أنا بشتغل تقريبا يعني باخد 70% من أغاني السينما. يعني أقدر أقول لحضرتك كده، والتاريخ موجود ويشهد عليه.
2: كله تأليف عبد العزيز سلام كأغاني.
3: عبد العزيز سلام
2: لسه ما ابتدناش في السيناريو.
3: لا جيت أنا في يوم من الأيام، كان نياز مصطفى بشتغل معاه مساعد اما اداني سكتش صغير كده وبتاع ابصر ايه كوميدي عنتر وعبل. قلت انا بقى ايه عنتر وعبل ايه كوميدي ومسخر عنتر ده ابن شداد وانا بحب عنتر ابن شداد لا فايه يعني صهينت وقعدت جبت مراجع اللي عنتر وعبل وحاجه كده ورحت كاتب قصه عنتر وعبل الحقيقيه عنتر وعبل كتبت لها السيناريو كتبت لها كل حاجه ما عدا الحوار ورحت قدمتها لنياز قال لي ايه ده انا بقول لك اعمل سكتش جايب لي دوسين قلت له لا بقصه عنتر وعبل لا لا لا بقول لك انا فاضي طب لك انا فاضي سمع المرحوم علي الجبري منتج سمع ان انا عملت عنتر وعبل ندهلي علشان ايه يقرا الموضوع ده فاراه عايز يشتريه مين يخرجه نياز لان انا مساعد مع نياز لازم نياز اللي يخرج فجه عرف الجو السينمائي ان انا عامل عنتر وعبل جه ميشيل تلحمي الله يرحمه شركه تلحمي كانت اكبر شركه سينمائيه في مصر راحت مزوده واخده الموضوع ده وتعاقدت مع نياز بمبلغ كبير
2: لكن حضرتك ما كنتش رحت شركه تلحمي مع كمال سليم
3: ايوه هو عرفوا هم عرفوا من ده جه المرحوم كمال سليم حتى له حتى معايا كويس قوي اني كان استاذي بديع خيري هو اللي بيدربني على السيناريو هو يعني كنت بقعد معاه يعني
2: شوف عظمه الفنان الاصيل ان هو فعلا بيضيء الطريق للشاب
3: لشاب صغير
2: لموهبه جديده
3: وفعلا بقى يشجعني ونجح الفيلم نجاح كويس جدا ابتديت اتعرف بقى من عنتر وعبد ومش هدايا الغرام ان انا كاتب سيناريو فكان المرحوم عز الدين صغير عامل اسير الظلام جه فيلم عايز يعمل فيلم كوميدي مش عارف ايه اسمه الكل يغني فقال لي انا عاوزك تكتب لي اللي هو القصه بتاعت كاتب اخر قال لي تكتب السيناريو والحوار وحاجات زي كده واللي نجات عاد بطوله نجات عاد سر بقى تسميه نجات الصغيره لان نجات كانت طفله صغيره كده بتاعت 8 سنين 9 سنين وبتداعب على طفل صغير وحطوها في الفيلم كانت هي نجات نجات هي نجات الصغيره نجات وهي صغيره نجات علي وهي صغيره كانت نجات صغيره
2: فيلم ايه ده
3: البطله الكل يغني الكل كان اول ظهور نجات الصغيره فيلم كنت عامل لها غنوه على الطفل بتهنن طفل كده وبتاع فابتدت السينما تقبل عليا بقى جيت فاتن حمامه كانت طفله في فيلم يوم سعيد بتاع عبد الوهاب وبعدين مثلت مع حسن الامام اظن اليتيمتان اظن كده وبعدين اختفت مده كبيره جيت انا كلفوني في استوديو مصر بعمل قصه سيناريو حوار
2: حضرتك بقى كنت موظف في استوديو مصر ولا بتشتغل كده بس
3: لا كنت طلعت مع المرحوم كمال سليم يعني بقى لما بقيت سيناريست
2: وسبت الصحافه خالص
3: وسبت الصحافه
2: كله يعني بقيت بتشتغل ومتفرغ للسينما
3: متعشق السينما بقى
2: وايضا سبت شويه تاليف الاغاني
3: لا كنت بألف اغاني
2: للافلام
3: والمطربين برضو المطربات كله يعني الاغاني كنت مستمره لان ده استمرار السينما يعني القصه والسيناريو والحوار والاغاني متصلين ببعض كلهم فانا جيت بعد كده كتبت الموضوع رشحوا له رأي ابراهيم البط فانا كان عز الدين زلفقار متجوز فاتح حمامه لسه جديد وبعدين كانت حالتهم الماديه يعني شويه فانا رحت لعبد الحميد زكي مدير استوديو مصر وقلت له اللي يخرج الموضوع ده عز الدين زلفقار واللي تمثله فاتن حمامه اندهش ازاي فاتن حمامه فاتن حمامه تمثل سيب رأي ابراهيم اللي اسمها قد الدنيا وتاخد فاتن حمامه معقول قلت له يا كده يا مش حبيبي يعني كنت انا عندي وفاء جدا
2: لا كنت صديقهم يعني
3: قوي كنت صديق عز الدين بعد ما عملت معاه الدنيا الكل يغني بقينا اصحاب جدا خدت بالك وكان المرحومه عزيزه امير اللي هي متجوزه محمود زلفقار اللي هو اخو عز الدين بتخلينا اشتغل في افلامها برضو وحاجه كده فتولدت صداقه وطيده جدا بيني وبين المرحوم عز فتمسكت بان اللي يخرج الفيلم عز الدين زلفقار
2: واللي تمثله فاتن
3: خد روايتك جه رجائي بي الله يمسيه بالخير كان مدير عام استوديو مصر فبشرح له الموضوع قال طب وماله طب ما فرصه للبنت ما البنت عملت في اليتيمتان وكانت ممتازه جدا

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: هي دي أول علاقة للأستاذ عبد العزيز سلام بالمسرح الغنائي اللي هو حمدان وبهاء.
3: أول علاقة بالمسرح الغنائي، بعدها عملت لهم البخيلة برضو ونجحت، بس البخيلة كان عيبها حاجة واحدة، إني أنا كنت مرشح فيها عائلة راتب، وبعدين عائلة راتب مش عارف كانت سافرت ولا إيه، فجابوا الله يرحمها نعيمة عاكف، ونعيمة عاكف صغيرة في السن ما تقنعش إن دي أم وبنات.
2: طب أستاذ عبد العزيز سلام، السن مع حضرتك ككاتب سيناريو ليها وحوار تركتها فترة ولا إيه؟
3: لا أنا ما تركتهاش لغاية دلوقتي،
2: يعني لغاية دلوقتي بتكتب بس مش شايفين نشاط كبير فيه.
3: أقول لحضرتك يعني حقيقي أنا والأستاذ يوسف جوهر والله يرحمه على الزر، إحنا يعني من غير فخر ومن غير أي حاجة، إحنا اللي عملنا تأسيس حقيقي بأفلامنا، وسيد بدير يعني عملنا أعمال كبيرة جدا، يعني إذا كان أفلام تاريخية أو أفلام مودرنة أو أفلام كوميدية أو يعني عملنا، فطبعا طبعا بنتمسك بأجر ولا غلط؟ بنتمسك بأجر، نحن بنتعب، يعني مثلا إيه أي كاتب سيناريو عملك سيناريو في شهر ونص وشهرين، أنا سيناريو بياخد مني 6 شهور وسبعة بشتغل، فطبعا اللي بيدفعوا بنشتغل، إنما اللي ما بيدفعوش المجهود اللي الواحد بيبذله في العمل، طبعا أنا لما أقعد أعمل سيناريو أكتب سيناريو في 6-7 أشهر لازم البيت

0: هو اللي قال
1: قدام عينيا وبعيد عليا مقسوم لغيري وهو لي.
0: وهو اللي قال
1: يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بني دليل وانا خايف قلبي يميل تهجرني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: عشرة دايما.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: وش بك تبكي يا مبارك؟
1: محرزية خيتي إبراهيم شد صحيح وقال لي يخدمي بالسيف.
0: مبارك خيتي راي الخدمة باهية، تعرفك على الناس وشرف ليك، واش باش نعمل؟ رجالنا طلعوا على مراد الله. وخيتي
1: انتي راكي قوية بنت الكاب، وانا خوافة حشامة، لا نعرف نتكلم ونعرف حتى شيء. اخي تحبوني نضيع والناس واعرة لهنا؟
2: قلت لك لازم تخدم، لازم تخدم، فهمها محرزية، فهمها وعلمها.
1: حتى انت لازمك تخدم. محمد قتل محرزية البارح، ما ترجع الا ما تعوض اللي قمرت بهم البارح.
2: اللي فات مات توا، يلزمنا الكل نخدموا، الكبار والصغار.
0: ابراهيم زيد اصبر على مباركة. اي مات
3: يا مالي دار.
0: وشكون؟
3: اهلا العساس. العساس فماش راجل تكلم معاها؟
2: اهلا عمي الباهي.
3: اهلا. الملاك قال ليكم اخرجوا عليا، عيلتين في بيت ياسر عليها.
4: نعم بابا، واش ياسر عليه؟ لا نضرا مش نهدوه ولا مش ناكلوا البغلي، ما هو الكراي خالص.
3: اي الوكالة وكالته، وهو حر في رزقه. اي هو هكا نبه عليا.
4: هي واش به الملاك ضايا ما فيش رحمة، قالوا يصبر علينا لنا القضاء.
3: يحبكم تخرجوا الليلة، هذا ما قال.
4: هذا ما قال الليلة؟ ونهو الملاك نتاعك خلينا نتفاهم معاه.
3: قلت لك لا، الملاك ما يحبش يكلم الكراية، انا اللي تتفاهموا معاه، انا المسؤول. هيا سيدي من غير برشا حس ومن غير شوشرة، لموا دبيشاتكم وخرجوا من محلو، ولا راهو عندي شكون نجيب لكم يهزكم دبيشاتكم يرباها في الشارع. هيا قفزوا عليه.

0: يا كريم يا نواب يا حلال كل باب بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أخيتي محرزي زعما نلقوش خديمة؟
0: بنيتي كل حركة فيها بر هانا نحن نسأل وربي إن شاء الله يسخر لين. وينك مبارك؟
2: بري بركة محرزية هاني وراك امشي برك.
0: لا لا حنان نحب قدامي وتنحي الحشمة ثاني. أسمعي المرة دي هاني مش نعرفك على حوام والشوارع، المرة الجاية تعملي على روحك أخي.
2: العمل على ربي. أخي وينهم البنات؟ هايتي هاي يجروا.
3: هانا معاك يا يوم. وش بكي ترعشي؟ وجهك راهو أصفر.
0: بارك الله عليك مبارك خيتي، انت مزيانه وطويله وسلسه وسفساري واتيك خلاص.
2: ايش نعمل بيه الزين بالله يا محرزيه؟ ان شاء الله بركه نقو خدمه.
0: كيما تفهمني كل وحده فيكم تقمر دار وتعملك الرويق الباهيك كلمات خفاف نظاف تبسيمه مسكينه، فهمتي؟
4: هبا هبا هبا هشني هالعرس يا نسوين.
0: وش مدخلك انت بابا؟ خلنا نخدم على ارواحنا، ناقصينك انت تغوث علينا. شفت يا مباركة اضراهم رجال كله كيف كيف او بطال وحده. بر يا صليحة بر،
1: زيدي ورينا شوية خيل، هانا نشوف فيك من بعيد.
0: ايه ايه ايه اوكي نجي الزين اللي عندك انت عندي ناك.

0: جربي يا صليحة واش بيكي؟ دي بري ما تحشميش.
1: اركيبي يرقلو خلتي محرزي. بري انتي على جيخويتي.
2: اه يا ناري حتى انتي مباركة، واش بيكي مازلنا على بابك يا كريم وانتي عارقك شرتلة؟
1: ايديا ترعو شوف امي شايح وفريستي معاش النجم نتحكم فيها، مخيب هالدنيا.
2: الريا ليال بري يا صليحة بري انتي. شفتها الدار اللي في الشوكة ذيك شبابكها مزيانين ومضخمة، اللي كتلقي مولاها لباس عليهم فهمتي؟ ولا تعرفيش كيفاه؟ باري انت يا مباركة، باري نحي الحشمة يهديك ربي، باري قولي لهم بتربية تحبوش نعاونوك هك.
1: اللطف يا ربي، حسيت روحي باش نطيح، راني خايفة دخت. وينك يا علجية؟ اعطوني نغسل وجهي راني باش ندوخ.
2: يا ليا ما صالح، باري صحيتي باري باري انا بحذاك باري
1: بي هاني ماشي.
3: اشنو انا مزل؟
0: وش بيك اخي لاباس؟ وش عملنا ليه؟
4: اش فما يا علي؟ اش فما؟ ها انتوما كيف هذه بلادكم؟ شنو هي الحاله ذي؟
0: اي احترم روحك، حتى ذي بلادنا. قال له بلاد
3: هيمشي ولا نسيب عليكم الكلب؟
0: لا اخي، سيب علينا الكلب، وش عملنا ليك؟ مش نسرقوه؟

0: رعبونا ان شاء الله ربي يرعبهم.
1: هاي عاد ما تكبريهاش مباركو خيتي، على جرد كلب مربوط مبح اشبه لو اشبهها صالحة بنت مدينة مطارش الكلاب.
0: هم حرزية راهو كلب سوري.
1: بنتي مازال في الفجعات مش هادية الزواولة اللي كيفنا عاد عمارهم في الهم والقصايص.
0: عندك الحق، هيا نروح.
1: لا لا كيكة، خلي البنويت تروح ما يقدوش رواحهم، ناوي انتي نمشوا اللوج.

0: ما بنويش لشتنا الحرف.
1: شوف شوف يهز الدقازيت.
0: ايش الشيخ عليهم؟ يا الدقازة يا الدقازة. هاي شنو تقرن الكف؟
2: برا برا العب بعيد برا طرح.
1: قداش دقزنا يا دقازة؟
2: تكلموهم وش خلوهم ينبحوا.
0: اسمع ايش رايك يا حمادي؟ هيا نخطبوا هزوز بنيات.
1: اي يصلحوا هذوما يصلحوا بالشتاء، حنا وخلاخل وحرقوس
0: وسويك وحمير.
2: هيا بعد الغادي طرح بعد.
0: عندكم حلين، يتدقزونا يتاخذونا هزوز بنيات.
1: اي اي
2: بالله بالله، انت تحب تعرس
0: الليله؟
2: هيا

0: واش هذا يا واش واش؟ يا لطف يا ربي لطف، المطر والصواق عم زيد نكمل عليها الصندلة تقطع.
1: اجري اجري يا ابراهيم، هنوك الحد يتعلق قلب يمكن نحنا روسنا على المطر. خويا
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. يا نعم يا نعم، مش تحبوا
0: يا خويا؟ شددنا المطر، لو كان حتى عندك خدمة نعاونوك راهو باللي تعطينا نرضو.
2: خدمة؟ اسمع، انا حانوتي يا دوب تكفيني انا، وانتم من وين مسلمين في الفلاعة خويا وجايين تضايقوا في السكان؟ انا
0: يا سامحني يا خويا، واش حرنا ولد عمي حرنا، ياخذ بينا الدنيا مثل ما كان الكساد والناس تشكي، حتى اللي عنده كالب على الفلوس اكثر من الفقرة. الرحمة قطعت يا الله حاج.
2: ايوا تحكي على الرحمة خويا، اليوم اللي تعمل فيه الخير يعمل فيك الشر. البلاد اتعبيت بالخطافة والنهابة والجواعة، انساء ورجال وصغار على بعضه، بالفساد اللي جبتوه معاكم.
3: يذكر ربي بركة وصلي على النبي
0: صلي عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. اما تعرفوا الحق مش فيكم، الحق في سيدنا البي، ولا راي العاصمة نظيفة تللش ما هيش معبية بالمارك اللي كيفكم. تشدوا بلدانكم يا خوي، يعيشوا ولا موتوا، مشكلتنا نحن اعملوا لرواحكم همة ونيف.
0: واش يا واش يا يا محمد، يا يا محمد تلم تروا له هالكلام المرزي دي.
2: بالله مرزي يا باش نوريك كل
0: واش مش
2: مخيف وينك يا محمد.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
5: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
5: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا، يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى.

قانون شفيق. تقديم منى محسن.

عليه.

تركتني حبيبي عطشة بلا ماء وبلا مطر وبلا

في الإعداد سعدون شفيق. في التقديم منى محسن.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 80، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الآيات السابقة من أول السورة إلى هنا، وخاصة المتضمنة خيانة أهل الكتاب بتحريفهم كلام الله وتغييرهم أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبهم، قصد بها حملهم على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته. وتؤكد هذه الآيات التي وصلنا إليها القصد المذكور عن طريق تفنيد الترهات والأباطيل التي يدعونها وإقامة الحجة عليهم، وهي أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام أن يؤمن كل واحد بمن يأتي بعده ويصدق برسالته وينصره في مهمته ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع المبعوث بعده ونصرته. فإذا كان هذا هو ميثاق الأنبياء، فالواجب على أتباعهم الإيمان بكل المرسلين والتصديق بما معهم، لأن رسالتهم واحدة، وهي رسالة الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمعنى العام وهو الخضوع والانقياد لأوامر الله وإعلان مبدأ التوحيد والتمسك بأصول الفضائل والأخلاق، وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الميثاق هو العهد المؤكد الموثق، وهو أن يلتزم المعاهد للمعاهد أن يفعل شيئا ويؤكد ذلك بيمين أو ما شابه ذلك. يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر لأهل الكتاب وقت أن أخذ الله الميثاق من النبيين أنهم كلما جاءهم رسول من بعدهم مصدق وموافق لما معهم آمنوا به ونصروه مهما كانوا قد أوتوا من كتاب وحكمة. والحكمة هنا النبوة، لأن رسالات الأنبياء يكمل بعضها بعضا، والقصد من إرسالهم واحد، فهم متفقون في الأصول، أما اختلافهم في الفروع فهو لخير الإنسان ومصلحته بما يتناسب مع تقدم وتطور الحياة الإنسانية، فيجب أن يكونوا متكافلين متناصرين. فإذا جاء واحد منهم في زمن نبي آخر في أمة واحدة مثل موسى وهارون عليهما السلام، كانا متفقين في كل شيء وإن اختلفت أقوامهما، فالمتأخر يؤمن بدعوة المتقدم وينصره بما استطاع وبالعكس، كما آمن لوط بما جاء به إبراهيم عليهما السلام وأيده في دعوته. وإن تعاقبا وجاء كل واحد منهما في زمن مثل موسى وعيسى عليهما السلام، صدق كل واحد منهما بدعوة الآخر. وهكذا بعثة خاتم النبيين يجب على أتباع الأنبياء السابقين الإيمان بها وتأييدها، فليس الدين مصدر شقاق واختلاف وسبب عداوة وبغضاء كما فعل أهل الكتاب حين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم إلى كلمة سواء، ولم يكن منهم إلا الصد والإعراض والكيد والجحود، وإنما الدين سبب تجمع واتحاد وسبيل حب ووداد وطريق إنقاذ وإسعاد. صفوة القول: إنكم يا أهل الكتاب ملزمون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بشريعته بمقتضى الميثاق الذي أخذ على كل من موسى وعيسى، أنه إذا جاء نبي بعده وصدق بما معه يؤمن به وينصره، وإيمانكم بموسى أو بعيسى يقتضي التصديق بكل ما يؤمن به كل منهما بما في ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. الإصر هو العهد المؤكد، أي قال الله تعالى لمن أخذ عليهم الميثاق من النبيين: أقررتم وقبلتم ذلك العهد والإيمان بالرسول المصدق لما معكم ونصرته وتأييده، أقبلتم عهدي وميثاقي المؤكد؟ أأنتم جادون في الالتزام به؟ وهنا يشهدهم الله على أنفسهم: أمتحققون من أنفسكم؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شهدوا على أنفسهم فقالوا: أقررنا واعترفنا بذلك. فقال تعالى: فليشهد بعضكم على بعض وأنا معكم شاهد عليكم وعلى إقراركم، أعلم بكل شيء عنكم، لا يفوتني شيء. وهذا الحوار لتثبيت المعنى وتوكيده على طريق التمثيل، وليست الآية نصا في أن هذه المحاورة وقعت وهذه الأقوال قيلت. ولذلك نظائر كثيرة في الأساليب العربية، وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله.

فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن أعرض عن اتباع رسالة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الميثاق والتوكيد، واتخذ الدين أداة للتفريق والعداء، ولم يؤمن بالنبي المبعوث في آخر الزمان المصدق لمن تقدمه المهيمن على الرسالات والكتب السابقة، ولم ينصره كما حصل من أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الجاحدون المصنفون مع الكفار المتمردين الخارجين عن عهد الله وميثاقه الناقضين العهد، وليسوا من الدين الحق في شيء. وهذا يعني أنهم مهددون بعذاب شديد لأنهم نقضوا عهدهم مع الله، وفي كتبهم ما يدلهم على هذا الميثاق ووجوب الوفاء به. وقد قال تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الخطاب في الآية لأهل الكتاب، وهو للتوبيخ والتحذير قصد حفز الهمم لإعادة النظر في الموقف من هذا الدين الذي جاء به هذا الرسول الذي بشرت به كتبهم. والمعنى: إذا كان الدين واحدا والرسل متفقين في الأصول العامة كما بين الله تعالى، فلماذا ينكر أهل الكتاب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتعرضون عن الحق بعدما تبين وتريدون غير الإسلام دينا وقد أسلم وخضع لله تعالى وانقاد لحكمه ومراده أهل السماوات والأرض؟ وقوله تعالى طوعا أي عن اقتناع، وكرها أي خشية من عذاب الله وخوفا من سوء العاقبة، كما قال تعالى في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها. أما الملائكة فهم مسلمون بالجبلة والفطرة. قال تعالى في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ

0: يرجع إليه سائر الخلق فيجازي كلا بعمله، سواء من أسلم وخضع وانقاد لله ومن اتخذ غير الإسلام دينا من اليهود والنصارى. وهذا تهديد ووعيد لهم، فلا مفر من العودة لله والوقوف بين يديه للحساب. خلاصة الآيات: إن الدين الحق هو الانقياد لله والإخلاص له، وإن دين الله واحد، وإن رسالات الأنبياء ومللهم واحدة في أصولها العامة، وإن الأنبياء يكمل بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويؤيد دعوته، وهم جميعا عبيد لله، مؤمنون بوحدانيته، مذعنون لوجهه الكريم، مخلصون له الدين حنفاء، وقد أدوا رسالتهم على الوجه الأكمل. وما على البشرية إلا التزام منهجهم والسير على سنتهم دون اختلاف ولا نزاع ولا معاداة ولا تمسك بالموروثات، وبما عندهم من كتاب وحكمة، فقد انصبت كل الأديان في الإسلام في صورته الأخيرة، وانصهرت كل الأحكام في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن مصدقا لما بين يديه وما تقدمه من الكتب السماوية ومهيمنا عليها. ودين الله واحد هو عبادة الله وحده لا شريك له، الذي أسلم له من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طائعين أو كارهين. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ أخذ

0: ترجعون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

يا سمح الرؤى هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى نلت الثواب بجنة الرحمن.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا، أقبل أقبل، فمهما كان ذنبك فعفو الله أعظم، مهما كان جرمك فكرم الله أوسع. عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

وتحسبهم

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

احزن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلونا، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: سعد الله وصباحكم بكل خير، وإليكم عناوين الأخبار: تحرير مخالفات صحية وحجز عدد من المعدات خلال عملية مراقبة لبلدية صفاقس. تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقور من معتمدية عقارب بنسبة 60%. بلدية المحرس تعلن الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج الفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية بداية من جويليا القادم. تونس تحتضن غدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. وفي العالم، حزب الله يعلن استهداف مقر إسرائيلي وتجمع جنود في جنوب لبنان. وطهران تتسلم رسالة باكستانية في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثرة. نهاية العناوين وتفاصيل أكثر في موعد إخباري لاحق. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباح.
1: أحلى صباح من إذاعة فيق الصباح النور. مستمعينا الكرام مرحبا بكم معنا في نهاية جديد إن شاء الله يكون مبارك عليكم الناس الكل. نهار سخونة كهوم تاع نهار 9 يوم من فصل الصيف 23 ولا 24 درجة إذا كان توا في 6 متاع الصباح، معناها لكم أن تتخيلوا كيفاش باش تكون مع وسط النهار. تفاصيل أوفر على حالة الطقس اليوم والأيام الجاية جيكم بعد سبيعة من توا من مصدرها من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم 7 جوان، اليوم شروق الشمس كان في 5:03، اليوم طقس متاع ممارسة أنشطة بحرية بالحق بامتياز. اليوم خاصة كلمة الباك أكل استراحة ما بين الشوطين، به الواحد يبدل يزم القراية ويزم التدارك باش يرجع إن شاء الله بنفس ويكملوا الشوط الثاني الـ2 و3 و4. اليوم 21 ذي الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة، نعيش على إيقاع عودة حجيجنا الميامين بعد أدائهم مناسك الحج. إن شاء الله ربي يتقبل حجهم، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. هذيك علاش برشا عائلات تونسية عايشة على إيقاع هذية، سهريات وجو وفروحات، والحمد لله ربي على هالأيام المباركة. بالنسبة لصلاة الظهر اليوم مش تكون في نص النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في 4:03، صلاة المغرب في 7:31، صلاة العشاء في 9:15. برامجنا كما تعودتوا بها ومزلنا معكم حتى الاخر جوان في عنوان ابرز احلى صباح يكمل معكم 9. نهار لحد كيف ما تعرفوا نهار الحديقة بامتياز، وقيت هذية نحكيو فيه على الذكار متاع الكرموس. البيثر الحمد لله فما مقولش صعبة ولكن فما جودة نحكيو عليها الحمد لله يا ربي. دونك اليوم في نتصور في الحديقة من بين الأسئلة فيما يتعلق بغلة الصيف والدلاع والبطيخ وما يشوبوهما ولا ما يشوب الغلة كلها من المعطيات ذيك متاع نداوي ما نداويش، هذيك الكل أكثر تلقاوها في سبيعة من زمان كما كل نهار حد كما قلت في حديقة البيت. اليوم ويكاند الناس كالعادة مع الإيقاعات والمواكبات حتى الثلاثة موعد نحكيو فيه سبيسيال سبور، ونرجعو للقاءات آخر الموسم، نرجعو على أداء المنتخب الوطني التونسي واني باش نعمل يا سرور ما تحكيش. برشا بوليميك صارت في بعد لقاء أمس، الحقيقة غضب كبير من الجمهور، شنو 5 شنو هذا وين ماشيين وشنية حظوظنا في المونديال. قلت سبيسيال سبور يكمل 6 موعد لمة الحباب الفضاء المباشر اللي جمعنا بيكم حتى 8 موعد مع اللوحات الشعبية والمحفل وجو هذاك الكل اللي نحبوا عليه، ومن بعد السهرية تكون معاه مسارات إبداعية. أوكي كان نبدأ معاكم 24 على 24، هكا فكرة على برامجنا لليوم. كما كل نهار حد نهار المتابعات، نهار استثنائي في العائلة التونسية، حتى في نهار حدنا في أحلى صباح زادة استثنائي على خطر اليوم، ولأول مرة صديقنا أنور بوجلبان ينضم لنا في فريق أحلى صباح. كالعادة كنهار لحد نهاير الكرواسون سخون والعجل لبنين أو كل البنبلوني لبنين. شكرا يا أنور، إن شاء الله ربي ينور أيامك، وهذا كهو أحلى صباح كيفش نعديوه وباشا جو سمح مزين، إن شاء الله توصلكم الطاقة هذية من خلال صوتنا. كالعادة حمدي حمدوش يومك سعيد يا حمدي، لبس عليك فرهد اليوم حمد الله يا ربي، القراية الامتحانات لو اللي تكملوا تحس ما عرفت فما روح جديدة وانطلاقة في العائلة التونسية بعد ما كملوا الامتحانات، الحمد لله ربي نجحهم في مختلف المستويات. اليوم سفيان خديم الله كالعادة في استقبال مكالمات ضيوفنا. أحمد الحاج طيب يصبح ريقت شوية ونهار الحد الحقيقة، أما مش مشكل، يجي في وقته يعطينا الدرس في وقته، ومتابعة أكيد أحلى صباح معاها كما كل صبحية حدوى. سرور لهالدار معكم من قدام الميكرو، صوت الحقيقة نعشقه في رمضان وحتى في سير الأيام لأنه الصوت يؤدي بالباهي فما إحساس عالي. نحكي على المنشد التونسي أحمد جلمام، نسمعه له في الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على أشرف خلق الله. مرحبا بكم في متابعة أحلى صباح من إذاعة سفاقس.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم مستمعينا الكرام لمنوعة أحلى صباح، بديناها بالتحايا، بديناها بالناس اللي تفيق بكري وتستفيق على صوت إذاعة صفاقس. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، نخص بالتحية سي عماد قدارة، هو ضيف جديد. سي عماد ولا كل يوم كل نهار أحد من عش سيريم ولا استثناء يوم الأحد ولا كيفاش، خاطر فما ناس كهو قول لك الستة تصير حتى من قبل كهو، ما عاش نزيد فيها غمضة. إن شاء الله نهارك زين يا سي عماد، نورتنا برشا. إيمان كمال نهارك سعيد يا لله، مرحبا بيك وإن شاء الله نهارك طيب. مدام سعاد القلسي نهارك زين، تحية كبيرة ليك، ونعرفك تحب الأجواء الرياضية وكهو، شو نقول لك أمس يزمنا اللطف والأجواء اللطف وكهو، تعليق ذيك مش باش نقراه على الصباح، أما أكيد لينا عودة على شنو اللي صار والأداء الهزيل الحقيقة للمنتخب الوطني التونسي. هاو سي عماد يجاوبني بالوقت وبالحين. أي سي عماد ملا مدامك كما كل يوم معنا في المنوعة، فما أخبار كل يوم نحكيو عليها، منهم خبر الحقيقة هو فرحة، نحكيو على مهرجان بأتم عن الكلمة متاع التسوق في صفاقس. أمس انعقدت الندوة الصحفية الخاصة بمعرض صفاقس الدولي دورة 60، وصلنا لستين سنة ولا ستين دورة، به دورة معناها دورة النضج، به معناها برشا عارضين وليت عندهم تقاليد مع الحرفاء، وبرشا الناس تقعد تستنى في الموعد هذية باش تروج المنتوجة ولا حتى باش تصنع الفرحة لها وللعائلة الكل. البارح في تفاصيل الذكرى ولا الدورة 60 من المعرض تاع صفاقس، الحقيقة تاريخ يبنى ومستقبل يصنع، هذا هو الشعار الأبرز مش للدورة أما للدورة الانبهار، وفما شو فما برشا حركية، وفما يأملوا أسرة المعرض أنه يوصلوا 250 ألف زائر، وهذا رقم مهوش ببعيد ولا بغريب على الأرقام القياسية اللي سجلها معرض صفاقس الدولي. من اللي نشوفوه على صفحة الانستغرام والفيسبوك نشوفوه إلى أي مدى تطور في المستوى الرقمي، وقديش الناس بالحق مهتمة بالمعرض هذية ومهتمة أنه تكون حاضرة فيه. قلت المعرض دورة باش تفتتح يوم 9 جوان وتتواصل حتى لنهار 23، فإن شاء الله بالتوفيق لكل العارضين وبالتوفيق زادة لكل المشاركين. كنا نحكيو على صبغة دولية سنة، نحكيو على مشاركة مصر وسوريا في هذا المعرض. بخلاف ذي ما نجم نطمن كان العائلات على الفضاءات الترفيهية والألعاب اللي تشبه برشا الفضاءات الخاصة، معناتها بكل أمان صغيرك يدخل يلعب يعمل جو، وبالحق معناتها فرصة باش العائلة الكل تتفرهد، وفرصة زادة باش العائلة تربح جائزة لأنه السيارة هي هدية سنة من أسرة المعرض. ففي سابقة والحقيقة نقول أنا هي بديت أسرة المعرض، هي بديت بهلا السيارة وغيرها، فتنبولا باش تصير آخر النهار، يعني يكفي أنك تدخل تعمل تيكي وتحط في الـ في الـ في الـ في المكان المخصص وين فما التذاكر، وكيك تعزز حظوظك باش تربح السيارة كهو، تربح فلوس، تربح تسوق بأرخص الأسعار، وزادة كيف كيف تربح تربح كرهبة علاش لا، وتربح الأجواء السمحة المزيانة اللي نقعدوا بالحق نستناو فيها. تحية لكم الناس الكل. فما على هامش الاحتفال باليوم الوطني للعناية ولا للبيئة، فما برشا تتويجات منهم بلدية العين، تحية لكل متساكني المنطقة هذية، انت أنور منها بلدية العين، مازلت في مدينة الثقافة كي توجت البلدية هذية يعني نقول نسخة نموذجية من البلديات اللي تخدم على تثمين النفايات، حاجة هيلة برشا اللي نخدمه على المسار هذية. والأهم من هذا نعرف اللي برشا يسمعوا يقول لك والله انتم مش عينينا، والله عندها برشا معناتها البلدية عندها برشا نقايس، مش قاعدة تقوم بواجبها مثلا في زنقتي في بلاصة الفلانية في البلاصة الفلتانية. صحيح راهو النقد بابه مفتوح، ولكن الأهم من هذا أنه كي تلقى كاتب عام ونحييسي مراد بن زكري، فماش كون يطرق الباب وما يسمعش جواب، يعطيه بالتفصيل ويجاوب، وفما صفحة رسمية ينجموا يتفاعلوا معها المواطنين. تبدلت برشا معطيات البلديات، ولات أكثر
انفتاح على محيطه وأكثر انفتاح على المواطنين ومشاغلهم. فإن شاء الله يا ربي بالتوفيق لكل البلديات. هذو ما بين زوز أكثر أخبار رواجا في الويكند هذايا في سباقس. تحية لكم، لنعود أكيد لأخبار أخرى ومعطيات أخرى وأجواء أخرى في منوعة أحلى صباح. أي سيدي، ها وفاق من النوم، ها وفاق من النوم وجينا بالأورانجي اليوم. اليوم جينا بلون الأورانجي، الأورانجي ذيك ولا يستخيلي بالأورانج. أي سمح في وقته وعطيه كسمون قلوا احنا سمح برشا يعطيه وتكا برشا برشا طاقة. وكان اليوم اخترت من الألوان اللون الوردي، وردي يا ورد، وأنور الأكحل، وعايشة لابسة بالأكحل، وحمدي بالأكحل. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا فريد، لا حمدي عاد مش بالأبيض، بالأبيض وكا جري جري، لا أبيض ولا أسود لكن رمادي هيك هي. إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مليان بالخير الناس الكل. نسمعوا فريد الأطرش، نسمعوا نبدلوا الجو. يلا 6:24 دقيقة في منوعة

أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم هذا الموعد الإخباري. أسفرت عملية مراقبة صحية لعدد من المحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية الشمالية وحي لحبيبة عن تحرير مخالفات إدارية وصحية وحجز عدد من الكراسي والطاولات والمعدات. وأفادت بلدية صفاقس بأن عمليات المراقبة ستتواصل في الأيام القادمة في مناطق مختلفة من الدوائر البلدية. أدى فريق فني يضم خبراء من البنك الأفريقي للتنمية والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بالتنسيق مع دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس زيارة ميدانية هذا الأسبوع إلى مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقورة من معتمدية عقارب، وقد بلغت نسبة الإنجاز إلى اليوم حوالي 60% في إطار دعم البنية التحتية للمياه بالجهة. تم خلال جلسات عمل ببلدية المحرس الاتفاق على الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج الفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية بداية من شهر جويلية القادم، تسبق سلسلة من الحملات التوعوية والتحسيسية الموجهة لمختلف فئات المواطنين بهدف نشر ثقافة المحافظة على البيئة وترسيخ السلوكيات الإيجابية في مجال التصرف السليم في النفايات. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم غدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية، وذلك بمشاركة خبراء وممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومؤسسات الطفولة في الدول العربية. أعلن حزب الله في بيانات متنفصلة استهداف مقر قيادي للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية، وقال الحزب أنه استهدف أيضا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثة بمسيرتين من طراز أبابيل. التقى وزير الداخلية الإيراني اسكندر مومني نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثرة، في حين أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: صوت يجمع بين الحنية والرقة، تسمعوا صباحا مساء نفس الطاقة يعطيها لك بالضبط. نجيت صغيرة في الغنية هذه 8 دقائق بطعم السكر، تجم تسمحه في أي وقت. غنية هكا تهدي، ترجع نفوس صافية. محليها محليها محليكم مستمعين الكرام، وأحلى تفاعلكم ومحلى وجودكم معنا في منوعة أحلى صباح. نهاركم زين الناس الكل، شكرا على اختياركم صوتي ذاعة صفاقس. بدينا واسمع كي نهار الأحد نبدأو على بكري على خاطر نهار الأحد معهود عليه ومعروف عليه الناس تفيق بكري، خاصة اللي عندها كمشاوير وعندها أجواء خاصة بها. تقولك نهار الأحد الناس تصبح راقدة وأنا نصبح في حركة، وإن شاء الله يا ربي كلها بركة. نحب نخص بالتحية صديقتي من بول ذياب معتمدية تعقارب، صديقتنا تتواصل وتتفاعل معنا، نبعث لك بوسة بنينة. صديقتي منجية الرقيعي من تونس العاصمة يتواصل معنا سي المنصف المصباحي ويقول لك الوردي يليق بك. وش كان أنا الوردي اليوم؟ وردي يا ورد. حتى أحمد اليوم لابس بالسمو هيك كما ألوان الصيف وال ألوان الموضة، وفما زادة البلوسيال سنة الأزرق الفاتح هو زادة موضة 2026، كل ما هي ألوان هكا فاتحة موضة السنة. مش المهم أنك تلبس على الموضة، أما المهم والأهم أنك تلبس حاجة ترتاح فيها، هذيك أهم حاجة. مرحبا بكم معنا، إن شاء الله نهاركم زين، تحية لكم ولكل من يسمع فينا ويتواصل معنا. تحية لك سيدة سعاد كتتفاعل مع الجو المعرض، وتحية الإيمان وكل الأصدقاء، وإن شاء الله نهاركم زين. ما نعرفش هو راهو استراحة ما بين الشوطين بالنسبة لتلمذة الباك، أربع خميس جمعة يرجعوا 2 و3 و4. نعرفش فما درس وإلا ما فماش، خاطر سي أحمد راهو هو وتلمذة الباك على نفس الموجة. صباح النور يا أحمد.
1: مرحبا بك، صباح الخير سرور، مرحبا لكل مستمعين الأوفياء، وأكيد بالتوفيق والنجاح لكل التلامذة في الحقيقة البكالوريا، وأيضا فما حتى اللي في الكليات والمعاهد المعاهد العليا اللي قاعدين توا يقدموا في مشاريع التخرج نتاعهم وختم كيف الدراسة. فبالتوفيق لهم وبالنجاح، وبدأت حتى الريزولتا تكون في بعض الكليات
0: وهي رجاء خليف تبعث لك برشا ورد، مروة زادة الكسيبي وكل الأصدقاء، ودكتورة نور الحلواني. ودكتورة نور أكثر وحدة تبع فينا من صندوق الضمان الاجتماعي، نحب نحييها بالحق. وقالت لي كل جمعة نقعد نستنى في الدرس متاع أحمد، ما نعرفش فما درس اليوم ولا لا.
1: فما هو يغيب الدرس على ال
0: ما نعرفش أنا، نقول بالك عطلة بالك عطلة، احنا سيب دينا اللوح في الكرارس والكتب، ولو انه احنا ضد راهو ضد راهي فما برشا حملات وقاعدين نجيبو لكم في الناس مختصة وجمعيات قاعدة تعنى بإعادة تثمين الورق هذية، وحتى فما شكون يبيع فيه بالفلوس. معناتها يكفي تدخل تكتب كيفاش نجم نبيعك، اسال شات جي بي تي ولا اسال جوجل ولا اسال اي محرك بحث، قل لهم كيفاش نجم الادوات هذه يستنفع بها غيري، فتكون الاجابه بالوقت انك تعطي الكتب هذه، وكيكا نستحفظوا على محيطنا وعلى بيئتنا.
1: انت اول ما بديت التحية

0: ذي عينية ولا الكرهبة غالطة ولا شنو الحكاية؟
1: أنا والله توا قبليك شوية شفت يعني مجموعات متاع الشباب اللي ماشيين توا للبحر يعني في لقية
0: لكن هذية. حبيت ما يمشيوش للبحر أنا كان مش بحذيكم راني حتى أنا في البحر بصراحة واحد يعمل لك عومة الصباحة بسم الله ما شاء الله
1: طاقة
0: شنو تفرشيكة تعرف تعمل السويعة من زمان قادرة الساعة هذيك تمشيك جمعة كاملة وانت في فورما سمحة.
1: وبما أنك جبت على الحرارة فدرسنا اليوم باش يكون حول أسماء ومعاني الحر في اللغة العربية.
0: شيلي
1: مثلا أي. ومن بين الأسماء هذه نلقاو الوهج اللي هو شدة الحرارة وحميتها، كيف الصهد اللي هو الحرارة الشديدة المتوهجة من حرارة الشمس وإلا النار، الرمضة هو شدة حرارة الأرض والحصى من وهج الشمس، القيظ هو شدة الحر في فصل الصيف، هو أشد أوقات الحر كان وقت اللي تبدا الدنيا نقول احنا غطره يعني بشده الحراره، الفيح هو حراره الشمس وفورانها، السعار هو الحراره الشديده الملتهبه اللي تشبه لهيب النار، ثم المرتبه متاع الحراره حسب الوقت، عندنا وقت الظهيره اللي يعتبر وقت منتصف النهار، ثم الهاجره اللي هو نصف النهار وقت اللي يشتد الحر وتبلغ الشمس كبد السماء، والهجير هو وقت الظهر وقت اللي تشتد الحراره جدا وتخفت وتسكن الرياح. وما في حالات اخرى كي نحكيو عن ارتفاع درجات الحراره نقصد بها الحمى اللي هو ارتفاع درجه حراره الجسم البخاريه عند المرضى، وثم ايضا السخونه، وعكس الحراره نقول الزمهرير وهو شده البرد القارس. هذه بعض المعاني اللي تحكي عن ارتفاع الحراره اللي نلحظوه في الايام هذه في تونس ككل، وان شاء الله صيفنا يتعدى صيف فيه نسمات منعشه بارده على الاقل هي التي تلطف الاجواء من حراره فصل الصيف.
0: ربي يعطينا على قد ما نقدر، هيك هي اكثر كلمه نقولوها، وخاصة الناس اللي مضطرة أنها تخدم تحت أشعة شمس. ربي يعين إن شاء الله الناس الكل. اليوم 7 جوان عندي قريبة عيد ميلادها، ففرصة باش نقول لها كل عام وهي حايب ألف خير، وقالت لي علاش جوجل ما يقيدليش اسمي في قائمة الأحداث متاع 7 جوان.
1: هي تزيد لحالة مثلا تكتب في الموسوعات العلمية، وأكيد يعني
0: وأكيد نولي وكيف ما أحمد نقرأ ونشوفه حدث في مثل هذا اليوم كما اليوم شنو اللي صار.
1: اليوم 7 أجوان اللي هو 7 يونيو وإلا 7 حزيران وإلا 7 يونيو، اليوم 7 من الشهر 6 من السنة. ومن أحداث هذا اليوم سنة 1099 طلاء الصليبيين تصل إلى مدينة القدس تمهيدا لاحتلالها بعد أن استطاعت السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام. في سنة 1914 أول سفينة تعبر قناة بنما. في سنة 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. وفي سنة 67 وتسعمائة وألف إسرائيل تحتل كامل القدس الشرقية. في 2009 إجراء انتخابات مجلس النواب اللبناني وسط إقبال كثيف وغير مسبوق، وأجريت الانتخابات حسب قانون الانتخاب لسنة 1960، ويأتي ذلك استكمالا لاتفاق الدوحة الذي وقع قبل عام. والسعودية والكويت وقطر والبحرين يوقعون في الرياض على اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة التي تضمهم، وقد كانت الإمارات قد انسحبت احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي، بينما لم يدخلها سلطنة عمان منذ البداية. في 2015 حزب العدالة والتنمية يحوز العدد الأكبر من الأصوات لكنه يخسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التركية. وفي 2017 رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني يعلن عن تحديد يوم 25 سبتمبر 2017 موعدا لإجراء استفتاء استقلال كردستان العراق في المستقبل عن العراق، واكتشاف بقايا بشرية في جبل إيجود في المغرب تصحح عمر الإنسان العاقل على سطح الأرض من 195 ألف سنة إلى 300 ألف سنة. من مواليد هذا اليوم سنة 1962 الفنان

0: مغني لبناني راغب علامة ومن وفياته سنة 1995 الشيخ إمام، وهو مغني وملحن مصرية.
1: وإحنا فما غنية أحمد لراغب علامة ما تتسمع كانها رحد
0: صباحية حد
1: هيك هي، والجواب صحيح. الجائزة من عند أنور. أنا نسأل وأنور يعطي الجوائز. تحية ليك أنور بوجلبان، فرحانين برشا أنك ترافقنا اليوم في منوعة أحلى صباح. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم طيب. الناس الكل، كل فريق المنوعة، يتمنى لكم استماع طيب. شكرا على تفاعلكم، شكرا سيدة سجيع الترابلسي. أنا نشوف ونحكي معاكم ونشوف البيثر حاجة تشهي تشهي على الأخر، بيثر وزميت
0: هاي بيتا ونجيب لك افتراضية.

0: قيمة. السابعة صباحا،
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. تحرير مخالفات صحية وحجز عدد من المعدات خلال عمليات مراقبة لبلدية صفاقس. تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقور من معتمدية عقار بنسبة 60%. بلدية المحرز تعلن الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج الفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية بداية من جويلية القادم. تونس تحتضن غدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. وفي العالم، حزب الله يعلن استهداف تجمعات جنود في جنوب لبنان، وطهران تتسلم رسالة باكستانية في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: إن شاء الله صباحنا وصباحكم زين بالفل والورد والياسمين وكل الأشكال الحياة السمحة المزيانة الكل والصور المبهجة اللي نجموا نحكيوا عليها في الصباح. نهاركم زين، مرحبا بكم في التفاعل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاق سوى نلقاو تعليقكم. تحية دكتورة نورة بوغاشا، تحية مدام سجيعة الترابلسي وكل ما قاعد يسمع فينا ويتفاعل مع أجواءنا في منوعة أحلى صباح. احنا نهار الحد نصبح عندنا عنا بروتوكول خاص سي شكري دمك وسي نور الدين القطي، عنا جو تفرهيد وكيف ما عندكم انتوما الفطاير زاد كيف احنا عندنا، كيما عندكم حديث وكعودة على الأخبار وخاصة أخبار المنتخب والأخبار اللي صارت في الويكاند زاد كيف حسينوا انتوما تبدو بتسمعوا في الغنيات وحنا نسمعوا في أخبار العالم، كل واحد وهدته كل واحد وشنو يحكي. كان يغني عادل سلطان ابن جزر قرقنا على أسوار المبهجة، واليوم بالحق اليوم طقس ياسر محليه، اليوم طقس مزيان، اليوم طقس محليه، وقلت في الخمسة متاع الصباح نسجلوا درجة حرارة 23، معناها لكم أن تتخيلوا كيفاش النهار هذية بش يكون ولا يمات الشيء. وهكا هو على بكري سنة صيف ما ودخل هو ولا لا بقوة كما نقولوها في لغة الكرة، دخول بقوة وبالحق معناها طقس يشجع على ممارسة الأنشطة البحرية. هل لليوم وليمة الجاية وإلا كان اليوم كهوى؟ أكثر تفاصيل جينا من مصدرها من المعهد الوطني لرصد الجوي.
1: ميتيو.
0: وينضم لنا مهندسنا الغالي سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي. صديقي سرحان صباح النور، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، صباح النور ومرحبا بكل مستمعي صفاقس هذا الصباح.
0: يعيشك صفاقس، سخونة اليوم.
2: سخونة حتى ولاية أخرى زادة سخونة، وهذا الطبيعي يعني في أولى الأيامات لفصل الصيف. نعرف فصل الصيف يكون طويل خاصة الفصول والتي تخو من بعضها، يعني يمتد حتى إلى سبتمبر أو أكتوبر. طبيعي هذه الحرارة باش ترتفع، لكن ديما نأمل لكونا ما نسجلوش الأرقام القياسية. الحمد لله يعني مؤشرات طيبة بوجود رياح من القطاع الشرقي. نوعية هذه الرياح الشرقية والشمالية عادة ما تساهم في تلطيف الأجواء حتى وإن ارتفعت الحرارة، ديما فما نسمة شمس موجودة ولكن النسمة أيضا ترافقها، إضافة إلى تكرر الحالة الجوية. نقصد بذلك يعني من الأحد إلى حدود الأربعاء نفس الحالة الجوية تقريبا، في الصباح نشهد الاستقرار، أجواء مغيمة جزئيا أو طقس عامة قليل السحب، ظهرا بالمناطق الغربية خاصة بولايات الكيف سليان القصرين، هذه الأماكن تظهر وتتشكل فيها الخلايا الرعدية، أحيانا تعطي كمية ضعيفة أحيانا أخرى كمية متوسطة حسب يعني نشأتها وتطورها، حتى ممكن ذهابها وتفرحها إلى الجهات الداخلية للبلاد، وبالتالي نفس الحالة الجوية ستتكرر نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة. هذا أمر طبيعي. أيضا درجات حرارة دينا قل كونها تعبر عن فصل الصيف أو بدايات جوان، الأرقام باش تكون ما بين 28 إلى 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ولهنا نفهم دور البحر في تلطيف الأجواء. ديما المناطق الساحلية الأماكن المطلة على البحر تتمتع بطقس يعني مفرشك شوية على المناطق الداخلية اللي باش تكون ما بين 33 و 37 درجة، توصل حتى ل 39 بالجنوب الغربي، هذا أمر طبيعي، أو حتى 43 أو 44 بمناطق أقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. تقريبا نفس الأرقام يوم الغد، دون أن ننسى يعني الرياح الرملية اللي باش تكون موجودة اليوم وغدوة خاصة بالواجهة الغربية للبلاد، يعني الواجهة الغربية للجنوب عفوا، توزر باللي ممكن حتى أجزاء من ولاية كابز أو تطاوين، وتساهم بطبيعة الحال هذه الرياح الرملية اللي في الحقيقة تقلق تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية. ما فماش حاجة كبيرة تذكر، يعني الأرقام في درجة الحرارة أحيانا ترتفع في أماكن وأحيانا تنخفض في أماكن أخرى. إن شاء الله نأمل اللي كونه يبقى الصيف على هذه الوتيرة وما نسجلوش أرقام كبيرة أو أرقام قياسية،
0: تفوت المعادلات اللي
2: تفوت المعادلات العادية هي أجواء مقبولة عموما لإجراء الامتحانات أو الأنشطة البحرية كما أشرت أنت في البداية، بحر قليل الاضطراب، حتى كان فما موجة في خليج جيبس ما تقلقش، المهم عموما يعني البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب في الأفق.
0: إن شاء الله، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدره، وإن شاء الله ليمات كلها طقسنا هكا يبدأ معدل ومحلاه ويشجع الحقيقة كيف ما قلت باش واحد يبدل ساعة بساعة أخرى. شكرا لك مهندسنا سرحان الرحالي، ان شاء الله نهارك طيب في لمان وبسلامة. كان نعمل حوصلة للي قالوا قال لكم ما تشدوش ديار، اذا عندكم فرصة باش تتنسموا تمشيوا البحر تعملوا جو، تهزوا شكون يبدأ عنده كرهبة تعملوا فطور صباح على البحر، حصلوا هذوك الناس اللي يبدأ عندهم الكرهبة هذوك اكثر الناس تقرب منهم في فصل الصيف هكيكا، خاطر يحبوا الهروب الى الطبيعه، ذوكا يشجعوكم انكم هكا تبدلوا في الاجواء، ومحلاه الانسان كي يبدل هكا يحس بروحه في طاقه جديده. هذا هو طقسنا وابرز سماته اليوم والايامات الجايه، درجه الحراره تقعد مرتفعه كما النسق هذايا، وربي يعطينا على قد ما نقدروا الناس الكل. السبعه وصلوا 13 دقيقه في استوديوهاتنا، شويه خلينا نعملوا طله على عميدة الصحف الالكترونيه والورقيه، شنو كتبت وشنو عنونت اليوم. باس اكثر عنوان هو الهزيمة المخجلة للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب البلجيكي على درب الاستعداد لكأس العالم. حقيقة برشا برشا حديث، برشا حديث سلبي على التكتيك والخطة التكتيكية وعلى التشكيلة و فأكيد بشكون على أين متاع الأخبار الإلكترونية كما قلت، الصحف الإلكترونية ولا ورقية. شواخر أحمد كالعادة مع الجولة هذية. أما فما غنية واش نسمعها مع بعضنا من القلب للقلب نهديها، وإن شاء الله تكون في الاستماع، صديقتنا سهيلة سلامي من بروكسل ديما تبعنا وتسمعنا، كاني مش تسمع فينا أكيد عائلتها تسمعنا، عائلة سلامي وعائلة بكار، تحية كبيرة لها وكل مواطنينا اللي يسمعوا فينا من خارج تونس، تحية كبيرة لهم، يشموا في ريحة البلاد من خلال أصواتنا والباقة المميزة للبرامج في الإذاعة التونسية. الدنيا بتف...

0: علاقه سمحه مزيانه من الفرح والاحلام مع بدايه ديانا كارازون. فما سمعنا لطيفه عرفاوي زوز من احلى الاغنيات اللي نجموا نودوكم بهم. مستمعينا الكرام مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم طيب. نعرف برشا منكم يبدا يشوف في قاع وتبدا يسكرولي هكا على الاكران، يبدا يمشي ويجيب في الاخبار في الاخبار، فما ناس تركز ياسر على الاخبار السلبيه، تبدا على الصباح تفرج في فيديوهات الحقيقه مؤلمه مؤثره. خويا صباح صباح رباح صباح اسمه احمد اكهو، نصيحه مني ليكم احمد على خاطر مش من يسكرولي وكهو، يجيب لنا الاخبار ورقيا والكترونيا وابرز معنا نتو صحفه لنهار اليوم. معك انت يا احمد، صباح النور من جديد.
1: مرحبا بك مجددا سرور، جيت باش نقول لك شروق يعني
0: باهي مثال سمي اللي تحب.
1: هو في الحقيقه احنا باش ننقلوا الاخبار كما وردت في صحافه اليوم، يعني مش باش نحاولوا
0: نحلوا ولا نرجعوا بالاخبار ولا احنا اللي كتبنا،
1: خاطرك تقول الاخبار السلبيه ولكن ديما الاخبار هو اللي بارز، يعني العنوان البارز على مستوى الرياضي اللي بعد شويه باش نحكي
0: هذا ما جبناش من عندنا، هذا ما كهو،
1: هذا من تحصيل الحاصل.
0: جولتنا باش نبداوها اليوم،
1: ننطلقوا بجريدة الشروق الورقية، وفي الذكرى 59 للنكسة العدوان مستمر والنكسات أيضا. عدنان الإمام يقول لجريدة الشروق: طوفان الأقصى أحيا القضية والرهان على أمريكا فاشل. في الشأن الوطني وقبل اجتماع أو اختتام الدورة البرلمانية، مقترحات القوانين إلى الجلسة العامة. وفي مهرجان حاسيل فريد بالقصرين، إشعاع ومواصلة لفك العزلة. إلى الرياضة اللي عنونت فيها جريدة شروق، حيث عنونت بالخط العريض: صفعة قوية من بلجيكا، المنتخب ينهار. هكذا قالت، خصوصا بعد الودية اللي جمعت منتخبنا الوطني التونسي بنظير البلجيكي، وكانت الهزيمة ثقيلة جدا، يعني 5 أهداف لصالح بلجيكا. عودة المنتخب إلى مطار تونس قرطاج ليلة البارحة في انتظار أنه يقلع من جديد إلى المكسيك للمشاركة في فعاليات منتخب كأس في فعاليات كأس العالم السنة، يعني اللي باش تكون يعني الأسبوع القادم بحول الله. وفي أخبار النادي الصفاقسي: الكوكي على باب الرحيل. هذا ما عنونته جريدة الشروق. ننتقل إلى الموقع الإلكتروني الصباح نيوز، ونقرأ من أهم العناوين ضمن أخبار العالم. ننطلق بوزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لإجراء محادثات مع عراقجي. وأيضا في شأن آخر: قفزة حادة في تكاليف الشحن البحري من آسيا إلى أمريكا بسبب إغلاق هرمز. وفي الشأن الوطني، حسام الدين أجباب يقول: تسهيل عودة 4500 مهاجر غير نظامي إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. وبحسب دراسة توضح، سر صحة القلب ليس في تقليل الدهون والكربوهيدرات ولكن في جودة الطعام الذي نتناوله. هذا هو السر الحقيقي وراء صحة القلب. ومدينة الهوارية تحتضن فعاليات مهرجان الساف في دورته 57. المهرجان مش يكون في دورته 57 من 25 جوان إلى 28 جوان. أكيد فما تظاهرات وفعاليات مختلفة في هذا الصدد. وأيضا نقرأ في الصباح نيوز: كأس العالم تعديلات تحكيمية وتنظيمية جديدة، خصوصا من خلال روابط مختلفة تقدمها الموقع، يقدم الموقع هذية بخصوص هذه التعديلات التحكيمية. تقريبا هذا كل ما عنا من أخبار في الصحافة الإلكترونية والورقية.
0: ما فماش حظ وكاليوش بك ما قريتليش برج العذراء ستنالينا
1: ستنالينا شنو المال؟
0: المال والثروة وابتعدي عن الأشخاص
1: السلبية
0: وابتعدي. شكون ذي أحمد؟ عرف؟
1: لا ما عرفتوش.
0: هلك ابتعد عن أحمد فهو مصدر الانتكاسة. لا لا لطفة هذه لا هذه تشطب عليها لا هذه تشطب عليها هذه أحمد مصدر انتكاسة مستحيل بالعكس.
1: هو في الحقيقة يلزم أن نبتعد عن الأشخاص السلبيين اللي يزيدوا يمكن
0: الأمر تعاسة معناه تلقى واحد يعلم بيه كان ربي والناس الكرة أنا محنش في معزل على نعيشوها من فترات صعيبة الناس الكل ولكن كل واحد كيفاش ينظر الفترة الصعيبة فما شكون يستغل قوته ونفسيته السمحة باش يواجه هالفترات الصعيبة وفما ناس يطيح في الفخ ذاك ما نعرفش لاعتبار أو لآخر ولكن ثقتنا في ربي كبيرة أنه هيك الدنيا مبنية على الحلو والمر كما يقولوا ناس زمانة الحلو والمر الدنيا ما تتعداش ديما السماء تزقزق والسماء زرقاء والعصافير تزقزق لازم ثم هكا مطبات في أي حياة كانت مهنية حياة عائلية زوجية كانت أي نوع منها ولا امتحان ولا ساعات تلقى صغير ناجح وصغير آخر ما وش أي
1: كما في المنتخب توا يعني أي. وقال لي توا يعني سائق سيارة الأجرة رب ضارة النافعة يعني أي. على الأقل نتعلم من أخطائنا باش نمشيو للمونديال بمعنويات مرتفعة
0: محلي يعني التاكسيست هذا محلي ديما تلقاه محلي عندك رقم التاكسي نتاع ولا لا. ما كبتيتش يا خسارة يا خسارة
1: أما تحية لكل سائق سيارة الأجرة
0: يعني. تاكسي محليهم بالحق ومحلا وقت اللي الناس الكل تشتم في المنتخب وفي التشكيلة وشوفوا كيفاش مواطن تونسي كيفاش يعبر على العثرة متاع المنتخب الوطني التونسي كلهم كيفاش يحلل وكلهم كيفاش يقرأ السيناريوهات هذية إن شاء الله نهاركم زين الناس كل احنا الحديث بقية إن شاء الله وعودة للجزء الثالث من منوعة أحلى صباح نكمل معكم حتى التسعة تحية سفيان خديم الله حمدي الأحول أنور بوجلبان أحمد الحشطيب وسرور الهدار إن شاء الله نهاركم زين وبقية متابعة لبرامجنا بعد شوية الأخبار مع نزهة وآمنة وبعدها خالد في الأخبار الرياضية وفما غنية تتصوروا اني ما سمعتهاش بالكل بالكل بالكل سمعت عند الزملاء عندي انا اول مره نسمعها رغم اللي اغنيه هيت اغنيه موضه برشا خرجت عم ناول وقت اللي فاضل شاكر يغني ويقول

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. تحرير مخالفات صحية وحجز عدد من المعدات خلال عملية مراقبة لبلدية صفاقس. تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بجرجور من معتمدية عقارب بنسبة 60%. بلدية المحرس تعلن الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج الفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية بداية من جويليا القادم. تونس تحتضن غدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. في العالم، حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعات جنود في صهاينة في جنوب لبنان. وطهران تتسلم رسالة باكستانية في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، أمن الجبسي
3: صباح الخير
2: ونزه الويتي. إلى تفاصيل، نفذت إدارة التراتيب بلدية صفاقس بالتنسيق مع مركز الشرطة البلدية المدينة عملية مراقبة للأشغال الوقتي للطريق العام، وكذلك عملية مراقبة صحية لعدد من المحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية الشمالية وحي الحبيب.
3: عملية المراقبة أسفرت عن تحرير مخالفات إدارية وصحية وحجز عدد من الكراسي والطاولات والمعدات، وستتواصل عملية المراقبة في الأيام القادمة في مناطق مختلفة من الدوائر البلدية. ودعت بلدية صفاقس كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام الترتيب البلدي والقانونية المعمول بها واحترام المساحة المرخص فيها واحترام إجراءات حفظ الصحة.
2: تحيي دول العالم اليوم 7 جوان اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يهدف إلى لفت الانتباه والتحفيز على العمل للمساعدة في منع واكتشاف المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء، وكذلك المساهمة في الأمن الغذائي وصحة الإنسان والازدهار الاقتصادي والزراعة والوصول إلى الأسواق والسياحة والتنمية المستدامة.
3: في هذا السياق، ومع ارتفاع درجة الحرارة، تزداد مخاوف مرتدي المحلات المفتوحة للعموم من التسمم الغذائي بسبب عدم احترام أصحابها والعاملين بها لشروط حفظ الصحة وللنظافة، مطالبين بتكثيف حملات المراقبة الاقتصادية على هذه المحلات ومدى التزامها بالتراتيب الخاصة بحفظ الصحة العامة. ريبورتاج زهور الحبيب.
4: ساعات فايت تعملوه اللعبة، مراقبة مراقبة، تراقب تراقب كل مطعم، تراقبه نظافة، يلزم الهريسة والوحدة ما يخليهمش بيته لاطة مثلا يعملها في وقتها.
5: إنسان يأكل في داره، تأكل في دارك صغارة ولا سخانة ولا برد، شكون اللي مش يراقب؟ بشر ما عنديش في ثقة، مستحيل مدامه بشر يلوج يخمم في مصلحته، مهموش
6: ده جور تبع جور وباكتر من هكا يحطوها تولي داعد بطبيعتها مهما يكون الحافظ بتاعها، فهمت؟ داخل خارج حفاظة بطبيعة مستخدمية.
7: المراقبة اقتصادية، مراقبة صحية، شرطو الطماطم يفسد فيه، شرطو النظافة، الهيجين راهي عندها دور كبير برشا في الأمراض. الدنيا سخونة، راهي الشمس والسخانة بصفة عامة تفسد، يلزم رقابة كبيرة برشا، وأولها يلزم يكون الوعي من أصحاب المشاريع هذه.
8: أغلبية المطاعم دي مصلايت فريت سلطة خضراء سلطة خضراء، الدنيا سخونة ما تقعدش، مش يخليوها نهار كامل يبيعوها قارصة للعبيد. من رأيي أنا هذا الكل يرجع لدور الدولة، معناها يلزمها تمشي تعمل مراقبة صحية، يلزمهم يراقبوا. راهم مأساة، راهو احنا عن المطاعم في تونس بصراحة ناقصة مراقبة، باش نجموا نضمنوا لصغيراتنا ماكلة صحية ونظيفة.
9: تسيب من ناحية النظافة في الشتاء تتعدى، لما تو تدخل انت الريستوران ولا غيره تلقى في غندوات وسباعوا تعديوا سيد نقبوا، فما مواد ما تديش السخانة وما تشمش تصبر، كانجل يعود يسخن وعود كانجل يعود يسخن. مراقبة يسب مراقبة وردع بالنسبة للريستورانات والقهاوي وكل، يلوجوا على أرخص حاجة، يلوجوش على جودة، لا يلوجوا كان على الرخص.
2: في إطار متابعة تنفيذ برنامج التزويد بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية في مرحلته الثانية، أدى فريق فني يضم خبراء من البنك الإفريقي للتنمية والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس زيارة ميدانية هذا الأسبوع إلى مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقور من معتمدية عقارب للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ومعاينة مختلف مكونات المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 60%، وسيتم إحالة التصرف في هذه المنظومة المائية إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إثر استكمال الأشغال.
3: وأوضحت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس وفق بلاغ لها أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقور الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 18 مليون دينار إلى تزويد نحو 10,000 ساكن بالمنطقة بالماء الصالح للشراب من خلال تحديث وتجديد مكونات المنظومة المائية وتعزيز مردوديتها.
2: احتفالا باليوم العالمي للنظافة، أعلنت بلدية المحرس خلال جلسة عمل خصصت للتداول حول أعداد برنامج عمل مشترك يهدف إلى دعم مجهودات البلدية في تجسيم مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال إرساء منظومة فعالة للفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية بشراكة مع بين البلدية والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية.
3: وتم الاتفاق خلال الجلسة على الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج الفرز الانتقائي بداية من شهر جويلية القادم، تسبقه سلسلة من الحملات التوعوية والتحسيسية الموجهة لمختلف فئات المواطنين بهدف نشر ثقافة المحافظة على البيئة وترسيخ السلوكيات الإيجابية في مجال التصرف السليم في النفايات.
2: من أخبار صفاقس أيضا، وفي إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس وضمانا لانسيابية حركة المرور وتسهيل عمليات الدخول والخروج بالمحطة البحرية بصفاقس، تعلم الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بأنه سيتم تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق، وذلك ابتداء من الغد بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة البحرية والحد من الاكتظاظ وتوفير السلام والأمن للمسافرين والعربات.
3: في باب الحركة الاحتجاجي، شدد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في بيان له على تمسكه بالدفاع عن المقدرة الشرائية المنهارة لكافة العاملين في القطاع الخاص وعموم التونسيين أمام الالتهاب غير المسبوق في الأسعار، وبين أنه من حق عمال القطاع الخاص التمتع بزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى إنجاح التجمع والمسيرة الاحتجاجية الجهوية للإطارات النقابية للقطاع الخاص المقررة يوم الخميس القادم.
2: تحت شعار جودة طفولة استدامة المستقبل، تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم غدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية، وذلك بمشاركة خبراء وممثلين عن وزارات التربية والتعليم ومؤسسات الطفولة في الدول العربية.
3: هذا الملتقى يهدف إلى عرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة الذي تم تطويره في إطار المشروع الإقليمي المشترك بين مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتمييز في التميز في التعليم والأليكسو والتعريف بفلسفته وأبعاده ومجالاته، وفق ممثلة الأليكسو في تونس جليلة العبيدي.
0: أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، هي موريتانيا، هي المغرب، هي تونس، فلسطين، أردن، مصر، اليمن، سوريا. العمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة، تفاوت بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول في حد ذاتها الدول العربية. على مستوى تونس أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين، وزارات عديدة هذا القطاع تدخل فيه برشا وزارات، منها وزارة المرأة والأسرة، منها وزارة التربية، منها وزارة الشؤون الدينية. أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة بالمراحل العمرية الأولى من صفر ولادة إلى 5 سنوات. ضرورة تأهيل المربين بهذه المؤسسات، جودة الفضاءات التربوية ضرورة تحقق فيها كافة مقومات الجودة من الأدوات، من المبنى في حد ذاته، من الجاهزية، من الفاعلين لازم يكونوا متدربين، لازم يكون حتى العمل البسطاء لازم يحملوا مهارات معينة.
2: وقبل المرور إلى أخبار العالم، هذه فكرة حول الوضع الجوي خلال الساعات القادمة.
3: يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 39 درجة بالجنوب الغربي و 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا.
2: في العالم، تشهد الجبهة اللبنانية نجاحات متتالية للمقاومة في جنوب لبنان ردا على تواصل العدوان الإسرائيلي على بلدات وقرى الجنوب، حيث أقر جيش العدو الصهيوني بإصابة 4 من جنوده من جراء انفجار محلقة. كما أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال ودبابة ميركافا بمحلقتي أبابيل انقضاضية والتصدي لمسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.
3: وفي ظل التصعيد الأمني في جنوب لبنان، توجه قائد الجيش اللبناني إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني، في ظل الجهود الباكستانية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي امتدت إلى الجبهة اللبنانية، وهي جهود تتقاطع مع مسار التهدئة في لبنان.
2: الزيارة تأتي أيضا غدا تردي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مطالبة السلطات اللبنانية طهران بوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية، ودعا إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي المتمثل في الكيان الصهيوني.
3: طهران تطالب بأن يشمل أي اتفاق مع واشنطن إنهاء العدوان على الأراضي اللبنانية، فيما ترغب الولايات المتحدة في التعامل مع القضيتين بشكل منفصل.
2: وفي سياق الجهود الرامية إلى أحياء مسار المفاوضات المتعثر بين واشنطن وطهران، استقبل وزير الداخلية الإيراني أمس نظيره الباكستاني الذي يزور إيران لتسليم رسالة من قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وقال إن الرسالة لها أهمية كبيرة، معربا عن الأمل في أن تسير الأمور على نحو جيد وتصل إلى نهايتها. ومن قرر أن يلتقي وزير الداخلية الباكستاني اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
3: وفي سياق متصل، أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي أن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أن أي اتفاق محتمل مرهون بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 24 مليار دولار. وقال إن هذه الأموال هي حق لطهران وليست ملكا للولايات المتحدة.
2: ومن جانبها، أعلنت واشنطن أنها ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الأعمار والأسلحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران. وقد شكل وزير الخزانة الأمريكي فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بحلفاء واشنطن في الخليج منذ بدء الحرب، وأن الإدارة الأمريكية تتواصل حاليا مع حلفائها في المنطقة وتطلب تقييمهم لحجم الأضرار.
3: وحسب وسائل أعلام أمريكية، قد تشمل الأصول الإيرانية التي تدرس واشنطن استخدامها أصولا مجمدة إضافة إلى سفن استولت عليها الولايات المتحدة. كما أكدت أن وزارة الخزانة تدرس أيضا إمكانية استخدام الأصول الإيرانية لدعم إصلاح الأضرار السابقة المرتبطة بإيران، وليس فقط الأضرار المستقبلية المحتملة.
2: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: تحرير مخالفات صحية وحجز عدد من المعدات خلال عمليات مراقبة لبلدية صفاقس، تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقور من معتمدية عقارب بنسبة 60%، بلدية المحرس تعلن الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج الفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية بداية من جويلية القادم، تونس تحتضن غدا الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. في العالم، حزب الله يعلن استهداف تجمعات جنود في جنوب لبنان، وطهران تتسلم رسالة باكستانية في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديو سفاكس بوانتير.
2: نشد أنباء صباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحية أمن الجبسي ونزهة الواتي. الكلمة الآن لخالد بوشيبة والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
10: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز.

0: مقابل هدف. اتحاد دولي كرة قدم فيفا اعلن انه سيمنح هولندا اللي تتيح للاعبيها الدولي مشاركة في كاس العالم مبلغ ادنى قدره 5000 دولار على كل لاعب وعلى كل يوم. ايضا الاتحاد الدولي كرة قدم فيفا اعلن السماح للجماهير في مباراة كاس العالم لكرة قدم المقارنة في الولايات المتحدة كندا المكسيك بادخال زجاجة مياه واحدة مختومة من المصنع ومخصصة لاستخدام لمرة واحدة الملاعب وذلك بعد ايام من قرار حظر الزجاجات القابلة لإعادة استخدام لأسباب أمنية. هذا بالنسبة للمونديال. بالنسبة لآخر أخبار الأندية التونسية الرياضي التونسي أعلن رسميا غلق ملف تجديد عقد متوسط الميدان النيجيري أونوتشي أوكبيلو. القرار جاء بعد الفشل في التواصل لاتفاق رسمي مع مدير أعمال لاعب رغم تقديم مقترح بحوافز مالية كبيرة. ذكر أن أوكبيلو أمضى في جونفي الفارط عقد مبدئي مع الاتحاد الليبي. حدث يوم أمس في كرة اليد فوز قائمة كريم الهليلي بانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد اللي انتظمت بمدينة الحمامات بعد تفوق على قائمة كامل السنوسي شارك في الجلسة الانتخابية ومثلوا 122 جمعية من أصل 127 وأسفرت النتائج عن حصول قائمة كريم الهليلي على 87 صوت مقابل 35 صوت لقائمة كامل السنوسي فيما تم إلغاء ورقة اقتراع واحدة وبهذه النتائج سيواصل الهلالي رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد خلال الفترة النيابية 2026-2030. كريم الهلي
1: قول الكلمة الفصل والشرعية لدى الجمعيات النوادي هي اللي قريبة من الجامعة هي اللي قريبة من مكتب الجامعة هي اللي تقيم في عمل الجامعة ماشي صفحات الفيسبوك ماشي اللي فو بروفيل ماشي الناس اللي تشوه كل يوم. على كل حال نقولهم ربي يهديكم إن شاء الله الانتخابات هذية والرسالة المدوية اللي أعطاها الجلسة العامة أعطاها الأندية يتلقفها الجميع ونتلموا مع بعضنا احنا يدينا ممدودة لكل أطراف حتى اللي سبونا حتى اللي هتكونا الناس كل مرحبا بيهم احنا قاعدين نجتهدوا باش نحسنوها باش نطوروها مع الدولة ومع كل مكونات أسرة كرة اليد القدم جدد الناس كل نحطوا يدينا باش نقدموا إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
0: طبعا بعد كريم الهلالي وفوز بالقائمة إلى البطل العالمي والأولمبيا التونسي في رأس القطوس الميدالية البرونزية لمنافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو لتستضيفها مدينة نيرنبرغ الألمانية من 4 إلى 7 جوان الحالي بعد هزيمة في الدور نصف النهائي أمام الكرواتي كرابان فيتو بنتيجة جولتين لواحدة. هي الأولى للمشاركة التونسية في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو المصنفة من فئة 30 نقطة ولتعد مرحلة إعدادية إلى الألعاب المتوسطية المقررة بتورونتو الإيطالية. هكذا نصل نهاية أخبار الرياضة. تحية التأمين الفني صديقنا أبو جلبان وأيضا العودة إلى سور الهدار. تواصل معكم المشوار الإذاعي المباشر مع أحمد الحاجتيب. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة طريق السلامة للجميع إلى اللقاء.
2: سبور نيوز. Sport News.

قصة كتاب، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. الصحافة بصفاقس من 1904 إلى 1982. كتاب الصحافة بصفاقس من 1904 إلى 1982 أصدره الشاعر والأديب محمد الشعبوني سنة 1985. الكتاب من الحجم المتوسط يشتمل على 192 صفحة، وقد قدم جزءا منه في برامج بإذاعة صفاقس. يقول محمد الشعبوني في تقديم هذا الكتاب: هو جولة مع بعض الصحف والمجلات التي صدرت عن مدينة صفاقس أو احتضنتها هذه المدينة لمدة قصيرة، أو كان أصحابها من مدينة صفاقس وأصدروها خارجها. الكتاب يستعرض عددا من الصحف والمجلات التي صدرت باللغتين العربية والفرنسية، كما يذكر المؤلف النشريات والمجلات الصادرة عن بعض المنظمات الوطنية والهيئات الاقتصادية والتعليمية والحزبية والأدبية. وحسب تسلسل الصحف والمجلات المتصلة بمدينة صفاقس كما جاء في هذا الكتاب، نجد أن جريدة الرشدية تتصدرها، وقد أصدرها بالعاصمة حسين بن عثمان سنة 1904، ثم أطل أحمد حسين المهيري بجريدته العصر الجديد سنة 1920، وخاض أحمد حسين المهيري عدة تجارب صحفية أخرى. وخلال سنة 1935 أصدر مصطفى الجد نشرة أدبية باسم ميدان الشباب، ثم جاء حامد بن علي قدور بمجلة مكارم الأخلاق سنة 1936. ثم ظهرت مجموعة من الصحف الصفاقسية، منها صدى الأمة لصاحبها الطاهر محفوظ، ومنها جريدة الأنيس الفكاهية الهزلية لصاحبها محمد أحمد شبشوب سنة 1937، ولم تنقطع نهائيا إلا سنة 1955 بعد أن تركت أكثر من 300 عدد. ثم ظهرت الكشكول لحسين بن علي العيادي، كما ظهرت مجلة إصلاح المجتمع سنة 1938 لمحمود المهيري. صفاقس، قصة كتاب.

انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

أحلى صباح لكم مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم صوتنا. مرحبا بكم معنا في جزء ثالث. برشا منكم فاقوا توا، نهار الأحد يبدا استثنائي شوية، يقول لك كان فيق مخر. نستمتع بالنهار هذايا، نهار الراحة إن شاء الله معنا. احنا ديما مرتاحين، تسمعوا الغنية السمحة وتسمعوا زادة الأخبار الطيبة، ونجيبوكم كل شيء في على طبق من ذهب. انتم بركة نشكركم على وفاكم، انتم بركة تسمعونا وتتفاعلوا معنا. شكرا لكم، شكرا لعائلتنا الافتراضية الموجودة على الصفحة الرسمية إذاعة صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم. احنا فريق اليوم فريق أحلى صباح، متكون من أنور بوجلبان في الإخراج، صاحبة زميلي حمدي حمدوش، حمدي الأحول، سفيان خديم الله، أحمد الحشطيب، وسرور الهدار معكم وقدام الميكرو. في الكواليس وقت أنتم تسمعوا في الأخبار والأخبار الرياضية مع نزهة وإمنة وخالد، وإحنا نحكيه على نحكيه على الكرموس وعلى البيثر، وقل شاء الله.

الطريقة توصل 20 دينار و 25 و 22 دينار حتى ب 15 دينار حتى ب 10,000 مش 10,000 متاع زوالي معناها بالحق ماذا بينا وكان واحد ياكل حاجة بنينة وبأرخص الأسعار. عاد خالد وأحمد قالوا علاش لاي خلنا نمشيو. قلت له ما لا تعرفش كيفاش يا خالد احنا سمعوك جورج وسوف ليك انت ولي أحبائه ونعرف صديقنا عاطف دربال زادا يحب برشا جورج وسوف. قلنا هاك عملت شونتاج قلت له مالا انتم ما تمشيوا للباب الجبلي وتشوفونا الذكار والأسعار وكل حكاية الكل وإحنا نسمعوا جورج وسوف وكانوا في النعم أي مالا هذاك هو لا ما اختلفناش معناتها ما اختلفناش هيك هو بالشونتاج الدنيا الكل خذوات لا يا نور كل حاجة في طريقة. قال لي نحسبك تفادلك قلت له لا لا ما أمور خدمة ما نفادلكوش نحبوا نجيبوا لكم الأخبار وشنو حوال الذكار وشنو حوال الناس اللي عندها كرموس. قال لك ما مشيش ما صدفش ذكار سمو غالي وبيدو مقطوع مش موجود وحتى كان فما معناتها حتى كانوا فما وفرة ما فماش جودة. ففي هذا الكل حديثنا النهار الحد خطر برشا تعشق انها تهز القفة متاحة وتروح الباب الجبلي تمشي البوشويشة تمشي للبلاد العربي تقول لك زيد نهار لحد حاجة مقدسة نمشيو للبلاد العربي نقضيو من غديكا نشوفوا الأهل والأحباب والأصحاب نروحوا ونروحوا للبلاد نهبطوا للبلاد فما جو آخر فما رونق آخر القضية نهار لحد من البلاد العربي. تحية الصناعية الكل كل من يسمع فينا وكل من عنده علاقة بالبلاد العربي في مدينة صفاقس. نرجعوا نختاروا غنية زادة من قلب صفاقس وفما صوت محمد الجاموسي وفما صوت ثريا الميلادي فرصة باش نحييها زميلتنا ثريا وبرشا ناس أكيد متوحشتها وبرشا ناس ديما تبلغنا في سلام ليها وإحنا إن شاء الله قول إن شاء الله بموفور الصحة والسلامة ليك أنت وللعائلة الكل كل الزملاء المحالين على شرف المهنة. والغنية هذية من قلب القلب السي عز الدين شرف الدين عز الدين شرف الدين محلي اسمه هكا فيه السجع عز الدين شرف الدين سي لسعد قوبع زميلنا قال لي راهو يحب برشا صوت إذاعة صفاقس ويحب سرور وانا نحبك برشا سي عز الدين ونحب اللي يحبنا واللي يحبني انا يحب لي ذاعة هذيك هو. شكرا لكم على محبتكم وعلى هالود هذي الكبير اللي نلقاوه منكم بالحق المحبة توصلنا حتى كان افتراضيا. نسمعوا أمينة فيخت يلا

0: جيت في وقت وما يشمت فينا قاعدة كيف ما يقولوها ناس زمانة. عجينا في الوقت وتحية لكل من يسمع فينا ويتواصل ويتفاعل معنا. شكرا جزيلا لكم, شكرا سندس بن عمر, شكرا سجيعة, شكرا سوار بوعزيز, شكرا رجاء خليف, شكرا مروى الكسيبي, شكرا سي شكري دمق, شكرا المنى الفراتي الجزائرية المقيمة بيننا هكا تحويسة ما بين التراث التونسي. ولو كان برشا برامجنا في برشا برامج نسمع الإيقاع الجزائري. تحية لسيدة نجاح الجموسي, تحية الليلة المسدي, إن شاء الله نهاركم طيب. سيدة نجوى الفريخة, سيدة فوزية التريكي, إن شاء الله نهاركم طيب. سي ناصر خديم الله, أهلا وسهلا ومرحبا. مدام هندة عبيد, سي علي القريوي, سي سمير القبي, نهارك زين. سي سمير الصامد زادة كيف كيف. المديحة داود عبد المولى, إن شاء الله نهارك زين وأنسنا برشا في الاستماع والمتابعة. كيف كيف زهيرة كمون, كيف كيف فاتن داود غربال, سلوى المصفار, سي مرشد خريفش, لميا عزيز العفاس, إن شاء الله نهارك طيب. سوار زادة كيف كيف الزويري, تحية من جبنيانة توصلنا من عند فضيلة الزعايبي, إن شاء الله نهارك زين أنت وكل مستمعين الكرام من معتمديات ولاية صفاقس وأيضا من الولايات المجاورة ومن خارج تونس. سي مختار زادة كيف كيف الفندري, نهارك طيب. منيا كيف كيف أمال الخرات تقولي محمد علي حفيدي, إن شاء الله كل عام هو حي بألف خير. تحية ليك يا أمال, وتحية لسي محسن أهماني ومدام كوثر الغربي, نهارك زين. وتحية لصديقتنا زادة حنان, سي البشير زادة كيف كيف, سي نور الدين, لميا دربال, زهية محلى اسمك يا زهية, سمية البكوش, هدية أبو عصيدة, عايدة أبو علي, سمية بن عمر, محمد ياسين زادة كيف كيف, كل الأصدقاء وكل من يسمع فينا, سميحة أم عز لبنى الشعري, إن شاء الله نهارك زين. تحية ليك وتحية النوارة. كيف كيف نافع غربال, أحلام المعالج, برشا اليوم فايقين على بكري, تبارك الله عليكم وعلى انطلاقتكم وعلى جوكم. أنا باش نهزكم البلاصة فيها ياسر حركية وفيها ياسر جو مطلوب نهار لحد وزادة في سير الأيام عدا الاثنين على خاطر تبدأ نهار راحتو. شنو الأجواء عندك يا أحمد؟ صباح النور, أهلا وسهلا, مرحبا من جديد.
1: صباح النور, أهلا وسهلا, مرحبا من جديد.
2: أهلا وسهلا بك سرور مجددا, ومرحبا بكل مستمعينا الأوفياء. ونعرفوا أنه الجانب الفلاحي هو اللي يمكن نلقاوه عند برشا ناس, خصوصا للعائلات الصفاقسية اللي مغرومة بالجنة يعني وسورتو بالغراسات. كما الفترة هذه هو موسم جني ثمار الكرموس في بعض الأحيان, ولو أنه ما زالت ولكن فما البيثر يعني اللي بدأ يعني هكا في الأسواق, فمشكون اللي يعتني بالكرموس, وهذاك علاش هو موسم الذكار اللي نلقاوه في اللقية هذية بالتحديد وحتى قبل أيامات بشوية. هذاك علاش اليوم اخترنا احنا منطقة باب الجبلي اللي نلقاو فيها يعني شكون باعة الذكار بالمناسبة اللي حبينا نصافحوهم ونحيوهم ونشوفوا يعني تقريبا الأسوام, لأنه في السنوات الماضية ارتفاع ربما كف الذكار لعشرين وأكثر من 20 دينار, وإحنا نعرفوا يعني قيمة الذكار من أجل أنه يعطينا جودة على مستوى الثمار الكرموسة. وبحثنا صديقنا محجوب اللي عنده اختصاص يعني الذكار والبيثر. أهلا وسهلا بك سي محجوب.
3: عسلامة,
2: نهارك زين.
3: مرحبا.
2: أنت جيت من جرمدة.
3: من جرمدة.
2: كيلومتر قد إيه؟
3: كيلومتر 35.
2: 35. مرحبا بيك سي محجوب. ديما هكايا في الصباح بكري تجيبوا الذكار والبيثر.
3: إي نعم, ديما الأربعة ونص الخمسة تلقانا في باب الجبلي.
2: أيوا, تقريبا سنوات وأنتم على
3: سنوات. أي سنوات. أي. سنوات. أي.
2: هو ما بين العام والعام يعني فما اختلاف حتى في الأسوام يعني.
3: فما أي. حتى ما بين حتى العشرية. ما بين العيد. وتوا فما اختلافات الأسوام.
2: اش معناتها يعني كان رخيص ولا غالي؟
3: كان رخيص ولا غالي.
2: علاش وشنو السبب اللي
3: نقص من السلعة؟ نقص من السلعة.
2: ايوا.
3: قبل كان موجود بكثرة في قفصة, في قرقنة, في جرجيس, في قابس.
2: أي؟
3: في كل الولايات. تو نقص, تو ما عادش فما من السخنة.
2: أنت تحكينا عن الذكار يعني؟
3: على الذكار.
2: على خاطر السخنة جات بقوة يعني.
3: جات بقوة, دخلت. أيوة؟ بقوة. كله أحمر, كله طاح. مكثور. طاح.
2: أي.
3: تو أغلى.
2: طوى يعني على قديش الكف يعني؟
3: طوى الكف من 5000 ل 3000.
2: اي
3: قبل العيد كان يمشي ب 500 و 750 دينار.
2: يعني ارتفاع ملحوظ يعني.
3: ارتفاع ملحوظ. ومازال مجددا زاد. حتى 4 و 5 مخرين مشوش حتى ل 10000.
2: هذا من تاثير يعني نقص الكميات الموجوده نتاع
3: الكميات الموجوده نتاع الذكر.
2: وكيف كيف الحراره اللي حراره الطقس.
3: حراره الطقس صحيح.
2: توا الكرموسه قديش يلزمها من كف نتاع ذكار يعني؟ هو يقول لك ماذا بيك تكثر لها
3: باش تعطي المفعول نتاعها.
2: اي قديش مثلا كرموسه متوسطه في الحجم يعني؟
3: 10 كفوف يعني 50 كعبه. لو ماكس 50 كعبه، من 40 ل 50 كعبه.
2: ايوه. وتبدا ديما تاخذ الصباح، التذكير يكون الصباح بكري.
3: الصباح بكري. ديما 5 ل 5 ونص 6 تاخذ وتمشي على روحك، بعد اربع ايام تعاود ترجع كما العاده، حتى يبقى اربع ايام.
2: اي
3: نحى هذاك الماء وتعاود تعاود تاخذ كعبات اخرين. باش يخرج الناموس نتاعو، خاطر يموت اربع ايام يموت الناموس نتاعو.
2: هو يقول لك 1000 ناموسه تذكر كرموسه يعني.
3: تذكر كرموسه صحيح.
2: هذا المثل الشعبي المداول عندنا.
3: نعم صحيح.
2: هذا على مستوى الذكار يعني، اللي يقول لك قداش تجدد من كف يعني، قداش من مره يعني؟
3: ثلاث اربع مرات.
2: ثلاث اربع مرات.
3: ثلاث اربع مرات.
2: مكلفه مال العمليه يعني.
3: مكلفه غادي مكلفه زاده. كانوا رخيص راه ما يتكلفش، اما كانوا غالي راه يتكلف برشا زاده.
2: وقتاش يتيح موسم الكرموس بالضبط؟ وقتاش يتيح؟ في اخر جبيليا ولا
3: في اي؟ في اخر جوان.
2: اخر جوان.
3: في اخر جوان.
2: ايوه
3: ديما في اخر جوان.
2: هذه على مستوى الذكار، لكن تو نشوفوا في البيثر اللي قاعد موجود هنية في الاسواق. البيثر اللي الاسواق ديما غاليه.
3: ديما غاليه
2: على قديش؟
3: من اعوام التاليه وغاليه، من 15 ل 8000 سنه.
2: علاش؟ شو السبب يعني؟ نقص الكميات كيف كيف؟
3: نقص الكميات. وديما غالي.
2: اي
3: ديما غالي. فما عباد تاخذ بزايد.
2: أيوة.
3: خرجوها لبرا يبيعوها لبرا. هذاك علاش ديما غالي؟
2: احنا توا نحكيو على الكرموس التونسي، ولكن فما نوعيات انه الكرموسه في حد ذاتها يعني تذكر روحها بروحها يعني، يقول لك يعني.
3: اي صحيح.
2: هذه نوعيات اخرى يعني خارجه مستودة يعني من برا يعني.
3: نوعيات اخرى هذه مش نوعيات تونسيه.
2: يعطيكم الصحه وربي يجيب لكم القسم يعني. يوميا انتم موجودين هنا
3: يوميا؟
2: وقتاش يعني تقريبا يعني؟
3: تقريبا من الخمسه نتاع الصباح للساعتين نتاع العشيه.
2: ساعتين نتاع العشيه.
3: ساعتين نتاع العشيه.
2: اما حسب التوفر الكميه.
3: حسب التوفر الكميه.
2: يعني وانا تو مازلت نقع عندك. كان البيثر يعني.
3: كان البيثر.
2: على قديش قلت لي الكيلو؟
3: 10000 اليوم.
2: 10000.
3: 10000.
2: وباهي يعني.
3: وباهي السلعه مجموعه اليوم الصباح.
2: يعني.
3: خاطر فما لازمه عامس وفما لازمه علامس ويجي يبيع. هو اللي يحب يبيع بسومه اللي يحب يبيع.
2: اوكي يا سرور، نودك ولا نشهيك في كعيبه بيثر يعني.
0: كعيبه مع الزميت المفوح البنين. حاجه عزمه تاكل الصباح.
1: حاجه عزمه تاكل الصباح.
2: تعمل 66 كيف يعني؟ تقنع وتشبع، هما يقولوا هكا يعني. اي هو شيء.
3: اي صحيح.
2: اي صحيح. هذه الاجواء معنا في باب الجبلي، وهي فرصه انه اليوم هكا نسلطوا الضوء على المنتوج الفلاحي هذايا اللي يقبل عليه العائلات الصفاقسيه، باعتبار وانه فتره تذكير الكرموس. وحسب ما يقولوا ديما 1000 ناموسه تذكر كرموسه.
0: باهي احمد، فما سؤال باش نطرحه على سي محجوب. انا سبق لي مره توفرت لي الفرصه باش ناخذ الذكر اللي انا ما نعرفوش وقتها، نحسب ذكر معناتها نبته ولا حكايه، حسيلو هي طلعت كمجموعه من ناموس. يا جماعه اللي ما تعرفش الذكر كيف ما سرور هيك العام 7 ولا 8 سنين التاليه، خاطر انسان ما يعرف حاجه كان ما يراها وكان ما يمارسها وتبدا عنده في علاقه مباشره بها. الحاصل ما نطول عليكم الهدره، عطاهولي في ساشي وهكا بكله هيك الناموس. قديش يقعد؟ هذا سؤالي لسي محجوب، خاطر احنا اي نعم نشريوها الصباح من باب الجبلي في الخمسة وفي الاربعة ونص ولا في الستة متاع الصباح، لكن ساعات واحد يبدأ يقضي في شوره ما معناتها مش مباشرة مشي للشجرة. قديش تقعد هكاك اكل الناموس يقعد حي حتى الوقتاش نمشي ونذكروا به؟ هذا سؤال سهل.
3: يبقى اربع ايام ثلاثة ايام. الناموس حي يبقى في وسط الثمرة ثلاثة أربع أيام. ثلاثة أربع أيام من بعد يموت، تعاود تاخذ مرة أخرى.
0: فهمتك، معناتها ملي ناخذوه من عندك يا سي محجوب ينجم يقعد حي ثلاثة أيام هكاكا؟
1: ينجم يقعد حي ثلاثة أيام هكاكا؟
3: أي هكاكا ثلاثة أربع أيام.
0: باهي سمح برشا، سبحان الله في خلقه. يعطيكم الصحة سي محجوب، نحب نشكرك برشا. محروس من نظرة العينين الناس، أكل الناس كي سي محجوب تبارك الله من الصباح فيق على بكري ويجمع الغلة ويهبط بها باب الجبلي، برشا كيفك إن شاء الله ربي يحفظكم. سي محجوب نورتنا برشا في ذاعة صفاقس، وأكيد الصور باش نلقاوها شوية آخر إن شاء الله، وأجواء الحياة عامة في باب الجبلي وفي البلاد العربية مع زميلي أحمد تلقاوه على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. أحمد باش تمشي تغير الوجه، ما باش تقعد من باب الجبلي باب حر.
2: أي هو اكيد ما فما نوايات حسب ما يقول لي سي محجوب نتاع ذكار هذايا.
3: نتاع ذكار. ثم العصافري جويد وثم التمري الخشين.
2: واحسن نوعيه ولا الكل كيف كيف
3: يعني؟ لا نورمالمون العصافري خير، العصافري كعبته جويده وصغيره ويبقى ثلاثة ايام، اما فيها بزيد ناموس.
0: شفت كيفاش
3: والاخر كبير وما فيهاش برشا ناموس.
1: كيفاش معه
2: هاي. ما فيش اكثر ناموس يعني.
3: هاي الكبيره
2: هذه
3: يعني.
2: التمري يعني.
3: التمري
2: هاي. هو فما اغنيه شهيره يا سرور كنت تذكرها، تقول لك يا مطر يا مطر اسقى عروق الذكاره.
0: اي تفكرها ما
2: هذه نجلبوا بها الامطار يعني. هاي
0: ان شاء الله.
2: هو احنا نحكيه والطقس مغيم شويه يعني اليوم في صفاقس يعني الحمد لله يعني على الاقل تلطف الشمس من عندنا وفما الاجواء هكا مغيمه نسبيا يعني.
0: الحمد لله الحمد لله ربي يعطينا قد ما نقدروا، هذيك مغيمه باش نطيحوا شويه في درجه الحراره اليوم كما اكد المعهد الوطني للرصد الجوي، فما ارتفاع ملحوظ في درجه الحراره اليوم والليمات الجايه. ان شاء الله سلامتكم الناس الكل، خاصه اللي اختار ثنيه بتاع البحر ان شاء الله زينه، اما احمد يختار ثنيه ببحر باش يعطينا وجهه اخرى ومواكبات اخرى في منوعه احلى صباح. شكرا لك يا احمد، ان شاء الله نهارك طيب. انسنا برشا من قلب المدينه، قلب مدينه صفاقس من باب الجبلي، وقلنا اذا نحكيو عاد على صفاقس ونكت صفاقس وباب الجبلي وش مخير مع سويت العزيز الغالي الله يرحمه قاسم كيفي وقت اللي غني ويقول في توقيت 8:26 دقيقة يا عيني.

0: اللي تحبونا، تحية لكم مستمعينا الكرام. 8:35 دقيقة، شكرا على وجودكم معنا. تحية لسيراؤوف اللي طلب الغناء هذية ويحب الغناء الزمنية هكا السمحة، يقول لك نسمعها كان في ذات صفاقس، وتذكرني في فترة مزينة برشا ذروة إنتاج وعطاءات الفن التونسي الأصيل. هذا يلي تحبونا غناية كما قلت طلبها سيراؤوف، و كل من قاعد يسمع فينا يحب على الغنية الزمنية كما قاسم كيفي، تحية كبيرة لكم، مرحبا بكم. نحب نرجع شوية قبل ما نمشي لحمد، نرجع شوية على ثلاثة مواكبات في الويكاند كنت حاضرة فيها. كنت حاضرة في حفل اختتام السنة التربوية للاتحاد التونسي للقصيرين ذهنيا فرع الأمل سيدي جيلاني، وكيف كيف فرع الأمل في طريق المطار، المركز الفلاحي في طريق المطار. تحية كل السادة المربين، وتحية لكل الناس اللي تساهم في فرحتهم وفي إسعاد الصغيرات والأولياء اللي ما نتذكرش أساميهم، ولكن نتذكر محبتهم، نتذكر أكل العينين اللي بكلهم هكا يقولوا لكم. الناس اللي تجي وتحضر معاهم وتساهم معاهم في الحفلة هذية عينهم كلها دع خير متاع ربي يجبر بخاطركم، كي تاخذوا بخاطر وليداتنا وتشوف هيك التعب اللي في عينيهم، التعب متاع أم وبو عنده صغير حامل الاختلاف ولا حامل لإعاقة. فشكرا من القلب كل إنسان فرح معاهم لفرحتهم. هو صحيح احنا نحضروا ربما في فترة قصيرة، ولكن المربين والإطار الكل المشرف على طول العام ديما حاضر معاهم، وديما يساند فيهم، وديما يزرع فيهم الأمل المطلوب، خطر هما لا شيء للتجاوب التفاعل مع الآخرين بخلافك الضحكة وكالحنان، وإذا يحبك ويحس بأمان يتواصل ويتفاعل معك. أي فما حاجة أخرى زيدا نسيتها، بخلاف لوتام اللي هي الاتحاد التونسي لعانة الأشخاص القصيرين ذهنيا، نحب كما قلت نوجه تحية سيدة رئيسة الجمعية سيدة إيمان ترابلسي واللي كانت ضيفتنا وتلقاو الحوار متاحة على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. نشكرها برشا، ونشكر عطائها، ونشكر محبتها ومسؤوليتها، على خطر الإنسان زادا يبدأ مسؤول على هكا جمعية وعنده وراه برشا ناس، يبدأ في لحظة ما يبدأ تعب، يبدأ مرهق، يبدأ على حساب عائلته، على حساب خدمته. فتحية لكل الناس اللي تاخذ هالمسؤولية هذية، تاخذ هالأمانة هذية، ورغم اللي صاير عليهم الكل وهالمشاغل وهالحياة المتعبة، ولكن ديما يكونوا في المستوى ويكونوا في نداء الواجب. فما زاد جمعية أطفال تونس للتوحد اللي تشرف عليه سيدة سونيا كراي، نحب نشكرها ونجلها التحية. كنا حاضرين زاد في يوم ولا لقاء إعلامي كانت وقفت به على فكرة أنه كيفاش مؤسسة اقتصادية معروفة في مجال الحلويات في صفاقس تاخذ بيدين هالصغيرات هذوما حاملي طيف التوحد وتدمجهم في سوق الشغل. كانت تجربة فريدة من نوعها، ترجو تلقاو التفاصيل زادا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. وين مشيت آخر؟ مشيت أمس الندوة الصحفية الخاصة ب معرض صفاقس الدولي اللي انطلاقته باش يكون قريبا نهار 9 جوان، تتواصل حتى لنهار 23 بالارقام دوره 60، بالارقام عدد الزوار المرشح انهم يجيوا ويدخلوا للمعرض ويصنعوا الفرحه في التسوق وبارخص الاثمان وفي الالعاب الفكريه وفي المفروشات وفي الاثاث وفي الديكور وفي الفخار زادا كيف كيف، وفي الحاجات اللي محتاجينها كل يوم، وزادة فرحة الصغار بالألعاب وفرحة الناس الكل كبار وصغار بالمعرض. دورة 60 تلتلق كما قلت نهار 9 جوان، وفيها جديد مهيش الأول مرة ولكن سابقة صارت مدة عامين التالي، صاحب السيارة هدية وقت اللي تدخل تخفيكي تعزز حضورك باش تربح السيارة. وشكون فينا محبش يربح سيارة؟ وشكون دك حاجة وحويجة. تحية الكل القايمين على معرض صفاقس الدولي. فما حاجة أنا نسيتها قلت لازم نقول عليها، شنية زعمة يا سرور، شنية يا سرور زعمة للدرجة هذه تخوني الذاكرة؟ لا مش مستحيل تخوني الذاكرة، على خاطر بالصور كان تبعتوا ولا كان تحبوا ترجعوا في استضافة تايم اوت في إذاعة صفاقس لفتيات كرة السلة, فتيات النادي الرياضي الصفاقسي الدوبليسنا في صفاقس. صور مبهجة وقلت مستحيل ننساها, وديما هكا هالنجاحات وهالتتويجات وهالتألقات هي تخلينا نفرح, تخلينا نظروا الغدوة يكون خير. وأكيد راهو يفهم الناس تشد هكا صحيح وتكمل رغم المسؤوليات الكبيرة وتكمل, ورغم هو نجاح مش وقت اللي تبدأ فما فرص ولا مفاتيح النجاح متوفرة وانت أنا هو مفتاح تحب تدور به العجلة, لا لا, وقت اللي يبدأ فهم حد شيء تبدأ فهم حد شيء وانت تحب تنجح في وسطك الظروف الصعيبة الكل. فإن شاء الله يا ربي يكتب النجاح والتوفيق لصغارنا ولتلامذتنا وللناس الكل. دايما نحكي على الصغار وتلامذة, حقيقة صحيح كنا موجودين في أكثر من لقاء وأكثر من مناسبة سعيدة للبعض, ولكن فما حادثة مؤلمة فرصة لأنه جمعتني به ما عندوش لقاء تقريبا 20 يوم, كان هوني حاضر بيننا في إذاعة صفاقس, حتى أنه كان الخبر صادم. فرصة باش نترحم عليه وندعو له الناس الكل بالرحمة, لأنه إنسان سبته في تونس العاصمة, وعلاش مات في تونس العاصمة, وعلاش يمشي لتونس باش يعني أسئلة بهول الصدمة الإنسان يسأل ويطرح. فقبيلة شوية نقرأ الخبر على أستاذ الاقتصاد الله يرحمه أشرف الزوش اللي مشى باش يعاضد مجهودات تعرفوا برشا دخلوا جدد للميدان من الأساتذة, إن شاء الله ربي يوفقهم في مسيرتهم. فهو مشى باش يعاونهم, وهيك هو اللي عرفته وهيك هو المعهود به والمعروف عليه. فماش واحد ما قالش الأستاذ أشرف الزوش خلى في ذاكرتي حكاية سمحة. هو أنا هكا فترة قصيرة تلمينا على نفس البلاتو هوني في استوديو إذاعة صفاقس وقت اللي قال هاشتاك 619 619 نستاهل كوتونسي, هي فكرة منظمة الجهوي للتربية والأسرة بمعاضدة وبمبادرة منه هو على حساب وقته على حساب صغاره على حساب صحته على حساب كل شيء. حب بلاده, حب بلاده, ما تشتهدش برشا أنه تفهم اللي السيد هذايا إنسان على درجة كبيرة من الأخلاق, على درجة كبيرة من محبة للناس لتونس للتربية, القطاع هذايا المضني المتعب. تحية من خلاله ومن خلال روحه لكل المربين اللي يسمعوا فينا. صبرا جميلا لزوجته لأمه لعائلته لكل من حبه وكل من كانت عنده معاه ذكرى طيبة, الأستاذ أشرف الزوج الله يرحمه وينعمه. هيك هي الدنيا, فيها برشا حلو فيها برشا مر, حد الإنسان في مصاب جلال لا نقول إلا ما يرضي الله. في الموت ما فماش اختلاف لا كيفاش ولا علاش, سنحضر الأجل متاعه ندعي له بالرحمة وإن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة. تحية لكم مستمعينا الكرام, نشكركم برشا, نشكر تفاعلكم ونشكر محبتكم زادة اللي روها ونلمسوها. فمش واحد ما تأثرش, احنا توينسا اي نعم صعب هكا في طبيعتنا وساعات ننقد وساعات يستخيلنا ندرك فيش احنا, اما في موضيع في هكا ولا في مصاب جلل ولا في تقى توينسا الكل ترحم الناس كل تتأسف الناس كل تقول ياريت تقعد معانا برشا وقت باش نجمو نستفادوا من خبرته من محبته خاصة للناس ولتونس الله يرحمه أستاذ أشرف الزوش. 8:43 دقيقة, ما نعرفش أحمد حاضر ولا مش حاضر. حاضرة, هيمشيو الباب حر, نمشيو الباب حر, يلا نمشيو الباب حر وشوفوا شنو فما في باب حر وشنية الأجواء عندك يا أحمد. صباح النور من جديد.
1: دورة دود أهلا وسهلا بك سرور مجددا, وإحنا أكيد يعني في أجواء كشفية مميزة, هذاك علاش اليوم نلتقي معاكم في دار الكشاف بصفاقس بباب بحر بعد ما كنا في باب الجبلي, وهي فرصة أن اليوم تنتظم ندوة خاصة بالنشاط الصيفي بالنسبة للكشافة التونسية, وبدأت يعني حتى البرامج الخاصة بمختلف الأفواج بالنسبة للكشافة التونسية بجهة صفاقس, يعني في ضمن المخيمات الصيفية بدأت يعني حتى البرامج متاحة نلقاوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهذاك علاش اليوم في اطار ندوه تنظمها الكشافه التونسيه بجهه صفاقس باش يداولوا في مختلف الانشطه المتعلقه بالمخيمات الصيفيه. وهذاك علاش يسعدنا استضافه القائد محمد المهدي الشعري، هو قائد جهه صفاقس للكشافه التونسيه، اللي حبينا نحييوه بالمناسبه ونتمنى لهم ان شاء الله عام موفق، باعتبار انه النشاط الصيفي هو تتويج لجهد كامل على امتداد السنه الدراسيه. مرحبا بك يا قائد، اهلا وسهلا بك.
2: مشكور بك سي احمد، ومشكورين جميع مستمعي زيتون 30 لذيعه صفاقس.
1: مرحبا بك، هي فرصه ان اليوم باش تتداولوا في مختلف الانشطه الصيفيه الخاصه بالمخيمات، يعني اللي باش تكون يعني في شهري جبيليا واوت.
2: صحيح، اليوم عندنا الندوه الجهويه للنشاط الصيفي، هذه فرصه باش نذكروا فيها قاده المخيمات سواء كانوا قاده تفواج او قاده فرق بترتيب النشاط الصيفي بالاجراءات بضروره السلامه، كل شيء ما يجب ان يقوم به القائد من ما قبل المخيم اثناء المخيم وبعد المخيم. هذه هي اهم النقاط
1: اللي باش
2: هي فيها الاهم فيها شكون عنده العديد القام عنده تجربه في المخيمات، وثم شكون اللي هو السنه مش يكون اول مخيم، نتبدوا فيها الافكار، ثم مشاكل ولا تجارب سابقه مش تكون عندنا، ثم اجراءات ترتيب جديده صدرت في منشور من القياده العامه. تذكر، واحنا مهمتنا باش نذكروا بعضنا باش نحميوا بعضنا باش اهم حاجات هي نذكروا على الحمايه من الاذى، سياستنا الوطنيه، نذكروا على الاسعافات الاوليه، ترتيب المتابعه في السباحه وانه ما يكون ثم سباحه لما يكون موجودين اعوان الحمايه، تواصلنا داخل معناتها مع المحيط الخارجي الكل، اغلبيه المخيمات في داخل الفضاءات التربويه، هون نحبوا نشكروا وزارة التربية اللي توفر لنا الفضاءات هذه رغم سنة ثم شوية تشديد، ولكن احنا نذكر قياداتنا وأن مطالبين باش يعملوا عمل تدخلي وصيانة داخل المؤسسات، هذم هما أهم الحاجات والمحطات اللي نقوموا بها اليوم.
1: هي فرصة باش نحكيوا على أهمية المخيمات الصيفية بالنسبة للكشافين وبالنسبة حتى للي يحبوا ينخرطوا في صلب الكشافة التونسية، هو تتويج لعمل كامل يعني على امتداد العام، وفي نفس الوقت هو مرحلة جديدة بالنسبة للي يدخل جديد إلى الكشافة باش يتعلم أبجديات التعامل، كيف فما فرص أخرى، مستوى الانضباط متاعه، روح المسؤولية، يعني أنه يعمل

0: نقولوا ما هو الطبخ بتاعو الاكله مش يتعلم.
1: عندكم اكله سبيسيال تعملوها يعني شيء ربما شيء يسميوها انتوما يعني؟
0: لا احنا التغذيه السليمه لازم أيوة. يكون هذا هذه اللي ناكدوا عليه واليوم زاد مش يكون, وانه لازم الاكله تكون سليمه
1: اوعيه نظيفه
0: كل شيء كما انت بالطبيعه, لانه الاداره الجهويه للصحه تجي تراقبنا غاديك أيوة. انت تتاكد من السلامه ولكن ما انت فيما معروف انه عندنا لي جراماج معروفين بالنسبه للصغار, لازم تكون السلطه ديما موجوده, المفتحات الدسير نبعدوا مثلا على الماء البيان كلاسي ما انت ما يكونش ما سخون يكون دب, هذوما كلهم توصيات نحطوا فيها. ولكن اللي نحب نعود به انه الصغير هون يعتمد على نفسه في غسل, مش يغسل دبشه وحده, مش يحافظ على معداته الشخصيه, مش يعيش داخل مجموعه اللي ما يجمش يكون في حتى فرصه, مش يتقاسم التعب مع المجموعه, مش يتقاسم الفرح مع المجموعه, هذا ما يجمش يلقاه الا في الكشافه التونسيه في الانشطه هذه.
1: وسورتو يقوم بكري الصباح يعني على غير العاده يعني باش يحترم التوقيت زيدا.
0: هي صحيح على غير العاده لانه اذا معروف اذا دخلنا للصيف نوليو العباد الكل صغيرات كلها تسهر على التليفون وعلى الانترنت تقوم نص النهار, وللاسف في المخيم يتبدل السيستم ديما السبعه نتاع الصباح نهوض واغتسال, من بعد عندنا رفع العلم الثامنه صباحا في جميع المخيمات, بعد فطور الصباح, بعد نمشيو للتفقد معناتها الادباش وفي اطار مسابقات وبرنامجنا التربوي, زاد فرصه في المخيمات هناك من خلال الانشطه نتاعنا التربويه والترفيهيه, مش نحطوش مش يكون مجال للطفل ولا للشاب باش يشد برشا تليفون او غيره, معناتها باش من التوجهات
1: او انتم تطمنوهم يعني تطمنوا العائلات من خلال الصفحات الرسميه لكل الافواج تقريبا
0: تقريبا تقريبا
1: أي.
0: وجل افواجنا هي تكاد تكون تنشر نشرة يومية إلكترونية تظهر النشاط نتاعها, متابعة يومية لعمل الأنشطة, ومع ذلك قيادة جيتس فاقس والقيادة العامة لازم تعمل بتفقد وزيارة دعم على الأقل مرة قيادة الجهة ومرة القيادة العامة تفقد ودعم للمخيمات هذه.
1: أهم الوجهات اللي باش تتوجهوا لها في المخيمات الصيفية قائد جهة صفاقس؟
0: بالنسبة لجهتنا كلهم ماشيين للشواطئ, كلهم المدن الساحلية.
1: الوطن القبلي الساحل
0: هو ديما التمركز يكون أكثر في الوطن القبلي والساحل, عندنا جربة وجرجيس, عندنا بنزرت, لا محالة مش بنفس الكثرة وبعض الصعوبات اللوجستيه اللي ما تحطش هياكلنا وافواجنا تجم تكون غادي. عندنا بعض اكثر ايضا العديد من الافواج هما في تزايد اللي توجهوا نحو مراكز تخييم يكونوا في الغابات او مراكز الشباب يؤدوا مخيماتهم تحت الخيام في الغابات.
1: اللي حاب ينخرط في الكشافه التونسيه بالنسبه للي يسمعونا يعني من المواطنين والعائلات وتحب تدخل صغيراتها شو كيفاش تكونتاكتيكم قائد الجهه؟
0: هو عندنا ما شاء الله اكثر ما يزيد عن 50 فوش كاشفين منتشرين في كامل ولايه صفاقس, في العديد اللي هما ولا جلهم مش يخيموا مش يتوجهوا النشاط الصيفي, يا اما يتوجه لاقرب
1: حتى ولو جديد يعني
0: يجم يلتحق جديد ويتم استقطابه ومرحبا به, ما انت ما ثماش مشكله, يجم ما انت يجم يتواجد ويكون امبليكي. ساعات راهو الولي ما يعرفش ولده وانه صغيره يحب هيك البساطه وعنده دي كومبيتونس هو يبدا خايف عليه, ولكن الطفل من بعد بالممارسه نكتشفوها احنا ويكون هو يحب ديما الصغير يحب حاجه جديده, يحب يبعد على الحاجه الطبيعيه على الروتين, يحب يجرب حاجه جديده. يا ما اذا كانوا ما يعرفش ولا ما لقاش اي هيكل قريب له موجود كشفي, موجوده اداره جيت صفاقس نهج العربي زروق دار الكشاف اللي هي مفتوحه يوميا من 9 الى الساعه 1 ومن الساعه 2 الى الساعه 5:30, يجم نوجهوا لاقرب فوج من الافواج.
1: يعطيكم الصحة حسين, وما شاء الله يعني كي نقولوا منظمة الكشافة التونسية نقولوا عمل متواصل من أجل يعني طبعا رعاية وسند خاص بالنسبة لكل المنخرطين صلب الكشافة التونسية. مع تحية ليك سي محمد المهدي.

0: شارية قائد جهة تصفيق الصلة للكشافة التونسية وكفرصة للي يسمعوا فينا باش ينجموا يلتحقوا بالكشافة التونسية ويشاركوا المخيمات الصيفية اللي تبني النفس وتبني الشخصية متاع الإنسان، وذي مهم جدا بالنسبة لهذه المخيمات كما النشاط الشتوي النشاط الكشفي على امتداد السنة.
1: يعطيك الصحة يا أحمد على الجولة هذه، تحية لكل القايمين على المنظمة العريقة المنظمة الكشافة التونسية، أكيد نشاطها يزيد ويكبر في الصيف في العطل زادة هو في حتى سير الأيام، ولكن الأكثر هكاية من خلال المخيمات. تحية لسمادي وتحية لكل الفرق النشطة في الكشافة التونسية وكل القادة وكل الناس الممنة بالعمل الجيد للكشافة. شكرا ياسمين الطريقي، إن شاء الله نهارك زين، أنسنا برشا في الاستماع والتحية. تحية ليك سهام بن عمر، تحية زادة كيف كيف صديقتنا فاطمة بن عمر، تحية نادية العيادي الأحمد حاج عمر من العقاربة، إن شاء الله نهاركم زين. النور الراديو راه منور بكم أنتوما وبوجودكم معنا. تحية كبيرة ليك أستاذنا صادق السيالة، تحية للسيدة هادية بوعصيدة، تحية زادة كيف كيف العبدو، نهارك زين يعبدو، يعطيك الصحة، شكرا ليك على وجودك معنا وعلى الكلام الطيب اللي وديتنا به في صبحيتنا اليوم. سيدة ماجدة الفارسي، سيدة فايزة الغرياني، إن شاء الله نهارك زين، تقول لي بنت خويا أنس نوسة الغرياني نهنيها بالتخرج إن شاء الله، ألف مبروك يا نوسة الجميلة، شكرا لكم، إن شاء الله تهانينا خالصة لكم للتخرج، إن شاء الله نعملوا فرحة عارمة بعد ما يكملوا تلمذة الباك ومختلف الامتحانات الوطنية، إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح لكم الناس الكل. شكرا لكم، غنية من قلبي لكم أنتم أحلى مستمعين اللي تبعتونا واللي رفقتونا اليوم في منوعة أحلى صباح، اللي كنتي الجميلة إيمان كريشان، هذه الغنية كاظم الساهر اللي كنتي وكل عشاقه. تحية سفيان خديم الله، أنور بوجلبان وحمدي حمدوش في الإخراج، تحية أحمد الحشطيب وسرور الهدى، إن شاء الله نهاركم زين في لمان وبسلامة.

0: المسبح.
1: عشرة دايما. التاسعة صباحا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون الطقس اليوم مخيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 37 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 39 درجة بالجنوب الغربي و 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشليل محليا. أسفرت عملية مراقبة للإشغال الوقتي للطريق العام وعملية مراقبة صحية لعدد من المحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية الشمالية وبحي الحبيب وبدائرة البلدية مركز شاكرة عن تحرير مخلفات إدارية وصحية وحجز عدد من الكراسي والطاولات والمعدات. وستتواصل عملية المراقبة في الأيام القادمة في مناطق مختلفة من الدوائر البلدية. ودعت بلدية صفاقس كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام الترتيب البلدية والقانونية المعمول بها واحترام المساحة المرخص فيها واحترام إجراءات حفظ الصحة. أدى فريق فني يضم خبراء من البنك الأفريقي للتنمية والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه زيارة ميدانية هذا الأسبوع إلى مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقور من معتمدية عقارب للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ومعاينة مختلف مكونات المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 60% بكلفة جمولية بحوالي 18 مليون دينار. وسيتم إحالة التصرف في هذه المنظومة المائية إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تم الاتفاق خلال جلسة ببلدية المحرس على الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج الفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية بداية من شهر جويلية القادم، تسبقه سلسلة من الحملات التوعوية وتحسيسية الموجهة لمختلف فئات المواطنين بهدف نشر ثقافة المحافظة على البيئة وترسيخ السلوكيات الإيجابية في مجال التصرف السليم في النفايات. في العالم، تتواصل العملية العسكرية في جنوب لبنان في ظل خروقات إسرائيلية مستمرة، إذ شهد الميدان صباح اليوم تبادل لقصف وعملية عسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الجيش الصهيوني اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة. ختاما، أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك اغتيال قائد خلية بوحدة النخبة في حماس خلال غارة استهدفته جنوب غزة الأسبوع الماضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: حديقة البيت. حديقة البيت

0: صباحكم زين وبالخير مليان، نهاركم زين كل المستمعات والمستمعين. مرحبا بكم في عدد جديد من حديقة البيت، مواصلين معكم المشوار حتى حدود العاشرة صباحا. فمرحبا بالناس الكل، الحديقة تفتح أبوابها وتقول لكم مرحبا بكم الناس الكل. هذا مانيش وحدي، وإنما معايا الخبراء اللي يقدموا لكم المعلومة المفيدة ويقدموا لكم كذلك أجوبة على استشاراتكم، على تساؤلاتكم واستفساراتكم. مرحبا بكم الناس الكل، 70-164-280 إذا ورقمنا الموضوع على ذمتكم حتى تكلمونا، تكونوا معنا في المباشر ونجاوبكم على كل التساؤلات. سفيان نخدم الله في انتظار مكالمتكم الهاتفية. قل لكم إن شاء الله صباحكم أحلى صباح، مش وحده وإنما معاه كذلك أنور بوجلبين اللي منورنا اليوم. صباح النور يا أنور، نهارك أسعد ليام يا خويا. مرحبا بيك في الحديقة، أول مرة في الحديقة يا خويا، تنورنا يا سيدي. مرحبا بيك أنت وسي حمدي لحول مخرجنا، يا عيني عليك يا حمدي، زيادة بلمساتك أنت وأنور، ربي يفضلكم ويخليكم وتنورونا الاثنين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. هي العادة سعد الكريم خبيرنا الفلاحي هاو على يميني يقول لكم نهاركم زين الناس الكل. سعد الكريم صباحك فل وياسمين،
1: صباح
0: كل الخير ليك إن شاء الله يا رب.
1: صباح الخير، صباح النور، قبل كل شيء رحبوا أمل رجعتنا بعد العيد، قولوا لعيدك مبارك وشحوى الوطن القبلي.
2: لا بخير إن شاء الله بخير، يسلم عليكم على كامل المستمعين ذات ساقس.
1: اليوم حديثنا ماشي يكون راهو نقول لكم الصيف السنة حسب ما اطلعت على الرتيبة متاعي وأنه راهو فيه برشا عمليات فلاحية ومتابعة
0: ومتابعة.
1: نعطيك تو مثال اليوم ماشي نتعطو على تنظيم الري، خاصة للرمان والقوار والبرتقال. نعرفوا توا دخلوا في الانتاج لكن مازال النضج، توا في الانتاج لازمنا نتبعوهم في الري،
0: توا لازمنا اللهوة.
1: اي وكذلك البرتقال نعرفوه في الشرازة في شهر جوا، السبل قاعد يخرج شوي شوي في حاجة إلى مادة أزوتية لدفعه على خروج السبل الجديد به. ثم هنكملك ثم إن شاء الله احنا في الحصة المقبلة ولا بعدها راهو عنا مش نبدأ في تطعيم تطعيم القوارص.
0: قوارص وما أدرك هاو، قللكم على موضوع حصة اليوم والمواضيع اللي مبرمجين
1: أنا أقول لهم توا بعد ما نخرجوا من الحصة
0: حتى نصلحوا على دكتور أميل ونرحبوا بيها وباش نسجلوا لهم كل شيء في الفيديو يبدأ أمورنا واضحة. يا سعد الكريم اليوم جاء سعد الكريم ناشط يا سيدي، طول دخل بيصل بالموضوع
1: خطر حاجة في بالي وإن حاجة أكيدة
0: أكيد أكيد أكيد، وإحنا نشاطروك الرأي وراكم منورنا أنت أستاذنا، ربي فضلك ويخليك. دكتور أميل أستاذة كذلك والدكتورة في الإنتاج النباتي وحماية البيئة، صباحك ورد وفل وياسمين ونورتنا.
2: عايشك
0: غبت علينا حصة خليت بلاصة، ربي فضلك ويخليك لله.
2: عايشك ونتجه بتحية طيبة لكامل مستمعينا إذاعة صفاقس من بنزرة البرج الخضراء وداخل وخارج الوطن، نقول لهم إن شاء الله الصيف ممتع وممتاز إن شاء الله يعديوه، وفيهم ما ينساوش عاد الحديقة متاحهم، يتلهاو في البحورات وفي الخلاعات وينساو الحديقة، يلزم يحافظوا عليها في نفس الوقت وباش ما يخسروش التعبهم اللي تعبوه يعني عام كامل بريسك يتعبوه، ولذلك يلزمهم اليوم يتبعونا باش نقولوا لهم شنو يعملوا باش ينجموا يحافظوا على المنتوج متاحهم سواء في القوارص وإلا في الرمان.
0: بديت الأسئلة قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع. يا سيدي التفاحة طيحت النوار زعم عليش سعد الكريم؟
1: شو التفاحة؟
0: هي سيدة يا سيدة راوي السؤال الأولين ما فهمتوش شنو اللي طلعت
1: تفاحة
0: وبعد طاح والتفاحة طيحت، المهم التفاحة طيحت النوار.
1: يلا التفاحة كشنية النوعية متاعه
0: لا هكتبتنا هيكتب لنا يا سيدة السؤال الأولين وضحه لنا خاطر ما هوش واضح السؤال الأولين والسؤال الثاني التفاحة اللي طيحت النوار شنو نوعية التفاحة اللي عندك في الدار. كذلك سؤال جينا من بن حمودة نزار، قال عندي غرسة كريمة من الخريف اللي بيها نعطي فيها في الفان فان فان والغبار هو. ونسقي فيها راي التكميلي مرة في الأسبوع، كيف كيف الغرس الآخر خرجت أوراق صغيرة جدا ويبسو، ما عادش خرجت ما عرفتش مناش بالرغم أنه السقي منتظم من الخريف وين نسقي وشكرا. إذا أعطاها الغبار أعطاها الفان فان يعمل فري تكميلي مرة في الأسبوع، خرجت أوراق صغيرة برشة وبعد يبسو وما عادش خرجت
1: أوراق صغيرة ثبتي لأنه حساس، حساس للرزيلة لكنية راهو حساس الكريمة البكل ويخرج زي يتغلب باللي زكريا هذوما القرديات
0: فات عليه.
1: أنا عندي كعبة كريمة ما نعطيهاش كل أسبوع، نعطيها كل نص شهر ما يسالش، وديما نعزق تحت منها وما شاء الله ما عندك توا لاباس عليها جديدة سنة ورقة تقول اسمع ردوا من ما يحبش الكريمة حساسة للمرأة للقرديات والبرشة حويج.
0: هو يقول لك نعطيتها الغبار وعطيتها الفان فان
1: شي دخل الغبار
0: كما يقول لك عطيتها المكلة قويتها لها منيحتها وكل جمعة نسقي فيها
1: أي من فوق من فوق
0: هيك هي المشكلة
1: الأوراق والواحد
0: ما ثبتناش في الأوراق
1: راو لكريا إذا يجي راو تيسع فيسع البك ويبس فيسع يبس يقعد
0: يعمل كلك طن عليه
1: يولي لا لا يولي مارو نوعين ثم اللي ما يتشافش
0: أصلا
1: وثم اللي يخرج كل كركوبة بكل واحد بكله عناكب. اما ثم اللي نقولوا له احنا لي زكريان برونزي يجيوا حتى للطماطم فهمتي يضربوها وما تفيقش.
0: يعني زار ثبت في الشجره نتاعك وتلقى فيها اصابه فيها عناكب مشكس عبد الكريم الدكتور امين
1: اي ويداوي
0: ويداوي ويداوي داوي يا نزار اليوم اي اليوم قبل غدو باش يداوي يا دكتور امين يا خو مبيد
2: يا خو مبيد مخصص للغرض يعني للقرديات كان قرديات يلزم ياخذ قرديات
0: وكان فطريات كيفاش قرديات كيفاش فطريات
2: بالنسبه للقرديات اذا هما من عائله الزيتترانيك يلقى هيك الخيوط العنكبوت وقتك يقلب الورقه من تالي
0: فالورقه يقفل كيما العنكبوت
2: باهي. واذا لاكاريان برونزي اللي هو اللي حكي عليه سي عبد الكريم راهو ما يعملش، لكن كي نحطه في الشمس حطوا الورقة في الشمس نلقاو فيها تصبغات كقولش عليها يعني آثار متاع زيت يعني نلقاو في الورقة جهة غامقة وجهة فاتحة
0: كأن مرشوشة بالزيت كما نقولوا احنا
2: هذاك ياخو مبيد مخصص للغرض. وأحيانا راهي زادة إذا هو يبدأ يسقي بصفة كبيرة راهي شجرة الكريمة حساسة للماء الزيت يعني تصير تعفن في الجذور
0: كل شيء زيد عن الحد انقلب
2: إلى الضد
0: كما قلنا الجزون الجزون ردوا بيلكم بربي سقي برشا لا في الصيف احنا ماشي في بيننا دنيا سخنة وشيلي نسقيه بزيد باش يقعد لنا أخطر ومنعنا وعلى العكس تماما تسقيه بزيد يصفر
1: يخمر
0: ويصفر
2: الجذور
0: ويدود ويتهلك ايوه وضحنا.
2: وبالطريقة هذه ينجم يثبت يعني إذا فطريات ياخو زاد مبيد مخصص للغرض مبيد فطري
0: مبيد فطري. الفطريات كيفاش تبدأ يا دكتورة أميلة؟
2: الفطريات يبدأ تيبس فيها من غير حتى أعراض أخرى
0: ما
2: يعني
0: فهم حد شيء
2: ويكون التيبس فجئي فجئي وما يقعدش برشا وقت العود
0: فيسع فيسع يبس
2: أي فيسع فيسع يبس
1: هذا الكلام متاعه نوع آخر وقال لك زبال وفيسع هذا
0: يتيبسو
1: مش زبال ومشيني هذا 100% القرديات
0: قرديات ها وعطيناه
1: زيد ثبت منه ومنه
0: ها نعطيناك الثلاثة أشياء اللي ممكن تكون فيهم الإصابة. أنت فقط ثبت الوريقة متاعك قفا فيها خيوط عنكبوت راهي عنكبوت إذا فيها كزيت كي ترميها في الضوء ترى كأنه بلايس كأنه مرشوشة بالزيت هذيك قرديات وإلا إذا قينا
2: فطريات
0: ولا إذا ما قينا حد شيء في الورقة راهي هذيك فطريات وأنت أقرب لحديقتك وأنت اللي تتبع في حديقتك وتعرف الحالة الصحية اللي هي برشة تفاعل زيادة من المستمعين برشة تحية قاعدة توصلنا ربي يفضلكم ويخليكم الناس الكل. احنا مواصلين معاكم المشوار أكيد مش نحكيه على موضوعنا أما قبل هذية ساعة الكريم اليوم الري والإنترنت حبيتش تمشي بالقداء هذيك عليه شنو رايك نمشي ولا استراحة موسيقية وبعد نرجعوا باش نسجلوا لما الفيديو خير خير ولا هاي جيت الانترنت يا سيدي، هاي جيت يا انوى، ارتاح يا انوى. حش طلع اغنيه خلي حسين الجسمي يستنى شويه. هاي يا سيدي، خاطر نحبوا نطمنوا على موضوعنا باش بعدين نمشيو للمكالمات اللي هاتفيه. الغلب عندك الحق يا انوار، اول مره تخدم مع الحديقه وتعرف شنو الوضع اللي نخدموا فيها. يلا سي عبد الكريم ودكتورة امال، اليوم مش نحكيو على موضوع اللي هو هم مهم برشا، السقي، وكذلك مش كان السقي وحده، وانما مش نحكيو على السقي وزاد على التسميد وما ادراك ما التسميد، خاطر في الوقيت هذيا فما اشجار لازمها عينيه اكثر، لازمها سقي ولازمها تسميد. واش هكا سي عبد الكريم؟
1: نعم، عندنا الفتره هذه فصل صيف حساس زوز نباتات اللي هي الرمانه توقعت في الانتاج وماشيه شايرين اخرين بحول الله 3.5، البرتقال كيف كيف، وردوا بالكم تمشي شي تصيف وتخلي البرتقال ياكل بعض، ويا قراد يا والاخرى يا اوكتومرويس يا سيراتين تاكل بعضها. المهم توا المتابعه الصحيه وتوا امال تحكي عليها، وكذلك الري بانتظام،
0: بمعنى
1: احسن حاجه. بمعنى انت الرمانه مش تسنسها كل 10 ايام، قلت كل 10 ايام مش نهار 10 ايام، نهار 15 مره 4 ايام مره هيك، الكل يمشي لها بالمضره. وعندك كذلك شو اسمه البرتقال، البرتقال توا ماشي للسبل، يجب نعطيه شويه ازود ونعاونوه، والباقي عند امال تحكي لكم كل شيء بالنسبه للتسميد والمدوات. راهو اسمع انا حكيت على التسميد، لكن راهو القرديات اللي زكريا يعملوا جو بالسخنه، يجيخوا
0: فرصه بالنسبه لنا،
1: فرصه بالنسبه لهم. وامراض الرمان معروفين، رحنا توا مش يزيدوا نعملوا مدوات اخرى. احنا ما هو احكينا عليك القطنه اللي تتحط في اللوشه،
0: اي في اللوشه
1: توا في شهر جوان تنجم توا مع 15 20 جوان الداوي وتصب هيك القطنه تعود تتبل ديما تعطي في مفعولها،
0: خاطر توا فما برشا تتوجد توا الاصابات في الطقس هذيا، خاصة هاو شوية مغنس هاو شوية رطوبة هاو شوية شيل،
1: عملنا القطنة وشاحد وكذا إيبه توا نعودون باللو هيك القطنة بالدواء، وتو بحول الله الأمراض تضمحل تبع.
0: واضح توا ردوا بينا على العنق العنب، ردوا بينا على الرمان، ردوا بينا
1: كل شيء، كل شيء العنب زادة راهو كل هاي تحكي
0: العنب، ردوا بينا
1: من الجيارة من التعفن الرمادي من الميديو الكل كل هذوما. يقول لك فصل صيف راهو فيه برشا عناية للقوارص للعنب للرمان، وهذا هو الحديث عند أمير.
0: اي دكتورة أمير،
2: أنا قبل ما نتطرق للحالة الصحية متاع الغراسات نحب نحكي شوية على الري بالجرة. راهو هو قديم برشا لكن تتطور، وقاعدين هو لمحالة طريقة إيكولوجية نجم نحميه بها الغراسات متاعنا، وخاصة إن احنا في الصيف في فصل الصيف إن نغيبوا برشا على الحديقة متاعنا، يعني نجم نقعدوا بال 15 يوم ولا حتى أكثر
0: توا عنا عرس مشينا حضرنا فيها وعنا لما
2: يعني فما يعني الحديقة تشوف نوع من الإهمال في فصل الصيف. بالنسبة للطريقة هذه الري بالجرة راهو طريقة باهية وماذا بينا نعتمدوها في الحدائق متاعنا، وراهي تعطي جمالية للحديقة متاعنا هيك الجرة هذيك.
0: الفايدة الغرسة تكون عندي جرة معناتها ولا هيك الجرة اللي نحفر حفرة ونرميها في وسطها بجنب
2: الجرة، اللي نحفر حفرة ونحط تردمها. الجرة نردمها في وسط في جنب الغرسة متاعنا، الكبر متاعها حسب قداش من جرة أنا مش نحط، والاحتياجات الشجرة متاعي كبيرة ولا صغيرة. وإلا حتى في مثلا في متيرة متاع خضروات النجم راني نستعملها في الفلفل في الطماطم في السلق في المعدنوس، نجي في وسط الحوض ونعمل هيك الجرة هذيك.
0: يعني حاجة بركيدية الجرة برشا ناس يمكن زاد حتى هما يتبادر للذهن من نفس السؤال، يقولك تي هذه جره ما هي طين هي وكي نرميها
1: تتبل
0: تتبل
1: وتعطي
0: والتراب ايش يقولك لا والتراب ما هو زاد يتبل يولي يتيبس تقعد ديما تنزل ما شوية هي شوية
2: هي يقول لك كل إناء بما فيه
0: هي ترشح هي ترشح
2: لكن, لكن الجرة راهو فيها معاملات خاصة ماهيش الجرة اللي نقتنيوها باش نحطوا فيها الماء اللي نشربوا منها الماء ولا هيك الارتيزانال فما يعني جرة تكون ماهيش مطلية
0: مش مطلية بالكل
2: هي.
0: هي معروفة
2: خاصة هي. للري
0: اللي تعمل بالفعل
2: للري اللي فيها هي ثقوب ثقوب غير مرئية ما نروهاش بالعين المجردة وهيك ثقوب تخرج الماء يعني كالري قطرة قطرة ديجا هو الري قطرة قطرة مستنبط من الري بالجرة
1: احنا بلادنا تمتاز كل جهة وش تصنع
0: صحيح
1: نعطيك مثال ونسهلو لهم جربة شنية جربة
0: قلالة بهيشي
1: وقلالة بلاداش
0: بلاد الفخار
1: فخار ما غير طليان
0: أي صحيح
1: عند مش جرة اللي تهز 100 لتر 200 لتر للجرة اللي تهز 10 لتر
0: حسرك الجرات مع البرش كانوا موجودين
1: شيت عمناه وطليه وحكيت مع الباع قالوا لي هذو للري
2: وهذو جرار خاص
1: في في في في سدرة في جربة
0: في جربة في قليلة
1: الفلاح ولا صاحب الحديقة يمشي في رحلة
0: انت مشيت الخليعة في جربة يا اخي مشي الخليعة في جربة انت ما جيب تعدى
1: جيب مع جرة
0: تذكر الحديقة وجيب معك جرة اثنين والله للحديقة والله والله هكا تبدا راي التفاصيل بسيطة برشا معناتها من حكاية غرام وكنت منك تتفرج منك
2: زاد الري بالجرة زاد ينجموا يطوروه انه هو يعملوا فيه نوع من الفلوتور يعني هو وحده وحده يحافظ على المنسوب بتاع الماء اللي موجود فيه يعني تكون اوتوماتيكي يعني
0: واضح
2: التعبية متاحة تكون اوتوماتيكية
0: ما غير لا تخمم لا على خلاعة لا على غيره
2: ويتفرهد يمشي حاجة ينساها يعني نجم
0: مطمئن التلهيت بعرس التلهيت بنجاح في البكالوريا بالستنانس متاع صغيرك كذا ما انتش ليه ليه تقضي وليه تجري وما ذكرتش ما تخافش عليها لا الليمة ولا الرمينة ولا حتى شيء
1: عندي أيوه معلومة وحاجة. أخرى
0: اللي هي
1: معلومة هي لياسر ويزمها من العباد يعطيها أهمية
0: اللي هي
1: أنا كي نمشي الواحد يقول لي أرضي يا أخوي أرضي كل حجر هيك يا عز أرض
2: تحافظ على الرطوبة
1: عز أرض توا نشوف في تنيت مسجد الشاكر في تنيت المهدية أسمع أعتني بها في الشتاء أحرتها ورجلها تشوف هيك الحجر كله يشد للماء وبحول الله في فصل الصيف يعطي نداء تقعد بارد جلاس
0: في منزل في منزل شاكر برشا اراضي بالحجر معناتها معروفه
1: بطريق الحجر
0: منزل شاكر
2: نقص من الطبخ
0: الحج قاسم البوثدي زاد نفس الشيء
1: شوف الشجره منعنعه وقرقلاده
0: صحيح صحيح
2: الحجره هي تمنع عمليه التبخر
1: صحيح
2: التبخر
1: وتعطي
0: ثراء وتعطي ثراء اللي نحبوا عليه
1: يعني
0: اما تقولوش راهو رب ذره نافعه ما تقولوش ارضي من حجره تخدمها وتلقى كما كانوا جدودنا يعملوا مش هكا
1: اي نعم
0: خاطر تبارك الله ما شاء الله هنيش زيتون في اراضي
1: عندنا منزل فيها الحجر عندنا تنيت مهديه برشا
0: تنيت مهديه بوثدي
1: عندنا برشا بقايا لكن
0: واضح
1: راهي اراضي خصباء ومعطاط
0: واضح قيت عيثه ما قيتهاش عيثه كلها باهره اخدم تلقى
2: حاجه شكا
0: دكتوره مي
2: اي حاجه اخرى وقت اللي هو اذا غاب حصل له غاب على الحديقه مثلا 15 يوم ومش يرجع يسقي راهو ما فضلكم ما تعطيوش كميه نتاع ماء كبيره يلزم نعطيه
0: مش نقول عطشت لازمني نعطيها سقيه به لا
2: اذا يعطيها كميه نتاع ماء كبيره وهي عطشانه راهو كلها باش يترشق هكا الغله اللي فوق منها باش
1: يترشق خاصه البرتقال والرمان
0: ربي يرد بالكم من النقطه هذه يفضلكم
2: الكرموس الكل اللي ياخو اكثر من حده العنب ياخو اكثر من حده نتاع الماء راهي تترشق الغله نتاعو وباش احنا نزيدو نخففوا من العمليه هذه الترشيق نتاع الغلة نعملوا تدخل بهيك النيترات دو كالسيوم هو
0: تلحق توا نعملوا رشة بالنيترات دو كالسيوم توا
2: هو أول حاجة يجيب لنا اللامونيتر
1: فيه لازوت تحب لازوت برتقانة توا
2: نفس الوقت
1: تحب لازوت
2: الكالسيوم واضح مش القشره ما تقعدش كصحه.
3: القشره تقعد سوبل الاستيك يعني وقت اللي نسقيوها ما تترشقش.
2: واضح
3: هذه مشكله الحدائق الكل
2: اغلب الحدائق. صحيح صحيح صحيح. بي دكتوره ايميل انت تموش نشمش من نمر مرور الكرام بدون ما نحكيو على الزيتونه. واحنا في شهر جوان وما ادراك ما جوان. كي نقولوا جوان نقولوا ديما نذكروا هيك الاوقات اللي قالت عليها دكتوره اميل اللي فما ري تكميلي للزيتونه. دكتوره اميل توا نسقيو ولا ما نسقيوش الزيتون خاصه انه فتره الفارطه فمش امطر بالنسبه للصفاقس؟
3: توا الزيتونه ثبتت الكعبه ومش تبدا تعمل في تصلب النواه. الزيتونه تقعد احتياجاتها نتاع الماء تكثر وخاصه الفتره هذه. علاش؟ على خاطرها يلزمها هيك الماء باش تعمل هيك النواة متاعها باش تكبر في الحجم تكبر في الحجم وتعمل تصلب النواة. ولذلك يلزمهم زادة يدخلوا بالري ري تكميلي الخطر اللي يعملوا الري قطرة قطرة هيك ري على طول العام. لكن الري التكميلي بالنسبة للزيتون توا وقته خاصة الفترة هذه فما ارتفاعات درجات الحرارة يلزمنا ندخله وهذا يقعد يعمل سقية ولا سقيتين قبل 15 جويلية.
2: قبل 15 جويلية
3: باهي دكتورة ميل. سقية باهية في جوان سقية باهية في أول جويلية. جويلية وبعد خاطرها بعد باش نقعد وما نعملوش الري حتى شل سبتمبر
2: حتى شل سبتمبر.
3: راهو نعاود نقوله باش ما يقولوش راهو الري التكميلي للري التكميلي. أما اللي يسقي قطرة قطرة يعني متواصلة وتيرة يعني هيك الوتيرة هذيك يحافظ على الوتيرة وفي الصيف يزيد يرفع شوية من كمية الماء. علاش؟ على خاطر التبخر يزيد.
2: واضح. أما هذا الري التكميلي راهو للبعلي.
3: للبعلي
2: هذا للزيتون البعلي نعينوه شوية خاطر الفترة الفارطة ما فماش أمطار باش نعينوه شوية. باهي دكتورة أميد برشا ناس يقول لك أنا عم ناول الكعبة جاتني زاوية شوية جاتني هذه الري التكميلي زعما تحسن من الحجم نتاع الزيتونه ولا فقط للنواه؟
3: اكيد بالنسبه للبعلي الري التكميلي راهو يحسن من جوده الثمره ومن حجم الثمره. يلزمه هو توا في جوان وفي جويليه يتدخل بالري التكميلي.
2: واضح.
3: بالنسبه فما زاد انسان يسقي على طول العام عنده حاط الري قطره قطره وهنا هيك الري ديما نقولوا راهو سلاح ذو حدين. راهو اذا بلغ الى الحد ينقلب الى الضد. ساعات
2: لا فرط ولا تفريط
3: والكعب زاوي. علاش؟ على خاطر هو ياما يعطي كميات كبيره وتولي الجذور غير قابله للامتصاص ما تنجمش تمتص الماء والكعبة ما تكبرش. تقعد هو يسقي لكن الكعبة تبدأ ساعات تبدأ مكمشة.
2: يقول لك أنا نسقي ونعطي كل شيء لكن زاوية الكعبة.
3: أي خاطر يا ما يعطيك برشا ماء ولا الماء كمية الماء اللي يعطي فيها هي أقل من حاجية النبتة. يشوف هو شنو اللي قاعد يعمل فيه
2: يعطي بزيد ولا بشوية ويحسن فيه. عينكم ميزانكم.
3: خاطر ساعات راهو يسقيه بكمية مهولة وخاصة أصحاب هيكم الطاقة الشمسية يعني يسقيه من 10 حتى 3 ولا 4 ما كمية كبيرة. هيك الكمية هذيك تنجم راهي تخلق مشكلة في الحقل متاعك والجذور موجودة. الجذور الشجرة لبس عليها خضرة لكن ما تنجمش تمتص الماء كيف ما يلزم.
2: ردوا بينا من النقطة هذه الله يفضلكم لا إفراط ولا تفريط.
3: ولا تفريط.
2: ثم سميد نعطيه للزيتونة تسمية حاجة معينة لتو في الوقيت هذي.
3: هو القديمة في الوقيت هذي نعطيه الأكثرية إنه هو نعطيه الكالسيوم نعطيه حاجة تحسن من جودة الثمرة.
2: الثمرة
3: يعني يكون التسميد متاعنا موجه للثمرة لا للنتوءات الغضة ولا الواحد حتى
2: معناتها تو الزيتونة نعطيوها الكالسيوم زادة؟
3: نعطيوها رش
2: الكالسيوم
3: نترات الكالسيوم
2: رش ورقي ولا البور كالسيوم
3: ولا توا الفايدة الأشجار تستحق انه هو نترات الكالسيوم راهو نجيبوه بطريقة الري وبور كالسيوم بطريقة الرش.
2: واضح. أنا وضحني لكم الناس الكل باش تبدأ خاطر منذ قليل وقت قلت نترات الكالسيوم للليمون قلت زعما هذا رش على على الغليل.
3: لا
2: نترات الكالسيوم قالت لكم سقيه جماعه.
3: البرتقال يستحق كميات كبيره نتاع الماء، نجيبوا له في الري نتاعو فرتيغاسيون تتسمى بالري
2: واضح،
3: وخاصه اذا ما فماش ماء وانا باش نعطي كالسيوم راني نعطيه رش ورقي. علاش؟ خاطر الكالسيوم باش يمشي في عروق الشجره يحب له كميات نتاع ماء كبيره. دونك اذا انا ما عنديش ماء نجيبوا رش ورقي.
2: معناتها بالنسبه للزيتون البعلي الافضل
3: رش ورقي.
2: بور وكالسيوم رش ورقي،
3: رش ورقي.
2: ونعطيوها سقيه نعينوها بها توا وفي اول جويليا، ربي يوصل بالسالم. نقولوا هكا
3: ربي يوصل بالسالم
2: ان شاء الله يا ربي.
3: برشا تسمعوا فيه
2: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله العام صابه. هذا هو اللي نحبوه وهذا هو اللي نتمنوه. احنا مش نمروا للاستراحه موسيقيه بسيطه، بعد مش نمشيوا للاسئله. خاطر ياسي عبد الكريم فما شكون راضي عبيد قاتلك من فضلكم، وقتاش نقص العرف الزيت في الاسبوليه؟ وقتاش ياسي عبد الكريم؟
1: شوف احنا تو حاليا الاسبوليه نتاعنا عطات انتاجها،
2: اي
1: نجموا نخففوا منها باش نحضروها لشهر سبتمبر. يعيشكم خففوا منها الاسبوليه قاعده تخرج توا في السبال على بعضه، نخففوا منها خليوا اللي حاجتنا بهم، خليوهاش مغمومه.
2: يبين هي رغنس كيما توا اليوم
1: نجم يخفف
2: نجمو، اما هوش
1: متكسره يهديكم مقيس
2: شويه شويه كان ليابس
1: البرطامه. لا لا حتى مش اذا يخرجوا ثلاثه واربعه بقوات مع بعضهم خفف باش يديني لابون كاليتي جودة ونوعية في الغلة.
2: واضح.
1: وخليها قادة راهي تخرج توا على بعضه وراهو هاك الكسرة متاع الواحد ممكن يجيب لنا التابلوين، ممكن يجيب لنا ضربات الشمس
3: ويقص هاك اللي العنيقة
1: العواد القديمة اللي هاك معروفة تتمحى.
2: واضح.
3: خاطر إذا ما يقصوهاش راهي
1: الأكل
3: الأشجار ما تعطيش.
1: أنا أعطيك توا مثال والله في بالي نصورها ونجيب لهم تراها البوصاعة متاعي عطات النوار سبحان الله ما تقو... أنا قاعد لهي بيها ومخصبات ووعد وكذا مشي. طول مشيت
3: خاصة البوصاعة ما هيش كيف البرتقانة وكيف فما معاملة خاصة للبوصاعة
2: للبوصاعة
3: هي على خلاف الأشجار المثمرة الأخرين.
2: هند قلتكم نجم نسقي الكرم الوقت هذا ولا لا
3: تسقي على روح؟
1: شوف أنا بالنسبة لعبد الكريم فخفخ بالنسبة لي أنا الكرم سقيان برشا راهو يخمر الناس قاعدة قال شو يدد زي بالطيو راهو. اسمع الكرم أنا مستانس نراه في الوديان ويجيب لنا الكعبة قد ما هي
3: يعني عندها المخزون متاع الماء
1: أي مخزون لكن لا في تراب الواد في ناقل تراب ناقلة ناقلة عجناب الواد من فوق. أنا شوف مناطق عندنا مثال توا في قرقنا ما مش غادي يسقيو البر متاعهم.
2: هو في الأصل كنا يقول لك الكرم راهو
1: ما البعلي
2: يتقى في البورة في الحويزة في كل بلاصة معناتها
1: في الوطن القبلي يسقيوها.
3: اي هو مع التغيرات المناخية
1: هنا في هنا في الجنوب عندنا أنواع الأنواع بتاعنا
2: بعلية
1: في السلطاني
2: صحيح.
1: في التونسي في الكحلي في البيزري في الخضري في التمري كي تسمى هذا البغلي المهدوي هذوما يحب يمشي هو أعطيه خدمة وبرا محش تمحيش احنا نمحشو هو ما شاء الله يعرف. اما راو زادة المياسر يجيب الناموس يجيب هنا يفرق على المناطق الشمالية والوطن القبلي.
3: اي هو بحكم انه التغيرات المناخيه وانه هو الارتفاع الحراري مس المناطق الساحليه يعني ولت الشجره ماذا بينا نعينوها بشويه اما لا افراط ولا تفريط ديما نقولوا
2: يعني راي الشجره الكرمه هي في الاصل راهي
3: هي الشجره الكرمه ما يسقيوهاش ويقول لك ما تحبش برشا ماء يعني
1: نعطيك مثال البر نتاع سفق الكل
2: اي فيها الكرم
1: سفق الكل لا واحد يسقي عليه اولا
2: وما شاء الله تجيب
1: عام جانا عام خير مطر ثم مخزون يا امين ثم مخزون بتاع مياه ثم اللهم اللي عنده ثانيه ويعامل حاجه تقويه هكاك يرد باله ما يكثرش. اما اغلبيتها بر نيت المهديه طريق منزل شاكر وجيبوا في بيتر ما شاء الله الحاجة الوحيدة مش نصحوهم توا على الأمراض اللي قاعدة الدود اللي يحتاني
3: السيراتيت
1: اللي قاعدة جاية. شو حلها
3: الحل متاحة يا ما يقتنيوا هيك المصائد اللي مخصصة للسيراتيت، وإلا فما مبيدات بيولوجية
2: ذبابة الفاكهة
3: أي مو بيولوجية مخصصة للذبابات هذوما
1: تم البيو
3: فما البيو
1: وراو أسا
2: وانت خير وقتها.
1: لا لا قالوا لي يا سعب الكريم البيو العشورية غالية يا سعب قلت لهم باهي انت هيك يا عشورية غالية شوف قديش في العشرين في العشرين قلت لي يا سعب المليليتر في العشرين
2: الميكروفون يا سعب الكريم
1: وقت اللي يعطيك تروا سي سي في الفان ليتر نشري حتى قد معناتها
2: مش تقعد لي معناتها نقول
1: لك العشورية تشدي
2: فقط ثبت في التاريخ الصلوحية مش على القليلة تقعد لك
1: لكن الكمية الكمية قليلة
2: حويجة صغيرة واضح واضح واحنا ديما نقولوا
3: ماذا بينا ماذا بينا الكعبة اللي مثلا في الكرمة طابت تتنحى
2: ما تقعدش
3: سواء خايبة ولا باهية
2: واضح
3: سواء قابلة للاستهلاك ولا ماهيش قابلة للاستهلاك واضح. إذا كانت هي مضروبة بالسيراتيت نحطوها في ساشي ونسكروا عليها نخليوها للشمس وبعد نستعملوه كمستسمد
2: واضح ما خليوهاش في الشجرة خطر تجيب لنا
3: تقعد في الشجرة هيك الدود اللي فيها مش يولي
2: مش يولي هو بنفسه ذبان
3: والذبان مش يعاود يبيث
2: واضح
3: وخاصة انه في الكرمة الـ يعني الانتاج متاعها ما يكونش في وقت قصير يعني ما
2: ايش حبل
3: يعني وقيت يعني كرمة طيب بشوية بشوية ما تطيب
2: سلطانية من حياة في خرج في الخريف للخريف هي تقعد تعطي ربي ثبت ان شاء الله يا ربي به سيوجي قال لكم عندي شجرة برتقال طلعت وحدة عندها 3 سنوات لكن طولها وصل أكثر من 2 متر ومثمرة بدرجة كثيرة أما غلتها مرة
3: لا رزامة
2: رنجة لقمها تومسون وإلا لا ووقتش
1: لقم اللي تحب
2: على ذوقك
1: اللي تحب على ذوقها يا سيدي ابدأ بوصرة سيدي عامر اللي مقارس تومسون حلو مورو لسان عصفور مالتي اللي تحب انتي
2: وقتاش هذية
1: هذا ما قلت مشي نحكيه لا مزلنا
2: مزلنا شوية
1: من 15 جوان من 15 جويلية
2: حاضر التطعيم.
1: مش حكيه أسبوع المقبل على التطعيم
2: يا سيدي جمعة جاية تبعنا وتو نعطيه كيفاش حتى الطريقة بيه هكا سعب الكريم هانا دل الناس يوجدي أخو يعطينيك جيبة شافية وضافية روضة زيدة العيادي طرحت علينا سؤال يا روضة القرع الأصفر كيفية التلقيم يا سي عبد الكريم قتلك
1: شوف
2: أي.
1: القرع القديم البجاوي
2: أي.
1: اللي كعبة توزن من 30 إلى 40 كيلو توفى ولا القرع هيك المدور بذور مستوردة وتلقيح ذاتي
2: ما تستحقش
1: تلقيح ذاتي هيك المدور نشري فيها عنها توكيل خبزة هيك التلقيح ذاتي
2: واضح
1: القراع متاعنا الزمني
2: ما قاش فما هيك اللي لقحوه لازم
1: لقحوه كيفاش نعطيهم انا اذا كان مازال ناس عنده البذور متاع البجاوي يقوم الصباح بكري قبل زلوق الشمس قبل ما تزلق الشمس يلقى النواره محلوله متاع ذكر والنواره متاع الانثى محلوله ينحي ذكر وحطك الكبوس
2: وباش نفرقوا بيناتهم
1: نوارة ذكر عود برك
2: أي؟
1: والأخرى نوارة وتحت منها كربوعة
2: تحت الكعبة حاضرة واضح
1: نحي الذكر اللي بالعود وحطوا كبوس فوق الأخرى
2: واضح وتنتهي المسألة
1: توا القراءة قادينا أكثر واحدة 15 كيلو ما تفوت 10-15 كيلو دلع
2: واضح
1: وكله مدور ومنظر ومزيان
2: واضح عود جينا سؤال على شجرة البوسع سعاد قاتك نجم نقص منها شجرة البوسع كبرت برشا خفيف تخفيفة
1: شوف شجرة البوسع إذا كاني كبيرة برشا ومضيقت لك الدنيا تنجم تهوي وسطها أم على شرط راي البوسع الكل قصة تعملها طرف مستيك
2: واضح مش نبداو مطمئنين
1: النباتات اللي ما تحبتش القصر
2: واضح واضح
0: احنا هكا ختمنا الفقرة الأولانية متاعنا وخذيت لنا برشا من الوقت. سيدة ترودي تتفاعل معنا من السعودية قالت لكم صباح الورد والفل والياسمين من المشرق للمغرب وبلادي بلاد الياسمين، يعطيكم ألف صحة وعافية. قص يا سعاد، لكن إذا عتاق كبار لازمك تدهنهم بالمستيك بعد القصام باش ما تتقلقش البصعه.
1: مستيك فلاحي،
0: مستيك فلاحي، واضح هكا وضحنا للمستمعين. مازلنا مواصلين معكم المشوار، بعد شويه نستقبلوا مكالماتكم، اما قبل نسمع حسين الجسمي وهنا راجعين.

مرحبا بكم الناس الكل. وقيت باش نستقبلوا مكالمتكم الهاتفيه، اما اكيد على ايقاع الامتحانات الوطنية وعلى إيقاع النجاحات الامتدية قاعدين نطلع عليكم لي ستونس. ربي يوفق أبنائنا الكل إن شاء الله يا ربي، وربي ينجح صايرات الكل. حبيت نهني زميلي مراد قطاطة بمناسبة تخرج ابنه، ألف مبروك يا مراد، ربي يفضله لك وتشوفه وتفرح بصغاره وتفرح به وبنجيح صغاره إن شاء الله بإذن الله. ربي فضله لك إن شاء الله يا ربي، ونقولوا لك ألف مبروك. زيدا نقولوا ألف مبروك الياسمين بن جديدية، زيدا اللي عملت ستونانسة أمها يسرى وبوها وعائلة بن جديدية الكل، يقول لها ألف مبروك يا يسرى، خليك ديما هكا متألقة وناجحة. وكذلك نقولوا الأمين العذار بوه محمد، أم درة، خويته ياسين ونور، بابي عبد الرزاق ومامي فايزة، الكل يقولوا لك ألف ألف ألف مبروك يا أمين العذار بمناسبة التخرج. ملا أمين وياسمين أخونا مراد وعائلت الكل نقولهم ألف مبروك تخرج أكل مزيان، ونقولوا ألف مبروك النجاح كل أبناء الزملاء، ربي يفضلهم ويخليهم. مبروك مبروك هكا يقول غازي العيد.

0: الأفراح والمناسبات هذيك هي عيشتنا التوانسة. ربي يهني كل الأسر وألف ألف مبروك كل الناجحين وإن شاء الله يا ربي يمبارك وزيد إن شاء الله لأبنائنا في الامتحانات الوطنية إن شاء الله.
1: زاد عطانا برنامج حديقة البيت زاد يمنح لهم باقة زهور
0: والله يا عيني عليك يا عيني عليك يا سعبد الكريم. قال لك باقة زهور نبعثوها لهذا الشباب هذية
1: وربي يوفقهم وينجحهم وينجح الجميع.
0: آمين يا رب العالمين. ربي يوفقهم إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله منورة قدامة ما احنا يا ربي. هذا واللي نتمنيه لشبابنا الكل شباب تونس الجميلة. اليوم جينا خبير الصباح يقول لك القيروان هي الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب المروية.
1: الحمد لله
0: ما شاء الله 1.3 مليون قنطار خبير مزيان
1: ينعش الروح. ان شاء الله يا ربي نكتفي ذاتيا يزينا من التوريد ان شاء الله.
2: ان شاء الله هي تونس مقمور تروما يعني.
0: برافو
2: يعني الحمد لله يعني ان شاء الله
1: راهو ما تصورش وقت اللي نكتفي ذاتيا هيك العمله اللي تخرج تقعد في بلادنا كلها تنفعنا وتنفع اقتصادنا.
0: اكيد اكيد اكيد هذا هو اللي نحبوه. فلاحتنا ثم فلاحتنا ثم فلاحتنا هذيك هي الأساس. أرضنا تتخدم بسواعد أبنائها بفكر أبنائها ما شاء الله. عنا من
1: تونس معطاء
0: من الكوادر وعنا من الأيادي وعنا من التقنيين وغيره اللي ما شاء الله عنا كم هائل من المهندسين كم هائل من التقنيين مختصين في البستنة وغيره تبارك الله ما شاء الله. سي عبد الكريم
1: تم حاجة
0: تفقيت ما شاء الله
1: نعلق عليها الفلاح يزم يعرفها في تونس
0: اللي هي
1: سواء كان شمال أو جنوب راي بلادك بلاد شمس بلاد كل شيء يصير فيها يا سيدي. هون نعطيك مبوشة كل ما هو غلال إكزوتيكية راي تعيش في تونس
0: تجمد تصير واضح. أنت فقط أعرف شنو مش تغرس عارف وتعلم
1: عنا شمس
0: تعلم تعلم حتى يعني تقول قريت في الجامعة ديما تعلم اغتنم الفرصة كي تلقى إنسان كبير خذ منه وشوف هذيك يتطابق مع العلم متاعك تلقى دورات تكوينية تدخل فيها تلقى ملتقيات تلقى معارض تلقى كذا شارك امشي شوف ما تقولش تكتفي باللي قريته.

0: كيف يا اسمها اللانش. اللانش هذه مطعم ما اللي كيفها ما فيها مطعم فريز
1: شبه لشنو
0: فريز وعوينة أمام مدورة مدورة اللانش من أعز الغلال هي إكزوتيك لكن في تونس تلقات روحها
2: هذه ما نعرفش هذه فاتتني
1: هي موجودة في الشمال
2: موجودة في الغابات بتاع الشمال
0: نعطيك حاجة
1: هذيك اللي تبدأ كتوت البري صغيرة
0: لا لا لا, لا مدورة غابة العوينة
1: واضح
0: عندك حاجة أخرى زادة اللي هي تنجح في تونس وعطت نتيجة تقول بطيخة صغيرة
1: اللي هي
0: البيبينو هكا مدورة صغيرة وتنتج هاد كل عام تجيب الغلة
1: وما تسحقش برشا
2: في نفس الوقت زاد يلزمنا نحافظوا على هيك
1: الأنواع
2: الأنواع نتاعنا التنوع الجيني اللي
0: سمعني سمعني التنوع الجيني عندنا خيرات لكن نحبوا نضيفوا حاجة اللي مشات معانا
1: واضح
0: حتى التصدير نتاعها موجود يحبوها الفريز ها وخيلات ما شاء الله
1: ما شاء الله ربي يزيد ويبارك ان شاء الله
0: انا مادام نلقى نبات يمشي في تونس انا مستانس عندي خوخ عندي التفاح عندي عوين عندي المشمش عندي البرتقال عندي كي يزيد حويجات اخرين يولي الطلبات موجود عالميا على بلادنا
1: ما هو هنا يا سعد الكريم خاطر برشا شباب يقول لك ليش عندي ما نعمل تي الحاجه الفلانيه فما ناس هما اللي يخدموا فيها كذا في القيروان هما يخدموا فيها الاخرى في سيدي بوزيد يخدموا فيها هاو يا خويا كل انسان ربي يخلق له قسمه
0: نوع
1: ورزقه في الدنيا هذه ابحث فقط لا اكثر ولا اقل راهو الفايده في الفكره
0: يا حنان
1: يا انور الفايده في الفكره
0: ملاحظه ملاحظه وكبيره برشا
1: اللي هي
0: العالم اجمع صح خاصه افريقيا مصر عندهم المانجو موجوده المانجا في كل
1: المانجا موجوده
0: لكن المانجا بتاع تونس توزن 700 800 غرام
1: ما شاء الله
0: معناتها لونها مستخضر وعط شويه حموريه هما اللون بتاعها برتقال معناتها باش نقول لك وانه بلادنا راهي تنتج كل شيء
1: معطاء
0: كل حد شمر على ذراع ويعمل اختصاص ليلو لافوكاتو لامراض السكر ما كيفها شيء
1: صحيح اذا هذا باب حليته يا سي عبد الكريم والمكالمات وانور يقول لي ثلاثه مكالمات خذهم يا مدام حنان مع الكونسوليت بخلاف اللي ما خذيناهمش خلينا نستقبلوهم نجاوبوهم يلا اهلا وسهلا ومرحبا بك المكالمه الاولين نهارك زين شكون معنا للي
3: مدام كاميليا
1: مرحبا بك يا كاميليا يا كاميليا تفضل اطرح سؤالك اختي ونهارك مليان بالخير ان شاء الله
3: لا اولا الكرمه على قتلها الذكر ما هو المصيدة البيولوجية إذن نحط لها المصيدة البيولوجية ما خافش عني موسى بتاع الذكار
1: الكرمة علقت لها الذكار يا أخي
3: ونحب نعمل لها مصيدة بيولوجية
1: تحب تعمل لها واضح
0: هاي هاي هاي
1: به وسي عبد الكريم مشي
0: لا لا لا سؤال
3: ثاني سؤال عندي تفاحة عربي أخرجتها كما هي طلع توريقات وكل توقع لي تهكا جيدة
0: شوف التفاحة شنية النوعية عربي به التفاحة العربي وقت خديتها خديتها قصيتها شي على 80 سنتين ما إلا لا
3: قصها لا
0: ملا
1: بش تفرع
0: بانا هل تخليها عود هكاكا زنطور لا يزمك على 80 سنتين من وجه القاع الفوق تقصها استنى
3: من العروق للفوق وقصها
1: لا لا اسمع اسمع
0: تو الشجرة عندك انت طويلة ماشية
3: خديتها في بلاستيك انا
1: هي معروف
0: غرستها تو قيس 80 سنتيم وقص
1: حتى تو في الصيف ما تسالش
0: ما تسالش في وجه الارض هي وقصها قصة مايلة
3: سامحني سي عبد الكريم بعد غرستها اذا كان غرستها وتبدا مثلا هيك التراب من فوق التراب معناتها من فوق
1: ايوه يا امين من فوق التراب وانت طالع من 80 سنتي وقصها قصة مايلة يا بنتي واضح باش هي تخرج لك الافرع وتكون لك ساق وهذيك باش تكون منظمه ما تجيش يقعد فما جبيت خاطر وانت تو كنت ثبتها تو تقف فما جبيت قاعد يشد فيها للفوق عرف ماشي للطويل هكا للسماء وممكن تنجح وممكن ما تمشيش فهمت ولا قصه على 80 سنتي قصه مايله مش مستويه قصه مايله وربي ثبت وربي ان شاء الله تجيب لك
0: وسقيها كل 20 يوم هكا وما كثرش
1: مايله مايله
0: حاجه ما تقصش مقوم قص مايل
1: انت عمرك لريت النوار كيفاش النوار هذيك كيفاش يقصوها ما يقصوهاش مستوي يقصوها على جنب هكا
3: على جنب
1: اي 45

0: 40 درجة.
1: باهي عيش.
0: ماك تعرف الزاوية القايمة. يرحمك. هذه في 45 درجة. وصلنا لبعضنا. باهي والكرمة يا سي عبد الكريم.
2: الكرمة بخلاف الوعد تم أدوية بيولوجية موجودين.
1: نعمل أدوية بيولوجية وقت اللي فما الذكارة. ناموس الذكارة.
2: شو.
0: وقت ناموس الذكارة فما كان صلعن بي.
2: توا تكون وتذكر وانتهى أمره. ثم داوي ضد السيراتيت ذبابة.
0: ذبابة الفاكهة.
2: بالدول بيولوجي.
3: هي ذبابة الفاكهة قريب النضج نداوي.
0: يا يا يا يا سمحة يا كاميليا. ذبابة الغلة ما تجي كان وقت كما قالت لك الدكتورة مين. ما تجي كان وقت الغلة سي بديت مش تطيب. بديت مش تنضج. فهمتني ولا؟
2: هي تشم الريحة الذبانة وتجي.
0: وهي تجي هي تشم ريحة تبدا النضج. وهي تجي باش تقرصها. أنت توهمني عليها تكمل التذكير نتاعها كان يتكمل الذكار يقوم بالفعل نتاعه كذا بعد فتره وانت داوي به يا لالا قبل ما توصل مرحله
2: النضج.
0: الله يحفظك ويخليك. نهارك اسعد ليام يا كاميليا. بعد كاميليا شكون معنا؟ نهارك زين مليم بالخير. شكون معنا؟
4: الو صباح الخير.
0: نهارك زين يا لالا. شكون معنا؟ يعيشك يفضلك ويخليك.
4: يعيشك يبارك فيك. بالله مدام حنين عندي كرمه هنا
0: كبيره
4: تخرج البيسر على الاول بعد تولي كرموس.
0: اي بعد تولي جيب لك الخضريه تولي خضريه. اي
4: عادي انا نظفت دويره وعملت كل الدبابس اللي بالخميره والسكر وعاودنا وحيد اخرينا وكل شيء. لكن الكرموسه وقت اللي تكبر وكل معنيها تلقاها حتى نقصه شويه تلقاها ملوطه تتخرج في الخنان تحلت وتلقاها مخنونه.
2: داوي بيولوجيا لالا. داوي خوذ دواء بيولوجي. أيوة. وداوي وكله ما تخافش.
4: باهي توا نجم نعمل بعد الذكار وبالكرموس الجاي.
2: اي نعمين.
0: هو سي عبد الكريم مش توا مازال البيثر شويه مازال
3: طاب البيثر
0: خاطريه اي طاب اي اما مازال فما مازال
2: هذه
0: النوع اللي فيها زوز تلقى فيها بطن بيثر وبعد تولي خضريه.
2: مازالش تداوي البيثر
0: اثنين في واحد. باهي يا سيدي هكا خاطر احنا راهو ديما عندنا غلطه. المصدر البيولوجي ما نعلقوهاش في وسط الكرمره يفضلكم زياده راهي تكون خارج النبته خارج الشجره
4: خارج عملتها
0: خارج الشيء.
3: وهي عملت خميره ودرا شنو ويلزم كل جمعه نبدلوا لها
0: هيك المصيده لازم كل جمعه تتبدل
3: خاصه
0: بدلتها كل جمعه ولا
3: فما محلول خاص بالسيراتيت
0: بالفاكهة.
3: محلول يتباع
0: ذبيبة الفاكهة
3: في الـ في الـ في المصيدة.
0: واضح
4: تعبيو بالذبيبات هكا الذبيبات تعبيو بالذبيبات.
0: اي ما لازم تبدل
3: تفرغوا وعاودوا محلول جديد
2: موت مرة
3: ما كانش تولي
0: ولا عمل دواء بيولوجي ولا عمل دواء بيولوجي واحنا مرتاحين. الناس
3: هكا مشكلة المصائد انه هما يحطوا المصيدة وبعد ما
0: ينسوها
3: كي هكا الذبان يموت في وسط المصيدة يولي يعمل حاجز تولي تهبط الذبانة تشرب
0: الموت
3: وبعد تطير على روحها تخرج.
0: وهيك علاش انتم تقولنا زيدوا شوية من عصير متاع خسيل المعون باش حتى الذبيبة اللي تموت تهبط اللوطة
3: وكيبدا فيها هكا الذبان يتراكم من الفوق يلزمنا نبدلون محلول ونعاودون
2: محلول الجديد
3: كل جمعة
0: كل جمعة عشرين من
3: بدلوه نبدلوه المحلول.
0: واضح نمشيوا للمكالمة اللي من بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: ألو صباح الخير.
0: نهارك زين مليان بالخير. شكون معنا؟
5: صباح الخير يا دكتورة أمانة سي عبد الكريم.
2: مرحبا.
5: معك نجوى يا حنان.
0: مرحبا بك يا نجوى. يا نجوى تفضلي.
5: بالله أنا عندي ثلاثة سؤالات الله يفرجك.
0: أي تفضلي مرحبا بك.
5: عندي قشور عظام لمدته تو قد صار لي نحب نعمله عندي جريدة صغيرة.
0: باهي.
5: وعندي لا إله إلا محمد رسول الله نحب نغرس الأحباق. وعندي هيك الفواز نتاع الدواره نتاع العيد خليته على شيره حتى تفهموني الله يسترك.
0: حاضر يا لاله سمعت الكلام هذيا.
5: انا نكلمكم وانتم ترجوني الله يسترك.
0: حاضر يا لاله.
2: يعطيك اللي جاب.
0: اسمعي يا نجوي.
5: انا نسمع الله يفرحكم.
0: الله يفضلك.
2: باهي قلنا بالنسبه لل
0: شور العظم.
2: لا
0: تبدا باخر سؤال الدواره فواز الدواره.
2: والسؤال الثاني شو اللي قال
0: عندك تحب تغرس الحبق؟
2: هي لحبق تو حاليا تاخذ شكون عنده حبقه ولا حد اللي يبيعوا بالسوق تاخذ زوج ثلاثه عويدات تحبق وخاصه الكاتر سيزون
0: حتى
2: الحبق الفاصلي هذا بيرها ولا عندها شكون حبيب ولا جار ثلاثه اربع عويدات وتحطهم في دبوزه بالماء ثلاثة أربع أيام يعمل جوزو
0: بالضبط يعرق يعمل العروق
2: وحول وقت ما راح ببلاش هذه
0: واضح. تجيب حتى من عند حبيبة بحذيك جارتك وخيتك اللي تبنتي بيفوض للدورة قبل.
3: لا بالنسبة للقشور القشور العظم ترحيهم وتخلطهم معك فوض للدورة وتخليهم حتى يجينا الخريف تستعملهم كغبار تحت الشجر.
0: يا نعيمان هذا اثنين في واحد سؤال. نعيمان نمشيو لاخر مكالمة نستقبلوها. اهلا وسهلا ومرحبا بيك. نهارك زين. شكون معنا يا سيدي؟
6: محمد بن سعود.
0: اي سي محمد تفضلي اطرح سؤالك.
6: بارك الله فيك. السؤال نتاعي هو في مخصص عندي كان مدارينا صافي عمرها طريق تطور ولا كاترون شاكنيه تعطي لفوق الغله نتاعها وبعد هي مدارينا
0: اهي
6: تجي بقى صفره فيها تكبر تكبر وبعد هيك الصفره فهمت تتحل
2: وتدود
0: وتدود وما تاكلش منها الغله يا سي محمد
2: لك تتحل كل شيء تخمش
0: تخمش خطره.
2: اي مقبوحه الصفره هيك هي الدبان
6: كلها مكيكه كلها مكيكه.
0: اه يا سي محمد مش يجاوبك سي عبد الكريم.
2: شوف المدالينا ولا البرتقال ولا كليمونتي هيك الضربه اللي في اواخر شهر سبتمبر تضربها وتقعد صفره البقعه.
0: اي
6: صح
2: هذيك يا اخويا ذبابة البرتقال ضربت ورمات عظمة تحت القشرة هيك تخمرها ومن بعد تتشق ولا تخمر.
0: والحل يا سعد؟
2: الحل الوحيد اما تعمل نسميهم احنا
0: مصايد بيولوجية
2: والمصايد عملها البرا انت وتحكي لي كمال او دواء بيولوجي دواء بيولوجي وما تخافش
0: وانت مرتاح.
2: ايوه
0: واضح.
3: وهنا في البرتقال من سبتمبر نعلقوا المصائد
0: من سبتمبر
3: تجي وقت اللي هي تبدا توجه مش طيب واحنا نحطوا المصائد
0: في البرتقال من سبتمبر نبداو نعلقوا المصائد
3: واذا
0: مش نعملوا مداويات بيولوجيه من سبتمبر زاد نبداو نداوي
3: قريب.
0: انا تو نخصص لكم هذه حصه عليها كامله شافيه وضافيه باش نعطيكم المعلومات المفيده. احنا هكا نكونوا وصلنا لختام لقنا. اجمل تحيات كم الفريق اللي عمل معاكم انور بوجلبين حمدي لحول على مستوى المخرجين متاعنا اليوم ربي يفضلهم ويشدهم بالصحه والعافيه. سفيان خديم الله في المكالمات الهاتفيه. دكتوره امال الشطي خبيرنا سي عبد الكريم حنان بن جماعه كامل الفريق يتمنى لكم احلى اوقات. بعد شويه دكتور النور الشعري يخوكم في اجواء مزينه برشا. خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد. اذاعه صفاقس اذاعه العشره الديمه.
7: حديقة البيت حديقة البيت

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتتراوح الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل 37 درجة بباقي المناطق، وتبلغ في الجنوب 39 درجة إلى حدود 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور محلي للشهيل. أسفرت عمليات مراقبة صحية لعدة محلات مفتوحة للعموم بدائرة البلدية الشمالية وحي الحبيب عن تحرير مخالفات إدارية وصحية وعن حجز عدد من الكراسي والطاولات والمعدات. وأفادت بلدية صفاقس بأن عمليات المراقبة ستتواصل في الأيام المقبلة في المناطق المختلفة. أدى فريق فني يضم خبراء من البنك الإفريقي للتنمية والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بالتنسيق مع دائرة الهندسة الريفية بمندوبية الفلاحة بصفاقس زيارة ميدانية هذا الأسبوع إلى مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقور من معتمدية عقارب، وبلغت نسبة الإنجاز إلى اليوم حوالي 60%، وذلك في إطار دعم البنية التحتية للمياه بالجهة. في العالم، أكد إسعاف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل مستوطن وسقوط 5 مصابين، 2 منهم في حالة خطيرة و3 بحالة متوسطة في عملية إطلاق النار نفذها أحد الأشخاص من عرب 48. ونفت إدارة الاحتلال أن يكون للحادث علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي. أقر جيش العدو الصهيوني بإصابة 4 من جنوده جراء انفجار محلقة، كما أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال ودبابة ميركافا بمحلقتي أبابيل الإنقذاضية المسيرة والتصدي لمسيرة صهيونية بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع. يزور قائد الجيش اللبناني اليوم باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني في ظل جهود باكستان للوساطة لإنهاء الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران في علاقتها أيضا بلبنان. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة
3: إشهار
4: إدليل ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ما لا ما تساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.

0: يا صباح النور، اهلا بكم الناس الكل، التوانسه الكل وين ما انتم موجودين، نهاركم سعيد، مرحبا بالجميع.
1: معكم النور الشعري في ويكند الناس،
0: ومعكم حمدي الاحول في تنفيذ الحصه الفنيه، النوري قدام الميكرو، احمد يتجول في مختلف المحطات، سفيان يستقبل تليفوناتكم عن طريق الرقم 70 164 280، 70 164 280، وتجمو اليوم تكونوا في أجواء تواصلوا فيها حتى تحياكم الخاصة بمناسباتكم، ومرحبا زيدا بكم في المسابقة اللي مش نطرحوها مع مدام حكمة. أما اليوم فما برشا جولات، فما برشا خرجات، فما برشا ترهيد معاكم انتوما، وبالنغمة وبالإيقاع يكون تجويننا مزيان. أهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس، يحلو اللقاء، ونقولكم بصوت نور مهنا.

0: ويكند الناس.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. وحشتني اجمل النغمات نهديوها لمستمعين وين ما انتم في الاستماع، وشكرا لانكم اخترتوا راديو صفاقس باش تعيشوا معنا اليوم اجواء الويكاند، وتختاروا النغمه اللي تحبوا عليها وتربحوا الهديه زي كيف كيف اللي ممكن تزهيكم في الويكاند. في البدايه كل عاده مدام حكمه تزورنا بحكمة، وساعات تزورنا زيادة بتشنشينا، ساعات تزورنا بمعطى تحب تخد شرك فيه المستمعين. يا هل ترى نجموا نتفطنوا له ولا لا؟ انتوما من خلال المؤشرات اللي مش تسمعوها مع مدام حكمة تقولونا يا هل ترى شنو اللي تبحث عنه مدام حكمة في كلامها. مدام حكمة يصبح النور ومرحبا بيك، عسلامة.
2: مرحبا يا سنوري، صباح الفل والياسمين والخير والتمكين، تحية ليكم من القلب للقلب ومن الود للود، تحية فيها المحبة وفيها البهجة والمودة. مرحبا بالمستمع اللي يسمع ويشارك واللي يتابع ويبارك واللي ديما حاضر معانا بالحضور العامر.
1: مرحبا.
2: والفكر الزاهر.
1: أيبه.
2: ومع مسابقتنا اليوم اسمه هالمؤشرات.
1: ايش المؤشرات؟
2: فصل فيها الشمس تكثر
1: بيه؟
2: والبحر يزهر.
1: نعم.
2: وفيها العطلة تشرح والكبير والصغير يفرح، تطوال فيها الأيامات وتكثر السهرات
1: بيه؟
2: شنو هذا الفصل اللي يقرب لبعيد ويجيب النجاحات ويملأ الأيام بالفرحة والنور؟ وفي الختام تحية من القلب للقلب ودعوة بالخير، وربي يجعل أيامكم فرحة على فرحة ويخليكم ديما منورين
1: إن شاء الله.
2: دمتم بخير.
1: عايشك.
2: وعلى خير
1: إن شاء الله، ديما بالخير نتلقاه. مدام حكمة شكرا لك. أما يظل سهلت شوية اليوم مدام حكمة للناس باعتبار تلوج على فصل عنده أهمية كبيرة في قلوب الناس وفي حياتهم وفي مختلف المعطيات اللي يعيشوها. كل هذية في أجواء ويكند الناس، نحاول أني معاكم أنتم نعرفوا أهميته وشنو ممكن نلقاو فيه الفصل هذا عن طريق التليفون 70-164-280 ولا عن طريق الفيسبوك، وأنتم تقولونا شنو تبحث عنه. مدام حكمة مرحبا بالجميع، ونغمتنا بالتونسي في أجواء تونسية مميزة وفي أجواء فيها برشا إيقاعات خاصة مع الغناء التونسي. الغناء التونسي اللي بصراحة في حاجة إلى أنه نسمع أغنية تونسية مزيانة، وإحنا تو في فصل الصيف مش يكون فما برشا مهرجانات، مش تكون برشا أسماء موجودة في مهرجاناتنا. أنتم تقولونا يا جماعة شنو أبرز الأسماء اللي تحبوا تكونوا موجودة في مهرجانات صيف السناء؟ شكون هي أبرز الأسماء اللي تحبوا تكونوا موجودة في مهرجانات صيف السناء؟ والمهرجانات في الصيف ترتقي إلى أفق انتظاركم ولا لا؟ كل هذية من خلال تدخلاتكم بالإضافة إلى معطيات ومؤشرات مدام حكمة. أهلا وسهلا بالجميع، ونورتونا في ويكند الناس.

مش الا ديما منورين وبالنغمة التونسية معطرين. شكرا لكم لانكم ديما معانا في ثقة غادي نكسبوها من اسبوع لاخر. اليوم معاكم حتى الثلاثة يا جماعة، مش نكونوا موجودين معاكم في اجواء ويكند الناس وتليفوناتكم اللي قاعدة توصل بعدد كبير ان شاء الله باذن الله ناخذوا اكثر ما يمكن منها في اجواء ويكند الناس. نحب نسلم على برشا ناس عندهم مناسبات مزيانه، برشا احتفالات ونعرفوا فصل تكثر فيه نجاحات وتكثر فيه المناسبات، خاصه اللي احنا ما زلنا نعيشوا العائله التونسيه على وقع امتحانات، سواء كان في التعليم العالي ولا امتحان البكالوريا وإلا اختبارات أخرى نخوضوها في الحياة وفي التعليم. إن شاء الله يا ربي بالتمام وإن شاء الله بالنجاح للجميع، وإن شاء الله ديما نقووكم في أعلى المراتب وتحققوا آمالكم. ونعرف أن العائلة التونسية كي تبدأ عندها شكون يقرأ ولا شكون عنده امتحانات تبدأ الأمور اسكيت الرياض، ما فما حد شيء حتى لين تكمل الامتحانات، وهذا طبيعي لأنه المحيط عنده دور كبير في أنه يحقق شروط النجاح بالنسبة إلى السكينة والهدوء وحالات التركيز اللي تكون في أعلى درجاتها. إن شاء الله يا رب تحقوا أمانيكم، وهذاك هو عنوان التضحية من أجل التماسك الأسري، باش نخليه أخواتنا أصدقائنا عائلاتنا كلهم ناجحين. نحب نسلم على برشا تحايا أخونا نعمان الرقيق، نسلم عليه نقوله سلا دمت بخير سي نعمان، منور أنت والعائلة الكل، ربي يحفظك وإن شاء الله بالصحة ودوام العافية. أخونا نعمان الرقيق شيخ فرحان على الأخر لأنه تحقق له الأمل في نجاح ابنه ياسين الرقيق بتفوق ونجاح مميز، ونقول له ألف ألف مبروك يا ياسين على إثر حصوله بامتياز بالحقيقة تفوق علمي من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس. ألف مبروك التخرج وألف مبروك النجاح ياسين، وإن شاء الله ديما ناجح ومتفوق ليك أنت، للوالد نعمان الرقيق، للأم سعاد القرقوري، الخوك خليل، ولكل اللي يعرفوك يقولوا لك ألف مبروك النجاح. أيضا زهيرة كمون نقولوا لها سلا ديما منورة مدام زهيرة، انت تهني نسيبك زيد تقطق وتقوله بمناسبة عيد الميلاد كل عام وانت بخير، وبنت خوك فردوس داود والشاب حسين معلم قولولهم ألف مبروك الزواج، صالة بالرفاء والبنين، وربي هني ويسعى

للوفية دائما ابتسام بن علي، نقول له ألف مبروك اليوم الزواج، وإن شاء الله ربي يهني وربي يسعد، وإن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما في مناسبات مليانة خير وسعادة وهناء، ونقول لها باي باي عزوبي ابتسام.

0: جايبين العزوبية للناس اللي مش تودع العزوبية السنة، قولوا لهم ربي يكمل فرحكم وربي يهنيكم والعقبة إن شاء الله للناس الكل، يعطيكم الصحة على أجواءكم المميزة، قاعدين تختاروا في نغمات برشا فيها جو، ونحاول أن نعديوها لكم اليوم أنا وحمدي من توا حتى للثلاثة في أجواء مليانة تفاعل من مستمعينا وين ما هما موجودين. مازلنا فما حاجات اللي تقعد ديما في البال. الأسبوع الماضي المكالمات في غير المتوقع من حيث العدد ومن حيث النوعية، باعتبار أنه نحتفي في كل آخر أحد من شهر مي بعيد الأمهات، وقلنا أنه راو عيد الأمهات ما يشي مربوطة بنهار ورك، ما يشي عدينا وعيد الأمهات وكهو فيت الكادوات وفيت التحايا، هذا الكل الحقيقة مجرد معطيات عابرة، أما الأصل يقعد أصل، والكلام الباهي يقعد كلام باهي في كل وقت وفي كل مكان. هكا علاش كيف نحب نحييو الأمهات، راهي ماهيش مربوطة بنهار ولا بأسبوع. فما برشا ناس، فما برشا جمعيات، فما برشا نوادي، فما برشا مبادرات دائما تحتفي بالأمهات، وإحنا وين ما فما احتفال بالأمهات لازم نمشي ولازم نكونوا موجودين باش نواكبوا فرحة العائلة وفرحة الأم بأبنائها وفرحة الأبناء بالأمهات. هك علاش أنا مش نمشي إلى مبادرة طيبة تخلينا ديما في أجواء احتفالية بالأم. ما قبل هذي نحب نسلم من عند أحلى دنيا زغلة ومن أحلى عائلة بنسلم الكل ومن الأحفاد بيرم وزكريا، يقولوا حمد الله على السلامة للغالية العزيزة الغالية آسيا بن سالم، يقولوا لها إن شاء الله بالصحة والسلامة، ومحليك يا آسيا كي تبدأ محاطة أنت والعائلة الكل والصغيرات والأحفاد والأبناء منورينك، ربي يفضل لك دنيا وإن شاء الله ديما منورة، دنيا دنيا زغلة والأحفاد بيرم وزكريا يقولوا لك ديما منورة يا مامي آسيا. نواصل معاكم مش نمشي لأحمد، هو نفسه زيادة مازال يحتفل مع الناس ومع العائلات ومع المبادرات بالأمهات. أحمد صباح النور.
1: أحمد صباح النور.
2: يا صباح الفل، أهلا وسهلا بيك يا نوري، أهلا وسهلا لكل مستمعين الأوفياء، ومرحبا بكم في أجواء ويكاند الناس اللي تحتفي مع الناس الكل بالبهجة والفرحة والمحبة والنشاط والحيوية في بادرة حلوة ومزيانة برشا سموها المنظمين والقائمين عليها يلا نرجو صغار، وإحنا دائما في نفوسنا تلك الروح الطفولية اللي تحب المرح واللعب والفرحة والنشاط والتمثيل تميز، وهذاك علاش اليوم مشروع متكامل يلا سيرتو انا يعني انا مع البالونات ومع الاطفال ومع الدراجح ما تحكيش يا نوري
0: يعني خليتك امورك منظمهم البالونات مقحب البالونات اعملوا مبيل عنا هنا بزيد خلاتيك احمد ليك انت اليوم شيخ روح
2: عايشك يا نوري. وهذاك علاش بالمناسبة فما مشروع متكامل اللي هو يلا نرجع صغار، وهو أنه تشريك الأمهات مع أطفالهم في اللعب والمرح وإدخال الفرحة والبهجة. أهو صديقتنا سوسن شحيدر هي اللي مش قدم لنا المشروع هذية اللي نلقاوه يعني في برشا بلايس أكيد، وانا قلت لها دائما إن شاء الله نلقاوه حتى في فضاءات مفتوحة كما شطوتنا التونسية وتشريك يعني حتى الأم والأباء، وإحنا نحتفلوا بينتو بعيد الأباء. أهلا وسهلا بيك وإن شاء الله دائما الفرحة في محياك على الدوام.
3: شكرا شكرا جزيلا. صباح النور صباح الورد. تأنسونا وتشرفونا بيان سور.
0: يعيشك
3: عيشك مرحبا به. بحل المظاهر يعني تظاهرة هذية عملناها للأمهات خصيصا للأمهات بعنوان يلا نرجع صغار. في التظاهرة هذية علاش خصص ننسى خطر الأم ديما ناسية روحها، ديما تخمم في الناس الكل، تخمم حياتها مكرسة لصغيراتها لعائلتها للناس اللي حواليها وناسية هي روحها. اخي احنا قلنا علاش لا ما نخمموش في لي ماما، ما نخمموش فيها وما نخرجوهاش من هيك شويه التعب وشويه ستريس، وخاصه خارجين من الامتحانات وضغط الامتحانات، خصصنا لها نهير مزيان ليها هي باش تجدد طاقتها، هي اللي مش تلعب، هي اللي مش تتفرهد، هي اللي مش تبدل الجو بحذانا
2: بيان سور، هي وصغيراتها كيف كيف
3: بيان سور يعني. بمناسبه عيد الامهات جات اليوم هي وصغيراتها وقاعدين توا نعملوا في اجواء عملنا تحديات مع بعضهم قاعدين يلعبوا، هي زادة تويكا بحكم زادة التكنولوجيا وبحكم هادي ماشي دينا التليفونات وكل شيء والام تخدم ما قاش ما حتى وقت ما بيناتهم
2: دونك هكا سي ان كونتاكت ما بين الصغيرات ما بين امهاتهم باش يكونوا هكا في تفاعل وانسجام
3: تفاعل وانسجام هيك هو هذاك البيوت نتاعنا اللي احنا الغايه نتاعنا اللي حابين نوصلوا لها انه الام قدره ربي تخرج من بحذانا فرحانه بطاقه مزيانه ترجع لدارها تحس روحها اللي هي رجعت صغيره من الاول وجديد
2: وهي فكره حتى انه نمارسوها مع العائله الكل يعني ان شاء الله في المستقبل
3: حتى لمامي معنا راهم بحذانا لمامي كلهم ينسونا ويشرفونا حتى هما مش نلعبوهم ونشاركوهم ونخليوهم يعيشوا معنا الاجواء المزيانه هذيا وان شاء الله ربي يشدهم بالصحه الناس الكل
2: يعطيك الصحه مدام سوسن شحيدر ميرسي بيان اهو انا اون مامون اللي حبينا نصافحوها بالمناسبه جات هي والبنوته نتاعها مرحبا بك مدام
4: صباح النور مرحبا
2: اهلا وسهلا
4: يعيشك انا جيت اليوم انا وزوج بناتي وجبت ماما مايا حبيت
2: فرصة لتجديد النشاط يعني
4: حبيت نحضر وعلاش لا نشوفوا افكار نتاع لعب يعني احنا نلعبوهم في الدار ونمارسوهم في المستقبل مع صغارنا باش تكون المسافه اقرب باش نبعدوهم شويه على الهواتف الذكيه اللي هي واخذت لهم برشا من وقتهم من تفكيرهم من سكام تاعهم علاش لا في المستقبل ومدام سوسن نشكرها برشا مش تعطينا برشا افكار اللي احنا نمارسوهم في الدار ونلعبوا مع صغيراتنا
2: جدير المون تلقى الوقت اللي تلعبوا مع صغيرك قبل ولا فرصه هذه باش هكا تاخذ فكره
4: يعني. هذه فرصه مالوريزمون ضغوطات الحياه برشا العمل المنزل
2: الوالدين يخدموا الصغار تقرا كاردوري هكاك
4: اما علاش لا لازمنا نخصصوا وقت اني احنا نقعدوا فيه ونلعبوا فيه مع صغارنا باش نقربوا المسافه ما بيناتنا ونجموا نتحاولوا اكثر معهم سيرتو انه الدنيا تبدلت والهواتف الذكيه واخذه برشا من وقتهم لازمنا ناخذوا افكار اليوم من عند مدام سوسن وعلاش لا نحضروا في المستقبل ونراوا افكار جديده
2: يعطيكم الصحه الغاليه ومرحبا بكم هاي هي البرشة يعني سيرتو مع هالألعاب الجماعية اللي فيها هكا البالونات وفيها الموسيقى وفيها الرقص والتجديد النشاط والحركية فرصة انه الواحد هكا يتمتع حتى باللياقة البدنية نتاعو
0: ومشكلة نوري والله اللي انت في اجواء مميزة لانه نسمع في نسمة بحرية بحذيك حاجة هايلة برشا ويبدو زاد الحركية والنشاط اللي موجود في النشاط هذا يدل على انه الناس يستقبلوا ان شاء الله اسبوع جديد برشا وبرشا حماس وبرشا فرحة وصحيح ساعات الإنسان يلوج على بعض التظاهرات اللي تخلي الإنسان يبعد عليك ستريس وكل مشاكل اليومية بتاع الخدمة والقضيات والجري ففرصة أنه ساعات نعطيه للنفس راحة حتى تكون النفوس ديما مرتاحة شكرا لك أحمد ولي ضيوفك الكرام وإحنا من نجم نهديه كل أمهاتنا كان

0: أهلا وسهلا بكم من الناس الكل، تحية كبيرة لكل اللي يسمع فينا، وشكرا على تواصلكم وتفاعلكم عن طريق التليفون اللي هو 70-164-280. تكونوا معنا باش توصل أجمل تحياك للناس اللي تحب عليها، وانا نحب نهدي أجمل تحية وأحلى نغمة لأحلى نعنوعة نعيمة طريقي. قل لها راك منورة ما شاء الله عليك، ديما كزاهية وديما ما شاء الله عليك، ففي صوتك برشا بهجة وبرشا حماس وبرشا تفاؤل وأمل. هذي القلب الباهي ما ينجم يكون كان عامر بالخير وبالقيم الباهية، هك علاش أحلى نعيمة طريقي تحب تهدي أجمل الأغاني للعزيز الغالي أحمد الزياني. تقول له يا سي أحمد راك منور برشا برشا برشا، وربي يفضلك وربي يعطيك ما تتمنى، الباهي اللي عملته الكل راهو ما يتنساش ويقعد ديما في القلب، واللي يعمل الخير يلقى ديما الخير، ربي يعطيك على قد قلبك يا أحمد يا زياني من عند أحلى نعيمة طريقي، وربي يفضلك. كيف كيف أجمل التحايا من عند صديقنا العزيز سالم. سالم دمت سالما من كل العيون اللي تحسد اللي تحقد اللي تحب الحاجات المش باهية، دمت سالما منها، أما ربي قرب لك العينين الباهية والقلوب الباهية لأنك أنت تحب الناس، الناس تحبك زيادة. راهو سي سالم وخويا سالم يحب يهدي أجمل أغاني الحصة الأحلى شوقي التونسي، الأحلى شوقي التونسي. قل له يا شوقي راك تقعد ديما سلطان، تقعد ديما منور، تقعد ديما بخير، تقعد ديما من الناس اللي أنت تعطي وربي يعطي الخير، الحمد لله ربي يعطيك ما تتمنى يا شوقي يا تونسي، والناس اللي تحبك برشا والناس اللي تعزك برشا، أما من عند أحلى سالم يهدي لك أجمل أحاسيس. أنا نواصل معاكم ونقولكم مرحبا بالجميع اللي معايا برشا تليفونات، منها التليفون هذا. عسلامة يا اللي معايا. يصبح النور والورد، يا مرحبا،
1: نهارك أطيب وأسعد الأيام ليك وجميع المستمعين إذاعة ثقف.
0: يعيشك، مرحبا بيك صديقي معك. العزيز
1: صديقي وأخويا الغالي أنور، معك كريم المناعي.
0: أحلى كريم المناعي، مرحبا يا كريم،
1: شنحوالك سي كريم؟
0: صباح لباس
1: لأمور بخير ونعم بالله، الحمد لله وشكر لله.
0: أجواء الأسبوع برشا حماس، برشا خدمة، برشا نجاحات إن شاء الله.
1: إن شاء الله بقدرة ربي، كما اعتادت فاقس واحد مندوبية فاقس واحد، ان تكون حريصة على تلامذتها وعلى أساتذتها، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لجميع تلامذة البكالوريا، وان شاء الله نسمع صغاريت والفرحة في كل دار يا رب.
0: ان شاء الله
1: الله يقيمهم ربي يوفقهم ان شاء الله.
0: امين. انت ولد التربية والناس الكل تحب التربية السمحة والتربية الأصيلة وتحب الثمرة متاع المجهود اللي يتزرع في عام كامل، يحبوا الحصاد متاعه توا، سأل يا ربي
1: الله.
0: اللي زرع إن شاء الله يلقى الحصاد اللي يحب عليه بإذن الله يا رب،
1: إن شاء الله
0: بالتفوق ولا التألق الدائم. خويا كريم مدام حكمة اليوم على شنو تحكي؟ أنا فصل
1: الله نورمال مو مفروض
0: أيه،
1: وقولوا فصل الصيف.
0: فصل الصيف، فصل الصيف اللي هو فصل يا ربي النجاحات والخير والافراح والمناسبات الباهية.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله يتعدى صيف امن وسلام وفيه برشا بهجة وفرحة وسرور ان شاء الله
1: بقدرة ربي. اولا سنوري نحب نترحم على الصديق والزميل الخلوق والمحترم استاذ الاقتصاد السيد اشرف الزوش،
0: الله يرحمه المغفور
1: الله
0: له
1: يرحمه
0: سي أشرف الزوش، من الأساتيذ والمربين الأجلاء اللي فقدته الأسرة التربوية مؤخرا على إثر نوبة قلبية. احنا نقول إن شاء الله ربي يرحمه ربي نعمه، وأكيد أنه أساتذتنا ومربينا اللي ناضوا واللي يعطوا من دمهم ومن صحتهم ومن عقلهم ومن بدنهم ومن وقت أسرتهم لفائدة الأجيال راه ما يتنساوش، ومؤكد راه هو اللي يسمعوا فينا توا ويعرفوا الأستاذ أشرف الزوش، يعرفوا فيه الأستاذ الخلوق، يعرفوا فيه الأستاذ المتفيني، يعرفوا فيه الأستاذ اللي يبذل قصارى الجهد من أجل أنه يوصل المعلومة لتلمذته، ومؤكد اللي يسمعوا فينا ويعرفوه يترحموا عليه. إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ينعمه وإن شاء الله في جنات النعيم هو وجميع إن شاء الله المؤمنين، ونعرف أنه راه الحق للتربوي ما هوش سهل، ونعرف أنه القسم ما هوش سهل، ونعرف أنه البيداغوجيا مش سهلة، البعض ربما يقول لك يا أخي شنو أنت لا لا راه مش سهل، ساعات أنت عندك صغير واثنين في الدار وثلاثة تبدأ معناها تقول أعصابي.

0: الأعصاب، فما بالك الأستاذ تلقى عنده ولا المربي ولا المعلم تلقى عنده بارك الله من التلاميذ فوق 30 ساعات في القسم، راهي إدارة شؤون القسم ما يشي سهل الجملة. أما شو نقوله؟ نقوله ربي إن شاء الله يطول في أعمار أساتذتنا ومربينا ومعلمينا، وربي يرحم المتوفين منهم، وهذه رحمة فرصة بشكا نقوله كلمة خير في المربين الكل. شكرا ليك سي كريم على اللفتة الطيبة هذه، وهذا ليس بغريب على أسرة التربية اللي تذكر رجالاتها ونسائها بكل خير، وربي يعطيهم طول الصحة والعافية. أمين. أمين. وربي يحفظكم يا أسرة التعليم. أمين. الكل اللي تسمعوا فينا من الزملاء.
1: أمين. بما أنه نحكيه على فصل الصيف خويا النوري،
0: أيوة،
1: هو السؤال المعتاد والسؤال المطروح ديما، وين صفاقسية يصيفوا؟ وين عندهم البلايس اللي نجموا يبردوا فيها وجوه؟ وين
0: الوجهة اللي مش يمشيها؟ أما إذا كان تحكي على صفاقس معناها غالبا يا ما في الشفار، يا ما يمشيوا للكازينو، يا ما يمشيوا لبعض الشواطئ القريبة سيدي منصور، معناها هذه المحاطة بينا في صفاقس، والبعض يختار وجهات أخرى بطبيعة الحال.
1: اللي يختار وجهة أخرى صح عليه وربي معاه وربي يوفقه، بينما فما عباد اللي ما تنجمش توفر انها باش تمشي لمناطق سياحيه اخرى، انها تتلزق انها باش تمشي تبرد وجهها في تباروره، تبرد وجهها في الكازينو، تبرد وجهها في الشفار، فهمتني؟ هذايا مناطق اللي عندنا في صفاقس. صحيح صفاقس بلاد القرايه وبلاد الخدمه وبلاد كذا، لكن ما فيها باس كعائله انها تمشي تتفرهد، ومن حقها ومن حق اي عائله في صفاقس.
0: أيوة.
1: لكن خويا النوري اللي نشوفه فيه ونتبعه فيه انه الكازينو الاشغال ما زالت، الضوء ما زال، الكلام اللي نسمعه فيه وقت نمشيو مع عائلاتنا ما هوش في المستوى وما هوش متاعنا نحنا، باش نمشي انا ومرتي ولا انا وبنتي ولا انا ونسيبي ولا انا والدتي باش نسمعوا الكلام الخايب والكلام الهابط، راهو غير معقول وما نحبوهاش. هذايا كيما نحكي لك انا على منطقة الشفار، اني باش نمشي لمنطقة الشفار اني باش تراكي كهرباء تقعد خايف عليها من باش نقول اونتر بارونتيز من الباندية، انه باركينج ما هيش ما تبع البلدية دي، تحط كهربتك وتخلص عليها، يا تدبر راسك انت وكهربتك، ومعناتها انت مواطني باش يمشي يعوم هو ومرته وعائلته، يسمع معناتها اول حاجه الكلام الخايب والكلام السبان وسب الجلاله والمشروبات الخمريه، فهمتني، والجلسات الخمريه، ويسمع الكلام اللي من نورمالمون ما يتقالش. راهو هذايا ماهوش، سامحوني في الكلمه، ماهوش صفه الرجوله. الرجوله انك تحترم
0: بيه.
1: كي تلقى عائله محترمه وتقعد انت بعدها باحترام، راهي الناس تحترمك، وانه بربي سامحني خويا نوري، وانه معناتها انك تخلص اوبليجي عليك تخلص، سينو رد بالك على روحك وعلى كرهبتك، احناش في دوله غابه، نحن في دوله شو. القانون
0: بيسمعني كلامك اللي قلته مهم، يعطيك الصحه يا كريم. شوف نحب نسمع ديما صوت المواطن ومحليه. القيم والسلوك الحسن في الشاطئ راهو امر مطلوب، الشاطئ راهو فضاء مشترك يجمع العائلات يجمع المستفين، هكا علاش يقتضي من الجميع انه يتحلى بروح الاحترام والمسؤوليه. ومن مظاهر هذه المحافظه على هالقيم هو أن نحافظ على المكان على نظافته، أما زاد احترام الآخرين واحترام خصوصيتهم، هذه كنظافة القلب ونظافة السلوك ونظافة القيم. إذن الالتزام بالقواعد متاع السلامة والعناية بالمحيط، سواء كان المحيط البيئي ولا المحيط القيمي السلوكي، راهي تعتبر ثروة وطنية، وتعتبر زاد كيف كيف سلوك راقي يضفي على كل الأجواء متعة. هك علاش احنا من غير ما نعمه خويا كريم، فما بعض السلوكيات ايوا يعطيك صحة مش الكل اللي تقتضي انه الانسان يعدل، وراهو كيما المكان ذاك الشاطئ ليك انت راهو لغيرك، وبالتالي الفضاء المشترك نحافظوا فيه على القيم النبيلة، وانا نشاطرك في انه بعض السلوكيات لازمنا نعدلوا فيها، وان كان القاعدة تقول انه الناس اللي يجيوا للشواطئ راهم محليهم ومنورين وربي يحفظكم. وشكرا لك خويا كريم.
1: بالعكس احنا سنوري.
0: نعم.
1: ربي في كلمة بركة.
0: ما الوقت فيه.
1: اللهم لجماعة البكالوريا اللهم يسر أمورهم وسدد رميهم ووسع فهمهم واكتب لهم النجاح والفلاح والتوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أمين. وأنت تجعل الصعب بقدرتك إن شئت سهلا. اللهم فك عقدة لسانهم واجعل الحكمة تملأ عقلهم والوقت متسع لعملهم وإجابتهم، والله الموفق ورب ورب يوفقنا ويوفقهم الكل يا رب العالمين.
0: شكرا لك خويا كريم، مع التحية لك. ما نعرفش نجم ناخذ تليفون آخر حمدي، باه نحاول. آه مرحبا، عسلامة، صباح النور.
2: هلو.
0: مرحبا بك.
2: عسلامة.
0: مرحبا.
2: عسلامة ياسي النوري.
0: مرحبا بك، شكون معايا؟
2: والله يعطيك الصحة هالمنوعة المزيانة.
0: يعيشك، شكون معايا؟
2: والغناء المزيان.
0: ربي يعيشك.
2: محرزية.
0: محرزية، شكون محرزية؟
2: ذكري ذكري.
0: مرحبا بك مدام محرزية. يقول لي مدام محرزية، شنو مدام حكمة تتلوج اليوم معانا؟ اي
2: يعطي الصحة مدام حكمة. كل شيء قالته على الأجواء الصيفية، على فصل الصيف.
0: صحيح.
2: وعن نجاحات
0: إن شاء الله في
2: إن شاء الله
0: عامر في دارك الخير والنجاح والفرح. على شكون تحب تسلم مدام محرزية؟
2: فرحة الباك عشتها، أما نتمنى الولد بنت خويا آدم زكري ينشحنا نعيشوها الفرحة هذه
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله بنجاح والتوفيق. وشكرا لك مدام محرزية على الاتصال والتليفون. نرجع على الاتصالات بعد شوية في أجواء ويكند الناس، وأنا سعيد بأنه نكونوا معاكم دائما. نزيد تليفون آخر يقول لي يا حمدي. مرحبا بي، عسلامة. ألو.
3: ألو.
0: مرحبا، شكون معايا؟
3: بخير.
0: صباح النور.
3: كل عام وانتم بخير. بخير يا سي النور.
0: وانت زيدة كل عام وانت بخير، شكون معايا؟
3: توتة تميمة من قرقنا.
0: توتة.
3: أي.
0: أحلى توتة، مرحبا بيك يا توتة.
3: يعيش خويا يعيش.
0: شنو أحوالك؟ شنو أحوال قرقنا؟ لاباس.
3: عايش خويا عايشك بالجدا.
0: أي ربي يحفظك. قل لي الصيف هذا هو الفصل اللي لوجوا عليه؟
3: هذا هو الفصل اللي لوجوا عليه.
0: الصيف في قرقنا عاد شيء آخر، حاجة أخرى.
3: والله شيء كبير.
0: ما شاء الله، متعة متعة. هكا ولا يا توتة؟
3: أي وسيرت أنا فرحانة بصغاري بأحفادي.
0: اللي هما سميهم لي.
3: متوقين. صلي عن بيت التوقيت في القضية.
0: سميهم لي توتا.
3: هيبة.
0: اي
3: ونور.
0: اي
3: وإسلام
0: بي
3: ومحمد أمير.
0: ايوة
3: ومريم.
0: اي نعم.
3: ويونس.
0: اي
3: ومحمود.
0: بارك الله ما شاء الله، ربي يعيشهم لك.
3: ربي نجحهم يا رب.
0: امين. وانت زاده شكرا ليك يا توتا، ديما منوره. مش نترك المجال الان. يعيشك زميلنا العزيز مراد قطاطا، ثم نعود بعد موجز الاخبار.
4: الحادية عشرة صباحا.

0: مرحبا بكم. دعت بلدية صفاقس في بلاغ لها كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام التراتيب البلدية والقانونية المعمول بها واحترام المساحة المرخص فيها واحترام إجراءات حفظ الصحة. وتواصل إدارة التراتيب بالبلدية بالتنسيق مع الشرطة البلدية بالمدينة عمليات مراقبة الإشغال الوقتي للطريق العام، وكذلك عمليات مراقبة صحية لعدد من المحلات. وأسفرت هذه العمليات حتى مساء الأمس عن تحرير مخالفات إدارية وصحية وحجز عدد من الكراسي والطاولات والمعدات، وستواصل عمليات المراقبة في الأيام القادمة في مناطق مختلفة من الدوائر البلدية. انطلق أمس الشروع في استغلال المستشفى الجهوي بسبيتلا من ولاية القصرين بعد سنوات طويلة من الانتظار، ورغم انطلاق أشغاله عام 2016 وبرمجة نهايتها في العام 2018 تعثر مشروع المستشفى لفترة قبل تسوية كافة الإشكاليات. في اليوم العالمي لسلامة الأغذية قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري إرجب اليوم إنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية بدءا من الإنتاج الفلاحي وصولا إلى الاستهلاك المنزلي. وأكد أن هذه الظاهرة تؤكد الاقتصاد الوطني خسائر هامة وتفرض ضغطا لا يمكن تحمله على الموارد الطبيعية للبلاد. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، قتل شخص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة اليوم في حادث إطلاق نار متسلسل استهدف عدة مواقع وسط فلسطين المحتلة، وألقت قوات الاحتلال القبض على مشتبه به بالوقوف وراء إطلاق النار. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران في وقت يسود الجمود مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وتتواصل التصريحات المتضاربة حولها. توجه الناخبون في أرمينيا صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تحظى بمتابعة واسعة، إذ أمل رئيس الوزراء الحالي في تأمين فترة ولاية جديدة مدتها 5 سنوات وسط توترات مع روسيا. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له جمال بن كحلة ابن المرحوم الهادي بن كحلة، زوج فوزية الرنان ووالد أحمد حمدي حليمة وشقيق فتحي عادل سميرة بختة نسيمة والمرحوم نور الدين. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع التونسي طريق القائد محمد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: ناس الجنوب تسمعوها بعد شويه. جديد الفنان نور شيبة على راديو صفاقس في ويكند الناس. تحيه كبيره للناس الجنوب وتحيه للي يسمعوا فينا في الجنوب الكل واللي يسمعوا فينا في كل مكان. هذه ويكند الناس ومعاكم انتم لقاءاتنا تتواصل مع مستمعينا. قبل ما نمشي بعد شويه لاجواء اخرى من الموسيقى والنغمات و أيضا اللقاءات الفنية والثقافية اليوم الصباح في ويكند الناس. المكالمات الهاتفية حاضرة معنا عن طريق التليفون 70 164 280. أهلا وسهلا باللي معايا. عسلامة.
1: ألو عسلامة يا نوري.
0: يا صباح النور. صباح الورد.
1: لاباس.
0: الحمد لله.
1: تعيش
0: شكونا معايا. كل عام وانتم بخير. بالعكس بالعكس ديما التحايا نتاع العيد تقعد
1: باهية. هكا ولا ان شاء الله ربي يحييك كل عام.
0: يعيشك. شكونا معايا
1: وجميع اللي ذاع الكل. انا معك حسنة.
0: حسنة مرحبا بك مدام حسنة. شنو احوالك؟
1: يعيشك.
0: لاباس عليك.
1: الحمد لله.
0: قل لي مدام حكمة اليوم على شنو تحكي مدام حسنة؟ ايه عصيف ولا مش عصيف؟
1: انا
0: اي الصيف ولا
1: الصيف؟ انا ما نمشيش للصيف قد كان في الدوم.
0: الصيف يجيك معناها تقول انت الصيف يجي وحده لينا.
1: يجي وحده بعد
0: اي هو اسمع قوه في كل فصل عنده خصوصيته وكل فصل وتلقى اجواء وشني
1: زيد اللي يكبر يا نوري ما انت ما يجمش يعني انت مش نتاع بحري واللي فهمتي
0: ايه علاش
1: ما نجمش
0: انا علاش اذا كان فما العائله والابناء موجودين ان شاء الله ينجموا يخرجوك وتحوس وتتفرهد ولا انت مش حبوبه ماكش حبوبه برشا في البحر يضر لي
1: ما نحبوش
0: ما تحبش البحر وكل واحد شنو كل واحد شنو رغبته ان شاء الله انت ديما منوره هذيك الفايده
1: عايشك يا نوري والله ديما نشارك وما نخلطش وديما كنحب نكلمك وما نقص
0: ربي يحفظك. قل لي عندك الصغيرات الابناء موجودين؟
1: عندي بنتي انا قاعده بحذاها وعيت بحذاها
0: فطرينا
1: عند رجلي متوفي
0: انست بها
1: وخلونيش وحدي
0: اي بطبيعه مالا
1: ولدي زيزه وحده ومرته عنده وليد
0: مالا تحوس انت هكا تحوس من عند الولدك من عند بنتك واحسن لما هذيك محلة
1: عايشك يا نوري
0: ربي يحفظك شلا ديما منوره بالصحه والسلامه
1: حتى انت ربي يحييك وربي يحفظك
0: ونسمع صوتك ديما وانت زاهيه ان شاء الله باهي
1: عايشك
0: شكرا لك يا مدام حسنه
1: نشكر خياتي زوج
0: أي
1: ربي يشفيها وزهي اختي وان شاء الله خياتي الاولاد طاهر وعبد الرحمن ربي يفرج عليهم والحمد لله
0: والحمد لله. شكرا لك مدام حسنه. نواصل مع تليفونات. عسلامه يا اللي معايا. مرحبا بك.
2: الو صباح النور.
0: صباح النور.
2: الله ينورك يا نوري.
0: يعيشك.
2: يجعلك نور فوق السور وعندك مغدور.
0: ربي يحفظك بارك الله فيك.
2: الله يخليك. معك مدام فاطمه.
0: مرحبا مدام فاطمه. شحوالك؟ لاباس عليك؟
2: بنتي كل عام تحيا بخير
0: ان شاء الله. سنين دائما كل عام وانت بخير.
2: صحتك. راني عام وانا تو نستنى باش تحصل عليك.
0: عام باش تتحصل عليا هكا توا التليفون هذايا نغشوا عليه نقولوا له يا تليفون علاش تخلي الناس تقعد عام كامل وهي تتصل.
2: كل نهار حد انا نستنى كل نهار حد وانا نستنى.
0: مرحبا بك. مرحبا يا مدام فاطمه. اي قول لي مدام فاطمه انت من احبي الصيف ولا لا؟
2: من أحب الصيف. عم تبدأ متوفر الماديات.
0: الماديات مصروفه برشا فصل الصيف.
2: لا مصروفه برشا يا ولدي.
0: ولا
2: والله
0: ايه شو مال الواحد يمشي على قد امكانياته وخي لازم عليه يتحل في العريض.
2: وليداتنا ابنياتنا وليداتنا ربي يفضلهم انهم يهزونا يحوصوا بينا ويصرفوا علينا وكل شيء الحق.
0: الحمد لله يا ربي ربي يفضلهم ان شاء الله. هو شوف الكلام اللي تقول فيه انت راه مهم. فما برشا ناس يقول لك راهو انا كيف يجي الصيف نعملوا برنامج من قبل ما يجي ويبدا البرنامج هذايا ميزانيته تبدا محدده وتو نحكيه بعد شويه ان شاء الله على مصاريف الصيف. البعض يقول برشا البعض يقول برشا البعض يقول برشا. انت منهم؟
2: اي انا منهم.
0: انت من الناس اي تو خشنيه الانسان ما يعملش ميزانيه تبدا منظمه ومرتبه ولا
2: ما قد الماديات. احنا نمشي على قد الماديات توا الماء والضوء والمصاريف الاخرى ما يخليولكش باش تبرمج للصيف ولا للعيد ولا كل شيء. معناتها الدنيا غاليه برشا.
0: الدنيا غاليه برشا. باين ان شاء الله اللي شوف هو راهو اللي حب يبرمج ينجم يبرمج على قد امكانياته راهو مدام فاطمه. اخي لازم الانسان يقول
2: السفارة انا نحمد ربي نشكره.
0: اي الحمد لله هاك به الحمد لله يا اخي، لازم عليك تمشي الافخم النزل وتمشي هذه كلمة كينية ما تسمحش ما تسمحش الا غالب هاك ولا ليه ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه.
2: قدمنا الخير منقولوا هكا.
0: ربي ان شاء الله يعاونك وديما منوره مدام فاطمه.
2: وهيك انا نحب نعمل تحيه.
0: تفضل.
2: انا عندي بنت ولدي وبنت بنتي عملوا 6 ناس نتاعها من السنة تخرجوا. نبارك لهم مريم الفقي ورؤى الهماني. وولاد ولادي ان شاء الله زاد كيف كيف في النجاح نتاعهم.
0: ان شاء الله.
2: ونسلم على عائلتي على كنيني وعلى اولادي محمد زهير وليد ونساهم سندس وحنان ووفاء. ونسلم على جوزي نقول له ربي فرج عليا سواقات وتوز نقول له ربي فرج عليه. ونسلم على جيراني كلهم نقول للياس يا مذيوب نقولها مبروك نجاح اولاد بنتك ونعيد عليك انت وعلى
0: عايشك عايشك يا مدام فاطمه. شكرا لك شكرا
2: نور بنور طريقك
0: عايشك. انا مش نمشي الحفله ممتازه. الحفله هذه موجوده في المركب الثقافي محمد الجاموسي مع فنان قدير اللي هو الفنان جمال الشابي اللي كل عام نلقى عنده اجواء مميزه جدا في كورال مليان حماس ومليان نشاط وفي كورال عنده برشة جديد. جمال ديما يخدم القيم الأصيلة وجمال ديما اسمه وعنه عناوين أغانيه تدل عليه هك علاش نحب نسلم عليه الفنان القدير جمال الشابي. أهلا وسهلا بيه ومرحبا بك أحمد مع الفنان القدير جمال الشابي.
3: مرحبا بك مجددا دكتور النوري، وهي فرصة أن اليوم نعيش على وقع أغاني وأغنية الطفل بامتياز في هذا الحفل البهيج لكورال التعليم بصفاقس رفقة الفنان المتألق على الدوام الفنان الخلوق جمال الشابي اللي بعد شوية بشيكون سيخسانة في المركب الثقافي محمد الجاموسي ليؤدي مع الأطفال أجمل الأغاني. أهلا وسهلا بك فنان.
4: مرحبا نوري مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين والمستمعات ويعطي الصحة أحمد كالعادة اللي زكوطيه بتاع الجهه بتاعنا والولايه كل يبدا موجود فيها ويعطيك الصحه يا نوري على الـ على
0: اللفته هذه الكريمه.
4: الكره راه هو مستقبل
0: تنعم كيفاش ما نجيوش الجمال الشابي وما ادراك عندما يغني وخاصه كيف يكون محاط بالكورال مميز اللي هو كورال احنا في
4: كله براءه
0: كله براءه اما والله. في حاجه لانه نثمنوا المهارات هذه والابداعات هذه لدى الاطفال. وانت جمال مش غريب عليك انه ديما تشجع الاطفال والمهارات الشابه.
4: الحمد لله يا نوري لا باساسيون كيما كنا مع الدكتور خبيخم الله يرحمه وقدمنا في كورال الاذاعه في السبعينات بدايه السبعينات
0: صحيح.
4: وكبرنا وعملنا راديو ستار في الاذاعه سفاقس مشكوره
0: صحيح.
4: ثم مع الكورال راهو عمل كله براءه كله طيبه كله ومن اجل حضر في جسم باهي وكي لا باساسيون
0: انا نسمع في ريحه البلاد يابا قاعد نسمع في ريحه البلاد تغرسوا لدى الطفل الحس الصادق
4: اغانينا جهويه وغانينا باهيه
3: وانت اللي تعاملت مع اغاني الاطفال اللي فيها قيمه بارزه يعني
4: بالطبع خاطر شوف الطفل هو المستقبل هو الحاضر هو المستقبل الطفل هو دعائم الدوله والبلاد والطفل هو اذا ما نخدموش وننتجوا مع الطفل القيم السمحه والاخلاق والوطنيه والعلم وحب الرسول وحب الوالدين والعائله وفي الاغاني تاعك لازم المضمون يكون هالمواضيع كلها موجوده وهكا نوليو نبنيو كيما تبني الاذاعه توا كيما خويا نوري وخويا احمد جاونا وراو حضوركم راو متميز جدا الف شكر لاذاعه صفاقس.
3: شو باش تغني لنا؟
4: باش نغني على رضيت الوالدين ومش غني ان شاء الله كل يوم بعيد للحضور الاولياء اللي جاوا مع صغيراتهم وكل شيء وفي المسرح وربي يبارك فيك يا نوري على اللفته الكريمه. شكرا
3: يعطيك الصحة سي جمال وهي فرصة أن اليوم نعيش هذه الأجواء المميزة يا نوري. خلينا ننقل لكم أجواء من الحفل مع تحياتك سي جمال الشابي وهو نسمع ريحة البلاد.

وحلاها أجواء مميزة في المركب الثقافي محمد الجاموسي مع الفنان جمال الشابي. فيها أجواء تتواصل معاكم على راديو صفاقس. هذه أجواء المركب الثقافي محمد الجاموسي للناس اللي تحب تكون موجودة. الحفل تجمع تدخلوا له مع صغيراتكم، حفل مجاني احتفاء بالطفولة واحتفاء بالأم واحتفاء بالقيم الأصيلة. وجمال الشابي نهديه ونهدي كل الناس أغاني الفرح والبهجة والسرور مع داني داني. شكرا للجميع على راديو صفاقس، يحلو اللقاء.

0: تحية للناس الجنوب الكل اللي يسمعوا فينا على راديو صفاقس. قد دخلت لنا في تحية من تونس ومن خارج تونس ونغمة ناس الجنوب للفنان نور شيبة وفنانين مميزين من الجنوب تخلينا في قلب دائما النغمات الأصيلة. قبل ما نحيي ناس الجنوب وأيضا اختصاص مميز جدا في النغمة الجميلة للفنان نور شيبة, قبل ما نمشي ذلك نحب نحيي معايا السيد سليم المسفار النائب عن جهة صفاقس ورئيس جمعية مهرجان صفاقس الدولي. تحية كبيرة ليك سي سليم, أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك دكتور نوري شعري, مرحبا كافة العاملين معاك, إن شاء الله نقولكم نهاركم مبروك عليك وعلى كافة المستمعين, مرحبا بك.
0: يعيشك. ناس الجنوب من النغمات الأصيلة الجميلة اللي عاملة حالة الحقيقة, حالة مزيانة وحالة من النجاحات المميزة. عنده حق شيخ نور شيبة, خاطر غنية ضاربة معناها, يزينا نقولوا له ألف مبروك على النغم المزيان يا نور.
2: صباح النور خويا نوري. صباح النور يا نوري.
0: يعيشك ينور عليك. أسمع.
2: صباح النور ونوري ونور شيبة
0: ونور على نور.
2: نور ديما منورين. تحية ليك, تحية للسادة المستمعين, تحية لأخونا وصديقنا طبعا السيد النائب ورئيس جمعية مهرجان صفاقس سليم المصفار.
1: مرسي نور. عايشك نور. مرسي
2: ترجمتي. تحية لهيئة مهرجان صفاقس الكل وسيريضا دربال كذلك.
1: صحيح.
2: إن شاء الله
1: مرحبا كيفة الهيئة. مرحبا بي.
2: يعيشك ومبروك عليكم, وإن شاء الله
1: عايشك.
2: أسمع كل بلاد تخدمها رجالها, وانتم عز الرجال إن شاء الله يكون مهرجان صفاقس منارة مضيئة في سماء الفن والإبداع إن شاء الله. هذه
1: الصفة صحة, بارك الله فيك,
2: وإن شاء الله أن تكونوا موجودين في
1: حتى احنا ننيوك على الغنية المزيانة واللي قات نجاح وطني وجهة, ويعطيك صحة وهذا مش غريب عليك, ونتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تكون معنا في مهرجان الدول. شرفنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله, إن شاء الله. سعيد جدا أن نكون في مهرجان صفاقس الدولي. تقريبا عندي 10 سنوات من اللي كنت في مهرجان صفاقس, وكان نجاح كبير كبير جدا. إن شاء الله بإذن الله سيتجدد اللقاء مع جمهور مهرجان صفاقس, وسيتجدد النجاح وبقدرة ربي باش نكونوا في مستوى هذا المهرجان الكبير اللي إشعاعه ما شاء الله في تونس الكل, وإن شاء الله نقدموا عرض يليق بأهالي صفاقس وأهالي أهالينا الكل اللي موجودين في ولاية صفاقس الكل, ونقدموا عرض متميز إن شاء الله في هذه الصيف.
0: نور شيبة, الحقيقة نجاحاتك تأكد أنه مازال نور متشبث بالجملة الموسيقية الأصيلة.
2: نعم.
0: متشبث بالكلمة اللي قريبة للناس, وكيف كيف أي. نور شيبة يبحث عن اختيارات اللي قريبة من التوجه اللي بدأ فيه ومواصل فيه. حضرنا لك الحقيقة مؤخرا في اختتام شهر التراث, وكان حفل مميز جدا مع تفاعل كبير للناس, وما زلت تتواصل في هذا التوجه. وناس الجنوب تأكد أنه نور شيبة مازال يبدع في المجال هذا مازال, وخاصة كيف جمعتك مع رجال الجنوب وفناني الجنوب.
2: هو الإبداع خويا نوري يتطلب الصدق, بأنك تكون صادق في أدائك وفي اختيارك وفي العمل متاعك. ربي يقول وقول اعملوا فسير الله عملكم بالمؤمنين. معناتها هذا متصور أنه الإنسان يكون صادق في العمل متاعه, وهذاك علاش الصدق يوصل للناس ويكون صدق ناجح. فالعمل هذايا هو بداية لمشروع فني قاعد نخدم عليه مع الفنانين ونجوم الجهاد, لأنه أنا نأمن أنه السماء تتسع إلى كل النجوم, وتونس فيها برشة نجوم الحقيقة. في الجنوب فما نجوم, في الشمال, في الوسط, في الساحل, في كل بلاصة. فحبيت نكون عندي مشروع, لأنه ديما نقول فما مشروع فنان. نور شيبة كان مشروع فنان, والحمد لله ربي وفقنا وتعبنا واختمنا وليد فنان كونفيرمي يحبه التوانسة. ولكن اليوم أنا عندي مشروع, المشروع هو أني باش نخدم مع أصوات معروفة في جهاتهم, كما زوز أصوات اخترتهم اللي هما كيلاني تليك واللي هما محمد الجويني. وطبعا أنا راني نعتبر روحي ولد تونس الكل راهو, وحطينا في الغناية زوز نقولوا احنا العين والأفران هما يتسموا محاسين بعضهم.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: وصفاقس معناتها ذيك العزيزة الغالية عاصمة الجنوب. اختتمنا بها الغناية. إن شاء الله كذلك المشروع هذا سيتواصل, لأني باش نخدم زادة مع أصوات موجودة في الساحل التونسي وفي الشمال وفي الأحياء الشعبية في تونس وفي الوسط كذلك, وإن شاء الله ربي يوفقنا حتى نلم عمل كبير برشا إن شاء الله, ويكون عرض بما لا عرض فيها أصوات ونجوم الجهات بإذن الله.
0: يعطيك صحة نور، مزيد التألق والنجاح ليك. نعرف هو اللي أنت تخدم في خدمة باية، وين موجود تحاوس تصور ولا فيفي والكيفيش؟
2: أنا والله نحتفل بالمليون مشاهدة
0: ما شاء الله
2: في الجنوب، هي مليون ومئتين يعني تو نتبع في الغناء في اليوتيوب، هي مليون ومئتين، مليون ومئتين هذوما برشا محبة في أسبوعها الأول، معناتها أغنية توصل تونسية المليون ومئتين، هذا إنجاز. نهني كل الناس اللي خدمت معايا، الشاعر المتميز جديد العويني، الملحن المتميز ريان شعير، الموزع الممتاز محمد الرزقي رزقوس، زوز مخرجين اخترتهم باش ينفذوا هذا العمل، هما يانيس طلال وياسين طبقة، عمل كبير برشا. شكرا لهنا يوسف في جبنا لبسة الجنوب الكل، حتى لبسة صفاقس والولايات الكل،
0: هايل هايل يعطيك صحة،
2: جابس وقفصة والكل، لأنه احنا ناس نطلعوا إلى الحداثة ولكن نحافظوا على أصالتنا على خاطر الشعوب تحكي وتتفخر ببعضها بتراثها وبتاريخها، واحنا تاريخنا وتراثنا يخلينا كانوا نكونوا رافعين رأسنا في العالم. إن شاء الله اللي جاي خير، وإن شاء الله القدم أحلى وأجمل بإذن الله مدام عنا نفس يحب هالجمهور هذايا. شكرا للجمهور اللي حب نور شيبة في هذا العمل وفي أعمال قادمة بإذن الله، وإن شاء الله
0: لقاءنا
2: سيكون وسيتوج هذا العمل في عاصمة الجنوب في المهرجان الدولي العريق، مهرجان صفاقس الدولي بإذن الله.
0: يعطيك صحة نور، ربي يوفق وإن شاء الله بالتوفيق. أنت عام سنين إن شاء الله مبروك عليك، خاطر الأعمال اللي قاعد تخرج فيها أعمال مميزة، فما غنية ناس الجنوب، فما غنية ورحمة بابا، فما برشا غاني معناه يخدم
2: بابا طبعا الغنية اللي لاخت نجاح كذلك. وشكرا لأنك أنت جبت على اختتام شهر التراث، شكرا لوزارة الثقافة سيدة وزيرة الثقافة، وشكرا للناس اللي اعطت ثقتها في نور شيبة. باش نختتم بصراحة حدث وطني هام، مش سهل أنه وزارة الثقافة تجي الفنان التونسي وتقول له يعني اختتم هذا العرض، ما نجم يكونوا كان في المستوى، نجاح كبير برشا في شمته تبارك الله، معناتها أصداء طيبة في تونس وخارج تونس.
0: أول مرة أنت في شمته، أول مرة غنيت
2: هو في شمته، أول مرة يتعمل العرض، لأنه هو المعلم هذايا هو معلم تاريخي ومتحف، معناتها تبارك الله آلاف الجماهير جات، بالرغم اللي هو يوم نهار اثنين والتلاميذ تعدي في ومن باب الطرائف، يعني نسألوا في الجمهور وحتى الصغيرات اللي جاءوا قلنا لهم كيف استعملوا نهار اثنين وانتم
0: تعديوا تقرأوا،
2: قالوا قمنا بكري الصباح وحضرنا امتحاناتنا وخرينا لرواحنا
0: هيخدموا على رواحهم يا اخويا. كو انت قلت ايه يا كريمه والحمد لله، معنا بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اللي يخدم على روحه يلقى باذن الله، اللي يخدم على روحه باذن الله يلقى، وان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ديما ناجح، ونور شيبه ديما الناس تحبك لانك انت قريب لهم، وان شاء الله ديما نشوفوك في الجنوب وفي غير الجنوب دائما متميز تألق. فألف تحية ليك، ونختم لقاي معاك بعد ناس الجنوب برحمة بابا، ورحمة بابا من الهدايا أيضا اللي نور شيبة قدمها الجمهور، وهي من الأغاني المميزة والسمحة كيف هو. شكرا ليك نور مع التحية، إن شاء الله ديما موسم يكون ناجح.

0: السلام عليكم ورحمة الله. بدأت في جبينيانا حملة تضامنية بيئية لتجميع الأدوات المدرسية المستعملة تحت شعار لا ترمي كتابك المستعمل، ساعد به غيرك، بهدف توزيعها على مستحقيها من أبناء العائلة المعزة بترتيب من جمعية التعاون المدرسي وبالشراكة مع المكتبة العمومية ودار الشباب بالمكان ونادي حشاد بحزل. في إطار جهودها الرامية لتبسيط العلوم الرياضية ونشرها لدى الناشئة، تنظم مدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية في الرياضيات، وذلك من 17 إلى 19 جوان الجاري. تهدف في هذه التظاهرة إلى دعم مكتسبات التلميذ في مادة الرياضيات وتبسيط المفاهيم العلمية الأساسية من خلال ورشات تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نموا ملحوظا خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على الصكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. بالعالم، أصدر جيش الاحتلال الصهيوني إنذارا بإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور جنوبي لبنان وأحياء ومخيمات محيطة بها، تمهيدا لشن عدوان جديد عليها. رفعت وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الصهيوني إلى أعلى مستوى له، وفق ما كشفته وسائل إعلام أمريكية. وقد ذاق المسؤولون الأمريكيون ذرعا بالتجسس الإسرائيلي، خاصة على المفاوضات مع الجانب الإيراني. وسط تصعيد مستمر باستخدام المسيرات، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم أن طائرة مسيرة روسية ضربت منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة سباكس. تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة ضمن جولة الظهيرة. إلى اللقاء.
1: إذاعة سفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: وسهلا بكم الناس الكل مستمعين وين ما انتم موجودين، تحية كبيرة لكم ومنورين خاصة باتصالكم وتفاعلكم اللي يخلط للمنوع عن طريق التليفون 70164280. مرحبا بالجميع. وقلت انه اليوم مع مدام حكمة تحدثنا عن فصل الصيف، الصيف بما فيه من تجويل، بما فيه من رغبة في الاصطياف، بما فيه من رغبة أيضا في اختيار وجهات سياحية داخلية مميزة في تونس. ونعرف أن العائلة التونسية تبرمج على بكري وتحب يكون في الصيف لها ولعائلتها والأفراد أسرتها فرصة تتيح لها باش تغير من نسق اليومي، باش تغير من نسق الاجتهاد المتواصل على امتداد العام. وإن كان البعض راهو سواء كان في الصيف ولا في غير الصيف يبرمج بعض الوجهات السياحية باش يروح عن النفس ساعة بعد ساعة، ولكن الترويح عن النفس ساعة بعد ساعة الحقيقة يطلب منا مجهود كبير في مستوى ميزانية العائلة، وخاصة تخصيص ميزانية خاصة بالسياحة الداخلية. يا هل ترى العائلة التونسية قادرة أن تبرمج مسبقا؟ العائلة التونسية قادرة أن تواجه المصاريف الكبيرة للسياحة الداخلية ولا لا؟ العائلة التونسية قادرة باش تنفق الانفاق اللي ربما يسر لها أنه تتفرهد كما يجب في النزول، وأيضا تكون موجودة في الوجهات السياحية بتكاليف تراعي القدرة الشرائية للعائلة التونسية. هذا الكل مش نحاول نطرحوه سواء كان مع ضيف الكريم في الاستوديو السيد سليم المصفار النائب عن جهة صفاقس، وكذلك الكاتب العام للمكتب الجهوي منظمة الدفاع عن المستهلك بصفاقس، وأيضا ضيفتنا الكريمة كاميليا كمون عن الجامعة التونسية في الوسط والجنوب لوكالات الأسفار اللي نحب نحييهم ونسلم عليهم. أولا سليم المصفار أهلا وسهلا بيك ومرحبا.
1: مرحبا بيك دكتور نوري، ومرحبا بكافة إطارات وعاملين إذاعة صفاقس، مرحبا بكافة المستمعين، ومرحبا بالأخت هذه المستضيفة، مرحبا بها مدام كاميليا، وان شاء الله نحبوا نسمعوا احنا ايش فما جديد في بخصوص السياحه الداخليه ان شاء الله، اللي احنا نتمناه وان شاء الله يكون يعني موسم طيب وموسم يعني لكافه العاملين وكافه يعني المصطفين وكافه يعني الرواد اللي ماشي تحب في الصيف. تعرف دي تونس تبارك الله احنا من احسن الدول اللي فيها ربي خيرات، تونس فيها كل شيء تبارك الله، احنا عندنا البحر، عندنا الزيتون، عندنا الخيرات الكل، عندنا حوايج اللي في تونس،
0: وعندنا السياحه وعندنا الطبيعه وعندنا مخزون السياحي
1: كل شيء بصراحه اللي ما تلقاش انت. انا نقول لهم انت تمشي مثلا باش تسافر، احنا تبارك الله عندنا ولايات بكل خيرات وبكل يعني ثروات طبيعيه اللي ما تلقاهاش في حتى دوله أوروبي. يعني احنا ديما نسجوا على السياحة الداخلية بصراحة.
0: شوف سليم الحقيقة أول المواطن يقول أنه صحيح نحب نتفرهد، حب نتوجه إلى الوجهات السياحية، ولكن أنا ما نجمش نواجه المصاريف الكبيرة والتكلفة الخاصة بالسياحة الداخلية. خلينا نشوف مدام كاميليا وهي نائبة الرئيس في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في الوسط والجنوب. سيدة كاميليا أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
2: أهلك نهارك طيب أخويا النوري، ومرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة الساقس، ومرحبا بالسيسيم المصفار. كيف كيف
1: عايشك لنا؟ مرحبا بك،
2: شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: احنا الحقيقة نحب نعرف خاصة من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، هل ترى التونسي قادر على أنه يواجه تكاليف السياحة الداخلية في الصيف أم لا؟
2: والله خويا النوري شاهدني اليوم برشا نتحدث عن الموضوع هذا اللي هم كل العائلات التونسية، هو السياحة الداخلية، وخاصة في تعرف في الوقت هذا وفي الظرف هذا والتحديات الاقتصادية الحالية اللي احنا نعيش فيها. فهمت؟ دونك السياحة الداخلية كما تعرف ما هيش وسيلة ترفيه، كهو هي فرصة لاكتشاف بلادنا والطبيعة متاعنا ودعم زيادة الاقتصاد المحلي متاعنا. المواطن التونسي والله ولا خويا النوري تعرف بالظروف اللي احنا فيها، دونك هي الود الحمد لله نقول سنة ان شاء الله خير، يعني الاسعار مش كما السنوات اللي تعديت، أبرك شوية تمام، ومع ليرلي بوكينج معناتها زيدونا وثلاثة ولا أربعة زيادات ضافوهمنا كانت في أخر مارس وزيدونا. احنا حتى التو المواطن يجم يتمتع بليرلي بوكينج والأسعار نقولوا الحمد لله أبرك، يعني يجم المواطن ياخذ على حسب القدرة متاعه، موجود ثلاثة نجوم ولا أربعة نجوم والخمس نجوم وكل قدير وعلى قدره كما نقوله.
0: بيت هو أنت موجود. تقول لي أنه الإمكانية متاحة للتوينس الكل أنهم يتمتعوا بالسياحة الداخلية بتكاليف تعتبرها أنت حسب ما قلت سيدة كاميليا معقولة ومقبولة أك ولا لا؟ أما هل معقول والمقبول قديش تقريبا يلزم المواطن على الفرد التونسي قديش تقريبا يلزمه بيش يتمتع بصيف يكون متميز في مثلا في شهر جويليا في أوتيل ثلاثة نجوم؟
2: والله حسب الظروف تو احنا عندنا شين المراد للناس اللي يقولوا احنا الطبقه اللي متوسطه حتى اقل شويه معروفه شين المراديات راه تبارك الله موجوده
0: ما غير ما نذكروا لي شين ايوه
2: بس صحيح سامحني اي ما اقول موجود يعني موجود ثلاثة نجوم والله موجود بصفه عامه في شهر جويلة كل انسان وشنو اللي عنده يعني قديش من شخص كما نقولوا فهمت يعني ثم
0: على الشخص الواحد قديش يلزم تقريبا ما غير ما نحرجك برشا
2: تقريبا هي تلقى من 100 ل 150 ل 200 معناتها موجود الاسواق موجود
0: مية فما 100 هكا فما مدام كاميليا في شهر جويليا المواطن ب 100 على يديك نحجوا نولي ونقول له ما نمشي لمدام كاميليا هي قالت لنا ب 100
2: والله تسريت نجوم من القاره لا محاله اسمع نقول له خويا النوني على خاطر الحريف ولا صعيب ياسر راهو
0: إيه إيش ما تصعيب برشة ما حتى هو يحب يتمتع بخيرات بلاده مدام كاميليا زيادة هو يقول لك أنا بلادي بلاد سياحية بلادي من المفترض راي تقبل في السياح من مختلف البلدان وأنا ما تمتعش بيها بالإمكانيات متاعي معناه عنده حق هو نفسه يحب يلقى المنتوج الذي يليق به بالإمكانيات المتاحة له.
2: خويا النوري هو تو يحب يجيك المواطن ويجيك يقول لك راني نحب أنا جيش تعطيني وين نبات
0: لا لا تو المواطن مش عطيني جيست من البيت لا لا كيفاش عدو يحب يتمتع بخدمات سياحية متميزة هو يحب يتمتع بالجمالية المميزة بالنظافة الباهية كيفاش عد الخدمات السياحية
2: الاربع نجوم والخمس نجوم صحيح الاربع نجوم والخمس نجوم الاسعار غالية شوية تعرف من الاربع مئة والخمس مئة الاربع والخمس نجوم غالي اكيد ما نقولكش لا الأسعار في الأربع وخمس نجوم غالية شوية الوتلة
0: بيه؟
2: أما إذا فهمت ثم حتى توصل للسبع مئة الليلة
0: بيه خل شوفوا سسليم تو سبع مئة في الليلة سسليم توصل سبع مئة في الليلة معناها المواطن ما يقدرش على هذا
1: والله إحنا
2: كل إنسان وظروفه
0: كل إنسان وإمكانياته
1: تو نسمع في مدام كاميليا يعني في القطاع وملمة بالموضوع ذي لكن إحنا ديما تعرف أنت تونسي يعمل ميزانية معينة يخليها للصيف العائلة التونسية وليت صحيح. في العادات نتاعها اللي هي تعمل ميزانية
0: برمج على امتداد العام تقول لك أنا ميزانية ندخر بشوية بشوية حتى لنوصل للصيف القروحي
1: لكن الميزانية بصراحة مش كما كانت في عام 2022 و2020 اليوم 2026 بصراحة اختلف كبير برشا يعني زادت 100%
2: على 4-5 سنين التالي كل البعض
1: بعيد صحيح هذاك اللي كانت مثلا العائلة كانت تعمل ميزانية معينة توليت بصراحة السوم اللي الأسعار اللي موجودة حاليا ما كانتش ما يشمل ما يشمل تكون مكلفة بالنسبة للتونسي ما عادش يزمي بصراحة يقدر يقول لك أنا اللي عندي عائلة ما عنده مثل في العائلة ثلاثة مثل خمسة أفراد ثلاثة صغيرات والصغير يعني عنده يقول لك أنا ما عادش كنت قبل نجم نقدر ب 800 دينار و 1000 دينار نجم نعمل انا تروى دونويتي تروى جور نجم لكن طوف الظروف بالاسعار هذه بصراحه احنا وليت يقول لك انا خيرات بلادي وانا تونس تبارك الله يعني يتوافد عليها من جميع الاشقاء من الدول المجاوره يتوافق عليها من الدول الاوروبيه يقول لك انا خيرات بلادي ماذا بيا نكون انا
2: يعني
1: انا اسعار خاصة احنا ديما طالبنا المنظمة سواء على الطريق الوطني والجهوي عندي مدى التونسي الأولوية يكون عنده أولويات واضحة يعني باش يكون احنا بصراحة مع السياحة ومع يكون فما الدورة الاقتصادية ومع احنا العملة يعني للبلاد باش تكون الدورة تكون خير ومع يعني بجميع زاد الوكلاء الأسفار والناس اللي تخدم الوتلاوة والناس اللي يلزم يكون في الصيف هو نعرف الموسم نتاعهم، لكن ماذا بيا ما فما باس التونسي باش يكون هو يعني زاد يتمتع بثروات بلاده،
0: معقول
1: باش يكون يعني يعملوا له طريفه خاصه يا اخي ما فيها باس. هذا احنا طالبناه، كانت مذهبيه المنظومه هذه يدرسوها وتكون يعرف التونسي كيف يمشي في الصيف علاش قادم.
0: باه مدام كميليا توا كلام سيستيم يقول لك انه يا هل ترى المواطن التونسي يلقى الفرصه متاحه ليه باش تكون عنده اولويه قدام السائح الاجنبي ولا لا؟
2: والله يا اخويا النوري صحيح، هو خاطر احنا المواطن التونسي يخلي روحه مخر برشا باش يحزن. المشكله في المواطن التونسي ساعه ساعه يجي قبل بنهارين ثلاثه، انت تعرف الاجانب يعملوا الحجوزات نتاعهم حتى قبل بسنه، راهو قبل بعام ياخذ الحجز نتاعو. احنا المشكله ما نقولوش لا الحمد لله توعينا وولينا نعرفوا وولينا مش معناتها اللي بوكينج نتبعوا، اما ما زلنا راهو والله ساعه ساعه يجي قبل بنهار وسنين ويقول لك لا تو وكيفاش ما تعرف، ويبدا كيما تعرف يعني يجبد يقول لك علاش المواطن الاجنبي يلقى ويلقى باسعار، خاطر احنا ما زلنا ما تعلمناش 100% ان نحزو قبل الوقت باهي.
0: الامكانيات اللي تحكم يا مدام كاميليا، الامكانيات اللي تحكم ساعات يقول لك انا براني ربما ما نجمش نحجز قبل بعام لانه امكانياتي بالنسبه لي ماهيش واضحه الى حد الان قبل بعام.
2: المشكله اللي ولات لنا في الشيكات صحيح، حتى المواطن كان
0: خاصه بالنسبه للسكوك معناها هذه ولات تتشكل عائق بالنسبه للمواطن التونسي في انه يقبل على الفنادق والسياحة الداخلية، لأنه ربما الإمكانيات اللي كانت متاحة قبل من خلال السك مش كما توا.
1: صحيح دكتور نوري سامحني بربي في الموضوع هذا يا مدام كاميليا، اللي بصراحة احنا المواطن التونسي عايش هو كان بك السك هذاك يبش يعمل يعني يوسع على روحه شوية، عايش هو التون يمشي ديجا في رمضان يتعامل بالشك بشي كافي يمشي في المواد يعني في الأعراس في المناسبات يمشي كذلك في زادة في السياحة في وكالة الأسفار كذلك. بربي ماذا بينا يكون تعديل زادة كذا حتى الناس تخدم على روحها، المواطن يتسرح زادة التونسي يقول لك أنا عايش أنا تو سنين بريتم هذايا، لكن توا مثلا يقول لك انا لاجونس كانت وكاله الاسفار يخدموا بالطريقه هذه بالشيكات بلغه نحن اللي هو على 3 مواسيس موا، كان بصراحه فما دور اقتصاديه هذه بربي ماذا بينا زاد احنا ياسر وخير عن برشا التشكيات سواء الوطني والجهوي. راهو المواطن التونسي شنو يقول بطريقتنا، يقول لك انا وقف حالي كنت انا نجم نسيس روحي ونتعايش بالطريقه هذه بربي انا زاد كي نمشي انا وكاله اسفار واللي مش نمشي انا بعث مثلا الجراند سيرفاس واللي اللي بيعد مواد منزليه اللي بكل قال لك ولينا احنا قلقنا بصراحه. ماذا بينا يوقع تعديله الشيء كذا بطريقه قانونيه حتى المده معينه، ما نكونوش احنا حتى سيموا ديفوموا يعني يقول تعديل. بربي طالبين احنا من وزاره الاشراف اللي بربي تنظر هذايا للمواطن التونسي، مش نقوله يعني مش بعين الرحمه باللي هو فما عائله
0: في مراجعه القانون
1: باش يكون العائله التونسيه بربي باش تجم. مثلا احنا عندنا تبارك الله موسمنا برشا وافراحنا برشا والحمد لله رب العالمين، خلي التونسي يفرح، خليه هو يعرف يجم يتصرف هو عائلته عنده ميزانيه كان يجم يعني يتصرف بك الميزانيه هيكية والله كي يرجعوا له طريقه السك هذه الشيكات راهو يجم كان متعايش بالطريقه هذه.
0: ايه بطبيعه الحال هو
1: في المراجعه احنا نجربوا القوانين كيف فما مثلا مش كون ماشي فما شويه للمواطن موش يعني مسرح له حياته هو ما فيها بيسك يوقع تعديله. احنا مش طالبين
0: انا مش نواصل معك
1: انت وفي بالي مدام كاميليا تمشي معي في نفس الراي يا الخاطر صعب
2: يا تعرف
1: نسمع رايها زاد يا دكتور نوري نسمع رايها ماذا بيسك
0: مش نسمع رايها ورايك مدام كاميليا نسمع أيوة. رايك ونسمع رايها مباشره بعد رفع الاذان ونشوفوا فماشي حلول ونمشي زاد على عين المكان نرى التونسي ونجم يصيف كي ما يلقاش الحلول.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاه الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: معكم النور الشعري في ويكند الناس.
3: تقبل الله صلاة الجميع، نواصل معكم في أجواء ويكند الناس. أهلا وسهلا بكم ومرحبا مستمعينا الكرام. نواصل في الحديث عن موضوع التونسي والسياحة الداخلية بحضور السيد سليم المصفار النائب عن جهة صفاقس والكاتب العام المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، ويقول بأن التكاليف الخاصة بالسياحة الداخلية بالنسبة للمواطن راي مرتفع راي مشطة. هذا كلام سليم. ومعنا أيضا السيدة كاميليا كمون نائبة رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في الوسط والجنوب نيابة عن السيد وليد الزيدي رئيس الجامعة، تحية ليها مشكور. سيدة كاميليا تقول أنه المواطن التونسي ما عندوش في ثقافته أنه يحجز مبكرا في النزول اللي يمكنه من أنه يتمتع بتخفيضات في مستوى الحجز في النزول مقارنة بالأجنبي اللي الأجنبي يبرمج قبل بعام وربما يتمتع بامتيازات لأنه القانون في الحجز يخول له ذلك. هكا ولا سيدة كاميليا؟
4: والله معقول خويا النوري صحيح، الحمد لله راه تقدمنا ما نقولوش لا، ولا ثم ناس واعية وتعرف، أما مازلنا ديما ماذا بينا نزيدوا، خاطر احنا قاعدين نبارتاجيو ونوعيو المواطن ونقولوا له راهو ثم رايتو في الشر هذا راهو زدناك 15 يوم راهو. اما كما قلنا الظروف تحكم، ساعات ديما المواطن يخلي روحه لاخر وقت خاطر الظروف ما تسمحلوش باش يجي ويقص، خصوصا توا لازم يجي يقص بالحاضر كما نقولوا.
3: باش هي الحلول تراها ممكنه انت توا سيده كاميليا تقول انت التونسي لازم تدخل في ثقافته انه يحجز باكرا باش يتمتع بتخفيضات في الحجز، والا يلزم مراجعه قانون الشيكات بالنسبة لوسيلة الدفع؟
4: والله الاثنين خويا النوري هما الاثنين راهو، خاطر ديما حتى المواطن كيف يجي على بكري، احنا نقولوا مش يمشي في جويليا، كيف يجيك في شهر مارس ولا فيبري يجي يقول لك يا مدام اعطيني قداش، خاطر احنا من جوفي نبداو نعرفوا الاسعار، نقول له انا راك عندك زوز ملايين، يبدا من الشهر هذاك كل شيء يجيب حويزه، راهو ما يوصل كثير الفتره نتاع السكنه نتاعو الا يلقى روحو نقولوا احنا مخلص، حتى اذا ما خلصت الكل خلص يعني قصت به. كيف نرجع شويه لحكايه الشيكات، راه كانت معاونه ياسر ناس والله، ثم انا بنكاجيه راهم موظفين في بنكة يقول لي كيف يا مدام، والله كنت نقصلهم يقول لي يا مدام رحنا كيف احنا رحنا كيفكم، رحنا كنت نعطي نقصل توا الله غالب يعني الظروف الناس كل كيف ولا
3: الاسبوع القادم. يقول لي سي وليد الزيدي انه الاسبوع القادم فما امتيازات ان شاء الله مش تكون متاحه للسائح في تونس، فما ان شاء الله استشراف الى هذه الامكانيات الاسبوع القادم ان شاء الله مدام كاميليا؟
4: ان شاء الله والله ننتظروا، احنا لمحاله احنا قاعدين نحضروا قاعدين نعملوا في المستحيل راهو اذا الكل المواطن التونسي باش ان شاء الله ما يوصلوا بدينا يدخل على فيس الا يلقى روحه حاضر ويلقى روحه ان شاء الله، ماذا بينا الناس الكل تتفرهد وتسكن وتمشي وفي احسن ظروف، خاطر كيف راهو المواطن كيما قلت لك يوصل في الصيف النزول تبدا مليانه برشا والريسبسيونيست قدامه وتلقى قدامه 50 و100 رقبه ويبدا اكتظاظ برشا، احنا حتى المشكل الوتله ولات يعني تعرف يعني الدخول ما يكون كان من الساعتين الفوق والمواطن ساعة ساعة تقع من 10 متاع الصباح يبدأ في ريسيبشن ويبدأ يطلب في الوكالة ويخذ فيها. أنا وصلت ما قلت بيتي ما عطونيش بيتي, رحنا مشكلة كبيرة راهو. التوم المواطن توعى وعرف اللي راهو عنده وقت معين يجي يدخل فيه
3: بيه. سيدة كميليا تقول لنا سيسليم تقول أنه المواطن ومنظمة الدفاع المستهلك تقول أنه فما ضغط وفما زادة قدرة شرائية للمواطن قاش قادرة باش تواجه التكاليف, ولكن في المقابل تقول أنه فما اكتظاظ وفما ضغط وفما حجوزات تقريبا كبيرة. معناها كيفاش توا منين نعرفوا يا ترى المواطن يتشكى من جهة ويقول أنه راني مانيش قادر, ومن بعد نلقاو الحجوزات معناها تقريبا تكاد تكون النزول معناها الحجوزات كبيرة. سيدة كميليا
4: والله الحمد لله خويا نوري وقت لا يوصل الصيف وتدخل السيزون ما عاد
3: دخلت السيزون شنو تدخل دخلت تو السيزون
4: يعني بالنسبه لي يعني في الاهل في الكل يعني وقت لا توصل دخلت السيزون كما تو كما قبل يعني المواطن كل اللي عنده كل ما عندوش خاطر هيك الصغيرات يلزمو يفرهدن يلزمو يلقى حل باش يهزهم يعني ولا الحجوزات والنزول الكل الحمد لله كي تدخل السيزون تولي مليانه
3: تو الحجوزات
4: مليانة والحمد لله
3: سمعتش
5: يعني مدام كميليا كلامها معقول, يقول لك ديما احنا وسيلة الدفع هي اللي زي ما تكون يقول لك انا كانت شيكات نقسم باش نسهل على روحي عندي هذه عندها راي عندها إيجابية كبيرة
3: إيه وكأني توك تقولي مليانة
5: لكن الحظ
3: إيه وكأني المواطن زيد رلها ولا مضطر يا يدفع
5: إيه
3: ما شو وتوالد تقولي راهو
4: مضطر
5: قدام ملا كما قاتلك مثلا نوى هي مجيت
3: تو تقولي الحجوزات مليانة تبقيت مضطر لأنه هو زيد يخدم عام كامل وصغيرات يقضوا الزن عليه ويقولوا نحبوا نمشي ونحبوا نمشي
5: يعيش على الضغط يعني
3: هو يولي نفسه ساعات حتى ساعات البعض راولوا يأخذوا قروض متاع قروض
5: يعني موجود قروض صفر باش يقول لك انا
3: معناها مش العلامه
5: تاع المؤسسه اللي يخدم فيها واللي من الشركه يقول لك انا يا اخو سلفه يعني صغيره باش للصيف هذيك باش بعد يرجع حموا على
3: بتفهم في الشتاء لكن تسليم إيه؟ نتفهموا تو صاحب النزل
5: إيه؟
3: ونتفهموا زيدا وكالات الاسفار لانه كل الناس كل تخدم على روحها
5: إيه؟
3: ولكن زيدا نحاول نتفهموا المواطن
5: ياسي يا دكتور نوري راو انت كيف المنظومه كيف انا جربت منظومه الشيكات وكانت مثلا طريقه الدفع ماهيش مسهله للتونسي ماهيش مريحه سواء للصاحب المثل التجاري واللي المثل وكاله الاسفار وليت شويه اشكال كان يجي يصرح مثلا كيما يقول لك يعني قاتل كوكب بنكاج يجي يقول انا يسرح شويه يعني يقسمهم راي عندها طريقه راي كانت تسهل لتونسي احنا ديما راهو مع المواطن التونسي الحاجه اللي هي مشيت معاه نجربوها تنجح ما ثالش مراجعه احنا ديما ماذا بينا بربي النقطه هذه مراجعه قانون الشيكات
3: واضح. نحب نشكر السيده كميليا كمون نائبه رئيس الجامعه التونسيه لوكالات الاسفار بالوسط والجنوب كل التقدير لجهودكم سيده كميليا. نحب نحييك لتفضلك بالتدخل معنا كل التحية والتقدير زيدا كيف كيف سي وليد الزيدي الرئيس للجامعة وديما ناجحين متفوقين وإن شاء الله نشوفكم ديما رابحين زيدا حتى نتوما وكالة الأسفار.
4: يا عيشك يا عيشك خويا النوري إن شاء الله ما تتعدى سيزون إن شاء الله تكون الناس الكل تفرهدت ونحاولوا باش نوفقوا للناس الكل ونعاونوا الناس الكل والله شكرا. إحنا ديما نتبعوا فيهم اللي ياخذوا اللي يوصلوا للنزل حتى يخرجوا وإحنا نتبعوا باش إن شاء الله نرضي
3: الحريص.
5: يعطيك الصحة مدام
3: كاملة. شكرا لك مدام شكرا.
4: سيسليم
3: أنا مش نواصل معاك على أساس مش يمشي للمواطن اللي ساعات ما يلقاش هو المجال باش يمشي للنزل. أحمد مش ينقل لي أجواء الكازينو في صفاقس ونراو يا ترى المواطن موجود اليوم نرى حد في فضاء الشواطئ ولا لا. مرحبا أحمد.
6: اهلا وسهلا بك يا نوري ومرحبا بالسيد سليم المسفار النائب المحلي لصفاقس المدينه وفي نفس الوقت الكاتب العام لمنظمه الدفاع عن المستهلك المكتب الجهوي بصفاقس. هي فرصه ان اليوم نحكي عن الشواطئ التونسيه اللي بدات يعني تقريبا تستقبل في روادها وزوارها من كل مكان باعتبار ارتفاع درجه الحراره. حاليا الطقس في صفاقس صفاقس يشهد غيوم في كبد السماء 29 درجة هي نسبة يعني الحرارة بالنسبة للوقت هذية مع سرعة ريح 16 كيلومتر في الساعة. وإذا كنت في المدينة في وسط البلاد فإنه الأكيد وأنه توصلكم نسمات بحرية منعشة من شاطئ الكازينو وإن تكون وجهة لعديد المصطفين لعديد الزوار للشط هذي اللي يقرب بضعة أمتار عن وسط المدينة وهو الملاذ لعديد المتسكنين باش يجيوا ويستمتعوا بجمال البحر بمنظر البحر وفي نفس الوقت حتى اللي يحب يعمل عومة كما صديقنا سي زهير اللي جاب اليوم العائلة متاعه هو تقريبا أول زيارة ليه للكازينو بالنسبة لي سي فسنان. مرحبا بك يا سي زهير.
7: مرحبا بك عايش.
6: شنو أحوالك؟
7: الحمد لله لاباس.
6: أهلا وسهلا. اليوم جبت الصغيرات باش يتفردوا.
7: باش يتفردوا. مالا
6: هيك. ما ظهري ديما يقولوا لك
7: ديما يحبوا يجوا البحر. يحبوا البحر يشيخوا به يتمتعوا هكا هما جبت معايا زاد صغار ولاد حومتي. كيف كيف مطمئنين بيا. الحمد لله لاباس. أما يلزموا شوية البحر نظافة يلزموا شوية ولا يتولهوا به. يلزم يعملوا شوية كشك باش العباد تاخذ كسكروت ياخذ دبوزة ماء. ما يلزم يعملوا بيوت تاع يبدلوا فيها من ساد بشهم أدواش
6: يعني يلزمها برشة تهي الكازينو يعني
7: يلزمها يتولهوا به شوية نظافة شوية يعملوا جماعة
6: نظافة لأنه
7: شوية منقذ باش يستمع على قدر خا
3: فما المنقذين فما المنقذين ولا
7: لا فماش لا حاليا تو ما فماش
3: احمد موجودين ولا لا
7: فماش تو ما نعرفش
8: موجودين ولا لا
7: لا مش موجودين
6: مش موجودين الساعة واحنا نشوفوا ما فماش يعني سباحين منقذين يعني في شط الكازينو هو شط غير مصنف حسب وكالة هيئة الشريط الساحلي ولكن في المقابل دونك هو يجي وهالمصطفين
3: هو اللي ثابت أن الحماية المدنية قائمة بمجهود جبار في هذا السياق ونحب نحييها ومؤكد من خلال الحملات التكوينية اللي موجودة للسباحين المنقذين باش يكون فما حضور في الكازينو وفي غير هذه الشواطئ ما انت تقول لي واش موجود تو
6: لا مش موجود يعني حاليا مش موجودين او سي زهير ياكد لي الكلام باعتبار احنا مستعيك يعني موجودين هنا ولكن ما فماش يعني الحمايه المدنيه علما وانه راهو شهد شط الكازينو وحال بعض حالات الغرق لانه هو شط مقسوم في اثنين يعني شط عائلي وشط ترابي وفما الشط الصخري بالنسبه للشط الصخري نقاوه الفوندو هذايا
7: الفوندو
6: اللي انا وياك مثلا
7: نجم نعوموا فيه الصغار
6: مش كيما الصغيرات يعني
7: بعدك السخ الحجر هيك فما الفوندو
6: بعدك السقاله يعني
7: السقاله هذيك فوندو
6: هيك فوندو زاده قديش من متراج يعني وانت ما شاء الله ليك تفهم لغه البحاره يعني
7: فما 4 5 متر الداخل شوي بعد
6: 4 5 متر
7: هاي فما وهنا فما المتر ونص متر هنا قربي ما شوي اما هنا نص متر وني عمو الصغار هنا مش غابي ديجا كشوف كيش يعوموا واقفين
6: أنا كمام يعني هو السباح المنقذ مش فقط يعني لل يمكن يكون الحماية من الغرق ولكن حتى في بعض ساعات ينوري جي دي شوك تيرميك يبدأ المصطفى سخون ويدخل مباشرة في الماء البارد فعلى الأقل الإنعاش يعني هذا فرصة أنه اليوم نحسسوا به يعني سي زهير مشكا
7: صحيح يزم أقل حاجة كما كبسط حاجة على الأقل صرف ما واحد يبدأ سخون كما قلت يدخل يعوم تصيلوا كلك الشوك ما انت مثلا يقول لك كرون ولا حاجة ينجم مثلا يسعفوه
3: الكازينو هي الوجهة متاعه في الصيف ولا توجد وجهات أخرى بالنسبة لي
8: توجد وجهات أخرى بالنسبة لي
6: بالنسبة لي لك فما وجهات أخرى تمشي لها يعني
7: أي نمشي نمشي. أي نمشي نمشي للشفار نمشي عندي خويا في سوسة نمشي بحذاه
6: أيوة
7: نقعد ذاك 15
6: يعني ما تبرمش في وتيل يعني الأكثرية في دار
7: لا دار ولا
6: أغلية غالي الوتلة غالينا
7: غالي غالي برشا ما نجموش الوتيل ما يسر عليها قابلني هكا خير عندي كرهبتي نمشي بها قابل خير
6: أيوة
7: أرخص وخير ونتمتع خير
3: به بالنسبة كل الشكر ليك سي زهير سي سليم يقول لك أنا المواطن ساعات أنه ألتجأ إلى أني إلى كراء المساكن أسهل بالنسبة لي وأرخص في السوم بالنسبة لي من النزل ربما هذا حل من الحلول بالنسبة للمواطن
5: صحيح قبل بربي من جيب دكتور شعري الكازينو وإحنا نخدم عليه كمجلس جهوي ومجلس محلي مشكور سيدي الإسفاقس اللي هو يتبع عن قرب في مشاغل المواطن في سواء في الصيف سواء في في الأيام اللي هو احنا وقع يعني متابعة للفضاء هذايا باش يكون حاضر للصيف يعني باش يكون جاهز والحمد لله يعني وقع ياسر في مستوى هذايا باش يكون جاهز للصيف وقع يعني
3: معناتها جاهز مثلا تو بالنسبة للمدخل الكازينو الحقيقة ناقص إنارة
5: سيدي هذاك اللي احنا ديجا نخدموا عليه
3: فما اشتغال على هذا الجانب
5: وعملنا جلسات زادة مشكورة بلدية صفاقس اللي هو مش نلقى حل هي فيها المشكل اللي هو بين تفويت العقار العقار يرجع للشريط الساحلي ويزم يكون يعني تفويته لبلدية صفاقس باش يقاعدوا كلي يحبوا مثلا الكشك باش يكون مثلا موجودين في الفضاء باش يكون مثلا دوريات مياه يكونوا دوشات
3: تهيئة
5: الفضاء باش يكون تهيئته صحي للاستياف ويكون يعني مريح للعائلة.
3: فما جلسات هذا السيد
5: فما حرف جهوي من مشكورة لإدارة السلطة الجهوية كافة يعني فما سلطة معتمدين المدينة معتمدين كتب عام الولاية الكل طبعا قرب سيد الوالي ومشكور زادا الكل بصراحة حارسين اللي باش يكون
3: هذا
5: بحول الله بحول الله احنا وقع يعني راهو البلدية دخلت وكان فما ياكل الحاويات وياكل الفضلات اللي كنت رفعت وكانت يعني مستوى ليق بجهة صفاقس لكن انت بصراحة الشريط الساحلي المسافة ميستوي لبرشا احنا نخدم نكونوا ان شاء الله يكون أكثر من هكا
3: صفاقس عندها أطول شريط ساحلي
5: احنا وهذا هو اللي نخدم عليه ان شاء الله يكون في المستقبل فما احنا كسوى على المجلس الجهوي والمحلي قاعدين نخدموا وان شاء الله ربي يوفقنا ويكون هذايا بشرى ان شاء الله للصفاقسية اللي يكون احسن يكون
3: شكرا شكرا شكرا احمد
8: شكرا شكرا احمد
6: هو نفس السياق مع سي سليم نحن حبينا دائما ننقل ملاحظات عديدة من المواطنين هو بخصوص الإنارة ليلا لأنه كانت تقبل فما إنارة سي زهير مشاكة في السهرات
7: هاي فما إنارة طب مهمش
6: طب مهمش يعني وهذاك ليش يعني
3: على الشاطئ موجودة يعني الإنارة على الشاطئ
6: حتى اللي بيجي الكازينو راهو
3: ليه على الشاطئ موجودة أحمد
6: على الشط هو موجودين البطويات لكن هذي متر هو ظلام يعني يا نوري هذي ما قالوا لي عديد كبير من المواطنين
3: نعم
5: في المدخل الكازينو
6: في المدخل كيف كيف يعني وفي نفس السياق في نفس السياق هو الإعاقة فيش تتمثل هو في كمية الضريع اللي يلفظها تلفظها أمواج البحر واللي لابد من رفعها لأنه هي حتى تعيق حتى المصطافين يعني على الشط مشكلة
7: قلق يتقلق في العمر تقلق الصغار
3: هذه ملاحظات مصطف هذه ملاحظات مصطف وبطبيعة الحال فما الكلمة للمسؤول أنه نجم بطبيعة الحال كما توسي سليم يقول لنا أنه فما اشتغال جهوي على أنه يتفاداو مثل هذه النقائص باش يكون المدخل بالنسبة للكازينو يليق بالمصطفين ومؤكد إن شاء الله في الصيف السنة نتمتع بصيف يكون آمن وخير وسلام وأمان
5: إن شاء الله بحول الله يسوى على نطاق المحلي والجهوي وصلة الإشراف يعني طبعا القرب في الموضوع هذا واحنا تبارك الله بدينا تو
3: عمليا
5: وان شاء الله بحول الله من المده هذه نقاو كل شيء
3: بالنار
5: ونتفداو كل نقائص بحول الله.
3: شكرا لك سليم المسفار
5: شكرا
3: للتقدير والتحيه شكرا لك احمد ولضيفك الكريم نغمتنا ما زالت متواصله في شكرا. اجواء ويكند الناس سليم
5: وربي نوري قبل ما ننساو النقطه هذه يعني ربي نتوجهوا للمدام ندى الشعري في تعازينا الحاره على اثر وفاه والدتها
3: شكرا لك
5: السيدة
3: شكرا
5: حياة
3: النفوس
5: شكرا لك أحمامه وإن شاء الله يرحمها ربي يرحمها
3: الله يرحمها
5: وكل تعزينا الأخت ندى وإن شاء الله ربي يكون من
3: الجنة
5: إن شاء الله دائم ربي إن شاء الله
3: شكرا لك شكرا سليم لقاءاتنا ما زالت متواصلة معكم على راديو صفاقس في ويكند الناس نغمتنا مع الفنان مرتضى ولقاءاتنا ما زالت متواصلة معكم التليفون 70 164 280

0: أهلا وسهلا بكم ونسأل كل تحية المستمعين وين ما انتم موجودين. شكرا لتفاعلكم معنا ونواصل معكم اللقاء في ويكند الناس. التليفونات جاهزة معنا باش نسمعها بما يتعلق بصيف أجواء 2026. وين ماشي صيفوا؟ يا هل ترى مبرمجين العائلة والدار ولا مبرمجين النزول ولا مبرمجين وجهات أخرى مختلفة؟ مرحبا باللي معايا. عسلامة. عسلامة. مرحبا بك
1: وبيك.
0: عشولي. شكون معايا؟
1: معك مدام هادية.
0: مرحبا مدام هادية. شنو أحوالك؟
1: أحوالك
0: لاباس عليك مدام؟
1: الحمد لله.
0: قل لي مدام، الصيف عادة عندك برنامج لي وإلا تكتفي بأنه أجواء عائلة؟
1: أنا من النوع اللي ما نشوفش بحر.
0: ما تحبش البحر جملة؟
1: ما بحبش البحر. أما هو صغار يمشيوا بصراحة يكريوا الديار، ما يمشيوش الوتلة.
0: ما يمشيوش الوتلة.
1: الوتلة بالحق الوتلة مش متاعنا. الوتلة بالحق بالحق احنا توينسة والوتلة مش توينسة بالحق.
0: عليه.
1: فما ياسر الأجنبي وتيل الأجنبي.
0: لا عليه.
1: صار معاملة مش كما يتعاملوا من صغاري. تحكي لي مش كما يتعاملوا مع الأجنبي، مش كما يتعاملوا مع التونسي.
0: لا هو الحريف حريف. عليه شيخي فما امتياز.
1: والله العظيم انك عزمت فمي بالله. ما هوش كيف عايش ولدي. راوك تعيش الوضع والمدام بكري تقول تروى ثلاثة نجوم. راوك ثلاثة نجوم وكيلة مش وتيل وكيلة نتعب بلاد العربي. انا سأحس بلاد العربي ونعرف الوكيلة بلاد العربي.
0: ساعة تحية لبلاد العربي الكل. نحب ديما نحية بلاد العربي وكيلة. اما لا مش للدرجة هذه.
1: لا ورات ولدي
0: مدام هادية. شوف توا تقول لي انت وتيل ثلاثة نجوم راهو محترم الحقيقة. مش نكونوا صادقين. لا مش نكونوا صادقين.
1: ما قلتش مش محترم لكن غالي.
0: غالي. غالي. كيف تقولي غالي نفهمك. كيف تقولي غالي نفهمك.
1: كيف تقول بمية دينار تحط ساقك لولا. ساق لولا ايك بمية دينار تحط ساقك فيه هكا. ساقك برك في الوتيل حبالك بمية دينار. الدبوس الماء
0: فما غلاء. فما غلاء. انت تقول الغلاء هذايا يجب راعي فيه المقدرة الشرائية بالنسبة للمواطن يلزم يراعي وراعي التونسي.
1: توا بور لماما توا التونسي اللي صور الراجل زمنين والمرأة تخدم راجل
0: ما يخلطش ما يخلطش
1: ما يلحقش. أنا عايشة الوضع. أنا بنتي باكتنا
0: ما شاء الله. ربي نجحها.
1: ربي نجحها. أمين إن شاء الله. فرحة في كل دار.
0: يا ربي أمين إن شاء الله. ربي وفقهم إن شاء الله.
1: اللي خدم على روحه وقراها ربي نجحه.
0: أمين أمين.
1: تصور في بالك بنتي كل مواد أستاذ. كل مادة أستاذ. صدقني.
0: معناها ميزانية خاصة بالنسبة للدروس الإضافية.
1: رأيتك بيه ربك
0: يجي مناسبات كبيره. صحيح صحيح. معنا كيفاش الواحد يواجه كل هذه المصاريف؟ شوف راهو الكلام اللي تقول فيه نتفهمه تماما لانه العائله التونسيه اليوم وليت تنفق اكثر من اللي تدخل.
1: اكثر من اللي تدخل. صحيح صحيح.
0: وهذه ربما ما يسببش
1: مثلا بشيكات ولا بكنابل
0: ما يسمح لي. لا مش لازم. مش لازم
1: ونمشي لهنا. كان تبروره. كان احنا صغار اننا نمشوا للسلامي يحطرقوا بحر السلامي تو تبروره. خلي وكان خليه لنا هكا هكا بحر الصفاقسيه بحر الزويلي. اما وليدي فرعتوها الدنيا وصبوه وصبوا فيه التراب وبعدوا البحر وسيدي منصور مع سيدي مدعوم فيه كازينو. تو تقلي كازينو يودي كازينو الصغير ما يجمش يدخل بيلوات هيك
0: فوندو. ما تقول انت فوندو شويه.
1: لا لا لا ذريع ولدي
0: ذريع. يقلق بالنسبه للسباحه.
1: تعرفش انت ذريع فيه بالله مكسر فيه. ما تعرفش صغيرك تخليه
0: يزم يحتاط الانسان. يحتاط الانسان.
1: كلمة معقول يا نوري. عايش ولدي انا مش نعمل شريط ومخص حوصله.
0: مش تعمل شنو؟ مش تعمل شنو؟
1: نعمل شريط ومخص
0: شريط ومقص. الله يبارك. انت تدلل.
1: لما هيدا

0: لحد اللي فيت ما لحقش عليه
1: ما خلطنيش نخلطوا توا شنو المشكل نخلط
0: نحب نقول كلمه لا نحب نقول كلمه
1: قول
0: راهو الام ما تستنيش من صغيرها كادو ولا جبه ولا شين ولا لا انا نقول تستنى الام من صغيرها تستنى تعنيقه تستنى بوستين تستنى تحميله تستنى تطبيبها على كتفها مش تقف في باب الدار في باب البيت وتقول لها كل عام بخير وتطيش لها حاجه في حجرها هي ما حاسيش بكل حاجه هيك هي مستغني على حاجه هيك هي تحب البوسه تحب التعليقه تحب التبصيبه في الكبر في تولي كما سني وغيري غيري يحبك التبطيبه يوم انتي شحالك وشنا حوالك وكل عام بخير ولا تقطعك علينا وان شاء الله كلها هيك تتحب راي الام شلزم الكادوات بالله قل ما تصعبوهاش على روحكم ما تصعبوهاش بالله كادو ولا درشوه ولا جبيب ولا سابوات ولا نوار لا بوستي والتبطيبه وتعليقه حكا بحلاله من قلبك من قلبك مش تمثيل هي هيك ايش تستحقلم انا اذا حبيت نقول على الام الام من صغيره ما تحب من عنده شيء سيرتو اللي تبدا مراه مثلا

0: كافي وتافي بالنسبة للمكالمة اللي قالتها مدام هادية. الحقيقة ما زدتش عليها حتى كلام لأنه اللي قالته كافي جدا. معنا عمره للأم تحميك الهدية هيك كله زيد كعابر معنا مجرد تعبير رمزي. ولكن الحقيقة حاجة أخرى. ناخذ تليفون آخر قبل نشرة تنبيه الظهيرة. مرحبا باللي معنا. عسلامة.
1: عسلامة أخويا النوري.
0: أهلا وسهلا. شنحوالك؟
1: ويعيشك. معك دلندا.
0: مرحبا مرحبا يا دلندا. شنحوالك؟
1: يعيشك يعيشك يعيش خويا. شنحوالكم؟
0: الحمد لله.
1: الغنية فيا. الجمعة فاتت ملحقتش باش بنطولش عليك.
0: نخلط المرة نخلط المرة
1: المرة هذي. ربي يفضلك ويطول في عمرك وانت يرحم امينتك.
0: تعيش تعيش بارك الله فيك.
1: وانا ربي يفضل لي امي ياسيا طرابلسي.
0: ربي يفضل لي.
1: ربي يفضلك وربي يطول عمرك
0: امين.
1: وتقعد تاج على روسنا ابويا الله يرحمه ان شاء الله في جنة النعيم يا رب العالمين.
0: امين امين.
1: ويفضل لي وليداتي واحفادي
0: وابنيني
1: وكل ما يعرف دلندا.
0: يعيشك يا مدام دلندا.
1: نحبكم والناس الكل ان شاء الله. ونقول شادية بنت غومة ومبروك العربي مشي عرس الولد ونقول لهم ربي يكمل وربي يهنيهم.
0: ربي يهني ان شاء الله.
1: وعبد الدار ترافلسي زاد كيف كيف مشي عرس الولد ونقول ربي يكمل وربي يهني
0: ان شاء الله.
1: واحفادي ربي ينجحهم في امتحاناتهم ويا ربي واللي عنده باك ربي ان شاء الله لا يخيبه.
0: امين. يعطيك الصحه. معناها كان كلامك موجز وفيه برشا معاني. توافق مدام هادي انه الهديه ماهيش هذيك هي الاساس بالنسبه للام؟
1: لا انا نحب الهديه. لا انا نحب الهديه.
0: الهدية بالنسبة لك عندها أهمية كبيرة؟
1: عندها أهمية كبيرة ولو كانت أبسط الأشياء.
0: ولكن الأهم هو الهدية ولا المشاعر اللي تستحقها الأم تجيه؟
1: أولادي مشاعرهم معهم معروف. كل أم وكل طفل راهو كل حد كيفاش يعبر على مشاعره. أما الهدية أنا ما نسامحش فيها نوري. أنا ما نسامحش كون عيد ميلادي ولا عيد الأمهات ولا عيد
0: ما لدبرت بالهدية الأسبوع اللي
1: ملا ملا
0: ما شاء الله منورة.
1: ويعرفوني كل العائلة وكل أصحاب وكل الفاميليا الكل يعرفوني راني أنا نحب الهدية.
0: إن شاء الله ديما متجمعة في الخير مع الأبناء ومع العائلة الكل. وربي يحفظك أنت يا مدام دلندا. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. موجز بيض ظهيرة مع زميل مراد قطاطر ثم نعود من جديد إلى ويكند الناس.
2: معكم النوري الشعري في ويكند الناس. الواحدة ظهراً.

0: مرحبا بكم. بلدية صفاقس تدعو أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام الترتيب البلدية وإجراءات حفظ الصحة، وتتعهد بمواصلة عمليات المراقبة في كل الدوائر. نواكب حملة لتجميع الأدوات المدرسية المستعملة في جبنيانا ولتوزيعها لاحقا على مستحقيها من أبناء العائلات المعوزة. في اليوم العالمي لسلامة الأغذية، المعهد الوطني للاستهلاك يعلن فقدان أو خسارة ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك. أنباء عن عمليات برية إسرائيلية في مدينة النبطية جنوبية لبنان، قتيل وعدد من الجرحى الصهاينة في إطلاق نار في وسط فلسطين المحتلة، وجمود في المفاوضات بين أمريكا وإيران. دعت بلدية صفاقس في بلاغ لها كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام التراتيب البلدية والقانونية المعمول بها، واحترام المساحة المرخص فيها، واحترام إجراءات حفظ الصحة. وتواصل إدارة التراتيب بها بالتنسيق مع الشرطة البلدية بالمدينة عمليات مراقبة الإشغال الوقتي للطريق العام، وكذلك عمليات مراقبة صحية لعدد من المحلات المفتوحة. أسفرت حتى مساء الأمس عن تحرير مخالفات إدارية وصحية وحجز عدد من الكراسي والطاولات والمعدات، وتعهدت البلدية في بلاغها بمواصلة عمليات المراقبة في الأيام القادمة في مناطق مختلفة من الدوائر البلدية. أطلقت جمعية التعاون المدرسي بمدينة جبنيانا بالشراكة مع المكتبة العمومية ودار الشباب بالمنطقة ونادي حشاد بالهزق حملة تضامنية بيئية متمثلة في تجميع الأدوات المدرسية المستعملة بمختلف أنواعها تحت شعار لا ترمي كتابك المستعمل، ساعد به غيرك، بهدف توزيعها على مستحقها من أبناء العائلات المعوزة. مزيد من التفاصيل حول هذه الحملة وأهدافها مع جمرة النيلي رئيسة جمعية التعاون المدرسي بجبنيانا.
1: انطلقت منذ أيام حملة تجميع الكتب والأدوات المستعملة التي تنظمها سنويا جمعية التعاون المدرسي بالشراكة هذه السنة مع نادي حشاد بحزق المكتبة العمومية بجبنيانا ودار الشباب بجبنيانا. أهداف الحملة هي حماية البيئة والمحيط من التلوث، هدف بيئي، هدف اقتصادي، هو مش يقع رسكلة جزء كبير منها. الجانب الاجتماعي التضامني اللي هو توفير الأدوات لفائدة أبناء الأسر ذوات الدخل المحدود، كما زاد فيها جانب التبادل، جيب كتب مثلا سنة سابعة ياخد كتب سنة ثامنة وهكذا. في النهاية حملة تشمل جميع الفئات المجتمعية، دعوة لكل المواطنين والمواطنات اللي يسمعوا فينا باش يساهموا في الحملة هذه ويتفاعلوا معنا تفاعل إيجابي بتوفير وبجلب هذه الأدوات متاع أبنائهم اللي يحب يبدل واللي مش يتبرع به الكل. المقرات مفتوحة في حزق في جبنيانا. جمعية التعاون المدرسي سنة حميدة دائبت عليها منذ انطلاقتها المساعدة على توفير الأدوات المدرسية سواء منها المستعمل ولا الجديد، لأنه زاد إن شاء الله ستكون هذه الحملة مرفوقة بحملة أخرى هي حملة توزيع بعض البنوات العائلات يشريوا بها أدوات لصغارهم في بداية سبتمبر بإذن الله.
0: وبعد المجهود والتركيز خلال فترة الامتحانات، يحتاج الأطفال إلى فرصة للاستراحة واستعادة طاقتهم النفسية والجسدية لتبدأ رحلة البحث عن النشاط الملائم لهم خلال الصيف. عينا لآراء عدد من الأولياء في الموضوع في هذا الروبورتاج.
2: شوفوا أنشطة في المراكبات الشبابية والرياضية، شوية سبور هكا.
3: كما تعرف فمش دي زوندروا، فمش بلايص نجد تزيلهم الصغار، فمش بلاصة ولا اثنين.
2: حاولوا نلقاو النشاط المناسب للصغير للعمر بتاعو، نجموا يستفادوا زادا نون سيلمون لعب وإنما زادا يستفاد.
4: يقراوا شوية، يتفردوا شوية، يركضوا غادي، يتمتعوا هما بالجيجات شوية وبالطبيعة، وشوية مراجعة شوية تلفزة.
3: نخدموا كما العادة، ما فماش حاجة مختلفة برشا. كي نلقاو فضوة نمشيو، معناتها دار بويا أنا ولا دار البول مدام يلعبوا مع الصغار الاخرين.
5: حواس مع بابا نلعب في الدار انا اخويا، نقرا شويه ونلعب شويه.
0: تحيي دول العالم في 7 جوان من كل عام اليوم العالمي لسلامة الأغذية، وهو مناسبة للفت الانتباه والتحفيز على العمل لمنع واكتشاف المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء، وكذلك المساهمة في الأمن الغذائي وصحة الإنسان والازدهار الاقتصادي والزراعة. بمناسبة هذا اليوم العالمي، كشف المعهد الوطني للاستهلاك أنه يتم سنويا في تونس فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية، بدءا من الإنتاج الفلاحي وصولا إلى الاستهلاك المنزلي. وتكبد هذه الظاهرة الاقتصاد الوطني خسائر هامة وتفرض ضغطا لا يمكن تحمله على الموارد الطبيعية للبلاد. وبحسب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب، بات من الضروري استنباط طرق وأنشطة جديدة للحد من التبذير الغذائي. وفي هذا السياق ينظم المعهد ورشات عمل يومي 10 و17 جوان الجاري، سيتم خلالها وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآليات العمل المتفق عليها وأعداد خطة تنفيذية وأرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. وسبق للمعهد أن نظم يوم 3 جوان الجاري أولى الورشات المبرمجة خصصت لاستكمال التشخيص وتحديد الرهانات والأولويات الاستراتيجية بمشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني والخبراء. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نموا ملحوظا خلال الثلاثية الأول من العام الجاري، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية مقابل تراجع لافت في الاعتماد على الصكوك الورقية النقدية، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأظهرت تلك المؤشرات المالية تحولا هيكليا تدريجيا نحو الوسائل الرقمية، حيث قفزت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية الاستخلاص والسحب إلى أكثر من 7,339 مليون دينار. آخر المستجدات بالشرق الأوسط والخليج نبدأها من لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر ظهر اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان مدينة صور جنوبية البلاد وأحياء ومخيمات محيطة بها. تزامن ذلك مع حديث وسائل إعلام عبرية عن بدء جيش الاحتلال تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية لكشف المسلحين والعبوات الناسفة، بينما تواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال جنوبية لبنان، وتركز عملياتها على استهداف آليات الاحتلال وتجمعات جنوده ردا على انتهاكاته المستمرة لوقف إطلاق النار. إلى ذلك اعتبر الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى في حديث لإحدى الفضائيات العربية أن معادلة خفض التصعيد وحصر المواجهة في جغرافيا جنوب لبنان مع الحد من عمليات الهدم الإسرائيلية أصبحت تطبق بشكل مكلف للغاية على أرض الواقع. وأشار إلى أن الإعلان عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في المعركة الأخيرة فجر موجة غضب عارم وشديد في الأوساط الداخلية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يعيش حالة استنزاف وإنهاك حقيقي جنوبي لبنان.
6: وهنالك في غضب شديد في داخل إسرائيل، عمليا هنالك في حالة استنزاف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. صحيح أن الشمال الإسرائيلي الآن لا يتم استهدافه حسب اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن نتنياهو يود الاتفاق، ولكن أيضا الاتفاق يحمل لغما سياسيا بالنسبة له، لأنه إذا ذهب إلى الاتفاق واستمر قتل الجنود في لبنان فما الحاجة إلى الاتفاق إذن؟ ولذلك نتنياهو في مأزق سياسي فيما يتعلق بهذا الأمر. صحيح أن الجيش الإسرائيلي مستمر بعملياته العسكرية ضد حزب الله في جنوب لبنان، ولكن هذه العمليات تكلف الجيش الإسرائيلي وتنهكه وترهقه. في تصور أن إسرائيل تحاول أن تقول للجيش اللبناني وللحكومة اللبنانية أنه أي تحرك للجيش اللبناني يجب أن يكون من خلال إسرائيل. إسرائيل هي الآن هي السيدة في هذه المنطقة، بمعنى أي تحرك لبناني في هذه المنطقة يجب أن يكون تحت تحت الأوامر الإسرائيلية، وذلك هذه رسالة أن من هو صاحب السيادة، من هو صاحب السيطرة، من هو صاحب الاحتلال المطلق في هذه المنطقة. معنى أن إسرائيل تقول لن تبدأ تنفيذ الاتفاق حتى يتم وقف إطلاق النار أو حتى يتم وقف استهداف الجنود الإسرائيليين في الجنوب. هذه هي الرسالة السياسية في تصوري من القصف الإسرائيلي للجيش اللبناني.
0: في فلسطين المحتلة قتل إسرائيلي وأصيب 6 آخرون بجروح وصفت جراح بعضهم بالخطيرة من جراء عملية إطلاق نار نفذت في عدة مواقع مختلفة في مستوطنة تقع شمال قلقيلية داخل الخط الأخضر. وفي مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية وفيما يسود الجمود وتتواصل التصريحات المتضاربة حول سيرها، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية وسلم رسالة خاصة وصفت بالهامة جدا من قائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني. في بقية الأنباء، رفعت وزارة الحرب الأمريكية مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له وفق ما نقلته وسائل أعلام أمريكية. ووسط تصعيد مستمر باستخدام المسيرات، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن طائرة مسيرة روسية ضربت منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا. أعلنت الرئاسة في كوريا الجنوبية أن الرئيس لي جيان مونغ اختار وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هان يونغ سوك لتولي منصب رئيسة الوزراء لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد منذ 20 عاما إذا نالت موافقة البرلمان. تظهر آلاف الأشخاص في العاصمة الألبانية تيرانا لليوم 6 على التوالي احتجاجا على خطة لبناء منتجع فاخر من جانب شركة مرتبطة بعائلة الرئيس دونالد ترامب في محمية طبيعية على الساحل الألباني. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، بلدية صفاقس تدعو أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام الترتيب البلدية وإجراءات حفظ الصحة وتتعهد بمواصلة عمليات المراقبة في كل الدوائر. وكبنا حملة لتجميع الأدوات المدرسية المستعملة في جبنيانا لتوزع لاحقا على مستحقها من أبناء العائلات المعوزة. في اليوم العالمي لسلامة الأغذية، المعهد الوطني للاستهلاك يعلن فقدان أو خسارة ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك. أنباء عن عمليات برية إسرائيلية في النبطية جنوب لبنان، قتيل وعدد من الجرحى الصهاينة في إطلاق نار في وسط فلسطين المحتلة، وجمود في المفاوضات بين أمريكا وإيران.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ca.
0: وقبل أن يعود إليكم الزميل نور الشعري لواصل المشوار إلى غاية 3 من بعد ظهر اليوم، خالد بوشيبة معه آخر التفاصيل على الساحة الرياضية. تقبلوا أجمل تحيات المنجع كاشا وموارد قطاطة، إلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
8: عشرة ديمة.
10: سبور نيوز.

0: 13 دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي هذا اليوم في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. أكيد حدث يوم أمس قياد منتخبنا الوطني التونسي لكرة قدم لهزيمة ثقيلة وديا أمام نظيره البلجيكي، خماسية نظيفة على أرضية ملعب الملك بودوان بالعاصمة بروكسل. سجل خماسية المنتخب البلجيكي كل من تروسات دقيقة 28، دي كيتلار دقيقة 53، ودي براون في دقيقة 65، ولوكي باكيو في دقيقة 74، وريسكن في دقيقة 87 من المباراة. مردود كارثي وهزيمة مخجلة لمنتخبنا في هذه المباراة، منتخب تائه هجوميا ودفاعيا طيلة 90 دقيقة، لم يتمكن من تزيد إلا مرة واحدة على المنافس كانت من الياس العاشوري اللي انهلت على القائمة. عن السدنة الوطنية لم تستطع أيضا إن الاحتفاظ بالكرة لمدة 10 ثواني، اختبار ودي فاشل على طول المنتخب في آخر مباراة تحضيرية. طبعا في الانتظار المونديال انطلاقا من 2/15 جوان، انطلاقا من 3 صباحا السويد تونس، ثم 21 جوان تونس اليابان، على أن يختتم منتخبنا الوطني التونسي مباريات مع هولندا يوم 26 جوان انطلاقا من منتصف النهار. هذا برنامج المنتخب بعد الأداء، ربما بعد النتيجة أفروا نقولوا احنا. وسام رباعي المحلل الفني والمدرب المباشر معنا، مساء الخير وسام.
1: مرحبا بك خالد ومرحبا بكل مستمعي
0: الأعزاء. طبعا قلنا بعد هذه المباراة تقريبا بعد 24 ساعة من إجراء المباراة منتخبنا يرجع اليوم إلى تونس، وكان له شرف أنه حقيقة رئيس الجمهورية استقبل عناصر المنتخب الوطني التونسي تشجيعا لهم قبل السفر إلى المكسيك غدوة. يعني بعد المباراة شنو أبقى في الذهن وسام قبل ما نحكيه على الحلول؟ هل ستؤثر هذه المباراة على الذهنية على نفسية المنتخب قبل المباراة الأولى من منتخب السويد؟
1: والأكيد أنه ثقل الهزيمة مش يقعد في مخاخ اللاعبين، معناته مش يقعد معهم طيلة المدة اللي مش توصل بهم حتى المقابلة الأولى ضد المنتخب السويدي. على الإطار الفني أنه يقف على الجانب الذهني اللاعبين، خاصة خطر بعد الهزيمة الوحيدة اللي في المقابلات الودية بالكيفية هذه وبالسكور هذا، معناته 5-0 مصارت في حتى مقابلة حتى باختلاف مع حتى المنتخبات الافريقيه، معناتها عملت نتائج خير منا برشا. وحتى كانت تنهزم، معناتها تنهزم بسكور 2-1 بلاش، ماهيش حاجه كبيره برشا، وكانوا زاد كيف معناتها متواجدين، معناتها بالنظر حتى الفرق شمال افريقيا، معناتها تشوف المنتخب الجزائري ولا المغربي تشوف معناتها يقارعوا في الكبار اللي يقدموا مقابلات محترمه جدا، على عكس المنتخب التونسي اللي قدم مقابله محتشمه جدا. لاحظنا لا دفاعيا لا هجوميا، ما حضرش نقول انا كيما نقولوا البلون جو اللي يتماشى، والفريق المنافس خاصه نعرف انه المنتخب البلجيكي لسنوات كان في المرتبه الاولى عالميا ويضم عديد النجوم وعديد اللاعبين اللي يشتوا في بطولات كبيره برشا، والقوه البدنيه والفنيه بتاعهم كبيره برشا. ما نخجلوش احنا المنتخب التونسي، ديما عندنا الجانب الدفاعي واللي تحضر له، اليوم ما حضرناهوش، معناتها ما تذكروا البرازيل 1-1، معناتها احنا ما نقولوش شاركوا بلجيكا ولا مش شاركوا البرازيل ولا مش شاركوا فرنسا ولا نجموا نعملوا مقابله الشو في بعض مع بعض المنتخبات الكبرى اللي يكون فيها المنتخب موجود بشخصيته الدفاعيه، بشخصيته الجينيروف اللي فور، مع تشوف اللاعبين باهتين ممكن حتى بدنيا زاد كيف ما نجموش يتبعوا النسق اللي قدمه المنتخب البلجيكي، مع تقصد يحب يطلع يتحكم في كل مقابلات في كل مجالات مقابلة اللي تتختم على حقيقة على اثنين، مع انت بطريقة واحد بطريقة 62 شوف انت حتى تعامل الإطار الفني بتاع الفريق البلجيكي، مع انت ممكن ما تفيقش بيها للناس كل بطريقة واحد بطريقة 62 للورقة الحمراء للهدف الثالث ما تم حتى تغيير، على عكس المقابلة الأخرى معنا كل المنتخبات الكبرى والعتيدة كانت في الشوط الثاني بدلوا 5 و6 لاعبين المنتخب البلجيكي. المدرب مقام بالتغييرات كان مضمون النتيجة 3-0 و10 لاعبين في المنتخب التونسي باش نجم يدخل ملاعبين. شوف انت تدريم تاع أهمية المقابلة التحضيرية وخاصة الأخيرة قبل ما تمشي للمونديال اللي احنا فشلنا فيها على جميع الأصعدة، ده مش بشلو من ملاعبية ولا الإطار الفني ولا أما غلطة كبيرة انه نلعبوا مقابلة معناتها بالكيفية هذيك، خاصة معناتها بعض اللاعبين معناتها ما كانوش مركزين برشا في الجانب الدفاعي وباش يعاونوا خاطر كيما قلت لك ما نعملوش مشتغل في اساليبنا ولا قوتنا ولا هجومنا على منتخب قوي وعتيد مع لاعبين كبار برشا معناتها في
0: به. نرجعوا للسؤال اي وسام, نرجعوا للسؤال نظرا لضيق الوقت. طبعا السويد تونس يوم الاثنين 15 جوان, تونس اليابان يوم الاحد 21 جوان, وتونس هولندا 26 جوان, ثلاثه مقابلات تنتظرنا. كيفاش ربما تشوف التعامل للإطار الفني التونسي بقيادة الناخب الوطني صبري لموشي مع ثلاثة المقابلات هذوما, بالنظر إلى المباريات الودية اللي لعبناها, كيفاش تشوف أنت يعني دخول المنتخب في المونديال؟
1: المقابلة مش تكون صعيبة, مش تكون سهلة, معناتها خاصة معناتها تعرف منتخب السويدي زاد ماهوش منتخب نكرة ولا ما عندوش آليات لعب ولا ما عندوش معناتها فريق كبير وعتيد ولاعبين كيما قلت لك معناها يشتركوا في بطولات كبيرة في القارة الأوروبية. ما على المنتخب كله يلعب على الإمكانيات نتاعو, خاصة نقول ديما لاعبي وسط الميدان هما المحرار معناتها الأول في اختيار التركيبة نتاع ثلاثة لاعبين اللي يكونوا في وسط الميدان اللي هما معناها أساسيين. نتخيل انا معناتها فما لاعبي يمكن معناتها حقه مهضوم شويه في المنتخب, ويمكن عامل ضغط على صبري لموش اللي طال في معاه اللي هو بن سليمان اللي الحقيقه معناتها من احسن ما فما في الميدان على خلاف الصخير اللي قاعد الرمضان نتاعو يطيح برشا. ونتخيل انه كيما قلت لك معناتها تركيبه وسط الميدان هي اللي مش منفصله. لو انتبهت شويه خالد سامحني في الملاحظه معناتها حتى حارس المرمى اللي قال المدرب معناتها انه اكثر لاعب مثل الكره تشوف الرياكشن بتاعه ما صحيح مو بشيء محارف كبير وحارس ممتاز, لكن معناتها ما عندوش الخبره الكافيه من جيل الجنش معناتها في اول تجربه تخلي جارديا في في في في, في, في كوب دي مون شوف خمس اهداف ولا رده فعل معناتها حتى باش يتبع كوره ولا باش بشامبلونجون ولا باش يتبع كوره كل متبعهم بعينيه باش خمس اهداف واقف عليه على الخط الابيض. هذا ما ديزانديس معناتها برشا الدفاع الطالبي وبراون أنت كما قلت لك معناتها لاعبين متمرسين يعرفوا. أما الإشكالية أنه المنتخب في هيكلة جديدة وفي برشا ملاعبية جدد معنا خمسة وستة ملاعبية جدد في المنتخب, ما على المدرب إلا أنه هو يمن بالاختيارات نتاعه وكيف كيف ما يحطش ملاعب كيف تشوف عندي التعيين نتاع اللاعبين في البوست نتاعهم في الكومبارتيمون فما ملاعبين حطوا في وسط المشاهد بيسميه معناتها تحطوا في وسط الميدان بعد تلقى جوار دو كولوار تلقاه في المهاجمين تحطوا في وسط الميدان دخلنا في اللقطة التكتيكية ودخلنا فيه ممكن فرعية تفسر الأجواء متاع المنتخب اللاعبين في بعضهم.
0: يعطيك صحة وسام, حبينا تكون طبعا تليلة وتحليل
1: وإن شاء الله بالتوفيق على المنتخب الموسى أنا أقول ديما إن شاء الله ما خلوش نحسبه نعدلوا ماش ونرفوا ماش ونخسر ماش ونتعدل الفازة الثانية
0: إن شاء الله.
1: أنت قلت يختتم المنتخب التونسي إن شاء الله لا يختتم معناتها بالمقابلة الأخيرة إن شاء الله
0: لا نحكي على الدورة لا نحكي على الدورة الأول يختتم ثم ثم يترشح إن شاء الله للدورة الثانية علاش لا
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق
0: يختتم الدورة الأول يعني
1: بيه. وكل ملاعب مقتنع انه يلعب تحت رايه تدرب تونس ماهوش تدرب نتاع فما درجه كبيره من الانتماء لازم يكون موجوده لاعبي المنتخب. تشوف لاعبيه المنتخب المصري البارح ضد البرازيل معناتها انتماء كبير برشا تحس الوطنيه والروح والقلب والجرينتا معناتها هذاك اللي يكون لازم يكون موجود عند اللاعبين. واحد اللي هو باش ممكن يتحسن في الفرق اللي ينتمي ليها والكوتا نتاعو تطلع وزاد كيف كيف كيما تونس من حتى الشرف هذا باش يكون موجود في كاس العالم كيما انت لازمك ترجلها العرق والقلب والجرينتا باش تعطي كل ما عندك وكل طاقاتك وكل جهدك باش تنور المنتخب التونسي
0: شكرا
1: والشعب التونسي اللي تنافس كره القدم.
0: شكرا لك وسام الربيعي. طبعا هذه طليله واخيره في لقاء منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب البلجيكي اللي قال ود الانتهاء بصالح المنتخب البلجيكي خمسه اهداف مقابل صفر. وشنو يقول صبري لموشي على المباريات اللي تنتظر منتخبنا في المونديال؟
2: J'ai pas souvenir d'avoir une défaite aussi lourde, j'ai pas souvenir, et c'est encore plus difficile pour moi quand on représente son pays et qu'on joue un match avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Aujourd'hui il faut tout oublier, mais c'est surtout ce qu'il ne faudra pas faire la semaine prochaine. On a trois matchs, c'est trois finales. Les finales il faut les gagner, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois qui ont des joueurs de haut niveau, et il faudra être prêt ensemble à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir comme vous dites.
0: طبعا إذا صبري لموشي قال أنه عن السنة الوطنية لم تقدم المطلوب منها في مباراة يوم أمس, وقال أنه الهزيمة كانت قاسية ثقيلة ولا يعرف أن كان المنتخب التونسي انهزم سابقا بهذه الهزيمة. لاموشي قال أنه هذه مباراة للنسيان وأنه تركيز الآن سينصب على المباراة الرسمية في المونديال اللي لازم عناصرنا الوطنية تخوضها في على شكل أدوار نهائية للخروج بنتائج إيجابية. هذا بالنسبة للمونديال وبالنسبة للمنتخبنا الوطني التونسي على مستوى الهوندبال لكرة اليد. فوز قائمة كريم الهلالي بانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد انتظمت بمدينة الحمامات بعد تفوقها على قائمة كامل السنوسي. شارك في الجلسة الانتخابية ممثل 122 جمعية من أصل 127 وأسفرت النتائج عن حصول قائمة كريم الهلالي على 87 صوت مقابل 35 صوت لقائمة كامل السنوسي فيما تم إلغاء ورقة اقتراع واحدة. بهذه النتيجة سيواصل الهلالي رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد خلال الفترة النيابية 2026-2030. كريم الهلالي
3: قول الكلمة الفصل والشرعية لدى الجمعيات النوادي هي اللي قريبة من الجامعة هي اللي قريبة من مكتب الجامعة هي اللي تقيم في عمل الجامعة ماشي صفحات الفيسبوك ماشي لي فو بروفيل ماشي ناس اللي تشوه كل يوم. على كل حال نقولهم ربي يهديكم إن شاء الله الانتخابات هذية والرسالة المدوية اللي أعطاها الجلسة العامة أعطاها الأندية يتلقفها الجميع ونتلموا مع بعضنا احنا يدينا ممدودة لكل الأطراف حتى اللي سبونا حتى اللي هتكونا الناس كل مرحبا بيهم احنا قاعدين نجتهدوا باش نحسنوها باش نطوروها مع الدولة ومع كل مكونات أسرة كرة اليد لقدم جدد الناس كل نحطوا يدينا باش نقدموا إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
0: على مستوى العربي يتوج نادي السويحلي بلقب الدوري الليبي المحترفين المرة الأولى في تاريخه بعد تفوقه على النصر بن غازي بركلات ترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة النهائية بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء اللي احتضنه استاد القاهرة الدولي وبدر أيوب عباد من افتتاح النتيجة لصالح السويحلي بركلات الجزاء في دقيقة 68 قبل ما يدرك يحيى الزليتني التعادل للنصر. مركز الجزاء أيضا في 90 نادي السويحي يضم في صفوفه كل من أيوب عياد ونادر الغندري. أكد أنه نهاية أخبار الرياضة تحية حمدي على مستوى تمرين فني عودة نور شعري وأحمد حشتايب وصلوا معكم مشوار الإذاعي مباشرة لغاية الساعة الثالثة مساء 3:30 يجيكم وليد الشات مباشرة مع رياضة. أجمل تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة إلى اللقاء.
4: سبور نيوز.

0: اهلا وسهلا بكم، تحيه كبيره للمستمعين وين ما هم موجودين. شكرا لاختياركم راديو صفاقس باش تكونوا معنا في ويكند الناس من توا حتى الثلاثة. سعداء باتصالكم عن طريق التليفون 70 164 280، واللقاء مش يتواصل مع اجواءنا في الصيف، وكذلك ماذا اعدت مكونات المجتمع المدني لبرامج الصيف من بين هذه الجمعيات، جمعية صفاقس الخيرية التي تحتفي بالذكرى 15 لتأسيسها. كل عام وانتم بخير. السيد رئيس الجمعية معنا سي سهيل كمون، أهلا وسهلا بك سي سهيل.
1: مرحبا بك سي نوري، تحية ليك وتحية لجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك سي سهيل. تحتفي الجمعية بالذكرى 15 لانبعاثها، كل عام وانتم بخير، وفي حفل بهيج تم تكريم الأسرة المتدخلة في العمل الاجتماعي في هذه الجمعية. كل عام وانتم في تآزر وتضامن وأحياء للقيم السمحة اللي الحقيقة تتجسد من خلال تدخلات اجتماعية عريقة في مختلف المناسبات.
1: شكرا، كل عام والجمعية بألف خير، وتحية من خلال إذاعة صفاقس لجميع اللي ساهموا في الجمعية هذه ولا شاركوا ولا دعموا ولا تطوعوا ولا خدموا في الجمعية هذه، تحية ليهم وربي يبارك فيهم وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. هي احتفالية صغيرة حبيناها رمزية، تعرفين بالجميل لكل من أسس ووضع اللبنة الأولى في الجمعية باش نوصلوا الحمد لله اليوم وبتوفيق من عند ربي للصرح هذا اللي تو هي اسمها جمعية صفاقس الخيرية، واللي قاعدة تعاون في برشا أيتام، برشا عائلات ضعيفة الحال، ديما تحاول تكون إلى جانبهم. بالطبيعة لازمنا نشكروا العباد هذوما اللي كانت لهم فكرة ومبادرة وخطوة أولى من أجل تأسيس الجمعية. إن
0: شاء الله كل عام وانتم بخير، وكل الأسرة سواء كان من إدارة سواء كان من أعضاء سواء كان من متطوعين سواء كان من متدخلين، الحقيقة الأسرة الموسعة كامل أعضاء الجمعية والمتدخلين في شأنها يسحقوا كل التقدير والتحية، وربي يحفظكم سي سهيل.
1: بالطبيعة واليوم زاد حضروا برشا من الهيئة التأسيسية، وكانت فما برشا إيموسيون، برشا حسيس، شافوا صور قديمة، برشا دموع، فما شكون حتى غادرنا ما عادش من أهل هذه الدنيا. إن شاء الله في ميزان حسناته
0: إن شاء الله.
1: نذكروا على سبيل الذكر في منظر عمار، المرحوم منظر عمار اللي ساهم في البلورة استراتيجية الجمعية. أنت كانت هي فرصة أن نذكروا العباد هذوما ونشكرهم، وإن شاء الله الجمعية من حسن إلى أحسن.
0: الصيف ومستقبل الصيف بالنسبة للجمعية سي سهيل، نعرف أن أنتم مش حاضرين فقط في العمل المناسباتي، أنتم على امتداد العام في كامل الفترات عملكم دؤوب، ونتصور أن الجمعية عندها برنامج صيفي مش يكون لروادها، فمؤكد راهو البرمجة متنوعة مش تكون في هذا الفصل
1: إن شاء الله. احنا توا قبل الصيف عندنا تلاميذ البكالوريا من الأيتام، اليوم قرابة 70 يتيم، إن شاء الله قلوبنا معهم، إن شاء الله ربي ينجحهم،
0: ربي ينجح
1: كافة المجتازي البكالوريا في تونس الكل، إن شاء الله ربي ينجح الجميع، إن شاء الله ربي يوفقهم، عملوا شوط أول وإن شاء الله الشوط الثاني غدا، ربي ينجح العباد الكل. هكوما زادا هما نجاحهم بالنسبة لنا هو نجاح للجمعية، خاطر احنا حاولنا نوقفوا معهم، حاولنا ندعموهم، حاولنا نساندوهم باش ينجحوا ويشقوا ثنيتهم في اتجاه ممكن الجامعة ومن بعد الشهادة ومن بعد إن شاء الله الشغل، وهذا هو هدفنا من خلال التدخلات نتاعنا. بالنسبة للصيف احنا مبرمجين إن شاء الله بعض الأنشطة الترفيهية للأيتام، مثال مشاركة مع الكشافة، مع المصايف والجولان، بعض الأنشطة الترفيهية لبعض ممكن هكا ممكن المقرات الترفيهية اللي موجودة هنا في صفاقس ولا خارج صفاقس. إن شاء الله ربي وفقنا أن نفرحوا أكثر منكم من الأيتام سيرتو اللي هي فيها المستأسرة في جمعيتنا.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم. الحقيقة نحب نشكرك شكر خاص سي سهيل، دام العمل الدؤوب في هذه الجمعية العريقة، شابة في عمرها ولكن عريقة في أهدافها وفي أعمالها. إن شاء الله دائما نلقاكم أنتم في رقي في مستوى الفعل الاجتماعي النبيل، ونتصور أنه هذا يزيد يعزز الثقة بينكم وبين كل المدخلين في العمل الاجتماعي، المساندين، الناس اللي مامنة بالعمل الاجتماعي ومامنة بكون العمل الجمعياتي مهم برشا في ترسيخ القيم المجتمعية.
1: احنا زادة سنوري ما كرمناش كان الهيئة التأسيسية، زادة كذلك كرمنا الإعلانيين اللي كانوا معنا في الجمعية وعلى رأسهم
0: كل الأسرة، الحقيقة كل الأسرة، كل الأسرة
1: كان ديما واقف معنا وربي يبارك فيك. دونك انت بما انك على المباشر اليوم،
0: كل عام وانتم بخير ونعتز بذلك. شكرا شكرا شكرا،
1: وان شاء الله في ميزان حسناتك.
0: كل التقدير والتحيه ليك سي سهيل كمون رئيس الجمعيه، كل عام وانتم بخير.
1: شكرا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقور من معتمدة عقارب 60% ضمن برنامج التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية في مرحلته الثانية. تعقد لجنة تنظيم الإدارة والتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس النواب غدا جلسة عمل تواصل فيها النظر في مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل ثانية يوم 10 جوان المقبل وأخرى ثالثة يوم 17 جوان لوضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي، وكان قد نظم في 3 جوان الجاري أولى هذه الورشات بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والخبراء. في العالم استشهد 5 فلسطينيين في قطاع غزة وأصيب ما لا يقل عن 16 آخرين اليوم في غارة جوية صهيونية على مركز شرطة تديره حركة حماس، في حين بدأ الوسطاء مساعي جديدة لإنقاذ وقف إطلاق النار الهش في القطاع. أكد أسعاف الاحتلال الصهيوني مقتل مستوطن وسقوط 5 مصابين، 2 منهم في حالة خطيرة و3 بحالة متوسطة في عملية إطلاق نار استهدفهم قرب قلقيلية. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارا لسكان مدينة صور جنوبي لبنان والمناطق المحيطة بها لإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وذلك تحسبا لعدوان محتمل. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: معكم النور الشعري في ويكند الناس.
1: اهلا وسهلا بكم، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين من توا حتى الثلاثه مش نكون معاكم في ويكند الناس. اهلا وسهلا بالجميع وشكرا لتفاعلكم عن طريق التليفون 70 164 280 ولا عن طريق الفيسبوك راديو سفاكسي. خليكم معنا في عشوية ويكند الناس، بداية العشوية. شكرا لزميلنا فيصل على اختيار النغمات في التفاعل معاكم انتوما، ومرحبا بالجميع في أجواء الويكند. التليفون موجود معنا ومرحبا بكم، شكرا لكم، ونقولوا له عسلامة اللي معنا. أهلا وسهلا بيه. ألو.
2: أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا.
2: مرحبا سيدي خويا.
1: شكون معايا؟
2: سي نوري، شنو احوالك؟ وتحيه لسي فيصل وسي فريد وجميع العاملين وكل المستمعين الاوفياء. حاتم البدوي والعشره دائما.
1: مرحبا يا سي حاتم، شنو احوالك خويا؟ لاباس؟
2: الله يبارك فيك ويرحم الله والديك.
1: تعيش. شنو احوال الصيف معاك؟
2: والله الصيف ضيف.
1: هذاك الضيف نفرحوا به ولا يفرح بنا يلزم؟
2: والله اسمعني، هي علاقة أفقية عمودية، وإحنا كيف نحب نحطها نحطها، وهي نحب نضوء بوهدي.
1: أي نحبوها علاقة التفاعل، إحنا ماذا بينا به يا تكون.
2: والله بالنسبة ساعة بنبدو باش نبدو متفاعلين، نبدأ منين كملت فهمتي ولا أمنا الكريمة الهادية، ونقولوا لها رانا كل صغارك
1: عايش،
2: ورانا كل أحبابك
1: وفهمتني،
2: وبوسة كبيرة على جبينك، ونترحم فهمتني على الوالدة متاعي والوالدة متاعك وجميع الأمهات.
1: تعيش بارك الله فيك.
2: وبيفضل فهمتني كل الأمهات الموجودين، ونقول كلمتين: بر والديكم وربوا ذريكم.
1: حكمة هذية، والحكمة اللي يقولوها الأباء والأجداد راه ما تجم تكون استخلاص لعبر، ونتأملوا فيها، لأنه كما قالت مدام هادي انا ما حبيتش نعلق برشا عليها لخاطر بتكلمت بلغة المشاعر والعواطف الصادقة وحتى بلغة الدموع. يعني المرأة تقول انا ما نحبش الهدية، الهدية انا شبعانة باللي عندي الحمد لله، ولكن اجمل هدية بالنسبة لها اللي هي كما قالت نضم صغيري وهو يضمني ليه، ونعبر على كل الصفاء اللي يجمع ما بين الولد وامه والبنت وامها، وذلك هو الاساس.
2: الهديه سيدي خويا، الهديه هي وسيله، والمعنى والعاطفه هي معناها عبره ومعنى ومبتغى.
1: نعم.
2: انا باش نقول كلمه عجبتني يا ري، صدقني فهمتني ولا تو تشوفها سيدي سمح. ام تنجم تحضن وتنجم تربي وتنجم تقوم بعشرة صغار، وعشرة صغار مع الأسف الشديد ما ينجموش يقوموا بهم، وهذه عبرة لمن يعتبر.
1: يا لطيف.
2: وقت وارجع للسطر.
1: يا لطيف والله.
2: والله كم نحكي لك.
1: والله يا لطيف.
2: بالحق راه فهمتني. نرجع تو فهمتني، لا إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يرضي علينا والدينا.
1: أمين إن شاء الله، هذاك هو الأساس.
2: ربي يبارك فينا وفيكم
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: ونرجع نطرح الموضوع فهمتني ولا بتاع التونسي والمصيف والسياحة الداخلية ومعاملته مع فهمتني ولا مع الفنادق ومعاملته مع الوكالات الأسفار. نبدو فهمت الله. شكرا بارك الله فيك سليم، شكرا بارك الله فيك مدام كاميليا، لكن راكم تناولتوا الموضوع بطريقة عمودية. أنا نجم نقول لك مليون وما يقارب وثلاثمائة ألف موظف بين العمومي والخاص. أنا قلتها قبل وزيد نعودها تو، راو طرح فهمتني ولا مراجعة السكوك وكذا، هذا مدى بعيد وموضوع فهمتني ولا ما على يلزم
1: قبل وقت مزيل وقت صحيح.
2: وأنا قلت وزيد نعود
1: صحيح،
2: ما كموظفين كيف سواء في القطاع العمومي فهمتني مثل معناه مثلي المتواضع وسيادتكم خوي الغالي والخيان في القطاع الخاص، أنا قلت وقتي راح معني سامح ياسر.
1: اللي هو
2: ما كنتي وكالة أسفار وما كنتي بانك، احنا ما نخلص مكسورنا من البنوك. اعملوا لنا قرض اسمه قرض التصيف ولا المصيف ولا التفريط ولا كذا ولا كذا، ويجي وكالة الصفار مع البنك الفلانية متاعي ولا متاعك ولا متاع اي كان، وقص ديريكت تقطع ديريكت سيسيون سير سولير من بيري ديريكت. احنا راو كموظفين راو معيش تبقى وسطى، راو دي نقول اخوي الغالي راو التونسي تو واللي عاني فيه من معنا رفع اسعار ومن احتكار ومن برشا حوايج. هذاك هو
1: بيشوف وراء، وانت تو تحكي عن القروض، راه القروض قادت تمنح، القروض قادت تمنح بالنسبة للقروض المتوسطة هذية والصغرى قادت تمنح، وساعات يخذوها باش يصيفوا، وبرشا بنوك يمنحوا القروض هذية باش الناس ربما تصيف. موجودة راه الآلية هذية، راه
2: الآلية سامحني سيدي الآلية هذه مش،
1: ولكن مش برشا الناس تقبل، زادة تقول لك تقص لي أخويا، ومش برشا الناس تقبل تقول لك نحب قرض.
2: هذه الآلية هذه على الأسف الشديد مش موجودة كتبويب في قرض يمثل فهمتي لا مصيف ولا يمثل علوش عيد ولا يمثل رونتري ولا يمثل كذا. باهي هذه تمشي أنت وعلاقتك برئيس الفرع البنكي يا سيدي خويا.
1: نعم.
2: ما هيش ما مش موجودة، مش موجودة معناها في قانون البنك المركزي اللي هي معناها عطيته كمذكرة للبنوك الكل في شكل فهمتني ولا مذكرة عمل، ويلزمك تتعامل مع الموظفين كيف سوى في القطاع العمومي ولا في القطاع الخاص، رو عندك تالي تالي تالي تالي قرض مصيف، قرض علوش، قرض دخول مدرسة. أما غالب احنا فهمتني ولا هذاك هو، احنا ثم بارشا ناس عندها مكسوبة شهريتها مكتوبها
1: كلام معقول. والحقيقة سي حاتم أنا كلامك كان الحقيقة نحترمه برشا، خاصة من الناس اللي تحكي عن واقع وتحكي عن مقترحات عملية. علاش لا، على كل الكلام ذي ما نجم يكون كان محل جدال، وبالحكمة وبالحوار نجم نوصلوا إلى بعض المقترحات اللي ممكن أن تخفف من هذا العبء بالنسبة للمواطن. نحب نشكرك شكر خاصة أولا لأنك تناولت مسألة علاقة الأم بالبنت، تناولت علاقة المشاعر والهدية أيهما أنبل بالنسبة ليك. والحقيقة شو نقول لك، الهدية تفرح لحظة، وكما قالت مدام هادية قد تفرح لحظة، ولكن المشاعر راهي خاصة عندما تكون مشاعر صادقة فإنها تسكن القلب عمرا. شكرا ليك سي حاتم. نواصل مع تليفون آخر. مرحبا، عسلامة.
3: مساء الخير سي نوري.
1: مساء النور والنوار.
3: حمادي بن حمود يكلم فيك.
1: مرحبا يا سي حمادي، شنو احوالك؟
3: الله يفتح عليك، ان شاء الله عيدك مبروك.
1: علينا وعليك وكل عام وانت بخير.
3: الشعب التونسي
1: يعيشك
3: وربي وجايد جميع الدول الاسلاميه ويعطيك القبول ومحبه الرسول.
1: يعيشك.
3: وتحيه الى ابنائي محمد علي وخلود بن حمود.
1: مرحبا يا سي حمادي.
3: وان شاء الله السعاده والخير في الصيف هذا.
1: ان شاء الله يا ربي.
3: سليم على حجاجنا.
1: ان شاء الله.
3: ان شاء الله النابيه والممرض يقوموا من النوم ينزل يرقدوا، خلينا نلعبوا على الدرب وتونس.
1: هذا كلام عاشق للرايه، عاشق للكره كره القدم اللي تمثل للرايه التونسيه في محافل دوليه كبيره.
3: كيما نشوف العلم تاع تونس ما يتعدليش النهار، مر يوم من غير رؤيات ما تحسبش من عمري يا بابا.
1: اسمع، طالما انت تتكلم بمشاعر النبل والرقي العاطفي
3: الوطنية
1: الصادقة ما ينجم كان الناس الكل توافقك، ولكن نقول لهم ربما وجهة نظر من محب أكثر منها معناها تكون قاعدة كاملة، لأنه
3: لو كان الخير
1: إن شاء الله نسبق الخير
3: والرفاه لتونس.
1: والله اسمعني تو الحقيقة سي حمادي، راهو الحقيقة التونسي ولا مقاش يحب يكتفي بالدور الأول، يقول لك يا خويا يزينا من الدور الأول، نمشيو لكأس العالم ونرجعوا من الدور الأول، هذيا ماذا بينا نتجاوزوها هكا ولا
3: نبيع الكبار اللي خرجوا من غير حتى فقرة من البتحة ابدا منهم انا الاول، خاطر ثم ما يشكرش روح الواحد.
1: ولد الحومه الشعبيه اللي نعتزوا بهم، خرجت رجال وخرجت ملاعبيه كبار وخرجت اسماء.
3: تاريخ قرمده مركز شعبوني غادي
1: نزقفوراتي
3: خرج ملاعبيه كبار، وانا حمد بن حمود ولد الرجميه من عام 65 في الجنيار، عام 67 68 زين البطوله الاولى، وربي ان شاء الله ينجحها. معنا نقول هكا،
1: يعطيك الصحه سي حمادي وربي يحفظك انت، وشكرا لاتصالك الجميل ومرحبا بك. نواصل مع عندنا غم قبل ما ناخذ دفعه اخرى من التليفونات لانه نغمه مزيان تحب نزيدو ناخذ تليفون اخر من بعد ناخذوا دفعه اخرى من التليفونات. مرحبا بها. مش اسمه الفنان محمد جمال اللازمي في اغنيه انيقه جميله اصيله حبيبتي انا، ما ناخذوا تليفون معانا قبل. مرحبا. اهلا وسهلا بك.
4: اهلا سي نوري، شنو احوالك سي نوري؟
1: مرحبا مرحبا.
4: وين كل عام وانت بخير يا خويا؟
1: وانت كل عام وانت بخير وشكرا لك. مرحبا، شكون معايا؟
4: معك احسن بوعديل.
1: مرحبا يا سي حسن، شنو حوالك سي حسن؟
4: الله في نعمه يرحم والديك، شحالك انت؟ شحال صحه لاباس؟
1: الحمد لله سي حسن. الصيف في مصروف اكبر من بقيه الفصول بالنسبه لك انت ولا تراها عادي؟
4: لا انا نرى عادي.
1: عادي يعني بيه؟
4: تمشي انت بكري. سمعت احد المستمعين قال لا نعمل قرض الوقت تعمل بقرر يا ودي، كل قدير وقدره، اللي يحب يمشي مليون يمشي، اللي يحب بجوز يمشي، اللي يحب يمشي 100,000 يمشي، كل قدير وقدره.
1: معقول، معناها ما تراش ضروره انت بالنسبه ليك انه الانسان يمشي اكثر من ميزانيته؟
4: لا يمشي على قد ميزانيته يا ودي، والواه يا اخي يتبلع ولا يعمل في قروض، الواه يمشي على قد ميزانيته ويمشي للوتيل، وثم اوتيل مش تيل مش نيل، ثم ياسر 100-150,000 الواحد من نجم، يا مثلا نقول احنا اربعة من الناس ب 600,000 في نهار، مشكلة 600,000 مش قضية، شعمل نايرين ولا ثلاثة مش مشكلة، يتفرق
1: يعطيك صحة على الرأي.
4: يمشي الاربعة ولا خمسة نجوم.
1: اي هذا رأي، هذا رأي من الآراء، نحترم احنا الاختلاف الآراء بين كل
4: سكان. ما يقدرش يمشي للوتيل، يمشي للكازينو، يمشي للسفار، يعمل يفرق الروح، ما يسالش الواحد ما يقولش ديما
1: بالدار. هي شو زاد راهو الاختيارات راهي تتنوع سي حسن، معناها كل واحد اختيارات
4: زمان،
1: ورغبة المواطن في أن ينوع في مستوى الوجهات السياحية حاجة باهية راهو، هذا بالعكس حاجة مهمة، تكتشف بلادك تتمتع بوجهات سياحية لبلادك، تكتشف خيرات بلادك وتدعم الاقتصاد من خلال دعمك لأي مجال السياحي. ايش
4: قلت لك؟ كل قدير وقدره، اللي يقدر علاش ما يمشيش برا دراعه، يمشي برا دراعه وخيراته.
1: معقول معقول.
4: وشي الدنيا هذه ما يلسي معه راهو كان فعل وقو.
1: معقول، شكرا ليك سي حسن.
4: معني يا سي النوري، يا سي النوري على ذكر الجنوب، عن الكرم والجود.
1: ناس الجنوب ناس نعتز بهم برشا اخويا.
4: نحب نشكرهم الكل، ونحب نبعث لهم فهمتني ولا لا؟
1: تحية كبيرة، تحية كبيرة اليوم، تحية كبيرة الناس الجنوب.
4: ويرحم والديك ورجع لنا شوي، أنا فهمتني ولا أغنية الجنوب راه نحبها برشا.
1: أنا تو نهدي نعاود نرجع لك بها بعد شوية إن شاء الله. شكرا ليك.
4: ربي يفضلك وإن شاء الله ربي ينجح لك في الباك. أنا عندك في الباك.
1: ما عندناش في الباك، أما إن شاء الله كل التلامذة اللي في البكالوريا ربي ينجحهم إن شاء الله.
4: يا
1: وانا سعيد جدا باتصالك، مرحبا بك. شكرا سي حسن، غنية نهدي لك بصوت الفنان محمد جمال اللجمي، ونحييه على الهدية الأصيلة الجميلة. مرحبا.
4: الله يبارك فيك

0: انا شكرا لي محمد جميل اللجمي على الهدية النغمية المميزة في أغنية تعمل الكيف. دقيقة شكرا ليك سي محمد جميل. ولقانا مازال متواصل مع مستمعينا, نقول لهم أهلا وسهلا بكم ومرحبا اللي معانا بعديد. دقيقة تدل على التفاعل, أنا نعتز به برشا كل نهار حد. مرحبا بالجميع. ألو ألو, أهلا وسهلا بك اللي معانا.
1: مدام سميرة.
0: مرحبا مدام سميرة, شنو احوالك؟
1: الحمد لله يا ربي
0: لاباس.
1: كل عام وانتم حينا بخير قبل كل شيء,
0: وانت زيادة كل عام وانت بخير. لا لا لا, ديما انه نتمنى الخير للناس حاجة تروق لنا جميعا في كل وقت.
1: ان شاء الله ديما استقف منورة بوجودك.
0: يعيشك مدام سميرة, شكرا لك.
1: والله برنامجك يفرهد برشا عائلات.
0: ربي يحفظك مدام,
1: في الدار يسعدنا برنامجك. بس
0: بارك الله فيك مدام سميرة. فصل الصيف هو فصل الأفراح, المناسبات الطيبة, وفصل ساعات زاد يزم يكون فيه تزاور أكثر من أي وقت مضى, لأنه العطل تكثر فيه, الكونجيات تكثر فيه. ساعات الإنسان يلقى فرصة من خلال هذا الفصل أنه يعمق الصلة بينه وبين عائلته, بين بقية العائلة, لأنه مهم جدا هذايا. ولا مدام سميرة,
1: خاطر في الشتاء الانسان لاهي بقراية السهر ولاهي معناها بحاجياته, وصيف معناها التريد ويشوف اهله اللي ما شافهمش, يا افرح ما مثلا جات ويمشي يفرح لاهله. هو صيف ضيف,
0: هذاك الصيف الضيف ان شاء الله يكون امن ليك وللعائله الكل
1: وللعائلات
0: الكل. ويعطيك صحه مدام سميره.
1: الليلة عندي ولد بنتي سناباك.
0: اي ربي نجح ان شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله ولدي مريض, ربي يفرج عليه, ونسيبي زاده.
0: نعم,
1: ونتمنى نسيبي مريض ولدي, ربي يفرج عليه.
0: ان شاء الله لاباس, ان شاء الله لاباس.
1: نتمنى انك تغني لي اغنيه الف سلامه عليك.
0: الف سلامه عليك, الف سلامه عليك.
1: ولدي زاده النجاح, زاده ربي ينجحهم
0: ان شاء الله. ان شاء الله بنجاح,
1: كل صغيرات تونس كامله ان شاء الله يخرجوا فرحانين
0: ان شاء الله يا ربي ينجحهم.
1: نتمنىش كان لاولادنا, نتمنى لوليدات الكل, خاطر تعبين بالحق, قاعدين في ارهاق كبير ومجهود كبير, وربي ان شاء الله ينجحهم ويوفقهم.
0: هو نجيح
1: عائلات تونس كامله.
0: هو نجيح راهو جي لانه ثمره مجهود نتاع سنوات, معنى الانسان يتعب ويخدم
1: 14 سنه مجهود, ان شاء الله الثمره معنى يجنيها وياكلها.
0: شكرا لك مدام سميرة, انت طلبت الاغنيه واحنا نعديو لك الاغنيه اللي تحب عليها ان شاء الله. الف سلامه ان شاء الله باذن الله.

0: بعد الشر عليكم الناس الكل، هكا مدام سميرة أمورك انفردة بألف سلامة عليك، وإن شاء الله ديما السلامة ترافقك أنت والعائلة الكل، أمورك منظمة هكا ولا مع النغمة مدام سميرة؟ يبدو مدام سميرة غادرت التليفون، أما ناخذ التليفون اللي بعده ميسالش، نواصل مع اللي معانا. على السلامة.
1: مع السلامة يا نوري.
0: مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك.
0: شكون معايا؟
1: أم جيسر وإياد من
0: صفاقس. أم جيسر وإياد، ربي يفضلهم لك إن شاء الله.
1: يعيشك يا نوري.
0: كملوا القراية ولا مازالوا؟
1: كملوا القراية.
0: ما شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله. أمورهم لاباس؟
1: الحمد لله والشكر لله، كله بفضل دعاء أمي.
0: الحمد لله ربي يفضلها لك الوالدة.
1: ودعاء بابا.
0: ربي يفضلهم الكل.
1: ربي يفضلهم
0: على راسي. هذاك هو الأساس. ربي رضاية الليل رضاية الوالدين إن شاء الله.
1: ربي يرضيهم علينا دنيا واخرة.
0: الصيف كيف هو معاك مدام؟
1: يا نوري تحب الصيف بشنو بالنسبة لولدي الكبيرة؟
0: ايه؟
1: بالنسبة لجيسر الصيف هو دار بيبا.
0: بيه؟ معناها الوالدة.
1: ان شاء الله.
0: بيه؟ الصيف بالنسبة لك انت وللعائلة؟
1: عندي اختراف لي من فرنسا. شوية دارنا شوية بحر.
0: أجواء عائلية معناها.
1: أجواء عائلية.
0: أجواء عائلية، أجواء سهرات، سهرات مع الأسرة.
1: سمحني كان قصرت في أي حاجة.
0: شنو اسم الوالدة؟
1: اسمها حبيبة.
0: حبيبة، ربي يفضل لك الوالدة مدام حبيبة.
1: ربي يرحم بنتك.
0: تعيش وشكرا ليك أنت زادة على المشاعر النبيلة.
1: حبيبة إن شاء الله تقعديش على روسنا ويما صغيراتنا الكل راهم يحبوك وربي يحفظك. ويحفظ لك صغيرتك
0: كلهم يقولوا لك يا بيبي راه نحبوك. شوف هيك القعده مع العائله وهيك القعده مع الاسره ومع وسهريات العائله وجو العائله، ولا يعملوا كيف والله يعملوا كيف، لانه راه الفضاء قد يختلف
1: بحاجه بسيطه.
0: اي
1: لكن عندها ضرر كبير.
0: احنا موافقينك في هذا، كي تسهر مع العائله والله الدنيا وما فيها ساعات، والله جو مزين يعمل الكيف ان شاء الله ديما
1: حاجه بسيطه
0: في طعام. يعطيك الصحة، سلمنا على حبوبة البيه، يا ربي يحفظها لك ونهديه لها النغمة المزينة هذه.

0: نواصلوا مع التليفون. شكرا لكم هالتفاعل اللي معانا في ويكند الناس. عسلامة
1: عسلامة خويا نوري. تحية ليك وتحية اللي كيفش كل اللي معك في ويكند الناس. يعطيك الساعة الوقت الباهي اللي شاك دي موشة ونسونة.
0: شكرا ليك. تحية من عند شكون؟
1: خلود.
0: خلود مرحبا يا خلود. شنو أحوالك خلود؟
1: اسمح ويكم انتم.
0: الحمد لله
1: ويكم ان شاء الله لكيف الكل. وهكا نهاية أسبوع أسبوع مريحة لكم.
0: شكرا لك خلود. من الناس اللي ترى أن الوجهات السياحية تنجم تكون فرصة لاكتشاف أولا الدرر التونسية وفرصة أنه يروح فيها الإنسان عن النفس، وعلى ساعات ترى أنه السياحة الداخلية تحب لها فلوس.
1: هو راه ثم بلايس في بلادنا متخبية أو ما نعرفوهاش. بالحق عندنا بلايس في بلادنا بلايس من ذهب يعني بلايس تنجم تقعد فيها، تنجم تعدي فيها السيف نتاعك، حتى في الشتاء تنجم كيف كيف تعدي فيها. أنا نرى إنه الناس اللي تخير السياحة في الخارج وتمشي للخارج، أنا الحقيقة نخيرهم يقعدوا في بلادهم والفلوس هذيك ينفعوا بها بلادهم. الحقيقة أنا نخير السياحة الداخلية في البلاد.
0: السياحة الداخلية
1: أكيد لخاطرش ثم بلايس في بلادنا سواء في الشمال الغربي وإلا في الجنوب، ثم تريكن في بلادنا احنا ما نعرفوهاش، وكن نشوفوها هكا تساول نقاو عم غيزو سيسيون نقولوا احنا في بلادنا وإلا هذه موجودة في بلادنا. برشا بلايس ما كناش نعرفوها، لكن باللي غيزو سيسيون والناس اللي مشتلها هي اللي عرفتنا بالبلايس هذوما اللي احنا ما نعرفوهمش.
0: معقول معناه اليوم احنا مطالبين انه نكتشفوا درر بلادنا، مطالبين انه نزيدوا نعمقوا صلتنا بالجوار هذية، ولكن زيادة باش نكونوا صادقين راهو ساعات السفر والتنقل يتطلب منا امكانيات. راهو خلود باش نكونوا صادقين
1: يتطلب امكانيات مش حتى يتطلب امكانيات، لكن الامكانيات مع بلادنا ما نحسبوهاش، خاطر احنا مش باش ننفعوا بها رواحنا.
0: معقول
1: باش ننفعوا بها بلادنا.
0: معقول احنا
1: دونك يعني هي سياحة تتكلف وساعات تكون مكلفة وساعات تكون البلايس اللي باش نمشيو لها البلايس غالية، لكن كي نتفكروا اللي احنا باش ننفعوا اقتصاد بلادنا باش ننفعوا بلادنا يعني ما نحسبوهاش، بالعكس.
0: انت من الناس اللي تخرج في الصيف تكثف من زيارات لوجهات سياحية معينة ولا لا خلود؟
1: أي أنا من الناس الحقيقة اللي نخذ نكتشف، ومن الناس اللي في الصيف نخذ. أنا في الشتاء في الشتاء الحقيقة نخذ نقعد هكا يعني في الدار ومنخبش نخرج، لكن في الصيف نخذ نكتشف بلايس في بلادي. أنا منها مبلاسة زويرة مشيت لها إجان قويك مراوة سما بلايس خويا نوري كي نمشي ولها نتفكروها ديما نتذكروها البلايس هذيك.
0: معقول جدا. أنا نحب نحييك ونشكرك على هالتدخل الراقي، ودمتي متميزة ديما يا خلود.
1: يعيشك خير. شكرا. ونحب ندلل عليك في غناية لو ممكن.
0: تدلل علينا في غناية؟ تدلل تفضل.
1: طيب احنا منا في بلادنا وبلادنا فن وأصالة وفن وذوق وتبارك الله السياح يجيونا من الخارج.
0: نعم.
1: خيرش من محمد الجاموسي يقول ان الفن
0: الفن وريحة البلاد، وعنا برشا غاني مزيانة الجاموسي تتغنى بجمال هذا الوطن العزيز، ونعرف انه اختيارك يدل على ذوق رفيع ويدل خاصة على اهتمامك بالجملة الموسيقية اللي تأكد الهوية الموسيقية التونسية الأصيلة. الفن للفنان محمد الجاموسي ما تنجم تكون كان من العلامات المضيئة في مسيرة مشرقة للفنان محمد الجاموسي.

0: النوري الشعري في ويكند الناس.
1: النغمات الأصيلة نهديوها الأحلى ناس. شكرا لاختياركم راديو صفاقس. نحب نهدي نغمات الحسة لكل الدكتورة ويام الفقي. دمتي بخير دكتورة ويام، مزيد النجاح والتألق لك إن شاء الله ديما في رقي طبي وفي رقي علمي للدكتورة ويام الفقي. وقلها وهي تترحم على والدتها، الحمد لله أنه اللي خلف ما ماتش، إن شاء الله يرحم الوالدة. وشكرا على وفائك لراديو صفاقس دكتورة ويام. كيف كيف نحب نوجه تحية خاصة لصديقنا الوفي سي محمد السلامي. دمت بخير وسلامة وأمان وصفاء، وإن شاء الله ديما متألق كما عهدناك سي محمد السلامي، اللي كنتي تحب تهدي أجمل أغاني الحصة للزوجة الكريمة مدام كوثر، وتقولها ربي فضلك وإن شاء الله أنت دائما في تألق. سي محمد السلامي نواصل مع التليفون. مرحبا بيه. السلامة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا اللي معانا.
2: مرحبا مرحبا.
1: أهلا مرحبا بيك.
2: توفيق حشيشة معك.
1: أهلا أهلا سيد توفيق، مرحبا بيك. شكرا. الحمد لله من الأسماء الفاعلة في غرفة الصناعة والتجارة، من الأسماء الفاعلة في جمعية قصر المعارض والمؤتمرات الدولية، من الأسماء الفاعلة في النشاط الاقتصادي، ونعتز بك سيد توفيق دائما.
2: مشكور، بارك الله فيك خويا الدكتور، نشكرك وان انت والمجموعه الكل معك، اللي معك يعني الناس كلهم.
1: يعيشك يعيشك.
2: بلو يا اخوي نسلموا على اخونا سليم زاد،
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
2: انا تو ماشي اللي دا.
1: بارك الله فيك. شكرا شكرا.
2: انا اخوي نوري نطلب باش نحب نعمل تهنئه لولدي، ان شاء الله عنده سنه للزواج نتاعو.
1: ربي يهني ربي يسعد.
2: في 18 جويلية إن شاء الله.
1: المكي لحشيشة، ربي كمل إن شاء الله وربي يسعده إن شاء الله.
2: وعندي نسيبي مراد الصامت جامل.

0: في العائله معنا ما شاء الله. اللهم صل على النبي، لانه اجويك من هذه ما تنجم كان تدخل الباجه لكافه الاسره وتعزز الموجات الايجابيه في علاقاتنا ببعضنا الحمد لله. معنا
1: عايشك يا دكتور، بارك الله فيك اخوي زاد وزوجتي اخوي اللي هي كافحه مايا سنوات طويله اخوي بارك الله فيها، وخلت يعني هي اللي ربيت الصغار وكبروا وتو الحمد لله يا ربي كلهم عند رجالاتهم
0: الحمد لله.
1: حيد وولدي يعني
0: الحمد لله، ربي يكمل بالخير وربي هني وربي يسعد توفيق السيد توفيق المكي، نقولوا له ليله هو ولكل من ان شاء الله يا ربي قادم على زفاف، ربي هنيكم وربي يسعدكم وان شاء الله ديما سيد توفيق نشوفوك وانت فرحان مع كافه افراد الاسره والعائله، ومحلاها الافراح في عائلتنا التونسيه محلاها.

0: هذه أغاني مميزة لكم أنتم الناس الكل اللي عاملين جو معنا. مازالت الأجواء حافلة. نحب نشكركم الناس الكل على تفاعلكم معنا اليوم من 10 متاع الصباح في لقاء الحقيقة تواصل 5 ساعات. سعيد بذلك اليوم وبهالتواصل الكبير من تليفوناتكم. شكرا ليك فيصل, شكرا أيضا لحمدي, تحية لفريد وسفيان. أحمد شكرا ليك على التجوير اليوم مميز.
1: شكرا يعطيك الصحة دكتور النوري, وأكيد فرصة أنه اليوم كانت جولة بانورامية ما بين مدينة صفاقس, وحتى نبلغك سلامات من طرف عديد من سائقي سيارات الأجرة إلى جانب صديقنا بن عميرة اللي يوجه لك تحية سي جمال.
0: تحية ليك سي جمال, شكرا ليك
1: ولكل اللي يسمعوا فينا كل اللي قابلتهم كيف في الطريق.
0: ان شاء الله ديما طريق سليمه
1: وطريق باش نبدلوا لك من الدبكه اللبنانيه للجو التونسي الاصيل
0: اللي هي
1: ناس الجنوب.
0: طب مغرومه بناس الجنوب
1: اكيد, وعندي ذكريات مع الجنوب التونسي في برشا بلايص. من اقصى الجنوب من قصر غيلان الى وانت طالع شويه يعني.
0: وين تطلع في القصر معناها
1: اكيد كنت عندنا مداخلة يعني مباشرة من قصر غيلان يعني تذكرش يا نوري.
0: والله يعطي صحة أحمد, مغروم بالتجويل في مختلف الربوع الأصيلة في الجنوب, وذي الحقيقة من الدرر الجميلة اللي حب يتمتع بالجنوب خاصة في الشتاء أو الربيع, لأنه ربما الطقس والمناخ يواتي ذلك. فعلا من الجواهر السياحية الأصيلة ناس الجنوب. معك فيصلة موجودة معاك ناس الجنوب, نختم بها لقانا معاك برغم اليوم كان معنا الفنان نور شيبة وفما شكون طلب منا يحب يسمع الأغنية من جديد. شكرا لكم وتحية النور الشعري للجميع, نقولكم بسلامة.
2: معكم النور الشعري في ويكا.

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
0: أينما كنتم تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال نيفي في تصريح اليوم أنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا وحوالي 2400 جريح. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل إسماعيلية اليوم أن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. في العالم كشفت مصادر فلسطينية ومصرية أن الاجتماع الأول لقادة الفصائل الفلسطينية أمس في القاهرة لم يكن إيجابيا، خاصة تباين المواقف بشأن ملف التعامل مع سلاح المقاومة وشكل تنفيذها. دعت ثلاث منظمات حقوقية الحوثيين في اليمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المدنية اليمنية والدولية المعتقلين تعسفا منذ حوالي العامين، محذرة من تأثير ذلك على إيصال المساعدات المنقذة للحياة. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.

Spécial Sport. واحد وثلاثين دقيقة بعد الثالثة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد مع الرياضة. قبل سمعنا الوقفة الرائعة اللي كانت مع كوكب الشرق أم كرثوم في بعيد عنك، تسجيل استوديو سمعنا معناها أجواء خاصة جدا، أجواء ترابية عشوية. إن شاء الله تتواصل معكم على مستوى الإخراج فيصل مرزوق، شكون حاضر معايا تنويعات موسيقية، شكون متنوع اليوم بين الأجواء الترابية بين الأجواء التونسية بين كل الأغاني كل الأنماط. اليوم شكون حاضر معنا من تو حتى للستة في مواكبة لآخر الأخبار الرياضية. اليوم شكون في متابعة لمباراة مهمة على لقاء البراج لضمان الصعود للرابطة الثالثة المستوى الأول، مواجهة أولى مش كون بين النجم الراتسي وتهذيب الصخيرة في ملعب كركر. إن شاء الله مش كونوا في متابعة خاصة لهذا اللقاء، مع تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا في الصخيرة قاعدين دائما في تواصل معهم، طبعا قاعدين يتابعوا في كل الأخبار الخاصة بناديهم. المواجهة الثانية بين نادي المجازي ونادي قصر هلال في ملعب بير بوراق، إن شاء الله نعطيكم النتيجة أول بأول الخاصة بهذا اللقاء. براج طبعا زوز مباريات براج من أجل الصعود للرابطة الثانية، طبعا مش كونوا حاضرين معنا في مواكبة خاصة. أيضا إن شاء الله نكون عنا إطلالة في مركب نادي صفاقسي، دورة اللاعبين القدامى بمناسبة الذكرى 98 لتأسيس نادي صفاقسي، طبعا مشاركة السياسيس من كيرم المهدية تقدم ساقيت الدير محيط قرق نظام الكل موجودين طبعا في هذه الدورة. تقعدوا معنا ما تغيروش الموجة. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الكرام. صابر الرباعي سولو جسمة طبعا جديد صابر الرباعي نسمعها معكم دائما إلى حدود السادسة.

0: 47 دقيقة بعد مضي ثلاثة مش مشيو إلى المركب الشبابي المغاربي بتطوين اليوم ويوم أمس أيضا ندوة بعنوان العنف في الفضاءات الرياضية. العنوان دور الإعلام في بناء الوعي الرياضي. حبينا نعمل تغطية طبعا للندوة هذه ومعنا زميلنا عمر المسلسل رئيس قسم الرياضة بإذاعة تطوين استقبلوه. سي عمر مرحبا بك.
1: مرحبا بك وليد ومرحبا بكل السادة المستمعين والسماعات إذاعة ساقس.
0: مرحبا
1: ولاية الكون كيف شوية في الحفلة زمان تاع الحفلة تاع الوفد الإعلامي.
0: أي
1: كانوا توا كانوا يفتوا توا كيكمل كيف تقول
0: تحية ليهم الكل مجنون تحية.
1: أي هما راح دايرين هما باش ياخذوا بعض المداخلات في هذا الحال فهمتي. فقط نأكد على أنه نهاية النهارين كانوا فيها كانت فيها ندوة خاصة بالإعلام في هذا الحال بمشاركة تقريبا 50 صحافي وإعلامي تابعين مؤسسة إذاعة تطوين وطبعا بحضور سلة من المختصين في المجال هذايا على خلال الدكتور نجيب بوطارق بن عبد الله بن عبد الله كمختص في الجانب هذا وظاهرة هذه تم معاشتها يعني من خلال زاوية الرؤية الاجتماعية شيء أسفل لها شيء مستدى باش ودور العائلة دور الأسرة دور الشارع دور الولي شنو دور
0: دور الأطراف المداخلة الكل يعني
1: المداخلة الكل في الحقيقة بحضور متميز. كانت مداخلات أيضا حتى النقاش كان في مستوى عالي جدا من المداخلات. ثم الثاني شنو دور الإعلام في يعني الحد من خطورة الظاهرة هذه داخل المنشآت وإلا داخل الفضاءات الرياضية. أيضا كانت مداخلات مهمة جدا. المداخلة كانت من تقديم صديقنا منذر جبلياني اللي كان قدم حقيقة مداخلة قيمة جدا عن الدور الإعلام ودور المؤسسة الإعلامية ودور الصحفيين في الحد من خطورة الظاهرة هذه وكيفية تناولها سواء في البرامج الرياضية أو من خلال يعني ربما بعض الومضات ولا من خلال الطرح والنقاش في برامج
0: اتحاد ملفات زادة
1: تجاوب كان كبير من الزملاء وتجاوب كان كبير أيضا حتى من أساتذة المؤثرين السبعين طبعا مندوبية الشرف والرياضة. نذكر فقط أنه ليس زادة وليد ففي حق الناس التظاهرة هذه والندوة هذه كانت باشتراك بين إذاعة الطويل والمندوبية الشرف والرياضة في زادة طويل الحقيقة اللي قدمت كل سبل النجاح من أجل أنه يتحقق الهدف الأسمى والأساسي والاتحاد يدخل في إطار أيضا دورها التوعوي ودورها الرياضي يعني تمشيا مع ما دعات ليه الدولة ومع دعات ليه وزارة الشباب والرياضة يعني في الأشهر الفارطة الابتعاد أكثر من ممكن طبعا للحد من خطورة هذه التضارب. حقيقة كان جو أيضا فيه رسمي وفيه أيضا أجواء وجو احتفالي. لكن البارح كانت أيضا وفود الزملاء الإعلاميين الصحفيين كانوا سهروا وعملوا جولة في تطوين في دكسور تطوين في المناطق الجبلية والأثرية. أيضا كانت مشروعة بعشاء في قصر الزهرة من مدك يا وليد حقا العام الجاي جاب حدانا
0: أكيد يا أخوة ما دامك عطيتي الطبقة ذاي يزم لي نجي
1: الندوة
0: جاي إن شاء الله.
1: كيف كيف معناها كانت الزهرة من الحياة أيضا خالدك أيضا حتى الزملاء كانوا حافين محمد طاهر بالكاهي وكذلك الهادي للصيحي هادي. واحنا نودع تطوين ربما نهارين عشوا على ما هو رسمي يعني من خلال حدوث وظوف الندوة هذه 16 ساعاتكم على الندوة وبعد
2: نسوي أهلا وسهلا بك عمر وتحية للزميل وليد إذاعة الساقس وكل السادة المستمعين ومتابعي إذاعة الساقس. بالطبيعة كانت ندوة الحقيقة مميزة نهارين تعداو وكل واحنا حلمة ما كناش نتصوروا الطريق اللي التنظيم اللي قام به قسم رياضة بإذاعة تطوين وكذلك بالشراكة مع المندوبية الجوية للشباب والطفولة بحضور عديد الخبراء كما كان يحكي سي عمر فؤاد بن عبد الله منذر جبنياني اللي قام

0: قصد أنه يعني تمشي في هكا المسار اللي ساعات تأجج بعض المشاكل والجماهير تنفع للجماهير باليتقال في الإعلام في بعض المنابر الإعلامية. ما عادش وقع تطرق للنقطة ذي ولا لا؟
1: تقريبا وليد أهم شيء تطرقت لي أنت وتم تطرق لي في هذه الندوة، الخطاب متاع الإعلام الرياضي ساعات في بعض الأحيان يقول لك هدف
0: يحيد على المسار
1: يعني كل واحدة بالموتيفاسيون مع المباراة، هدف قاتل، يعني كتيبة المدرب الفلاني، يعني بعض عباراتي ممكن تأجج
0: وكأنه في ساحة حرب، يعني
1: وكأنه في ساحة حرب، مباراة قتالية، مباراة مصاحية أو موت، كل هذه عبارات تقريبا تم تداولها. ويعني كنصيحة للإعلام الرياضي أنه يحاول يتجاوز مثل هذه العبارات باش تكون يعني بأقل تأجيج للوضع. أحيانا حاجة أخرى الحقيقة يعني دور مهم هنا، العنف ما يجيش كما جمهور، وحكينا زاد على المسؤول الرياضي، يعني بعض التصريحات في المسؤولين في النوادي، تصريحات ساعات هي اللي في المنابر العالمية، وحتى بعد المباريات اللي ممكن تتأجج الوضع. الحقيقة كانت
0: وتفاقمت في السنوات الأخيرة طبعا
1: للأسف في ملعبنا تفاقمت. حكينا حاجة أخرى وليد نختم بها هذه معاك، حكينا الفرق بين يعني قبل 2010 وبعد 2010، يعني كانت عدد محدود، تحيتي على الأمنيين الحقيقة اللي كان دورهم كبير برشا. قبل 2010 كانت عدد محدود من الإعلاميين يقوم بتأسيس مباراة بحضور الجماهير الفريقين دون أي، يعني حتى كان فما فوضى ولا بعض العنف في الملاعب يعني بدرجة أقل. ما بعد 2010 وتعرف قلت 2010 الحقيقة لأنه نقول احنا حلت العينين برشا رغم تواجد الأمنيين وقيام دورهم كبير، لكن الحقيقة مع الجمهور معش يخاف، المسؤول معش مسؤول على تصريحاته.
0: عملنا التجربة نتاع الاستادية وما نجحتش زيادة للأسف، يعني حبينا نمشي فيها. يا سيدي تحياتنا لكم، هذه أطلالة كانت، شكرا صديقي الغالي، شكرا ليك، تحياتنا.
1: معك عمر وليد قبل الختام.
0: أي تفضل عمر.
2: وليد فقط معي محمد طه ذكية، يمين هذا معلق رياضي. محمد طه ذكية شو في ذكرتك بعد نهارين في تطويت كنت يحكي لنا اسم الزوج في سجارة تخدمة شوية عرف فيها تنشت
3: سيارة كبيركم شيء تحية ليك وليد، تحية لكافة مستمعي إذاعة السيقس، أكيد زادة تحية لقسم الرياضة بإذاعة تطاوين اللي الحق ما نجم نقول كان أكرمونا في نهارينا زوما باللي باش نحكي على الكرم وعلى حسن الضيافة.
0: أهل الكرم والجود ما غير ما تقول عاد
3: صراحة بصراحة ما منيش باش نوفيهم الحق متاعهم. على كل في الندوة هذه سواء ندوة التركيشية حول العنف في الملاعب ولا حتى زيارة المعالم السياسية الحقيقة عرفنا سياحية عرفنا أسباب العنف في الرياضة واللي يعني يدخل فيها ضغط الجماهير، ضعف المنظومة التنظيمية، كذلك اللاعبين والحكام والإعلام الرياضي، عرفنا أنواع العنف والمظاهر فيها، وكذلك عرفنا دور الإعلام في مجابهة هذه المظاهر وهذه الأنواع. وديما نقولوا تبقى المصداقية هي رأس مال الإعلام الرياضي. الحقيقة نهارين تعديوا ساعة في لحظة في رمشة عين، ما عرفناش وقتاش وصلنا، من اللي وصلنا التوى ساعة صفر باش نخرج إن شاء الله في اتجاه تونس. الحقيقة في ساعة تعدى الوقت وعبارة معناها
0: صوت معاش مسموع جيدا.
3: وليد
0: تفضل
3: شكرا
0: ارجع معنا الصوت.
3: قلت لك ليلى، قلت لك ملي وصلنا من لحظة وصلنا لتتاوين حتى للحظة هذه الواحد ما بالحق كينو تولد من جديد. الحقيقة
0: يا سيدي هنيئا لكم وهذه فرصة كانت طبعا حتى للي ما يعرفش تطاوين انه يطلع على المعالم متاحة، على الاثار، على المناطق السياحية في تطاوين.
3: اكيد
0: برافو
3: وان شاء الله وان شاء الله التظاهرات كما هذه
0: تتكرر وتتعاود طبعا
3: كل نهاية موسم وكل مرة في بلاصة. الحقيقة بعد موسم طويل برشا وسعيد، اهم حاجة انه سعيد على الفرق وعلى الاعلاميين، ونعرفوا حتى ظروف نقل المباريات وليد اكيد مش غريب عليك، ظروف نقل المباريات في شتى ملاعب الجمهورية هذا يعتبر بخلاف انها دورة تكوينية تثقيفية يعتبر كذلك تكريم للزملاء اللي حضروا في التظاهرة هذه. والحقيقة ما فهمناش شكون راح متغش، الحمد لله كلنا فرحانين وما نحبوش نروحوا متتاوين.
0: اي خليكم للندوة الجاية يا سيدي. سي محمد طاهر بكية شكرا على هذا التدخل. عمر المستيسر شكرا. عمر شكرا
2: وليد
0: برافو
2: نحب نحييك كثير.
0: شكرا لك
2: الزملاء ذات فاقس محمد الناس الكل
0: شكرا
2: فتحي الناس الكل
0: شكرا لك
2: بطبيعة هذا من الناس ان شاء الله. انا نقول رغم نستغل الفرصة هذه نقول عليه ان شاء الله مؤسسة الإذاعة التونسية معناها بإذاعتها الكل
0: عائلة واحدة متفقين.

0: طبعا على هذا الشيء هذا
1: بطبيعه الحال.
0: اي يعطيك الصحه عمر
1: ان شاء الله احنا نشوف التمشي هذا لانه حقيقه والله
0: مهم جدا.
1: ما تتصورش قديش يا وليد الزملاء تفاعلوا مع الندوه وتفاعل كان ايجابي جدا وبرشا افادات صارت
0: أكيد.
1: وهذا المفيد انه فرص كما هذه تتاح لنا احنا كعالميين
0: ان شاء الله تتكرر ان شاء الله تولي دوريه كي ونعاود الندوات هذه تكون موزعه على مختلف الاذاعات التونسيه. يعطيك الصحه عمر شكرا لك شكرا برافو لحسن الضيافة طبعا ولتنظيم هذه الندوة من تنظيم طبعا كما قلنا إذاعة تطاوين قسم الرياضة ومندوبية الشباب والرياضة بتطاوين. شكرا عمر المسيسر رئيس القسم. نتقابلوا معك إن شاء الله في قادم المواعيد بعد شوي باش نسمعوا روف ماهر نبرمجوه توا حتى للأربعة ونرجع نكملوا معكم شهرنا في سبيسيال سبور.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة غرغور من معتمدي تعقارب بولاية صفاقس 60%، وذلك خلال متابعة ميدانية لمدى تقدم إنجاز المشروع الذي يندرج ضمن برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي والممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية في مرحلته الثانية. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة بدعم إدارة الغابات اليوم من السيطرة على حريق أتى على مساحة 10 هكتارات من مساحات القمح والشعير والأعلاف المزروعة بمنطقة تشويقي من معتمدية طبربة. ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل ثانية يوم 10 جوان الجاري، وأخرى 13 جوان سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائية من خلال صياغة المحاور الأساسية وآليات العمل المتفق عليها وإعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. وقد سبق للمعهد أن نظم في 3 جوان جاري أولى الورشات بمشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني والخبراء. في العالم، أعلن مصدر طبي في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين جراء غارة صهيونية استهدفت منطقة مواصي خان يونس المكتظة بخيام النازحين جنوب قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو نفذ غارة على ما وصفها بأنه هدف ثمين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بناء على توجيه استخباري. ختم هذا المادر الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة ديما.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: سبيسيال سبورت. تحية لصديقنا صليح صديق البرنامج. شكرا صليح على الكلمات الجميلة. كان معانا طبعا منذ قليل وحكينا على تطاوين. صليح يقول نتابع فينا من قفص. شكرا لكم. أنا نتابع طبعا كل المستمعين بتاعنا في مختلف ربوع الجمهورية. بشي بشيو إلى كركر وفي متابعة للقاء البراج من أجل ضمان البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول. ملعب كركر النجم راسي تهذيب صخيرة مباشرة مع زميلنا عبد الكريم الشيخ. عبد الكريم مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك. تحية ليك تحية لكل مستمعي إذاعة الساقس. بالفعل تقريبا عنا هنا في مدينة كركر 10 دقائق بالضبط منذ انطلاقة هذا اللقاء. لقاء هام خاصة للتهذيب الرياضي بالصخيرة. علاش نقول هكا؟ لأنه هو ممثل ولاية الساقس. تهذيب الصخيرة كنت نحكي أنا والمدرب علي المجاهد على قبل ما نعطيك ورقة فريق المباراة. كان يدرب فريقهم الرياضية الموسم الفارط صعد مع فريقهم الرياضية إلى رابط لواد واحد. هذا الموسم اختار وجهة أخرى تهذيب الصخيرة. يقول لي وأنه الفريق فريق الملعب القفصي كان عمل احتراز على واحد قبل لي خسره في الابتدائي لكن استينف وتمكن يعني من كسب الاحتراز وبالتالي سيلعب فريق تهذيب الصخيرة مباراة البراج ضد النجم الرياضي الراسي. النجم الرياضي الراسي كان في المستوى الأول قلت المجموعة الأولى مع فريق عريق وعريق جدا اللي هو مستقبل وادي الليل والتهذيب الرياضي بالصخيرة في المجموعة الرابعة في رابطة الهواة واحد. تشكيلة الصيغين الاثنين نبدأ بالنجم الرياضي الراسي والمدرب. شكون المدرب يا وليد؟ هو عبد المجيد القبنطيني لاعب الترجي المنتخب السابق.
0: هاي
1: نلقى محمد طاهر المرغني في حراسة المرمى، ريان العباسي، محمد ريان الشنوفي، العربي العوني، حسام رمضاني، محمد بوليلة. هذه فرصة لأن النجم الرياضي الراسي لكن يتعلق الحارس بسام المزعني من جانب تهذيب الصغيرة. قلت محمد حسن الزيري، محمد العزابو، بشير الحجري، خليل الأخميري، كريم البز. بالنسبة لعلي المجاهد التشكيل ها نعطيها للسادة المستمعين حسب الخطة اللي راسمها هذا الأخير 4-2-3-1 في المرمى. بسام المزعني رباعي في الدفاع، أحمد الفوراتي على الجهة اليمنى، سامي الماجي على الجهة اليسرى، إيهاب بن محمود، أسامة النجح في المحور قدامهم، زوز لاعب ارتكاز، كريم بن سالم، محمد أمين العبيدي، وخلدون النيلي كصانع ألعاب على الجهة اليمنى، منظر فرج على الجهة اليسرى، عاطف بن عمر وغسان بن محمود هو قلب هجوم صريح. يعني الخطة نجم نقوله 4-2-3-1 في الحالة الدفاعية، لكن في الحالة الهجومية تولي 4-3-3. بالنسبة لبنك البدلاء النجم الرياضي الراسي منتصر الجماعي حارس مرمى بديل مع أحمد سعد، محمد أمين سيفي، منتصر السيفي، إياد العرفاوي، ريان الطريفي، اسكندر اليعقوبي. بالنسبة لتشكيلة التهذيب الرياضي بالصغيرة نلقى يوسف السامي حارس مرمى احتياطي مع محمد علي الطاهري، أحمد بن نصر، ولاء الدين العشي، ريان بن محمود، فراس العقربي، أحمد عباس، ورضوان بن أحمد. طاقم تحكيم يا وليد بقيادة السيد فرج عبد الناوي كحكم قلت رئيسي بمساعدة كل من وليد بوغطاس، محمد أمين البكوش، والحكم الرابع أحمد الكيلاني. والأكيد وأنه الرابطة هي رابطة الوسط بسوسة في التنسيق العام. نلقى الأخوة محمد شعبان ومحمد علي بن مصوح، ويراقب الحكام السيد عبد الله الدرع. البداية كانت قوية من تهذيب الرياضي بالصغيرة اللي في زوج مناسبات كاد يتمكن من افتتاح التسجيل لكن فقط عامل الريح وعامل يعني الحرارة قد يؤثر سلبا على نسق هذه المباراة خاصة اللياقة البدنية لكلا الفريقين. أدركنا في اللحظة هذه بالضبط 14 دقيقة لعب 0-0 بين التهذيب الرياضي بالصغيرة والنجم الرياضي الراسي. للمعلومة إذا كان المباراة تكمل على نتيجة التعادل فإننا نمر مباشرة إلى ركلة الجزاء. وقعد معايا وليد لحظة فقط، الفرصة هذه التهذيب الرياضي بالصغيرة ما زالت العملية على الجهة اليسرى وين موجود اللاعب عاطف بن عمر لكن الحكم المساعد الثاني الأول يرفع الراية بتاعه معلنا عن تسلل. إذن وصلنا بالضبط 14 دقيقة 0-0 في مباراة البراج من أجل ضمان البقاء في المستوى الأول للرابطة الثالثة. أو رابطة الهواة واحد بين التهذيب الصغيرة والنجم الرابح.
0: شكرا عبد الكريم، نرجع لك إن شاء الله بعد قليل، دائما في مواكبة لهذه المباراة. مواجهة ثانية أيضا اليوم تجمع نجم النادي المجازي مع نادي قصر هلال، إذا كان ثم تغيير في النتيجة طبعا نمدكم بها في الإبان. تقعدوا معنا مش نرجع بعد قليل، الوقت بشكون مع الأهلي الصفاقسي، أكثر تفاصيل طبعا حول مسيرة الفريق على مستوى الشبان مباشرة بعد النغم هذا. ياه.

0: 21 دقيقة بعد الأربعة نرجع لكم من جديد. اليوم مش نحكيو على فريق الأهلي الصفاقسي كما تعودتوا معنا دائما نعملوا جولة مع أندية الجهة ونحكيو على الفريق وعلى تفاصيل الموسم حصاد الموسم بالنسبة للأهلي الصفاقسي. لكن على مستوى الشبان اليوم الأهلي الصفاقسي يمثلوا كل من سي منذر شرف الدين المدير الفني. سي منذر مرحبا بك.
1: يعيشك بيك سي وليد.
0: سي فتحي قصد الله رئيس فرع كرة القدم. سي فتحي منورنا مرحبا بك.
2: وبيك خويا وليد بارك الله فيك على الاستضافة. مسي شكرا. وهذه مرة أخرى إذا تسفق ديما تكون سباقة في الحكاية هذه وديما لاهية بالجمعيات وبارك الله فيكم.
0: هذا واجبنا هذا واجبنا ونحاول نقوم به طبعا أحسن من هكا ماذا بينا النوادي الجهة تكون حاضرة معنا سواء على مستوى الأكابر ولا على مستوى الشبان وخاصة كي نقول على فريق عمل موسم نجم نقوله ممتاز على مستوى الشبان والمشاركات في الأدوار النهائية. خلينا ناخذ فكرة معك سي فتحي ساعة نقدم ساعة للفرع ذي أكثر تفاصيل عليه فرع القدم طبعا الشبان شارك في أكثر من نهائي.
2: الفرع هذية فيه 10 حاش عينكم 10 أصناف عندنا الليزيكول وعندنا المينيم وعندنا الكادي وعندنا جينيور فيهم 10 بطولات. العشرة بطولات هذو مشاركنا فيهم الكل وكنا معنا في العشرة البطولات هذو مشاركنا في 7 نهائيات في جميع الأصناف وعملنا 3 نصف نهائي في البقية. معنا نتائج كانت ممتازة برشا والحق معناها ظهرنا كونوا الأهلي الصفاقسي فريق قاعد يكون وقاعد يتقدم وهذايا تو نرجع له بالتفصيل سي وليد كيفاش الفكرة هذه بدأت خاطر هي راهي بدأت بروجي مع سي منذر شرف الدين المدير الفني والخدمة هذه راهي خدمة 3 سنين موش متاع نهار ولا 2 وحبينا نقدموا شوية بالفريق ونهزوه من من من من مرحلة لمرحلة أخرى مرحلة
0: نقلة نوعية
2: نوع آخر من التسيير ونوع آخر من النشاط ونوع آخر من التكوين وحبينا نقدمه به والحق لقينا نتائج به وشاركنا في 7 نهائيات وهزينا منهم 4 نهائيات معنا
0: أربعة
2: نهائيات هزينا أربعة عندنا كتر تيتر بالنسبة للجنة.
0: سي منذر راضي يعني تمام الرضا كما سي فتحي فرحان بالإنجاز اللي تحقق حتى الآن 7 أدوار نهائية هزيت منهم 4
1: أكيد فرحان ما أنت تقول بالنسبة للنادي الأهلي الصفاقسي من يظهر لي من سنة 2016 معناتها ما تحصلناش على
0: نتائج
1: أي النتائج هذه هي تحصلناش على اللي تيتر هذوما الحمد لله معناتها كنلقاو اللي دزي كول اللي كول وصلت فينال بطولة مش فينال كاس فينال بطولة راهي مشاركين معناتها مع نوادي عريقة متمرسة في الديفيزيون 2 ناسيونال بي معناتها معنا النادي الصفاقسي معنا سكاك الحديد الصفاقسي معنا تقدم ساقي الدير اللي تقدم ساقي الدير قاعده تخدم في خدمه ممتازه كبيره برشا معناتها على مستوى الشبان معنا هلال الشابه معنا محيط قرقنه معنا كوكب عقارث من كلهم في ناسيونال بي نلقاو روحنا احنا معناتها الفريق الوحيد معناتها مترشح فينال مع النادي الهادي الصفاقسي ونهزمنا معناتها 2-1 مش نقول لك على ديرنيير مينيت
0: جزئية صغيرة
1: على ديرنيير مينيت معناتها بالحق
0: دقيقة
1: أي في أخرى دقيقة معناتها معناتها شيء يشرف تعرف معناتها النادي الهادي الصفاقسي عنده 5 سنتر 5 سنتر اللي كان يكون سنتر معناتها فيه 200 صغير 1000 صغير
0: تخرج منهم
1: مش تخرج منهم نقولوا الزبدة نتاع نتاع الكورة
0: نظريا ما يتنفسش
1: معناتها صحيح معناتها وصلنا فينال الحمد لله وعملنا زوج واحد وعندنا وليدات معناتها متميزين ديجا مطلوبين تو في النادي الهادي الصفاقسي في تقدم ساقي الدير مطلوبين وصلنا فينال بطولة في ليكول ا عملنا فينال كاس في ليكول بي 2014 المينيم تحصلنا على الدوبلي ليكول مينيم بطولة وكاس الكادي خسرنا الدومي فينال مع بطولة كان نسمو نصو فينال بطولة تحصلنا على الكاس والجينيور كيف خسرنا فينال الكوب ضربات جزاء وهزينا فينال بطولة
0: على يتهز يا توصل فينال
1: الحمد لله
2: موجودين في البوديوم
0: لا تحية كبيرة للمدربين المشرفين لازم
1: أكيد
0: طبعا
1: لا بارك الله فيهم سي زياد بن شيخة سي زياد بن شيخة مدرب الأدياني وسي جمال لنسي مدرب ليكول أ سي زياد كريم ليكول بي سي زياد بن شيخة مدرب أدياني تحصل على ثنائي سي زياد بازيز مدرب الأصاغر تحصل على الكاس وسالي الأسود تحصل على البطولة وخسر فينا الكاس
2: وهذوما سيواليت سمحني نزيد تعليق صغير في نفس السياق نتاع المدربين. هذوما راهم حافظنا على الاغلبيه نتاعهم تولي مده 3 سنوات
0: باستمراريه.
2: معناها استمراريه حاولنا باش يكونوا معناها نكملوا معاهم من مده 3 سنين تقريبا. اكثر من الشطر نتاعهم تقريبا هو اللي
0: 3 سنوات
2: خاطر ما تنجم تعطي الاكله نتاعها. سي منذر بالتنسيق مع سي منذر الشرف الدين مدير فني حافظنا على الجروب اللي هو بيدو يمكن غير واحد ولا اثنين, لكن الاستمراريه في الخدمه هي اللي تعطيك النتيجه.
0: لانه الطبيعي والعادي انه على مستوى الشبان من نسعوش ورا النتائج.
2: اكيد
0: التكوين يعني مش مدرب فشل يتنحى يعني. لا في لا. في, في, في الشبان التكوين اهم حاجه. اعطيني واحد يكمل معايا مشوار كامل تاع عامين.
1: احنا ولات عم ناول مش سنه عم ناول. سي زياد بن شيخه وصل دمي فينال مع المدارس, وانا من طبعي ديما حكاسي فتحي مع تاع الكونتينيتي عمل دمي فينال سنه طلع بولاده للمينيم اخذته بلي
0: طبعا
1: سي مخلص
0: يعرف
1: اي سي مخلص الغول السنه معناتها عنده 3 سنوات معنا. العام الاول اخذ ليكول العام الثاني طلع بالمينيم وصل لعمل دمي فينال سنه كنت مبرمج باش يطلع بولاده للكادي خذوه في الستاف نتاع ليكيب سينيور رجوان في ليكيب سينيور
2: وكمل هو الموسم بالسينيور كمل الموسم بالكبر
0: سي فتحي. تشوف انه التموقع نتاع فريق الاهلي صفاقسي حي الحبيب يعني خدموا شويه قاعدة شعبية كبيرة برشا جماهيرية محاط بأحياء شعبية كبيرة, ولو أنه يقسمكم فيها مرة فرق أخرى نادي صفاقسي الملعب صفاقسي زيد عندهم أكاديميات غديك وعندهم قاعدين يستقطبوا في الصغيرات.
2: اي بالنسبه لحي الحبيب
0: من اكبر الحي
2: بالنسبه لحي الحبيب
0: مستوى الوطني روى
2: ايوه الاهلي الصفاقسي بالحق اللي قاعد تقول فيه. الاهلي الصفاقسي يتقاسم في الملعبيه مع بقيه الجمعيات, لكن هذه تو الراي السيد تو المعلومه اللي تقريبا تلقى عند الناس الكل. الاهلي الصفاقسي ولا وجهه لبرشا ملعبيه وبرشا عائلات تحب على الاهلي الصفاقسي خاطر جاوا وشافوا الناس اللي قاعده تخدم في خدمه صحيحه.
0: شو اللي يميز؟
2: والله هو أول حاجة كونك معناها ثم ناس واقفة وبالمناسبة لهنا نحب نحيي خاصة الناس اللي مرافقين للكاتيجوري. احنا السنة خيرنا باش يكون في كل كاتيجوري عندنا مرافق ولا اثنين اللي يكون عندنا واحد ولا اثنين من المينيم واحد ولا اثنين. المرافقين هذوما متطوعين جايين للجمعية متطوعين وبارك الله فيهم, وعندنا قسم وعندنا قسط كبير منهم نساء نساء بلادي نساء ونصف عندنا ان شاء الله ما ننسى حد. عندنا مدام احلام استاذة مدام احلام البحري وعندنا مدام اميمة ومدام نعيمة هذوما نساء ديريجون وهذوما يواكبوا في الجمعيات ويتنقلوا مع لي زيكول. وعندنا سي
1: فوتو على فكرة هم اولياء
2: سي فيصل
0: اولياء في نفس الوقت
2: سي محمد التاري هذوما اولياء
0: معهم صغيراتهم
2: هذوما اولياء اولياء معناها يتنقلوا مع يتنقلوا داخل البلاد ومسيبين ديارهم. والحقيقة هذوما نوجه لهم تحية كبيرة برشا بالمناسبة.
0: التمارين الكل في ملعب حي الحبيب
2: يعني حي الحبيب
0: حي الحبيب ملعب حي الحبيب اللي هو نجم نقولوا يمكن نحكيوا على ارضيه الميدان يعني
2: ممتازه لا ممتازه معنا اشكال كان في الوقت خاطر احنا الاشكال نجيبوه من 6
0: المدرسه زاد عنده مشكله زاد
2: اي نجيب بعد 6 تاع القرايه كمل 6 8 ونص تاع الليل وساعه ساعه تدخل علينا جمعيات كما النادي الصفاقسي ولا النخبه ولا توقع شوية معناها
0: الإنارة موجودة يعني
2: الإنارة
0: ملعب مجهز ولا يعني
2: والله نتصل
0: ملعب حي الحبيب
2: لا مجهز
1: ثم إشكالية كبيرة في الإنارة في الملعب
2: في الإنارة هي مشكلة
1: الإنارة ضعيفة برشا
0: التمارين من 6 إلى 8
1: 8 ونص
2: واتصلنا به مول العام وكان سي نور الدين بارك الله فيه تدخل وسي محمد دويل حبوا يتدخلوا وجاوا باش على اساس كونوا يعملوا لنا الاناره وان شاء الله السنه ان شاء الله ان شاء الله يحسنوا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. العمل على مستوى الشبان سي منذر وانت مدير فني يعني
1: عمل مرهق
0: عمل مرهق ويلزموا ناس
1: تتطلب وجود يومي وجود يومي معناتها بكل صراحه معناتها يوميا موجود مع لي كاتيجوري كل من 6 8 ونص عمل فني عمل إداري ساعة فني إداري
0: عندكم مشكلة على مستوى تقسيم الوقت في الملعب يعني العدد يعني
1: والله أنا شوف عنا شوية خطر فم المنتخب الجهوي فم المنتخب من عش جهوي ولا على مستوى السكتور كامل متاع الجنوب
0: الإقليمي
1: ساحيد بالضبط 3 سنين التالي مشط بالقدام معناتها يمشي تاخذ لك ياخو بريسك تروى جور من 6 إلى 7 ونص معنا تخلق لنا اشكاليه
0: كبيره في الاسبوع
1: طيب تخلق لنا اشكاليه كبيره احنا ايش نعمل التقسيم بتاعنا احنا عندنا ليكول مينيم ترنوم من 6 ل 7 و4 والكادي جونيور من 7 و4 ل 8 ونص وزدنا طبعا مدة موسمين زدنا ليكول بي. شوف احنا الاستراتيجية متاعنا تعتمد على الكم وعلى كيف. احنا نستقبل برشا شباب معناتها نأطروا يعرف سيفات احنا نأطروا بريسك في كل كاتيجوري، بريسك في كل كاتيجوري 30 صغير معناتها 30 ملتي بلاي بار 6 بريسك عندنا 180 مش سهل معناتها باش تلقى لهم ارضيه وين يتدربوا وش قال. وانا نعمل بحاجه في الكوره ديما عندي كلمه نقولها للولي نقول له اصبر على صغيرك خاطر علمتني الكوره فما برشا صغار بلغة الكورة نقولوا ما يترشقوش هما صغار
3: عطيهم شوية وقت
1: صحيت نصبر عليه
3: يستاج
2: ياخذ وقت
1: نصبر عليه نقول لهم حتى تحت وليد قفلته فلته وساعة ساعة الولي ماك تعرف عندي ديما ولدي ولدي ولدي ولدي
3: أي حلو ظاهرة جديدة
1: أنا ديما الكلمة اللي نقولها لهم الكلمة اللي نقولها لهم نقول له اصبر على صغيرك خاطر علمتني التاجر بنتي تو حتى تشوف حد المستوى الوطني معناتها نحكي مستوى المنتخبات برشا ملاعبية خرجت من جمعية صغيرة معناتها نتذكر العيد الحمر اليمنين زبير باي خذوها سينيور من المساكن سينيور شوف الكارير اللي عملها راضي الجعايد هو يعرف صفاته راضي الجعايد يلعب ضدنا وصفاته في التسعينات كان مع الملعب الجيبسي خرج مشى للترجي وشوف المسيره
2: نتاعو تو الوقت الحاضر
3: تو خليل العياري خليل العياري تو معناها
2: قالوا انه وصل باريس سان جيرمان ما تقاش
1: ما كان يعرف حتى واحد
3: يعني اهميه العمل هوني على مستوى الشبان والعنايه بهم الصغار وينجم كما قال سيمون درت ياخذ وقته في عقله
2: صحيح.
3: اما اذا كان يلقى شكون ياثر ياثر معناها
2: اكيد اخويا وليد هذا راهو هو هذا كله داخل في سياق السياسه نتاع الرياضه تنظيم الرياضه في تونس راهو اذا كان ما نعملوش على الاولاد الصغار ونعملوا على هالوليدات الشبان
3: هذو وخاصه نحطوهم في ايادي امينه راهو المدرب
2: راهو راهو مدرب امانه
3: اهم
2: راهو المسؤول امانه راهو رئيس فرع امانه راهو المدير الفني امانه حاولنا باش نحاولوا وهذا اللي صلحناه تقريبا في الاهلي الصفاقسي وهذا اللي عطى النتيجه انا كي جبنا ناس معناها مستوياتهم معناها مانيش نقول مستوياتهم خاصه على مستوى التربيه تلقاهم موجودين ومضحيين ويفهموك انا والصحيح وانا والغلط تو بطبيعه النتيجه تو بطبيعتها
3: ويصبروا علينا شوي في الخلاص اهم حاجه ولا
1: لا معناش مقصرين معاهم
3: خلينا نشوف شوي الامور الماديه تفرهد شوي الامور ولا
1: شوف احنا كان وصل للنتيجه ذي ريب صمات طيبه انت تو جبت قلت حي الحبيب يستقطب معناتها من بريسك من الاحياء المجاوره انا نمشي معك من هناك احنا عندنا ناس جينا من طريق جرمده كيلومتر 10 عندنا ناس جينا من طريق تنور كيلومتر 10 تصور انت
3: اسم النادي
1: علاش خاطر احنا شوف ما نكذبوش الاولياء عندهم يد كبيره في المسيره نتاع ليجن خاصه على مستوى معناتها الدعم المادي
2: كل سنه هذه نحييهم الكل زاد
3: الاولياء
2: حقا يوقفوا معنا وقفه كبيره
1: الحاجه الباهيه الولي يعرف الحد نتاعو يعرف الحد نتاعو يعرف النيفو نتاع صغيرو فهمت معناتها احنا الناس الكل الناس كل تشارك الناس كل تدرب
3: تصير ساعات تجاوزات لانه في برشا نوادي خاصه في الاكاديميات ولا حتى في الفريق يعني كل الولي يدخل شويه في الخدمه ويحكي شويه مع المدرب ويحب ولده يلعبوا على
1: شويه يلعب
3: وتصير تشكيات ولا
2: هذه امور هذه سي وليد هذه امور معناها موجوده في جمعيه الكل اما احنا نحاولوا باش نحدوا منها لو ماكسيموم فهمت ويعرفوا طبيعتنا احنا انا وموسي منظر ما يعرفونا ما نظلموش العباد ويعرفونا ما ندخلوا اللي عنده في الساقيه احنا عندنا ناس يلعبوا في الكوره معنا حتى بالاسم ما نعرفهمش معنا يجي المهم كون يكون ملاعبي سي منظر يخاف ربي وانا ناس يخافوا ربي ماذا بينا ما نظلم حد اللي عنده في سقيت لعب اكيد تصير اخطاء سي وليد راه تصير الاخطاء وتصير الشوا يكون يمكن ياسر تختلف من واحد لواحد اما راهو
3: باب النقاش مفتوح مع الولي تنجم يحكي مع المدرب يحكي مع الدكتور الفني
2: ويجي ويعطيونا ويبدو رايهم ويحب يعبر ونسمعوه
3: لكن نحكيوا على الشبان سي منظر ثم تواصل بينكم نحكي جينيور مثلا والاكابر
1: اكيد
3: ثم ملاعبيه قاعدين
1: احنا
2: داخل في
1: على مستوى الاداري الهمزه الوصل وسي فتحي مع هو رئيس الفرع ويتواصل برشا مع المدرب الاكبر معناتها الحمد لله قداش عندنا سي فتحي عندنا اربعه ملاعبيه
2: خمسه ملاعبيه تقريبا كونفيرمي
1: عندنا اربعه ملاعبيه والبعض منه بريمير انجي احنا عندي زوز وليدات كدي بريمير اني كدي وحبوا تالون سينيور بريمير اني كدي
3: انا فريق الاهلي الصفاقسي الاكابر ينجم بجزء كبير يعول شويه على بناء النادي
1: هي الاستراتيجيه نتاعنا
3: وهذيك الشيء هذا
1: انتم احنا الاستراتيجيه نتاعنا نحبوا نوصلوا ديجا قداش عندنا
3: سبع اقل مصاريف
1: عندنا ثلاث سنين في البروجي عاملين استراتيجيه نتاع ست سنين بحول الله قلنا لهم الاهلي الصفاقسي بنسبه 80-90%
3: من ابناء النادي
1: تكوين نادي الاهلي الصفاقسي هي تو ديجا ليكيب سينيور ليكيب سينيور معناتها الركائز نتاعها خمسه سته ملاعبيه ابناء النادي الاهلي الصفاقسي
2: وهذا اللي ركزنا عليه سي وليد قاعد تحكي فيه انت, هذا اللي ركزنا عليه. هو موجودين الملاعب هذوما ساعه قبل الانجاز نتاع لي كوب ونتاع تيتروي, اهم
0: حاجه
2: اهم حاجه ربحناها سنه هي الوجود نتاع عديد الملاعبيه اللي في لي كاتيجوري كلها. عندنا في المينيم لعبوا كادي, وعندنا سي منذر كان كل مره يمسهم من كاتيجوري لكاتيجوري اكبر شويه. عندنا من المينيم لعبوا في الكادي, عندنا في الكادي لعبوا في الجينيور, عندنا في الجينيور طلعنا من السينيور, وهذه اللي قاعدين ربحينه. ثم نحصرهم في 12 13 14 ملاعب تو في لي كاتيجوري كل هذوما تنجم تعمل عليهم. بعد كيما قال سي منذر اربعه ثلاثه سنين اخرين تلقاهم ان شاء الله بسلامه ربي الكل موجودين.
0: حتى ما تستحفظ عليهم سي فتحي, ثم الاعين ثم الناس تتبع زاده في رقاخ قاعده تتبع يلوجوا على العصافير النادره في النوادي.
1: نحكي بكل صدق معناتها فنيا عندنا برشا ملاعبيه سنا مطلوبين, برشا ملاعبيه مطلوبين,
2: وهذوما وقع كيما قلت
0: سياسه النادي تنجموا تفرطوا يعني ولا ماذا بكم تحافظوا على الملاعبيه نتاعكم.
2: وهنا نرجع هنا نفس حطيت صباك عداء انت تو, احنا نجموا نحولوا الموضوع الموضوع الاخر, الموضوع الدعم والموضوع المادي والموضوع نتاع
0: باش يعيش النادي,
2: باش تعيش النادي. احنا السنه اخذنا الجمعيه سنة هيئة مديرة جديدة على رأسها سي رمزي الدباش وسي صفوان اللويزي وسي تبابي, جدد وليدات صغار زي دي جون عندهم أفكار جديدة وعندهم طريقة تسيير جديدة بارك الله فيهم. قبلوا المهمة, ومهمة صعبة برشا في الظروف اللي احنا عايشين فيها سي وليد, ظروف متاع المدير. إذا كان الجمعية هذه اللي موجودة في أحياء في وسط أحياء وفي وسط منطقة صناعية وفي وسط معناها برشا مؤسسات تجارية وبرشا مؤسسات معناها سياحية وملقيناش الحق الدعم الباهي, ملقيناش منزلنا ما نلوجوا على رواحنا كيفاش الجمعية هذه يغفوا معها يدزوا معها. خاطر احنا كما قال سي منذر 180 هذوما موجودين, كيفاش نأطروهم, كيفاش نحاولوا نخرجوهم من الوضعيه اللي هما فيها, من الوضعيه التعيسه اللي هما عايشينها, باش يلقى تران ويلقى كسكروت ودبوزه ما ويلقى صباط
0: اقل حاجه
2: اقل حاجه. هذه راهو اجتهادات لازم تصير على مستوى الجهه, واحنا بالمناسبه هذه نطلبوا من الناس اللي محيطه بينا الكل, كسوا الناس اللي سميناهم الكل رجال الاعمال
0: ابناء
2: الجهه التجار يقفوا مع الجمعيه بملاليم راهو شويه شويه
0: يعاونوا
2: شويه بشويه راهو شويه شويه يوليوا برشا, والبرشا هذوما ينحيوا لنا برشا مشاكل في وسط الجهه. والجمعيه هيك تشوفوا فيها احنا باقل الامكانيات, راهو سي منذر يعرف وتجم سي وليد تتفضل بحذنا, باقل الامكانيات وصلنا نعملوا النتائج هذه. راهو في السينور ما اعطينكش النتيجه نتاع السينور, اوني لو تروازيام رانا في البوديوم الثالثين,
0: طبعاً
2: عملنا نتيجه سنه زاد عملنا نتيجه مذهله سنه راهي حتى
0: وكان ممكن تكون خير
2: في غياب الدعم التام في غياب المنح.
0: ان شاء الله الموسم القادم يكون خير
1: ان شاء
0: الله, تصاعد النتائج بتاع الكبر خاصه
1: هو تدايم كلام سي فتحي على مستوى الجهه اضعف تمويل عمومي هي النادي الاهلي الصفاقسي. معناتها انت تصور انت نادي الاهلي الصفاقسي عنده شنو المنح اللي عنده؟ نادي الاهلي الصفاقسي عنده الاكاديميه معناتها نخدموا بها, ويعرف سي فتحي معناتها اكثر مجهود نتاعنا باش نحاولوا نوفروا اكثر مداخيل للجمعيه. وعندنا المنحه نتاع الوزاره معناتها المنحه البلديه, انت نادي الاهلي الصفاقسي راهي منطقه بلديه, المنحه البلديه راهي 5000 دينار معناتها حق ديبلاسمون
0: شويه
2: الدعم. سي وليد المنحه هذوما الدعم هذه 5000 دينار من المضحكات المبكيات كنا نتفهم منها من 3 منين باش نعملوا الاكاديميه. احنا الولايه السنه كانت عندها منحه 8000 دينار و10 حبينا ندعموها حبينا نكبروها ولات لنا 3000 دينار. منحه الوزاره راهي نقصت السنه خذينا كان شطر خذينا 35000 دينار, معناها احنا تو السنه تقريبا ما فوتناش ال 50000 دينار وقت اللي الجمعيه معناها تصرف في 200 و250 ألف دينار.
0: ماذا بين الدعم خاصة يجي من الأولياء يعاونوا زيادة شوية.
2: والله ياكم
0: هذوك وراو الناس كيقولوا حي الحبيب نقولوا قاعدة شعبية كبيرة برشا معناها الناس تحب تعاون لأنه الفريق يحمل اسم الجهة حي الحبيب قليل يقول الأهلي
1: الصحيح
0: حي الحبيب فريق حي الحبيب. ويعني الناس إذا كانوا ينجموا يعاونوا طبعا هذا نداء منكم انتم هوني في الإذاعة كي جيتوا بحذنا قلتونا من الأول رانا نحبوا ناس تعاون راهو الفريق مش ممكن يعيش بالظروف هذه مش يلقى برشا صعوبات خاصة كي نحكيوا على الشبان ولا كي نحكيوا حتى على الأكابر أمامه مشوار كبير برشا العام الجاي لازم يحسن طلع على البارة شوية نجم نقولوا راهو طموحات ولات كبيرة بالنسبة للجماهير يقول لك ماذا بينا الفريق يتقدم أكثر والفريق على مستوى قاعد يدعم في الأكابر علاش لا ما نلقاوش نسبة كبيرة برشا من ملعبية النادي من أبناء الفريق يعني أقل مصاريف
2: بالنسبة
0: كما قلنا
3: نخليكم كلمة ختام حضوركم اليوم معنا.
2: سيوري ثم حاجة أخرى بالنسبة للدعم سمحني دقيقة بلاي نحب نعطيو للناس حقها بلاي ثم سي المعتمد الأول سي محمد جديدة النفطي جديدة المعتمد الأول حقيقة قاعد يعمل في دور كبير ومعها نائب الشعب اللي احنا نائب الشعب سي الدكتور صابر المصمودي هذا الشخص هذا معناه انسان غير عادي معناها تقريب مشاكلنا الكل تتعدى عليه ويعرف زادة معناها وين ما توحل بينا الأمور ديما يكون هو متواجد وديما يكون معناها يعطي فينا في نفس ساخر ثم حاجة أخرى اللي احنا معطلتنا برشا نخدم بها هو نداء للضمان الضمان الاجتماعي للكاس للسينسيس
3: يصبر شوية
2: مش يصبر شوية احنا لقينا روحنا في مشكلة ما عناش فيها يد عملونا ريدريسمو ما نعرفش عليها كيف صارت ولينا مطالبين بدفع 158 مليون اجراءات معناها ما عندناش فيها حتى يد معناها فهمت لقينا روحنا السيد رئيس الجمعيه لقى روحه باش مرهون في فلوس باش يدفعها وحنا ما عندناش راهو الناس منخرطين في السي ان اس اس وخدموا في الجمعيه ما عندناش كلها منح وكلها تحفيزات وبرا بالله النداء هذا للمسؤولين على السي ان اس اس يحلوا لنا المشكله هذه خاصه راهو من نجموا عام الجاي نبداو النشاط نتاعنا كان ما تحل مشكله السي ان اس اس
3: ان شاء الله ان شاء الله
2: بارك الله فيك
3: سيمون
1: مشكور سي وليد ومشكور لذا سفاقس ديما معناتها ديما في تواصل مع جمعيات صغيره ديما بارك الله فيك
3: نقعد في المتابعه دائما
1: عايشك بارك الله فيك
3: مره اخرى على سيزون السمحه اللي تعديت هذيا
2: ان شاء الله مجيت تبانا
3: ان شاء الله اكيد بقدره ربي ادوار نهائيه وتتويج بكؤوس ادوار نصف نهائي يعني عملتوا كل شيء بالنسبه للاصناف الشابه ويبقى دائما ملعب حي الحبيب قبله للناس كلها المحيطه بالملعب هذاك ان شاء الله نشوفوا ابطال لانه يعني برشا خرج برشا من لعبيه كورجيه
1: اللي حول الله متفائل خير باش متفائل خير وباش نخرجوا برشا ابطال ان شاء الله
3: فرق اخرى شكرا لكم منذ شرف الدين المدير الفني سي فتحي قصد الله رئيس فرق كره القدم
2: بارك الله فيك
3: بالحضور شكرا لكم عشان نرجعوا الى ملعب كركر طبعا وصلوا معكم مباراه البراج بين النجم الراتسي وتهدي بصخيره تقعدوا معنا ما تغيروش الموجه لنعاود بعد قليل مع تحيه كبيره برشا لكل مستمعينا اللي معنا في المتابعه

0: مرحبا بكم من جديد. باش نرجعوا مع عبد الكريم الشيخ حتى في الكواليس. كنا نحكيوا على منذ شرف الدين وسي فتحي قزله. تحيه لعبد الكريم لانه ضيف اصدقائك. ولا عبد الكريم
1: يعطيك الصحه. تحيه متجدده ليك بالفعل. منذ شرف الدين
0: جميل. تحيه
1: بالفعل. تحيه كبيره برشا لمنذ شرف الدين وسي قزله. يعني بصراحه وقت اللي جيت ودخلت ونقلت مباشره مقابله كاس النجم الساحلي والاهلي الشخصي بالفعل وقاع تكريم يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم.
0: وجهولك تحيه كبيره برشا عبد الكريم.
1: يعطيهم الصحه والعشره. راهي ليها ناسها ومنذ شرف الدين يعرف علاقتي بيه وبولاده ممتازه للغايه
0: والحمد لله.
1: خرجنا من الاطار هذايا تو منظر بعد قدره ربي يكلموا بالهاتف مباشره. لكن الحاجه الباهي يا وليد انه يمكن انا طلبت الخط عديد المرات عرفت تسمع فيها ماكش تسمع فيها مش مشكل. فقط نحب ان نفرح الاحباء الرياضي بتهذيب التهذيب الرياضي بالصغيره. النتيجه راهي ولات 3 اهداف مقابل 0 خاصه الهدف الاول هدف يعني عالمي وممتاز ممتاز للغايه. في الوقت اللي كان فيه النجم الرياضي الراسي نعطيه حقه كان ضغط واختر الكرة مرتين أو 3 مرات وجها لوجه يعني تخلص كاش يتمكن سامي المجري من افتتاح التسجيل. سجل عندك يا وليد سامي المجري يسجل الهدف في الدقيقة 24 قذيفة تصويبة ترتطم بالعارضة الأفقية ثم تعمل روبون في القاعة وتمشي مباشرة للشبكة. بصراحة لو فما كاميرا هدف غاية في الروعة ممتاز وممتاز جدا. هذه أولى الأهداف افتتاح النتيجة وحلين الشبكة بالنسبة للتهذيب الرياضي بالصخيرة. 10 دقائق ركلية تجي الكرة مباشرة المنظر فرج اللي ما يلقى حتى صعوبة يضيف الهدف الثاني للتهذيب الرياضي بالصخيرة. ما يدومش برشا بالفعل الامور المعنويه للنجم الرياضي الراسي يعني تنزل الى الحبيب دقيقتين في الدقيقه 36 منظر فرج مره اخرى بعد توغل من الجهه اليسرى لهجوم الصخيره وتمريره من عاطف بن عمر. منظر فرج مره اخرى يلقى روحه امام شباك خاليه وجها لوجه مع حارس النجم الرياضي الراسي محمد طاهر المزغلي او المرغني يعني دون صعوبه يضيف الهدف الثالث. 3 اهداف مقابل 0 معنويات التهذيب الرياضي بالصغيره وجماهيره مذكوره الوحدات الامنيه اللي كانت مكنتهم هما واحباء النجم الرياضي الراسي من الدخول على الاقل ومشاهده المباراه. يعني تعرف 80 كيلومتر زيدهم قرابه 80 كيلومتر اخرين 160 كيلومتر برافو يعطيهم الف صحه الاخوه. الوحدات الامنيه كذلك كانوا مكنوا من رادس احباء النجم الرياضي الراسي من متابعه فريقه في هذه المباراة. الوقت الاصلي والقانوني انتهى. ما نعرفش كم اضاف الحكم الدولي فرج عبد الراوي يمكن 4 أو 5 دقائق والنتيجة 3 اهداف مقابل 0 للتهذيب الرياضي بالصخيرة. الافظع الاروع كما يقول زميلي مهدي قاسم الامتع والاقنع في هذه المباراة. عرفت في الدقيقة 24 كيفاش يحل الشبكة وكيفاش يفتتح التسجيل وخاصة كيفاش يسهل على روحه هذه المباراة. لحظات يا وليد ما نطولش عليك. 3 اهداف مقابل 0 وينتهي هذا الشوط الاول هنا في ملعب كركر.
2: تهذيب بالزينها.
0: شكرا لك. يعطيك الصحة عبد الكريم. 3-0 للتهذيب الصخيرة امام النجم الراسي مع نهاية الشوط الاول. نرجع لك شرع بعد قليل عبد الكريم. ذكر على مستوى الوديات منتخبات قاعدة تحضر للمونديال. الارجنتين اليوم فيست على هندوراس 2-0. المنتخب الكيني فاز على لوزوتو 4-0 ايضا مباراة ودية. نرجع لكم بعد قليل لانه ثم مباراة باش تلعب ايضا بعد قليل 51 دقيقة بعد الاربعة. نرجع لكم في مواصلة الى حدود الساعة 6 ومواكبة طبعا لمجريات هذه المباراة. مباراة ضمان البقاء في الرابطة الثالثة مع زميل عبد الكريم لقاء نجم الراسي وتهذيب الصخيره.

0: فاقص فاقص
1: الأخبار.
0: تحية متشددة من قسم الأخبار. دعت بلدية أصفاقس كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام الترتيب البلدية والقانونية المعمول بها واحترام المساحة المرخص فيها واحترام إجراءات حفظ الصحة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، وأكدت أن عمليات المراقبة مستمرة للوقوف على كل الإخلالات. ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل ثانية يومي 10 جوان وأخرى 3 يوم 17 جوان الحالي، سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثرا بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه المتغيرات على ميزانية الدولة. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة اليوم أن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. في العالم، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم إلى 13 شهيدا وأكثر من 35 مصابا وفق مصادر في مستشفيات غزة. يخضع الاحتلال الصهيوني الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المعتقل من قطاع غزة للعزل الانفرادي داخل سجن نفحة، وذلك بعد تقارير عن تردي حالته الصحية. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن قواته تضيق الخناق على حركة حماس من جميع الجهات، مؤكدا أنها تسيطر حاليا على أكثر من 50% من مساحة غزة وستصل قريبا إلى 70%. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: فوزي بن قمره برشا شجان في الغنايه فيصل يعطيك الصحه. طبعا تحيه لاختنا راضي عطيه تقول لك بكيتني الغنايه هذه هي الاجواء تاعنا شويه بكاش شويه فرحه ونقعدوا ديما مع الجو هذايا الجو الطربي والجو الشعبي وطبعا شويه نسمع حاجه غربيه نوع بانوراما من الانغام اليوم العشيه مع مواكبتنا الرياضيه. باش نرجع مع عبد الكريم مره اخرى. يا عبد الكريم شنو الاجواء عندك مباراه البرج؟
1: أهلا بك يا وليد، تحية متجددة وتحية خاصة لكل أحباء التهذيب الرياضي بالصغيرة المتواجدين هنا في ملعب كركر البلدي وكذلك الأخوة اللي قاعدين يسمعوا فينا من كركر. عديد المكالمات قاعدة تصل إلى هنا إلى ملعب كركر للإطمئنان على الومد وخاصة الفرحة اللي قاعدين نسمعوا فيها والربع الربع هاي هاي هاي هاي تخويضة ممتازة للغاية من على ما أعتقد كريم بن سالم تجيب الدقيقة الثالثة من زمن المباراة في الشوط الثاني لكن الحارس محمد طه المزغني يخرج الكرة إلى الركنية.
0: عبد الكريم نذكروا المواجهة الثانية بين النادي المجازي وقصر هلال الشوط الأول ينتهي بالتعادل بدون أهداف. تفضل.
1: شكرا لك. على الاقل التهذيب الرياضي بالصغيره لا تغيير في النتيجه. المدرب طه المجاهد ذكر هو اللي قاد الموسم الفارط فريق قرقنا الرياضيه الى الصعود الى رابط لوات واحد يعني الرابطه السادسه المستوى الاول واختار الوجهه الثانيه التهذيب الرياضي بالصغيره 4-2-3-1 لا تغيير على مستوى الشكل التكتيكي والرسم التكتيكي. بسام المسعدي في حراسه المرمى، احمد الفوراتي ظهير ايمن، سالم سامي الماجري صاحب الهدف الاول هدف قلت ممتاز وممتاز للغايه تو نرجع له في المحور ايهاب بن محمود اسامه النجح قدامهم كل من كريم بن سالم محمد امين لاعبيدي كلاعبي ارتكاز خلدون النيري ك صانع العاب منظر فرج على الجهه اليمنى للهجوم عاطف بن عمر على الجهه اليسرى وغسان بن محمود كقلب هجوم. بالنسبه لامير الدريدي ماهوش عبد المجيد القبنطيني كانت معاه مشاكسه او محاسه قبل المباراه هو امير الدريدي مدرب الفريق مع حضور قلت لاعب الترجي السابق السبعينات والثمانينات القبنطيني يلقى محمد طاهر المزغني في حراس المرمى ريان العباسي محمد ريان الشنوفي العربي العوني حسام رمضاني محمد بوليل هذا اصيل ولايه صفاقس محمد امين الزيري محمد العزام وبشير الحجري خليل الخميري وكريم البز مباراه قلت يديرها طاقم تحكيم من رابط الوسط بسوسه تحت قياده الدولي فرج عبد اللاوي معاه بمساعدة كل وسام بوغطاس محمد امير باكوش احمد الكيلاني حكم رابع التنسيق العام الاخر محمد شعبان محمد علي منصور ولا المراقب عبد الله الدرعي. قبل ما نعطيك الخط يا وليد كنت نسمع في مداخلة او على الاقل ما بين الشوطين علي المجاهد المطلوب قالهم ما نستجهلوش المباراة وننسى النتيجة ونحاول ان ندعمها الجاري ونحاول ندعم النتيجة نتاعي. بالنسبة للاهداف نذكرك مرة اخرى قلت هدف سامي المجري بصراحة هدف ممتاز وممتاز للغاية هدف عانق الروعة قلت تصويره في الدقيقة 24 طرفة بالعارضة الافقية لمرمى النجم الراسي ترجع تعمل ربع وتمشي مباشرة للشباك منظر فرج يضيف ثنائية في الدقيقة 34 والدقيقة 36 هذه نهاية الشوط الأول وكذلك نتيجة المباراة إلى حدود الدقيقة قلت السادسة من الشوط الثاني لهذه المباراة. ابقى معايا فرصة وجها لوجه لكن الحارس بسام المزعدي يقرأ الكرة يقرأ العملية جيدا وياخذ الكرة ويضيع الأخطر أو على الأقل سالكة بالنسبة لدفاع التهذيب الرياضي بالصغيرة. إذا يا وليد 7 دقائق لعب 3 أهداف مقابل 0 لتهذيب الصغيرة أمام النجم الرياضي الراسي.
0: تكسر عبد الكريم ونقعد على اتصال طبعا نواكب معك هذه المباراة قلت مباراة ودية أيضا تحضيرا للمونديال بعد شوية 5:30 لقاء الدنمارك مع أوكرانيا 8 غير 4 كرواتيا مع سلوفينيا 8 اليونان مع إيطاليا إيطاليا الغايبة على المونديال القادم والمغرب بيواجه النرويج ليلة أيضا انطلاقا من الساعة 8:00 هذه مباراة الودية التحضيرية للمونديال.

0: سافر من غير وداع، واليوم منتخبنا سافر ما بالوداع، اليوم مشى اليوم وتوجه الى المكسيك، رحله في الحقيقه عاديه امنتها الخطوط الفرنسيه. الانتظار طبعا هو في الانتظار المونديال المشاركه بعد هزيمه في الحقيقه مخجله نجم نقولوا، خيبت امال وانتظارات كل الجمهور التونسي. استنينا رده فعل بعد الهدف الاول، بعد الهدف الثاني الثالث الرابع، جاء الهدف الخامس. هزيمه أمام منتخب بلجيكي في الحقيقة كان واقف جيدا، كان منتخب عملاق، كان منتخب كله نجوم، لكن لم نحسن التصرف في هذه المباراة. منتخبنا ما كانش حاضر كما كنا ننتظر. صحيح ما كناش مطالبين أن نفوز على منتخب بلجيكي بالقيمة ذيك، أما ما كناش ننتظر الأداء المهزوز للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله عثرة يورينا أداء متميز إن شاء الله. هذا نتمنى وديما نقول ورانا للمستقبل، نقول إن شاء الله القادم خير و الأيام ستأتينا بالجديد. طبعا في المشاركة المونديالية للمنتخب التونسي، البعثة الرسمية فيها 58 شخص بيناتهم 26 ملاعبي، نزيدهم الإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي، عدد من المرافقين المسؤولين على الطبخ طبعا، الأثاث والحماية والسلامة. ذكركم برنامج منتخبنا في الدور الأول للمونديال، التوقيت وتوقيت تونس نهار 15 جوان 3 متاع الصباح تونس مع السويد، 21 جوان 5 متاع الصباح تونس مع اليابان، و 26 جوان منتصف الليل منتخب التونسي يواجه المنتخب الهولندي. وباش نسمعوا صبري لموشي شنو قال على الأقل في تعليقه، شنو قال مباشرة بعد اللقاء.
1: J'ai pas souvenir d'avoir une défaite aussi lourde, j'ai pas souvenir, et c'est encore plus difficile pour moi quand on représente son pays et qu'on joue un match avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il faut tout oublier. Aujourd'hui, il faut tout oublier, mais c'est surtout ce qu'il ne faudra pas faire la semaine prochaine. On a trois matchs, c'est trois finales. Les finales, il faut les gagner, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois, qui ont des joueurs de haut niveau. Et il faudra être prêt, ensemble, à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir, comme vous dites.
0: ثلاثة دوار نهائي يقول صبري لموش، يستنوا فينا ثلاثة مباريات، يعني ثلاثة مباريات لازم نربحوهم، هكا قال صبري لموش. طبعا إن شاء الله قلوبنا الكل مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. باش نرجعوا مرة أخرى مع مواكبتنا اليوم، خاصة للقاء تهذيب صخيرة اللي يلعب اليوم من أجل ضمان البقاء في الرابطة الثالثة، مباراة براج. مبدئيا على الورق نقولوا حسم كل الامور، راهو نشوفوا التفاصيل مره اخرى. التوقيت والنتيجه مع عبد الكريم الشيخ على عين مكان ملعب كركر. عبد الكريم
2: 15 دقيقه لعب هنا في كركر، دائما 3 اهداف مقابل 0 للتهذيب الرياضي بالصغيره، 3 اهداف جات في الشوط الاول، وهذه مخالفه لفائده النجم الرياضي الراسي على يمين الحارس بسام المسعدي، في ظاهرها تبدو خطيره خاصه مع الضغط اللي قام به فريق النجم الرياضي الراسي والزوز صغيرات، خروج العربي العوني خليل الخميري ودخول احمد سعد ومنتصر السافي، الكل في الكل بالنسبه للنجم الرياضي الراسي، لكن تهذيب الصخيره متمركز جيدا في وسط الميدان وفي مناطقه الدفاعيه ويقوم بالهجمات المرتده. ننتظر التنفيذ، الكره راسيه من الدفاع وتخرج كرة دائما لفائدة النجم الرياضي الراسي، لكن تخرج مرة أخرى السماتة من فريق النجم الراسي، كرة على الجهة اليسرى، الدفاع مستميت مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة، وتخرج الكرة ضربة الزاوية، دائما الخطر بالنسبة للنجم الرياضي الراسي. ما نطولش عليك يا وليد، دائما 3 أهداف مقابل 0 لتهذيب الصخيرة هنا في كركر أمام النجم الراسي. ذكر إطار المباراة هو براج ضمان البقاء في رابطة الهواة المستوى الأول الرابطة الثالثة. 16 دقيقة لعب، دائما 3 أهداف مقابل 0 للصغيرة أمام النجم الراسي.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة عبد الكريم. نحكي أيضا على البطولات الأوروبية، الرابطة الإيطالية لكرة القدم أعلنت أنه الموسم الرياضي المقبل باش ينطلق يوم 23 أوت القادم وسيصدر الستار عليه يوم 30 ماي. حلا الأمور كده منظمة طبعا في البطولات هكا بالشكل ذي، البطولات المحترفة حقا أنه يعطيك وقتاش تنطلق وقتاش توفى. حسب الجدول بتاع المسابقة الانتر مش يستاهل حملة الدفاع على اللقب متاعه بمواجهة مونزا اللي صعد حديثا إلى قسم الأضواء الجولة الأولى ذي، إذن فيها صاحب اللقب مع الوافد الجديد على الكاتشو الإيطالي. نرجع لكم بعد شوية، نوصل معكم الرحلة بتاعنا طبعا في سبيسيال سبور إلى حدود السادسة.

0: محسن ونور دوس معناهم في سر وقعنا طبعا وشنو وصلوا معكم المشوار فيما تبقى من مباراة اليوم لقاء البراج مع زميلنا عبد الكريم الشيخ. نشوفوا المنعرج الأخير النجم نقولوا نعيشوا الدقائق الأخيرة في المباراة اللي خذها فيها فريق تهذيب الصخيرة الأسبقية على مستوى التهديف يسير نحو حسم هذه المباراة وضمان بقائه. عبد الكريم
1: أهلا وسهلا بك وليد، تحية متجددة من الملعب البلدي في كمكم اللي على ما أظن يمكن يطلع مبروك على أندية ولاية الزرق في الموسم قبل الفارق. خرجنا رياضية بعد 4 هزائم و5 هزائم من تصوره في كمكم الصعود الموسم الفارق أو قبل الفارق. قبل الفارق يأتي من هنا لما فريق بومرداس يتفوق على في مباراة يعني متأخرة على حساب المنافس المباشر مع بلدان المركز خرجنا الرياضية ومدرب حالي عبد المجاهد من الصعود لأول مرة إلى مرتبة ثالثة المستوى الأول. هل يكون الرابع يا وليد؟ بالفعل الهدف الرابع للتنظيم الرياضي بالصغيرة بن محمود أشكان بن محمود يضيف الهدف الرابع تقريبا بوش المنعرج الذي قتلت المباراة وعن المباراة تمسي من الدقيقة 29 يعني تقريبا في الدقيقة 74 المباراة في شوطها المباراة ككل في الشوط الثاني. قلت يضيف الهدف الرابع بن محمود 4 أهداف مقابل 0. قبل ما نعطيك الخطة ذكر كل المستمعين بشريط الأهداف. الهدف الأول بصراحة وتحية لكل أبناء الصغيرة، هدف ممتاز وممتاز غاية سامي الماجري في الدقيقة 24، ثنائية منظر فرنش في الدقيقة 34 و 36، وبن محمود في الدقيقة 74 غسان بن محمود يضيف الهدف الرابع. إذا كان أنت حكيت على المنعرج الخطير أنا يا ولي تقابل كرة القدم من أمن أن ما صدق إلا مع الصافرة النهائية لهذه أو لأي مباراة. عموما التهديف الصغيرة متوجه تقريبا إلى انتصار مستحق في هذه المباراة 4 أهداف مقابل 0.
0: شكرا عبد الكريم. 4-0 لتهذيب الصخيرة من النجم الراسي في 75 دقيقة. لعب شرجع مع اخبار المونديال. نذكروا بعد ايامات قليلة من قرار الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا حظر الزجاجات القابلة لاعادة الاستخدام لاسباب امنية، يعني ما ندخلوش معنا دباب الماء لملاعب المونديال، يعني كل شيء ما ندخلوا حتى شيء. القرار النهائي السماح للجماهير في مباراة كأس العالم بإدخال زجاجة مياه واحدة تكون مختومة طبعا من المصنع ومخصصة للاستخدام لمرة واحدة إلى الملاعب. قاعدين نشوفوا في أشياء في الحقيقة غريبة ما احناش متعارفين عليها طبعا في المونديالات السابقة في أمريكا بشكل آخر بنوع آخر. أمريكا المكسيك وكندا طبعا تحتضن المونديال. أخيرا تم السماح لهم طبعا بإدخال زجاجة مياه واحدة. هذه التفاصيل والكواليس الخاصة بالمونديال القادم نرجع لكم بعد قليل. 39 دقيقة بعد 5 مواصلين معكم رحلتنا دائما في سبيسيال سبورت.

0: سبيسيال سبورت. خمسة وأربعين دقيقة بعد الخمسة. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة متقدم على منتخب الصين 1-0. زين شاتي في دقيقة 14 أمضى الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن. ذكروا الإطار إذا نتاع المباراة هذه هي في إطار الجولة الثالثة في دورة موريس ريفيلو الفرنسية. إذا كان منتخبنا ينتصر يلتحق بالصدارة طبعا في الدورة هذه. تقريبا عندنا ربع ساعة في المباراة والمنتخب التونسي متقدم على الصين 1-0. باش نرجع إلى كركر مرة أخرى مع عبد الكريم الشيخ ونص الأمور معك. توقيت ونتيجة عبد الكريم.
1: عندنا 39 دقيقة هنا في كركر دائما 4-0. هو الليد والحب الحقيق
0: تفضل.
1: ولو بشيء من التنبيه يعني يمكن حسمت المباراة بعد رباعية بالنسبة للتذيب الرياضي بالصخيرة ثلاثية في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني والتذيب الرياضي بالصخيرة. يعني تقريبا قلت لك منذ لحظات حكيت على المدرب علي المجاهد اللي حكى قال لهم نحاولوا جري لكن وقت اللي تجي كرة المباراة باش نقتلوا النتيجة بالفعل. هذا اللي صار هدف رابع وكاد يضيف الهدف الخامس والهدف السادس بعد جوز او ثلاثة فرص في الوقت الفارض. عموما التهذيب الرياضي بالصخيرة سائر نحو انتصار عريض ولو ان النتيجة الحينية هي 4-0 وما زال على ما اظن 5 دقائق لانتهاء هذه المباراة.
0: 5 دقائق على نهاية اللقاء. اذا 4-0 لتهذيب الصخيرة مبدئيا نقول ضمن البقاء امتعه على الورق هو مبدئيا متقدم كان نضمن البقاء لكن بقرار من الجامعة يجب تلعب مباراة براج. علاش ثم شوية تشنج في فريق تهذيب صخيرة صارت وقفة احتجاجية صار لوم طبعا على اتخاذ هذا القرار لكن نقول بالقانون نلعب مباراة البراج هذه. حاليا منتصر 4-0 قبل 5 دقائق فقط من نهاية المباراة. بعشرين شهر عبد الكريم طبعا يعطينا النتيجة النهائية لهذا اللقاء.

0: 54 دقيقة بعد الخمسة توا برانسيب شكون المباراة وفات لقاءات هذه بصخيرة. خلينا نشوفوا اللحظات الأخيرة وإلا الصافرة النهائية انطلقت ولا لا طبعا لمباراة ضمان البقاء بالنسبة ليت هذه بصخيرة. عبد الكريم الشيخ على عين المكان ملعب كركر مرحبا بك.
1: يا ولدي زايد وحدك يا وليد والله وحدك الحوت عليك. جيت بالضبط في الوقت الممتاز والوقت المناسب على المشاهد. يعني بعد الخمامه اللي صارت لكم 4 أهداف مقابل واحد فيكتوار تريميريتي نحكي انتصار مستحق في المباشر. الحارس البديل مشاكسه معاه بس السي علي المجاهد.
2: ايوه الله العظيم اللي حبيناه وقع انصفنا معناتها ربي سبحانه وتعالى. احنا مع البالك اللي كملنا الموسم وخضارة معناتها الاسبوعين راح من بعد كلمونا قالونا راو عندكم مقابلة معناتها بتاع براج. حاولنا بقدر المستطاع ان نسترجع الملاعبين بتاعنا البعض منه معناتها بعد ما خلص مشى
1: في عطلة
2: خرج من الصخيرة. الحمد لله لبوا نداء الواجب ورجعوا عملنا تمارين وكنا عقدين العزم. كنا حتى كان ما نصفطناش الرابطه ينصفنا معناتها ربي سبحانه وتعالى.
1: ملعب كركر تو كنت نحكي في المباشر ملعب كركر مبروك على الانديه الرياضيه بالله في اول مناسبه ينتصر ثم يصعد ثم كذا ثم
2: الحمد لله تهذيب الصغيره. هي كان نتمنوا معناتها التوفيق لنادي كركر وكنا في قرقنا الرياضيه كما قلت انت معناتها كان الملعب معناتها مبروك علينا. الحمد لله الانتصار هذا نهديه خاصة للأحباء اللي تنقلوا معنا والأحباء غيورين على الجمعية. نهديه لكل اللاعبين معناتها اللي قاموا بالواجب وكانوا معناتها قولوا احنا عبارة اون سولدا معناتها فوق الملعب. نهديه كيف الإدارة اللي
1: الجماهير اللي تستنى فيكم بالصخيرة.
2: الجماهير اللي تستنى فينا بالصخيرة صحيح. احنا كل مرة وين ننتصر وديما نهديه لهم الانتصار هذا مع القرية اللي معناتها حرموهم من اللعب على الأرضية الميدان بتاعهم باش يكون أكبر حافظ معناتها باش يعيننا علينا. توا كان نطيو الصفحة هذه ونخمو في صفحة جديدة
1: بالضبط. والله قريت للي في مخي الموسم القادم مازلت مع الصخيرة ولا
2: إن شاء الله. والله لا تعرف شي لكل حادث حديث. احنا
1: واضح وليد
0: تكسعد كريم
1: فقط نعطيك صح. وشف النجم الرياضي الراسي هو ريان بن محمود في الدقيقة 85 بعد احباط عملية التسلل وجه لوجه رغم يعني تصدي الحارس حسين مفعدي حارس الصغيرة لكن الكرة وتصويبة قوية تمشي للشباك وتبقى المباراة والنتيجة 4 أهداف مقابل 1. مبروك للصغيرة حظ اوفر للنجم الرياضي الراسي وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ومستقر ان شاء الله في ملاحقات في تظاهرات او لقاءات او صفحات رياضية قادمة ان شاء الله.
0: شكرا عبد الكريم شيخ تحياتنا ليك. شكرا ليك وقولوا مبروك تذيب الصغيرة ضمان البقاء في الرابطة الثالثة مستوى اول بعد فوز منذ قليل من النجم الراسي 4 أهداف مقابل 1. فكنكون وصلنا لنهاية فضائنا اليوم من سبيسيال سبورت. تحية لفيصل المرزوق على مستوى الاخراج وليد الشادي. يقولكم نتقابلوا معاكم في قادم موعدنا الرياضية ومع صديقي العزيز علي مرزوقي نفتح الأبواب للمة الحباب. إلى اللقاء.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة بلدية صفاقة استدعوا أصحاب المحلات المفتوحة للعموم لاحترام التراتيب البلدية وإجراءات حفظ الصحة. تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة قرقور من معتمد تعقيب، حملة لتجميع الأدوات المدرسية المستعملة لتوزيعها لاحقا على مستحقيها من أبناء العائلات المعوزة بجبنيان. أكثر من 520 قتيلا في 2500 حادث مرور في تونس في الأشهر الخمسة الأولى فقط من هذه السنة. وفي العالم 13 شهيدا في تصعيد جديد في غزة، وغارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وترامب يتحدث عن قرب توقيع اتفاق مع إيران. إلى تفاصيل، دعت بلدية صفاقس في بلاغ لها كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام التراتيب البلدية والقانونية المعمول بها، واحترام المساحة المرخص فيها، واحترام إجراءات حفظ الصحة. وتواصل إدارة التراتيب بالبلدية بالتنسيق مع الشرطة البلدية بالمدينة عمليات مراقبة للإشغال الوقتي للطريق العام، وكذلك عمليات مراقبة صحية لعدد من المحلات. وأسفر نشاطها حتى مساء أمس عن تحرير مخالفات إدارية وصحية وحجز عدد من الكراسي والطاولات والمعدات. وتعهدت البلدية في بلاغها بمواصلة عمليات المراقبة في الأيام القادمة في مناطق مختلفة من الدوائر البلدية. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة قرقور من معتمدية عقارب نسبة 60%. جاء ذلك خلال متابعة ميدانية لمدى تقدم إنجاز المشروع الذي يندرج ضمن برنامج التزويد بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي، والذي يموله البنك الإفريقي للتنمية في مرحلته الثانية. ويهدف المشروع الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 18 مليون دينار إلى تزويد نحو 10,000 ساكن بالماء الصالح للشرب عبر تحديث وتجديد مكونات المنظومة المائية وتعزيز مردوديتها. أطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة بالشراكة مع المكتبة العمومية ودار الشباب بالمكان ونادي حشاد بالحزق حملة تضامنية بيئية متمثلة في تجميع الأدوات المدرسية المستعملة بمختلف أنواعها تحت الشعار لا ترمي كتابك المستعمل، ساعد به غيرك، وذلك بهدف توزيعها على مستحقيها من أبناء العائلات المعوزة. التفاصيل وأهداف الحملة مع جمرة النيلي رئيسة جمعية التعاون المدرسي بجبنيان.
1: أهداف الحملة هي حماية البيئة والمحيط من التلوث، هدف اقتصادي هو مش يقع رسكلة جزء كبير منها، الجانب الاجتماعي التضامني اللي هو توفير الأدوات لفائدة أبناء الأسر ذوات الدخل المحدود، كما زاد فيها جانب التبادل، جيب كتب مثلا سنة سابعة ياخو كتب سنة ثامنة وهكذا. في النهاية حملة تشمل جميع الفئات المجتمعية، المقرات مفتوحة في حزق في جبنيانة. زاد إن شاء الله ستكون هذه الحملة مرفوقة بحملة أخرى، هي حملة توزيع بعض البنوات العائلات يشتروا بها أدوات ليسارهم في بداية سبتمبر بإذن الله.
0: وبعد فترة من التركيز والضغط خلال الامتحانات يحتاج الأطفال إلى فرصة للاستراحة واستعادة طاقتهم النفسية والجسدية لتبدأ بعد رحلة البحث عن النشاط الملائم للأطفال خلال الصائفة. عينة لأراء عدد من الأولياء حول الموضوع في هذا الروبورتاج.
2: شوفوا أنشطة في المركبات الشبابية والرياضية شوية سبور هكا.
3: كما تعرف فماش دي زوندروا فماش بلايص نجم تنزلهم الصغار تصفاقس بلاصة ولا اثنين.
2: حاولوا نلقاو النشاط المناسب للصغير للعمر بتاعو نجموا يستفادوا زادا نون سيلمون لعب وإنما زادا يستفاد.
4: يقراوا شوية يتفردوا شوية يتمتعوا ما بالطبيعة وشوية مراجعة شوية تلفزة.
3: نخدموا كما العادة ما فماش حاجة مختلفة برشا. كي نلقاو فضوا نمشيو معناتها دار بويا أنا ولا دار بو المدام يلعبوا مع الصغار الاخرين.
5: حواس بابا نلعب في الدار انا اخويا نقرا شويه ونلعب شويه.
0: تنطلق الثلاثاء القادم فعاليه الدوره 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بصفاقس لتتواصل إلى 23 من جوان الجاري وسط أجواء احتفالية استثنائية لأحد أعرق التظاهرات الاقتصادية والتجارية في تونس. هذه الدورة تكتسي رمزية كبرى لدى القائمين على جمعية معرض صفاقس الدولي والمؤتمرات، مكرسة دورها التاريخي كمحرك أساسي للحركة الاقتصادية في جهة صفاقس والبلاد التونسية عامة. وتتميز دورة هذا العام ببرنامج متنوع يجمع بين البعدين التجاري والترفيهي، وسيوفر المعرض معروضات ومنتجات متنوعة تلبي حاجيات كافة أفراد العائلة في مختلف الأعمار، إلى جانب تخصيص أجنحة لألعاب الأطفال وبرمجة جملة من المفاجآت والسهرات العائلية المؤثثة لليالي المعرض. أكد رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال ونيفي في تصريح اليوم أنه تم منذ بداية 2026 تسجيل 2500 حادث مرور خلفت أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريحا. ودعلني في خلال الندوة التكوينية النموذجية للسلامة المرورية المنتظمة اليوم إلى ضرورة استنباط طرق جديدة للردع وضبط حركة الجولان أمام هذه الإحصائيات المفزعة، مقترحا في هذا الصدد الإسراع في تركيز واعتماد المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان زيادة على تنقيح مجلة الطرقات. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي إن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأوضح السمعلي أن الوزارة عدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بمضار التدخين، ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرمية المرئية والمسموعة والمقروءة. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة، وشددوا على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026. خلال عالم ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم إلى 13 شهيدا وأكثر من 40 مصابا وفق مصادر في مستشفيات القطاع. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن قواته تضيق الخناق على حركة غزة بل حركة حماس في غزة من جميع الجهات، مؤكدا أن قواته تسيطر حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع وستصل قريبا إلى 70%. ارتقى اليوم شخصان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت، ويأتي هذا الاعتداء في سياق العدوان المستمر على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة NBC نيوز إنه قريب جدا من توقيع اتفاق مع إيران، وبيّن أنه يضغط كي تتخلى طهران عن طموحاتها النووية، وأضاف أنه لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق. نهاية النشر، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn
7: إذاعة صفاقس.
8: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
7: عشرة ديما.
9: الفساد عمره ما كان انواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.

0: لمة الحباب
1: لمة الحباب
2: العشق في نيفي صلي وعلي
3: محلى ليلة فرح حياتك وانتي بين أحبابك
0: لمة الحباب لمة

0: يونسكم اليوم العشية علي المرزوقي.
1: مرحبا، على سلامتكم من توا حتى للثمانية. لمة الحباب، لمة العائلات، أخبار باتجاه العائلات. العائلات تعيش وباش تعيش، عاشت على إيقاع الشوط الأول من البكالوريا. الشوط الثاني غدوة ينطلق من الاثنين حتى الأربعة. ربي ينجح صغيراتنا وأصدقائنا وصديقاتنا وأبائنا وأمهاتنا. كيفاش ينجحهم؟ لأنهم يعدوا مع صغيراتهم، قلبهم معدل النبض على امتحانات صغيراتهم. البكالوريا وغير البكالوريا، البكالوريا تكمل في شوطها الأول أو في جزها الأول أو في نسختها الأولى أو في الدورة الرئيسية، تكمل نهارة عشرة، يعني نهارة الأربعة. إن شاء الله بالخير والنجاح للجميع. دورتها الثانية 29 و30 جوان، 1 و2 جويلية، ومازال زوز امتحانات أخرى وطنية، شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني اللي بيش يكون نهار 18 و19 و20 جوان، ونتيجته 6 جويلية. وما زلنا منظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية اللي باش تكون من 22 ل24 جوان. يعني العائلات، رغم احنا 9 أيام في الصيف، لا عدلوا على صيف ولا على سهريات ولا على بحورات وعلى عراس. العراس الحقيقية والتبحيرة الحقيقية هو نجاح ولدك ولا بنتك، نجاح الوليد ولا البنية، هذا هو التبحيرة الحقيقية. هذه هي. بعد يحلها ربي، بعد تون صيف، وبعد تون نمشي، وبعد تون نسهر، وبعد يشرق علينا كل شيء. المهم ينجحونا صغيراتنا، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. ديما نبدأ مع الأميمات والأباء، ربي خليكم إن شاء الله، أنتم الخير والبركة، أنتم النور والنوار، وأنتم شموع القلب وشموع الدار. ربي خليكم إن شاء الله، ويخلي كل واحد يسمع فينا وحتى اللي ما يسمعوش فينا، ربي يبارك فيكم واحد واحد وعائلة عائلة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. من توا حتى للثمانية أخبار ولقاءات وعائلات، وعلى الباج متاع الفيسبوك بعد شوية باش تلقاو الببليكاسيون الخاصة ببرنامجنا. شو اللي فيها؟ فيها النجاح أو الفرحة اللي عشتها هالأيامات، وإلا النجاح والفرحة اللي باش تعيشها الأيامات الجاية. سؤال بسيط، نحب نعيش معكم أحلى اللحظات على أو زد على 70 164 280. تكتب على صفحة الفيسبوك، وإلا جست تكلمنا، تخلي رقمك واسمك وإحنا نطلبوك على 70 164 280. تتمنى في فرحة عشتها ولا باش تعيشها هالأيامات؟ تتمنى في نجاح عشته ولا باش تعيشه الأيامات الجاية؟ مرحبا بالجميع، فيصل المرزوقي يسلم عليكم برش. قال لكم أعجبكم الكوكتيل متاع نانسي وأصالة ولا لا؟ هو قال لي يعطيكم الصحة فيصل المرزوقي، يعطي الصحة. أنا توك بديت، الستة وأربعة وثلاثين دقيقة.

عشتها هالايامات او النجاح اللي عشته هالايامات، والا فرحه ونجاح تستنى فيه 70 164 280 70 164 280. النجاح سمعتوا به، نجاح مستشفى الهادي شاكر، ولكن خليني نذكر به بعيون عربيه من موقع التلفزيون العربيه، لانه وقت الناس تكتب علينا باهيه مزيانه يعني الحكايه. يقول الاداره الجهويه للصحه بصفاقس بالجمهوريه التونسيه تعلن عن نجاح انجاز اول عمليه زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون اسلاك من انتاج احدى الشركات بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، ويعد هذا التدخل الطبي خطوه متقدمه في مجال طب القلب في تونس. الجيل الجديد من الأجهزة هذه المنظمة لضربات القلب من غير أسلاك تقلل من المضاعفات المرتبطة بالأسلاك الداخلية، إضافة إلى عمر افتراضي قد يصل إلى 20 سنة، وإمكانية إزالته أو استبداله عند الحاجة. ويعكس هذا النجاح بالفعل كما قالت الصحافة العربية تطور الكفاءات الطبية التونسية وقدرتها على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في التدخلات القلبية الدقيقة. إن شاء الله كل واحد يسمع فيها بصحة جيدة يا رب، بصحة جيدة. وتحية للكادر الطبي اللي أشرف على العملية وكل كوادرنا الطبية، وربي يبارك فيهم. برهو الحج طيب تقول لي مام العزيزة ازدهار دربال وبابا الغالي رفيق الحاج طيب، نهدي لهم كل أغاني لمة الأحباب، وحماتي نجوى الشعري، وزوجي مختار داود، وبناتي حبيباتي، محلها كلمة بناتي حبيباتي. شهد ونقول لها إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، وألا وأساور وكافة العائلة والأحباب والأصدقاء، والتحية من مروى الحاج طيب. هاجر السميري تقول لي للخالة العزيزة حمدية بن سعد في سيدي منصور كل التحايا وكل المحبة وكل التقدير، كوكتيل تونسي

0: لمة الحباب
1: لمة الحباب
2: العشق سني بيسلي ولي
3: محلى ليلة فرح حياتك وانتي بين أحبابك
0: لمة الحباب.

0: يونسكم اليوم العشية علي المرزوقي.
1: إن شاء الله يا رب هالأهزيج هذية والأغاني والجو الكوكتيل والله مزيان بتاع سيرين ميلاد يعطيك صحة يا سيرين، ربي يبارك فيك إن شاء الله في كل دار بعد كل نجاح. لمت العائلات أو لمت الأحباب، لمت العائلات ديما نستضيفوا تتذكروا يعني اللقاء بين زوز مربين ما شافوش بعضهم 32 أو 33 سنة. تتذكروا سيدي علي زفزف من الصخيرة اللي هو معلم ومرته معلمة والبنية تخرجت معلمة، الحصيل كل مرة عائلة ولا زوز عائلات في مكة حاجة خصوصية. العائلة هذه ولا أروع ولا أجمل، واحترامنا للعائلات الكل ربي يبارك فيكم. سيدي توفيق حمدي خونا مربينا الفاضل العزيز عنده عشرة مع الإذاعة بالاستماع، وعنده عشرة مرة أو مرتين كلمناه على التميز مدرسي أو تربوي أو إداري سجله هو في مدرسة كان يديرها، وهو توا يدير مدرسة الدرابلة. يعني رجل متمكن، مربي فاضل، أب فاضل، زوج فاضل، بدليل شنو هو معلم مربي. الزوجة الفاضلة مربية فاضلة، عنده عائلة زوز بنيات وزوز وليدات. زوز وليدات هما الصغار مازالوا يقراوا، زوز بنيات تخرجوا له معلمات كيف هو وكيف أمهم. اللهم صلي على النبي، حاجة استثنائية، حاجة ما منهاش برشا. هذاك علاش أنا اللي بدرت أني نكلمه ونقول له شلا فرحان بوليداتك الكل وبنيتك الكل ودرست الأجيال وربي اعطاك على قد قلبك. سيدي توفيق مرحبا بيك، كنسنا برش.
2: مرحبا سيدي وشكرا على الاستضافة.
1: ربي فضلك وانت مربي فاضل والناس تحبك وتلاميذك يحبوك والمعلمين يحبوك، وامس هكا سألنا الحصيل وهنا ربي جزاك على اللي عملته باتجاه الأجيال، رجعوا في البنيات خرجوا كيفك انت.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: مش نسألك زعم هاك السؤال الخطير، أما هو الله أما صحيح هو البنيات رأوا كل واحد خلق له ربي فيش يعيش. ربما كان كتب لهم ربي مثلا مهندسة وطبيبة أو أستاذة في مجال غير مجالك، ولكن كانت الفرحة مضاعفة وقت اللي كان المجال مجالك.
2: أي نعم.
1: بالله كيفاش تقبلت هالحكاية؟
2: ولا تعلي بصراحة فرحة كبيرة.
1: أي
2: وخاصة اللي أولا اللي أنا تعبت الكل الحصيل وجنيت الثمرة متاعه.
1: الحمد لله
2: الحمد لله
1: والله الحمد لله والله
2: الحمد لله.
1: أي
2: وزيد مهنة التعليم بالنسبة لي أنا مهنة خاصة.
1: أي
2: صراحة
1: أي
2: رغم إنها مهنة شاقة ومتعبة ومرهقة ومصنفة يعني ضمن المهن الشاقة، إلا أنها تبقى مهنة نبيلة.
1: حلو. توا سيد توفيق أنت مدير مدرسة الدرابلة.
2: مدير توا أنا مدير مدرسة الدرابلة.
1: ما تبعدش برشا على جبديانة.
2: لا 3 كيلومتر تقريبا.
1: لا لو طلبت من حضرتك تعرفنا شوية بالمدرسة.
2: المدرسة الابتدائية بالدرابلة مدرسة ريفية تضم 200 تلميذ.
1: إيه.
2: فيها 10 معلمين.
1: إيه.
2: تأسست عام 92. مستوى مدرسة سريفية متوسط نوعا ما، لكن أنا قاعدين نحسن في المستوى
1: الحمد لله. الحمد لله
2: وحققنا بعض النتائج الحمد لله.
1: باهي يعني احنا توا في وسط جبنيانة، منين نمشوا للدرابلة؟ منين نزوروا المدرسة؟ منين
2: الطريق نتاع اللي يهز

0: الشط.
1: أيه.
0: طريق هو البحر.
1: مش الطريق اللي يمشي اللي يتعدى للوزة وحزك.
0: اي هذاك هو. ام لا ثم طريق اخر فرعي.
1: اي قبل قبل الثنية هذيك ثم ثنية اخر.
0: اي ثم ثنية اخر تذكر الدراب.
1: به يا يعني الرحلة المدرسية وين بديتها سي توفيق؟
0: انا خدمت اول ما خدمت في التطاوين. بعدين تحولت مع الولايات المهدية.
1: هاي.
0: والرحلة الأخيرة في ولاية الصقس 2001 دخلت ولاية الصقس.
1: في في في تطاوين طولت الرحلة شوية ولا؟
0: عامين.
1: وفي المهدية؟
0: عامين 6 سنين في المهدية.
1: 6 سنين. هاي. وين بالضبط في المهدية؟
0: في المهدية في معتمدين سيدي علوان.
1: سيدي علوان. إيه باللي تكون مش بعيد على جبنيان يعني ما مش.
0: 25 كيلومتر.
1: 25 كيلومتر. وبعد ما مشيتش طول الدراب لا.
0: لا مشيت دخلت بليانة الشرقية كمعلم.
1: اي
0: وبعدين دخلت الافي كمدير مدرسة وطوف الدراب كمدير مدرسة.
1: احنا وين صف هناك مرة في يظهر لي في بليانة الشرقية؟
0: لا في افي. افي في ال احنا عملنا زوز مصافحات. مصافحة مع الجائزة تحصلنا عليها في المشروع البيداغوجي الثقافي.
1: اي اي صحيح صحيح.
0: والمشروع الثاني اخذنا فيه الجائزة الوطنية للطاقم الرقمية.
1: به اي البنيات شو اسمها من المعلمات؟
0: اسلام وئام.
1: اسلام وئام حمدي. بعد باش نصافحوا بعد اذنك امهم سيدة الفاضلة. ولكن انت اللي حرصت باش يكونوا معلمات؟
0: والله شوف يعني هو قبل كل شيء مكتوب باش يكون معلم.
1: اي مكتوب ربي صحيح.
0: احنا جونا في الدار جونا مدرسه. انا صغاري من اللي هم في السنه السادسه ايش معناها جوردان دو كلاس، ايش معناها مذكره، ايش معناها تقييم تنفيذ. تحس معك اللي هم اندمجوا في الجو هذا.
1: اي جو طبيعي معناته في حياتهم.
0: جو طبيعي. وانا من المعلمين بصراحه يعني اللي ممكن ما تعجبش البعض. اللي انا خدمه التعليم عندي الخدمه المتنفس اللي عندي نيه
1: محبه يعني تخدمها محبه.
0: انا بالنسبه لي انا نمشي نخدم هذاك المتنفس اللي نرتاح فيه اكثر من مكان اخر.
1: صحيح.
0: وغرست فهمك الفكره هذه هي. والحمد لله
1: تو الكبيره بدات تقري ولا لا؟
0: اي قري لي قري عندها 3 سنين قري.
1: وينه؟
0: ولاد منصر جبنيانه.
1: اي والبنيه الاسلام اللي تخرجت السنه.
0: لا وئام اللي تخرجت السنه.
1: ايوه ووقتاش يقولوا لهم وين تقري ولا مازال؟
0: يعني مازال
1: ان شاء الله ربي يكتب لها الخير يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: ربي يخلي لك عائلتك الكريمه. وخليني نسالك بعيدا عن التعليم شنو يعمل اب خاصه انت واحنا في بدايه صيف 9 ولا 10 9 ايام في الصيف واعراس وثم اباء جدد يعني اللي عرسوا عملاول واللي تعملاو شنو تقول شنو النصيحه الغاليه باش الثمره يجيب منها ربي؟
0: شوف سالي انا كنت ندخل المدرسه اول عام ندخل فيه المدرسه مفتتح سنه دراسيه.
1: اي
0: كلمه واحده نقولها للمعلمين نقول المعلمين ما عاد نعاود هاد الشيء وكل شيء يشد بلاصته بحول الله. اللي تعملوه في صغار الناس تلقوه في صغاركم.
1: صحيت هذا هو الحكايه.
0: وهذيك تلخص لك كل شيء.
1: صدقني
0: لين توصل بعض الزميلات بكيت.
1: اي طبعا تبكي
0: يعني وكأني دعوه هي. لا بالعكس قدر ما انا معاكم انا برمي فوق المثل الفرنسي انا معاكم في الفكره انا حطيني معلم راه فان دكون.
1: اي في التالي انت معلم.
0: اللي مش تعمله في صغار الناس راك مسجل في صغارك.
1: صحيح.
0: وبالتالي والحمد لله.
1: والحمد لله. هذه اغلى يمكن حاجه الله يبارك فيك. السيده الفاضله ام اسلام ووئام شو اسمها؟
0: سميره.
1: بعد اذنك نصافحوها.
0: تفضل سيدي معك تفضل.
2: عسلامه.
1: المعلمه ام المعلمات.
2: اي
1: ربي يبارك فيهم ان شاء الله
2: وعايشك يبارك لك في صحتك
1: ويبارك فيك انت كأم صالحة بكل المقاييس
2: وعايشك يعطيك الصحة يا سيدي.
1: توا الله نصلي على النبي. والله راهي حاجة معناتها راهي تأثر في الإنسان اللي يخدم بإحساسه ويتأمل الواقع بإحساسه وتأثر. الله نصلي على النبي كيف من الدار يخرجوا الام والبنات الاثنين بالطبليات البيض ويمشي يقروا. والله نعمه من عند والله صوره ربانيه هداها لكم ربي والله.
2: الحمد لله الحمد لله
1: والله
2: الحمد لله يعيشك ويبارك لك
1: ان شاء الله. يعني كما قال السيد زوجك السيد توفيق يعني اللي عملتوه في وليدات الناس هنا ربي يرجعوا
2: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
1: هاي قل لي تو ما يسمع فينا حتى حد. انت اللي سعيت باش يكونوا معلمات
2: اكيد فما شويه توجيه سيرتو بنتي الكبيره.
1: علاش
2: ما نعرف خاطر انا كمعلمه مليانة صغيره معناتها من اللي قريت حبيت نخدم معلمه صراحه خاطر نراها مهنه نبيله وهي مهنه الانبياء.
1: هي المهنه الكل نبيله عاد السيده سميره. اما ربما انت تخدم بغرام كيما راجلك يعني تخدم بمحبه.
2: يعطيك الصحه.
1: مش معلم فقط لا معلم تخدم بغرام وبمحبه
2: اكيد احنا في المدرسه البو والام المعلم يتقمص الادوار الكل.
1: صحيح
2: والمربي والمعلم وكل شيء الادوار الكل تقمصه.
1: توا في الاداء نتاع التعليم يعني كمعلمه ما نتصور مثلا مش ما هيش سنوات كبيره وطويله بينك وبين بنتك اللي تقري تو شنو الاختلاف شوي؟
2: يمكن بالعكس تو الظروف احسن الولي اصبح مثقف وواعي ويساعد يعني يعاون المعلم في برشا حاجات.
1: اي
2: وزيد الوسائل التعليميه تو تطورت ولا نعتمد زادة على الوسائل الحديثة مش كما قبل ديما بحوثنا شخصية وذاتية أو ما شاء الله ثم برشا معينات.
1: اي تو يسمع
2: أحسن.
1: اي الظروف أحسن. أما في كيفاش نبلغ لك السؤال يعني يوصلك السؤال. أما في فرض الاحترام وفي حضور المعلم وفي هو نفسه الإنسان هو نفسه بطبيعة الحال
2: أكيد راهو المعلم هو اللي يفرض الاحترام.
1: اي صحيح
2: بس مع اطفال صغار يعني مش يتشكلوا كما تحب انت بحول الله.
1: هي اسلام
2: شويه جهد معنيش مشكله معنيش المشكله احنا مش كما مثلا المعاهد وال يبدا التلميذ اكبر وفي سن مراهقه وفي الكل ديما طيع اكثر التلميذ الصغير ديما طيع.
1: اسلام هي الاولى اللي بدات تقري.
2: اسلام هي الاولى.
1: توا انا نخمم انت وسيد توفيق واسلام ويقام وقت الامتحانات في الليل الناس كل تعدي في تصلحوا ولا كيفاش تعملوا؟
2: الناس كلها تصلح والناس كلها وراها
1: كل... والله يا حاجه مزينه والله
2: ولا كاستي واحنا عاملين جو.
1: ان شاء الله ربي يبارك فيك والله ربي يبارك. باهي توا كيما هو وصل اباء انا ما نقولكش الامهات اما كيما بنياتك ثم معلمات جدد معلمات ناشئات حديثات العهد بالتعليم بالله قول لهم كلمات من قلبك شنو تقول لهم بالضبط؟
2: احترم الخدمة متاعك. التعليم راهو تربية قبل التعليم.
1: اي
2: وحكم ضميرك لو
1: صحيح. ربي ان شاء الله يبارك فيكم والوليدات مش يخرجوا لك معلمين ولا كيفاش تو؟
2: الله اعلم. مازال واحد يقرا تروازيام اني انفو
1: هي.
2: واحد مازال سني باس نوفيام.
1: اش اسمه مربي؟
2: ياسين الكبير والصغير صغرون اسمه سيف.
1: سيف هو سي توفيق في نحضر انا وياه في البرنامج قال لي حتى هم ذبيا يخرجوا معلمين.
2: ان شاء الله ربي نحترم اختياراتهم راهو نوجههم اما نحترم اختياراتهم.
1: اي ربي يبارك فيك سيدة الفاضلة سيدة سميرة حمدي وأنا في حتى في حياتي المهنية سعيد أني أصافح عائلة بهذه الروح وبهذا الشكل وبهذا المعنى.
2: يعطيك الصحة.
1: ربي يفضلك ربي يفضلك. شكرا رجعنا لسي توفيق. سي توفيق
2: شكرا معك. سي توفيق
1: يعني اللي يزرع يحصد هكا حبيت تقول؟
0: بحول الله
1: اي ولا انت والدك تدخل في اختياراتك؟
0: انا والدي متوفي من انا صغير الحق.
1: شوف قدره ربي.
0: لا الحمد لله. الله يرحمه.
1: اما مشيت وحدك للتعليم؟
0: وحدي انا متاثر بالمعلمين تاعي للان.
1: بالله اذكرهم برب.
0: في مثلا في العيد الخريبي.
1: لا وين قراك؟
0: هذا قراني في بليان في المدرسه.
1: العيادي الخريبي.
0: اي انا تو في الاهوره واحد درني رموم الحج.
1: الله مصلي على النبي. والله نوعدك لما نجمعك انت وياه في حصه.
0: باه؟ ان شاء الله.
1: اي.
0: فما معلمين اخرين توفاوا اغلبيتهم توفاوا وتم زال على قيد الحياه في العيد الخريبي.
1: اش يعمل المعلم باش يبقى في ذهن تلاميذ وسي توفيق؟
0: يكون المثال.
1: الحكايه كلها في المثال.
0: يكون المثال في كل شيء، في أسلوبه، في لبسته، في كلامه، في علاقاته. إذا كان المثال رم ترسخ في الذكرى، في الذاكرة.
1: أي. إن شاء الله وليدتك ناجحين.
0: يرحم والديك.
1: وأنا سعيد أني صفحتك. ثمش حاجة حبيتني نسألك عليها ما سألتك شعلي.
0: والله في بالي كل شيء سالتنا عليه.
1: اي.
0: عطيني قص موضوعنا هذا.
1: نفس الحكايه، نفس السؤال للام البنات. يعني تغير الحال مش كما انت بديت، مش كما اسلام بدت.
0: اكيد اكيد.
1: خليني من التقنيات الحديثه والرقميات والاداره الالكترونيه الجديده والاداره الرقميه. شنو اللي تغير بالضبط؟
0: والله يشوف يعني حتى نوعيه الطفل تغيرت.
1: والعائلة تغيرت زيادة.
0: والمعلم زاد تغير.
1: والمعلم تغير صحيح.
0: احنا مثلا قبل مثلا كنا المعلمين يعطونا بالعصا. طيب ما عاد. كنا مثلا اكل مرعوبين من المعلم. نتجاوز درجة الاحترام والمرعوبين من المعلم. طيب ما عادش. طيب المعلم القادر انه يكسب الصغيرات ويكون لهم المثال.
1: هذيك
0: ينجح.
1: وانت مربي ناجح واب ناجح، ربي فضلك
0: ان شاء الله. شاء
1: ربي يخليك. فيصل المرزوقي اختار لك قم للمعلم بصوت محمد عساف.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: الله فيك.
1: شكرا.
0: عايش فعلي عايش.

0: لم مثل حباب
1: العشق سني بيصلي ولي
2: محلى ليلة فرح حياتك وانتي بين حبابك
3: لم مثل حباب ايوانسكم اليوم العشية علي المرزوقي.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: بيب.
1: ان شاء الله ديما الاحباب ملمومين يا رب على الخير وعلى الفرحه وعلى السلامه وعلى المحبه. باش نقول لكم حاجه، هو المعهد الوطني للاستهلاك ديما يخرج يعني ما يهم حياه العائلات وما يهم استهلاك العائلات وشنو تنفق العائلات، وهكل يعني يخلينا في بينه من حياتنا وين ماشيين. مثلا هلا يا مات، يقول للمعهد الوطني للاستهلاك أنه تونس تفقد سنويا ملايين الأطنان، خليها في بالك، ملايين الأطنان من الأغذية الصالحة للاستهلاك. ملايين الأطنان، مش أطنان، مش مليون طن، لا، ملايين الأطنان من الأغذية الصالحة للاستهلاك، ما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وضغط متزايد على المواد الطبيعية، على الموارد الطبيعية، خاصة مع تفاقم أزمة المياه مثلا. ربي حلها تو بالأمطار، ولكن هذا ما ينفيش أنه لازمنا نستحفظه، لأنه نعيشه أزمة زادة تبذير، تبذير برشا. مثلا المديرة بالمعهد الوطني للاستهلاك دارين دق تقول أنه 5% من إنفاق الأسر شهريا، 5% يوجه لطعام يقع هدره، ما يستحضوش به. حاجة أخرى مثلا، معدل هدر مادة الخبز للأسرة الواحدة في تونس، المعدل، المعدل يقدر ب 42 كيلوغرام سنوي، 42 كيلوغرام كل أسرة، وإحنا عندنا أكثر من 3 ملايين أسرة. 42 كيلوغرام، يعني أنت باش تشري خبزتين باش تشري 3 تستهلك الخبز، تشري 4 باش تستهلك خبزتين، وهكذا. وقيس عليه، يعني ما ينهز 900 ألف قطعة من مادة الخبز تلقى يوميا. قداش تسوى هذه؟ 113 ألف طن من الخبز يمشي كل سنة بقيمة تناهز 300 ألف دينار في اليوم، 300 مليون يمشي خبز يوميا يتلوح. الأسر تقول هي نفسها يعني تهدر 6.5% من الخضر، يعني 6.5% من الخضر يمشي اللي تقتنيها، 10% من الحبوب والعجائن، 10% من مادة الخبز. مازال في السياق ذاته تقول أنه الأطعمة المهدورة من قبل الأسر تشمل مثلا في شهر رمضان المبارك الأطباق المطبوخة يوصل هدرها في بعض الأحيان 66%، يعني ناكلوا إلا ثلث إلا ثلث إلا ثلث. الخبز 46%، السكريات 20%، الغلال 30%. اشري اشري اشري اشري وبعد تقعد تتفرج. ربي إن شاء الله يهدينا. أنا متأكد أنه الأيام الجاية ديما خير وصحة وسلامة. كلمني سي سعيد، يقول لي سعيد علي، يقول لي اخي اليوم مش بيك ما تحدثش على الطقس ديما، والله نسيت. اما هاني باش نقول لك اليوم ثم مطيره العشيه في القصرين وفي الكاف وفي سليانه، نفس القايع غدوه العشيه عندهم مطر ونزيدوهم القيروان، 25 درجه الحراره في صفاقس اليوم العشيه، ومن اسخن المناطق برج الخضراء 44 درجة. الليلة في صفاقس تقريبا نفس السخونة شوية، ولو أنه اليوم رو متعطي السخون برشا خاطر ثم سحب، وربي يرحمنا إن شاء الله وربي يعطينا الخير. خلينا نشوف بالليل صفاقس، أيوة في الليل مكتوبة 25، 26 في بير علي، 25 منزل شاكر، 24 الحنشة، صفاقس المدينة 25، 25 في الصغيرة، و25 في

ولا كما كانت الغنية تحكي ولا غالب ولا يعني ثم أخبار لازمني نقولها للعائلات وإحنا في فضاء العائلات. أنا نحب نوجه الحصة ديما للتفاؤل كما العائلة اللي كنا معها بو صالح وأم صالحة معلمين بنياتهم خرجوا معلمات أنا سهرنا معهم الليلة ورجعوا فينا الروح.

18000 و900 يعني نقولوا 19000 بيضة لدى تاجر جملة بجديدة تحديدا. علاش؟ ثبت اعتماده هامش ربح قدره 80 مليم للبيضة الواحدة. يعني السيد في عوض 15 مليم المصرح بهم يضرب في 80 80 و80 160 160 و160 320 يزيد في الحارة 320 ملي يخالف القانون بطبيعة الحال. لم دولوا 18900 بيضة وأحلوا لأنه ثم إجراءات قانونية وتم أيضا ضخ يعني حجز المحجوز وضخوا في مسالك التوزيع الأخرى. ربي يبارك فيكم إن شاء الله بلادنا بخير وعائلاتنا بخير وغدوة إن شاء الله وليداتنا يصبحوا في فورمة مالة يكملون الباك وهم متميزين ومتألقين وفرحين وميماتهم. مراد الحاج قاسم يسلم عليكم برشا وعلي المرزوقي ويجي الوقت الطيب بحول الله بحول الله يجي الوقت الطيب ونتلقى.

0: تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إذاعة صفاقس، الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. دعت بلدية صفاقس في بلاغ لها كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام التراتيب البلدية والقانونية المعمول بها واحترام المساحة المرخص فيها واحترام إجراءات حفظ الصحة. أطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة بالشراكة مع المكتبة العمومية ودار الشباب ونادي حشاد بالحزق، أطلقت حملة تضامنية بيئية متمثلة في تجميع الأدوات المدرسية المستعملة تحت شعار لا ترمي كتابك المستعمل، ساعد به غيرك. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة قرقور من معتمدية عقارب 60%، وذلك خلال متابعة ميدانية لمدى تقدم إنجاز المشروع الذي يندرج ضمن برنامج التزويد بالماء الصالح بالشراب بالوسط الريفي الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية. في العالم، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الحصار البحري المفروض على الجمهورية الإسلامية إلى جانب الضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة لإسرائيل اليوم يحول قواعد وأصول كلا البلدين في المنطقة إلى أهداف مشروعة. قال مصدر أمني أمريكي لموقع أكسيوس إن الولايات المتحدة مستعدة عسكريا في حال نفذت إيران تهديداتها وشنت هجوما، وذلك في أعقاب العدوان الصهيوني اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة للهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أن شخصين استشهد وأصيب 20 آخر. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في التاسعة. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
1: بورتري.
0: بورتري. بورتري مع نجيب البدري.

0: أهلا بكم جميعا في بورتري، برنامج يجلس أمام مصداحي مبدعون وتباسي سيون وإعلاميون يتعاقبون عليه لأجيال وأنماط ومشارب مختلفة ومتنوعة. بورتري نفحات إنسانية تعزف على وتر الروح وتحتل مساحة عظمة من القلب. بورتري حصة أردنا أن يصير فيها الصوت منديلا يمسح دمعا، صوتا يصير فيه الحنين لحظة فرح. نرتفع مع ضيوفنا إلى رتبة الرفاهة الصاعدة من جوف الحياة ومن أحلام الناس الطيبين ومن ذاكرة الزمن الجميل. في كل حصة شخصية منا وفينا نشبهها وتشبهنا بكفاحها الطويل وسيرتها الشيقة والشاقة والشقية بحثا عن الذات. ضيفنا هو مستشار ومكوف الاتصال والإعلام، متحصل على الأستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار 1992، شغل بإذاعة فاقس من عام 1981 إلى 2017 كرئيس مصلحة الإنتاج، رئيس مصلحة الرياضة ورئيس مصلحة وحدة التكوين، متحصل على ماجستير في مهني في التصرف عبر الأهداف في سنة 2005. سنة 2017 شهادة مكون في الهجرة غير نظامية، 2016 مكون في الإعلام، 2016 كذلك مكون في الإعلام متعدد الوسائط. بين سنة 2018 إلى 2021 مدير الأخبار بإذاعة الديوان. على مستوى النشاط المدني هو رئيس مشروع نوادي الصمود البيئي بالمدارس الابتدائية، منسق وطني للعمل الاجتماعي في نوادي اليونس التونسية، ثم رئيس وطني، عضو مؤسس لجمعية شتى الكازينو، عضو مؤسس للشبكة العربية للصحفيين المختصين في التنوع البيولوجي، وأخيرا نائب رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة. ضيفنا هذا اليوم الصحفي والزميل حافظ النتاتي، مرحبا بك يا سيدي في بورتري.
1: سعيد جدا بأن أكون معك في هذه الحصة، وأنا ممنون لك بهذه الدعوة لعدة اعتبارات. أولا الصداقة اللي تربطني بك واللي هي صداقة طويلة ومتجذرة. الحاجة الثانية اللي هي التو كيف قفت توا وأنا نتحدث في الميكرو هذايا، عادت بي الذاكرة إلى سنوات خلقت في هذا الاستوديو وهذا الميكرو، تجربة كبيرة ومرحلة من العمر عمر قضيتها في هذه الدار، وهي من الفترات التي لا يمكن أن ينساها الإنسان، لأنها حققنا فيها أهداف، حققنا فيها أحلام، تعرضنا فيها إلى نكسات، ولكن الحمد لله. يعني المهم أن الأثر إن شاء الله اللي خليناه كان مهم برشا، فشكرا لك على هذه الدعوة الكريمة.
0: سي حافظ، اليوم باش نفتحوا كتاب الأيام ونرجعوا شوية للتالي. حافظ انتاتي طفلة صغير،
1: أنا تربيت في عائلة متوسطة، يعني متوسطة الدخل. الوالد الله يرحمه كان شاف شانتي في قسم المياه اللي بعد ولاية السونات، وما احناش ميسورية الحال، ولكن ما كناش في حاجة أولى في خصاصة، كان وضعنا مرتاح.
0: شنو تتذكر من الطفولة متاعك أنت؟ شنو تتذكر من الألعابك؟ شنو تتذكر من هيك العالم الخاص هذا؟
1: شوف، أولا الوالد الله يرحمه كان يسير الأشغال متاع القلب قنوات المياه، فكان يحكم تقريبا 150 ولا 160 خدام، يعني هو كان شاف شانتي. فكانت الايامات اللي يمكن اني ان نكون فيها في العطله لما مبادئ، اولا يمكن نمشي معاه نحضر معاه في الشوانط، وكنت ولد المعلم وكنت عندي حضور. هذه مهمه جدا، لان بعد باش تعطيك يعني نوع من في التكوين نتاع. احنا ما نلعبوش في الشارع، لا في الشارع لا. مثلا احنا نجيونا ولا اصحابي ولاد الحومه يلعبوا في دارنا، نلعبوا كره، نلعبوا الغميضه، نلعبوا شو اسمه اذا كان في وقت مشمش، نلعبوا باك
0: القلوب المشمش،
1: قلوب المشمش، نعمل كره نتاع بشوالق.
0: دخلت الكتاب ولا مشيت مباشرة للمدرسة الابتدائية؟
1: أنا مشيت مباشرة للمدرسة الابتدائية
0: اللي هي
1: مدرسة العروبة، اللي هي أو مركز الشيشمة اللي موجودة في مركز بوعصيدة.
0: أعطيني أول نهار دخلت فيه للمدرسة تتذكره سي حافظ؟
1: أكيد، لأن احنا كي نسكن أنا في دارنا مش بعيد عن المدرسة، لكن مجبوري باش نشق السكة. هزتني الوالدة الله يرحمها باش نمشيو للمكتب باش ندخل في السنة الأولى، فالسكة ما نعرفهاش، فشقان السكة بالنسبة لي كان
0: خطر.
1: كان مش خطر، كان اكتشاف كبير. ايه نفكر الوالده شدتني واحد مش نشوق وانا نقدم ونوخر نقدم ونوخر تقول لي قدم قدم ما تخافش وخايف متراه ونسمع تراه نسمع تزمير فكان هذاك الخوف لكن كيف دخلت زاد في المدرسه في المدرسه ما كانش عندي اشكال لان كنا اولاد الحومه معروفين معروفين معناتها اللي كنا نلعبوا في الحومه
2: نلقى في القسم شكون من المعلمين اللي بدا يعطي في بصمه للحافظ انت الطفل
1: كما سي توفيق العش الله يرحمه
2: علاش قلت لي توفيق العش
1: لانه بقدر ما كان صعيب بقدر ما كان قدر ويفهم الوضعيات الانسانيه والوضعيات الاجتماعيه للتلامذه فكر انه كان احنا كنا وقتها احنا كنا في المدرسه الابتدائيه كان يجيبوا لنا الحليب
2: شربت منه حافظ
1: شربت منه اما نشرب في الاخر علاش
2: الاولويه
1: هذاك هو مثلا هو وهذا الان هذا مش نوصل لها مع سي توفيق يقول ان الفقره الاولى ولكن هذاك يحس احنا كي نحسوا صغيرات ما نعرفوش احنا ماذا بينا كي نحبوا نشربوا انتم لاباس عليكم معناتها اما تو نعطيكم فبعد يحاول ويعمل مجهود كبير باش مع باش الناس الكل تقف باش الناس الكل بالنسبه لي نقول لك كيف كيف يقول لك كيف كيف اكم كل المولادي
2: ناخذوا سيزيام
1: سيزيام كان مرحله مهمه جدا
2: اعطيني الفرحه اول فرحه في حياه حافظ الانتاتي الطفل الصغير معناها جيب السيزيام للدار عايشنا الظرف هذاك
1: لا شوف هو الفرحه في الدار كانت انا اصغر واحد في عائلتي
2: انت اصغر واحد انا سبقوك
1: اخوتي عندي ثلاثه اخوتي زوج اولاد وطفله اللي سبقوني واللي نشحوا قبلي يعني ولكن كان زادا باعتبار انا قريد العش الفرحه كان زادا
2: كانت عندي
1: حظوه مع الوالد الله يرحمه والوالده باعتبار انا قريد
2: العش تصرف الوالد
1: قال لي في السيزيام قال لي شوف قال لي هذه اول خطوه برشا خطوه ورد بالك تحفظ ثنيه
2: كوكو كلا

0: مسيزيه من روحنا في مع الثانوي
1: مع الثانوي 25 جويلية 25
0: جويلية
1: بواسيدة بواسيدة اللي هو بحنا اللي قدام المكتب
0: حافظ الهنتاتي يلقى روحه في فضاء أوسع فضاء بأكثر حرية برشا أساتذة برشا قاعات برشا تلامذة برشا اختلاط
1: ثم حاجة مهمة واللي هي كانت مؤثرة فيها برشا
0: وهي
1: اني كنت نسكن بحذا المدرسه وبحذا المعهد كما قلت لك الوالد كان معروف في الحومه بالكذا تصرفاتي كان ديما محسوبه خايف لان خاطر الحديث يوصل للعشيه الوالد كيجي الوالد العشيه راهو حافظ عمل وحافظ سماه ومشى البقعه الفلانيه
0: كانت نوعيه العقاب اللي عاقب بها الوالد
1: مثلا ضرب لا عمره ما ضربني كان يجبد لي وذني قطع لي كورتي فأنا كيما قلت لك التصرف نتاعي دائما حويجات اللي نعملهم بالساكته ما نظرش من السنه الثانيه دخلت في شبه مدرسي هذيك لقيتها هي الفرصه اللي باش نجم نمارس فيها حريتي ونمارس فيها اللي نحب عليه ولكن في اطار منظم خليته عنده نوع من الثقافه المفتوحه وبالتالي اهتمام بالاخبار فالاساس في الدار نتاعنا كان عندنا راديو كبير
0: اي
1: هذاك حتى حد بيمسه ما يحسوا كان الوالد ويوميا الوالد يخدم 7 متاع الصباح يوميا نسمع النشرة مهما كان نشرة متاع لندر إذاعة لندر

0: لندن القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية.
1: فتربيت على الإذاعة، الحلم متاعي، الحلم متاعي كنت نحب نولي في الإذاعة.
2: بعض الأسماء اللي تبعد شوية من شخصية وأثر في شخصية حاضر لنتاتي التلميذ في المعهد الثانوي 25.
1: أنا مدام دارو موسيو دارو
2: اللي كان الكوبيراسيون.
1: الكوبيراسيون أنا كان يقريو السيانس والجيوغرافي.
2: علاش تذكرتي بزوج هذو؟
1: لأنه كان كوبل، كنا أنا شايفين بيه وكان يجيو مع بعضهم الصباح. كل كوبل فرنسي يعني كان
2: المثال
1: وكانوا طيبين يحبونا ان نحسوا فيه ما يحبونا نحسوا معناتها التلميذ راهو يحس راهو التلميذ كي تقرا كي تقريه وتتعامل معه بانسانيه يحس ويقعد يأثر فيه. وذاك تو نحكي فيه الحكايه بعد تقريبا 40 سنه ولا 50 سنه بالضبط.
2: 75 تاخذ البكالوريا؟
1: لا خذيت 76. انا 75 اهو هنا في 75 جاء اخويا قال جاء الولد قال اسمع انا ما يساعدنيش حافظ يقرا في بواسطه وهذه اول عام مش يعديوا الثاني عام مش يعديوا البكالوريا والنتائج ما هيش كذا كذا. انا نحب نحول لسيد قرصان.
2: مشيت لسيد قرصان؟
1: حولت لسيد قرصان وهو يعني كنت لاباس عليه نخرج 8 غير درجين نوصل لواحد
2: هيك تفرعيسه
1: هذيك هيك تفرعيسه خلتني ندخل في حاجات اخرى اللي هي باهي مش غايبه لا محاله. وتحليت فكري على السياسه وتحليت فكري على النضال الطلابي والتلمذي لسيد قرصان لانه ليسي كان عندها فيه في حراك كبير. ونتذكر وقت عملنا جراف في 76 بدايه 76 نهايه 75 76 وقت زاد التجربه ما دخلتش فيها لا محاله كانت تجربه العمل التونسي
2: أي.
1: اللي هي الحركه اليساريه
2: البرسبكتيف
1: زاد افاق يعني اللي بعد ولات العمل
2: كنت في مشروع وقتها ايش كانوا
1: بديت نفهم لان وقتها ثانا كان عندنا استاذ الله يرحمه سي محمد شتورو سي محمد شتورو استاذ فلسفه وهو كان بعثي سوري قرا في سوريا وكان الدروس نتاعو كانت متميزه جدا وكان في كل المرات يحاول باش يفهمنا ويفسر لنا المبادئ الفلسفيه ولكن السياسيه
2: واضح
1: يعني الحركات التحرر حركات الـ يعني الماركسية يعني القومية البعث بدون ما يكون مباشرة
2: واضح
1: لعمره ما كان حدثنا بصيرة مباشرة ولكن كنا نحسه أن سي محمد كانت عنده القدرة البيداغوجية باش في وسط الدرس خاطر كنا نفتح نقاشات وكان نقاشات كبيرة في وسط الدرس وكانت عنده القدرة باش يخلينا نعبر عن رأينا ويوجهنا.
2: تاخذ شهادة البكالوريا؟
1: ناخذ شهادة البكالوريا.
2: أعطينا تأثير شهادة البكالوريا لفرحتها في العائلة دي بنحب نرجع لحظ العائلة سي حافظ
1: ديما أنا ماني قلت لك احنا يعني الأخراني ديما الفرحة نتاع الأخراني نتاع
2: كيفاش كانت الفرحة وقت
1: يعني يا وليدي توا كبرت والثنية مش تختارها أنت تختارها
2: سي حافظ باش نغمض توا عينينا ونتلفتوا لهك السنوات تلخص لي هالمرحلة هذه في حياة حافظ الهندي
1: عشت شي خاطر عشت فترة نتاع المدرسة نتاع الليسي كل سن وسن نتاعو يعني عشتها كما يجب.
2: هذا فاصل ثم نعود للحديث في بورتري مع الزميل حافظ الهتاتي.
3: في الحصة القادمة شخصية أخرى نحاورها ونستدعي الذكريات وتفاصيل الحياة.
4: ما نفطن كلب اللقاحية متاعه على كتفي كما هكا قال لي تبت يدا هو قال لي تبت يداه وانا بكلي ارتجفت غدروا للولاد قالوا له سيدي جديد جديد جديد معناتها مازلت ما حفظتهاش وقتها تبت يداه
5: مشاكس جدا جدا جدا انا عذبت امي وبابا الله يسلمهم الله يسلمهم.
6: بابا كان دستوري قاوم من وقت فرنسا وكان بورقيبي للنخاع حتى انا كنت نحب بورقيبه وقت اللي جات الفرصه باش نمشيو نمثلوا جاء محمد قال لا مستحيل باش نمثل قدام ديكتاتور.
4: لقيتها تغلي بالوطنية وبالعروبة وبنفط العرب للعرب كان هذاك معناها شعار ينتسبوا يوميا في عهد المهيب أحمد حسن البكر. فما كان شعار عندنا في الجامعة تقرأ ولا ما تقرأش المستقبل ما فماش وذا غلط والله هو اغتيال رمزي لنا كل هو اغتيال رمزي ليا أنا. أنا بعد ما تبثتك الحلقات هذيك جاوني تقريبا 17-18 من رسالة تهديد اللي أشرفت عليهم أيام قرطاج المسرحية، الجدل كان مفتعل وكان وراه بعض المحركين ما اللي تحركت في الوقت ذاك واللي حاولت باش تنال من المهرجان تنال من شخصي. أعتقد أنه فما جانب مهم الحكومة، التوجهات العامة والقوى السياسية المسيطرة على البلاد في الوقت ذاك وخاصة النهضة، كانت فما زادة كيف كيف أبواب للتمعش من أيام قرطاج المسرحية من طرف بعض الأشخاص. زمن الداعي لن ولا بكل اللاءات الزمخشرية لن ولن ينتهي. مدينة من باب ديوان حتى للبرد ولا فارغة، فارغ مدينة شبح. وقت اللي كنت رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كنت نستقبل العباد عندهم مشاكل يبداو يحكيوني بكير، معناها مازلت عندي قدرة على أن نقول لي لا بربي لا ما تحكيش ويسالش وحكي لي كذا، مازال هو في شطر الحكاية وانا نتنقر في الفيوم الدموع هكاك هم ما نتيخش ما نتيخ ونتيخ القهر.
6: هو الانتماء للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتزامي بالنقابة إلى آخره خلاني خلى السلطة وقتها معناها تعمل لي قائمة سوداء، ما عادش لا مهرجانات ولا تلفزة ولا إذاعة ولا تمثيل ولا حتى شيء.
4: تعكس فاقس من المحطات التي تساهم في جعل المواطن يواكب الحدث ويعير القيم بمعيار الترقي إلى الأفضل وإلى العيش المشترك. برنامج بورتري يوثق لذوات حميمية نموذجية ساهمت في المشهد الوطني والجهوي، ومثل هذا التوثيق من شأنه أن يتسافى مع ما تنشره قنوات البوز من شخوص فارغة المعاني والمحتوى ومن أشباح العري المادي والأدبي في قنوات التفاخر بالجهل. الأستاذ لسعد الجاموسي.
2: مرحبا بكم جميعا. اذا نواصل الحديث مع الزميل حافظ الهنتاتي بعد المرحله الابتدائيه المرحله الثانويه البكالوريا نلقى روحنا سي حافظ الهنتاتي
1: في الجامعه. التفكير نتاعي باش نمشي مع الصحافه خاصه انه انا عندي زميل عزيز عمل مع الصحافه الحبيب نادر، لكن جاء خويا اللي حاولني من الليسي قال لي هذه لا سبيل للصحافه، نحبك تعمل المدرسه الوطنيه للاداره. جاء التوجيه نتاعي الى المدرسه القوميه للاداره.
2: علاه تلقى روحك من صفاقس من اجواء المدينه هذه جو اخر؟
1: اول حاجه نسكن انا والحبيب الهدر في باردو في 314، ووقتها الصراع كان كبير في الجامعه. وقتها دخلنا للعمل النقابي الطلابي ودخلنا في ظرف سخون يعني نتاع 75 ونتاع الحركه الطلابيه والجامعه والهيكل النقابيه المؤقته. وقتها لاول مره في التاريخ المدرسه الوطنيه للاداره تدخل في اضرابات، في اختلافات مع الاداره، في صراعات. وقتها اقصيت انا ومجموعه اخرى من الاربع من الناس من الدراسه في 78 في ظرف 20 سنه عمرك 20 سنه 19 سنه، فمش ترفض، مش تحلم بالديمقراطيه، تحلم بالحريه، تحلم بالمساواه، تحلم. احنا زاد كنا تحت تاثير حركات التحرريه كبرى في العالم، كانت عندنا لقاءات ليليه باش نسمعوا اذاعه تيرانا.
2: اذاعه
1: تيرانا
2: تيرانا
1: تيرانا البانيا. أنور خوجة اللي كان من منظرين الكبار للفكر الماركسي الليني الاجتماعي.
7: عزل بلاده عن العالم فصادر الحريات ومنع الأديان وهدم دور العبادة وأعدم المئات من رجالات الدين من أئمة وقساوسة. إنه الزعيم الشيوعي أنور خوجة الذي حكم ألبانيا لأربعين عاما، ضرب ودمر خلالها كل القدرات الفكرية والعلمية في البلد، وحارب وقتل العلماء والمثقفين لخوفه الشديد من أي انقلاب عليه.
1: ألبانيا كانت من البلدان، يعني كانت إذاعة تيرانا كانت عندها تحاليل، كنا نقرأ ونصور النصوص القومية اللي تحكي لها القومية وجمال عبد الناصر، ندرس كل ما هو النصوص الاشتراكية والماركسية، يعني كل هذية كانت حلقات نقاش كبيرة برشا.
2: فيش كنت تغزر للحراك اللي صاير على مستوى المشرق، جمال عبد الناصر، صراع العربي الإسرائيلي،
1: كانت عندنا مواقف واضحة من جمال عبد الناصر كقومي عربي زعيم عربي. ولكن كان دائما أنا مشكلتي دائما في من أصل الدين كانت مشكلة الديمقراطية.
2: نرجع الى حافظ الانتيتي الانسان اللي تلقى روحك معناها اوت انت بعد الطرد من المدرسه الوطنيه للاداره.
1: فعلا يعني قلت روحي مشرد
2: مشرد
1: مشرد.
2: ما عملت؟
1: حتى عايش في تونس ما حبيش نرجع لصفاقس. العائله ما تعرفش شنو وضعيتي ما يعرفوش.
2: وكيش كنت عايش ساعات؟
1: كنت عايش مع اصدقاء في وضعيات ساعات صعيبه برشا.
2: تتاي زميل؟
1: لا لا ما خرجوش. احنا قعدنا 3 شهور خايفين من الايقاف، 3 شهور في مخبيين في دار، احنا زوج من الناس في مجرين. بعد خدمت لوشت على خدمه في تونس، خدمت ملحق ملحق تجاري في تونس يبدو. وليت مسؤول، وليت نخدم مجبور باش نطيح الفرنك. علاش؟ لان وقتها كنت نخدم باش معناتها مش عندي ان سالير ان بيتي سالير دو ريان دي تو، 20 دينار سالير نتاعي الشهر نتاعي، وانا كاري ومع مجموعه اصحابي، ولكن اللي نبيع الجرايد ناخذ عليه بورسونتاج. فكنت نحرق الدنيا باش نعمل نمشي نعمل لي زابونمون نتاع الجريده وفهمت.
2: من بعد
1: ومن بعد جات ظروف نتاع اني ندخل لصفاقس.
2: دخلت لصفاقس
1: ظروف الوالد مرض برشا وجبرت اخوتي وقتها كلهم في الخارج، قالوا لازمك تدخل لصفاقس. دخلت لصفاقس وخدمت في شركه للملابس الجاهزه لمده 6 اشهر. عندي اختها مرت خويا هي الكاتبه نتاع الوالي في بنزرت. كلمتها قلت لها انا بجي بحذاك، مشيت بحذاها قلت لها نحب ندخل في شركه صنع التركتورات في مصر. احنا نحكيو بحذاها، دخل بحذاها سي رشيد البكاي الله يذكره بالخير وشده بالصحه،
2: المراسل نتاع الاذاعه في, في في
1: في, في بنزرت. قلت له نقدم لك سيلفي ودي نحكي، وقال لي اش تعمل؟ قلت له هكا وهكا وهكا وهكا. قال لي علاش ما تخدمش في الاذاعه؟ قلت له ما عنديش. قال نكلمك سي قاسم مسدي. تيان صدام نتكلم قاسم سدي. قال له جي ديبي سبتمبر.
2: ديبي سبتمبر نلقى روحك في اذاعه فاقس.
1: ديبي سبتمبر نلقى روحك في اذاعه فاقس.
2: في الاذاعه القديمه.
1: الاذاعه القديمه نتاع ببحر.
2: دخلت
1: قابلت سي محمد فراتي. الله يذكره بالخير، الله يرحمه وينعمه وجعل كل عظمه برحمه. محمد فراتي اقولها بكل فخر واعتزاز. محمد فراتي حرفي، بوي الروحي، علمني الخدمه، احتضني، وقف معايا، دسني. لا يمكن ان انسى فضل الرجل هذاك في مسيرتي الى يوم يبعثه.
8: المرحوم محمد فراتي دخل للعمل في الصحافة، دخل في وكالة تونس فريق الأنباء في تونس، وبمجرد ما فتحت إذاعة صفاقس في عبد العزيز عشيش المرحوم المؤسس بتاع إذاعة صفاقس، صار بعدد من الصحفيين العاملين في تونس ومن بينهم المرحوم محمد فراتي، وانتدبه من وكالة الأنباء في تونس للعمل بصفاقس، وكلفه باش يتولى هو رئاسة تحرير أخبار. تولى عملية أعداد النشر الأخبارية وأصدر برامج أخبارية أشهرها جولة الأسبوع.
9: جولة الأسبوع. جولة الأسبوع برنامج إخباري من إعداد محمد الفراتي.
10: خاصية البرنامج هو أنه يستوعب في حلقة واحدة أهم الأحداث الداخلية والعالمية، ويحل في الجزء الأول أهم أحداث في الأسبوع سواء في المستوى الداخلي أو العالمي.
1: نلقى روحي في المكتبة مع حافظ المكتبة في الإذاعة مدة 15 يوم. جاني نهار قال اسمع أنت حسب مستواك وحسب ما شفت
2: مش بتاع مكتبة مش بتاع أرشيف،
1: أنت ونعاود نكلم عليك سي محمد. وعيط لي سي محمد قال لي هدوة تخرج مع لي سليم الله يذكره بالخير باش تعمل ريبورتاج.
2: معناها عمل ميداني معناها؟
1: أي عمل ميداني مباشرة معكم. كان برنامج خدماتي من نصف النهار لساعتين، وجيت رجعت عمل المونتاج علي كان مف المونتاج
2: بالقص.
1: بسم الله ما شاء الله عليه وربي ربي يسون وربي يشده بالصحه باش تقدم خدمتك. ودير ما نعرفش انا. قال لي قلت لك عندك فيديو تدخل
2: صدمت تلقى روحك في التنشيط المباشر في التنشيط خدمات.
1: كانت عندي وقتها حس ان نوع من الرهبه، نوع من المسؤوليه، نوع من الشجاعه. يعني اكيد اني شوف هو كان
2: الانطلاقه
1: ديكلانشمون هذاك بعد ظهر ان عندي امكانيات.
2: ظهرت
1: الامكانيات والحمد لله في برشا مراحل في حياتي، وانا مدين لبرشا ناس عاونوني. من دول كانت تدعي عليا بالخير. ربي يخلق لك صديق ورفيق وقت الضيق.

0: في كل مره تشتد بي الازمه الا ونلقى شكون يخطفني يهزني يعاوني يدزني.
1: محمد فرات.
0: محمد فرات لا يمكن ان انسى, الله يرحمه ونعمه.
1: دخلك قسم الاخبار
0: محمد فرات؟ دخلني قسم الاخبار محمد فرات, دخلني لجمعيه البيئه محمد فرات, محمد فرات دخلني لجمعيه الصحفيين.
1: فاش تلقيت خبر نتاع حدث اللي اودى بحياه محمد فرات؟
0: من أسوأ لحظات في حياتي.
1: أكيد وقتها صار وقت سمعت بوفاته.
0: أكيد أكيد وقتها في الليل والغدوة وبعد
1: حس إنه ثم سند.
0: تعريت كنت مسنون.

0: فبرشا ناس اعتقدت لما توفى محمد فراتي ان سأغادر الإذاعة، وقيل هذا الكلام وسمعته.
1: نقف عند هذه اللحظات فاصل ثم نعود للحوار في بورتري مع زميل حافظ الهنتيتي.
2: في الحصة القادمة شخصية أخرى نحاولها ونستدعي الذكريات وتفاصيل الحياة.
3: نفطن كانب اللقاحية متاعه على كتفي كما هكا، قال لي تبت يداه، هو قال لي تبت يداه وانا بكل ارتجف غضروا للولاد، قالوا له سيدي جديد جديد جديد، ما انت مزيد ما حفظتهاش وقتها تبت يداه.
4: مشاكس جدا جدا جدا، انا عذبت امي وبابا الله يسلم الله يسلمهم.
5: بابا كان دستوري او من وقت فرنسا وكان بورقيبي للنخاع، هذا انا كنت نحب بورقيبه. وقت اللي جات الفرصه باش نمشيو نمثلوا جاء محمد قال لا مستحيل باش نمثل قدام ديكتاتور.
3: لقيتها تغلي بالوطنيه وبالعروبه وبنفط العرب للعرب، كان هذاك معناها شعار ينتسبوا يوميا في عهد المهيب احمد حسن البكر. فما كان شعار عندنا في الجامعة تنجح تقرأ ولا ما تقرأش المستقبل ما فماش، وهذا غلط. والله هو اغتيال رمزي لنا كل، هو اغتيال رمزي ليا أنا. أنا بعد ما تبثتك الحلقات هذيك جاوني تقريبا 17-18 رسالة تهديد اللي أشرفت عليهم أيام قرطاج المسرحية. الجدل كان مفتعل وكان وراه بعض المحركين دماء اللي تحركت في الوقت هذاك واللي حاولت باش تنال من المهرجان تنال من شخصي. أعتقد أنه فما جانب يهم الحكومة التوجهات العامة وقوى سياسية المسيطرة على البلاد في الوقت هذاك وخاصة النهضة. كانت فما زادة كيف كيف أبواب للتمعش من أيام قرطاج المسرحية من طرف بعض الأشخاص. زمن الداعي لن ولا بكل اللاءات الزمخشرية لن ولن ينتهي. مدينة من باب الديوان حتى للبرد ولا فارغة، فارغ مدينة شبح. وقت اللي كنت رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كنت نستقبل العباد عندهم مشاكل يبدأوا يحكيوا ويتبكوا، معناها ما زلت عندي قدرة على أنه نقول لي لا بربي لا ما تحكيش ويسالش وحكي لي، مازال هو في شطر الحكاية وانا بنقر في الفيوم الدموع هكاكا ما نتيخش ما نتيخ الظل نتيخ القهر.
5: هو الانتماء إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتزامي بالنقابة إلى آخره خلاني خلى السلطة وقتها معناها تعمل لي قائمة سوداء، ما عادش لا مهرجانات ولا تلفزة ولا إذاعة ولا تمثيل ولا حتى شيء.
3: إذاعة أستاقس من المحطات التي تساهم في جعل المواطن يواكب الحدث ويعير القيم بمعيار الترقي إلى الأفضل وإلى العيش المشترك. برنامج بورتري يوثق لذوات حميمية نموذجية ساهمت في المشهد الوطني والجهوي، ومثل هذا التوثيق من شأنه أن يتسافى مع ما تنشره قنوات البوز من شخوص فارغة المعاني والمحتوى ومن أشباح العري المادي والأدبي في قنوات التفاخر بالجهل. الأستاذ لسعد الجاموسي.
1: مرحبا بكم جميعا، نعود لمحاورة الزميل حافظ الهنتاتي في بورتي. مرحبا بك مرة أخرى يا حافظ.
0: شكرا وبارك الله فيك، سعيد جدا باش نكون معك في هذا اللقاء.
1: حافظ، نعتقد انه ثم سر معين نحب نبوح به لاول مره ونحبك انت تبوح به لاول مره. حافظ انت بعد ما تثير هذه يدخل مع الصحافه وعلوم الاخبار في سن متقدمه شويه، مع اختي اللي انت عرست
0: وعندي زوج صغار ونخدم في ذات شخص.
1: شو الشيء اللي خليك تتوجه مع الصحافه وعلوم الاخبار؟
0: نرجع للتاريخ. انا قلت لك انا من حيث انا صغير وانا نشوف روحي في الاذاعه. يعني نشوف روحي صحافي، ووقعت خطأ توجيه فحبيت نصحح التاريخ. نهار نلقى إعلان لإجراء مناظرة خارجية للسماح للصحفيين المحترفين باش يجموا يلتحقوا بمعهد الصحافي.
1: مش حادثة صارت هكا حتى بين الزملاء خليتك عندك تحدي انك تدخل معهد الصحافة وعلوم الاخبار؟
0: فما
1: انت اللي تلقى روحك في قسم الاخبار.
0: اسمعني،
1: ما عندك صفة متاع
0: وقيل ذلك
1: وقيل ما عندك صفة متاع صحافي.
0: حبيت ناخذ لا ريفونش على التاريخ.
1: ندخل مع الصحافة وعلوم الأخبار سنة
0: 88
1: كنت ساعت أنك بعد نشوفها هذيك
0: أي لا ماني قلت لك هيك الدفع الدفع هيك الدفع متاعني هو كان تحدي ما كنت ترطوني في 78
1: أنا
0: نرجع نقرأ في الجامعة ونكمل مسيرتي الجامعية وناخد الشهادة اللي مش في الاختصاص هذاك في اختصاص آخر لأن نحبه
1: وتقرأ مع ناس صغار أصغر منك أنت
0: أكيد أكيد, أكيد يعني وكانت يعني وحاجة أخرى يعني عندي إشكال كانت عندي إشكال كبير يعني كنت أنا من القيادين في الجامعة في 78 في 88 نلقى ناس أخرين نلقى تصور آخر ونلقى فكر آخر في الجامعة مختلف ونلقى عباد أخرين اللي هما عندي فارق السن بيناتنا تقريبا 11 سنة و 12 سنة فكان اعتمدت سياسة متاع أني ندخل تركينا شد تك تك تك تك نقرأ قرايتي وعسلامة مرحبا بكم
1: تتخرج مع الصحافة وعلم الأخبار بعد مناقشة
0: الاتصال البيئي جمعية حماية البيئة والمحيط في صفاقس أنموذجا وهي أول رسالة ختم الدروس في المجال البيئي في تونس لأن شنو لأن زاد وقتها أنا كنت عضو في جمعية حماية البيئة والطبيعة بولاية صفاقس
1: بل من حلوة الولاية هذه سي حافظ لنتاتي بطبيعة ثم بعض اللحظات اللي عشهم أنت في الإذاعة أكيدا وبرشا أحداث سياسية معناها صارت حدث حرب الخليج الأولى حرب الخليج الثانية كيفاش عشتوها
0: حرب الخليج يعني كيف نحب نوجه تحية كبيرة كبيرة كبيرة لصديقي وخويا عمجيد شعبان لأن كانت عنده بصمة كبيرة وهكي إذاعة لندن اللي كنت أنا نسمعها أنا صغير في وقت مع الوالد الله يرحمه وليت نسمعها أنا في الإذاعة باش كل يوم نسمع إذاعة لندن باش ناخذ منها التسجيل باش ناخذ منها الأخبار ونعديهم في 7:30 هذه كانت من مميزات نشر 7:30 متاع إذاعة صفاقس أنا كانت فيها ليزيلي مونسونور من التحاليل وعلى الأوضاع الدولية والسياسية
1: كيف كنت تنظر لصدام حسين؟
0: أنا صدام حسين قابلته عندي مع قاوقع عام 84 لما كنت عضو في مؤتمر اتحاد الصحافيين العرب قابلناه
6: الحمد لله الذي جمعنا بأخوة وأشقاء لنا من تونس العربية الخضراء من كل قرى ومدن تونس ومن صفاقس كما قلتم على وجه التحديد أهلا وسهلا بالعرب بين إخوانهم في بلد العراق
0: أنا أعتبر صدام حسين لا يمكن أن نشك أي لحظة في أي صدام حسين كان إنسان وطني ولكن الجانب الديمقراطي كنت أنا نعتبر أن الجانب الديمقراطي غايب في العراق أقول لك على حاجة ثم زوز ده أنك عمرك ما تجي تغزر فيني
1: اللي هما
0: صدام حسين وحبيب بورقيبة صدام حسين لما تغزر تحس ثم شعاع وهج
1: الجانب البيئي وهالنشاط الكبير اللي حافظ الهنتاتي في هالمدينة هذه قلك أحمد الزغل
0: ثم ناس ما تجيبش تقالهم وصف لأنهم أكبر من الوصف ما تجيبش توصف الأثر اللي خلاه فيك واللي عامله معاك واللي الأبواب اللي فتح حملك سواء يمكن الصورة مباشرة ولا غير مباشرة
7: يقول أحمد الزغل يقول حماية البيئة في صفاقس يقول صيحات الفزع حول التلوث والأضرار بتاعه الضخمة والكبرى كان دائما الكلمة المنتظرة هي كلمة أحمد الزغل كلمته معروفة ما فيهاش لين وما فيهاش مرونة يقول كلمة الحق يصدع بها بشخصيته المعروفة جدا
0: أحمد الزغل كان من الناس اللي بنات جزء من حياتي وعطتني توجه كبير من خلال العمل في جمعية حماية البيئة والطبيعة مش كان هو زاد ثم سي عبد القادر باوندي اللي هو زاد كان له فضل كبير كبير كبير برشا عليا أني دخلت للمجال البيئي
7: خالد باوندي أشهر من نار علم بالنسبة للجمعيات البيئية في تونس وكل الفاعلين في المسألة البيئية وكان من أوائل المديرين العامين في الوكالة الوطنية لحماية المحيط هو أيضا فلاح من الوطن القبلي مغروم بالأرض ومتعلق بها وعشقه للأرض من عشقه للطبيعة وللبيئة جل الجمعيات البيئية وناشطي الجمعيات من أجيال متعددة ومتنوعة اللي استفادت من الخبرة متاعه الفنية من الحكمة متاعه من التوجيه متاعه وخاصة من الدعم اللي رصده صندوق العالمي للبيئة في تونس الخط التمويل المخصص للمنح الصغرى للجمعية
1: بشكل المدينة هذه بيئيا معنا كأنه إنسان قادم على جبل بقدومة سيحاب
0: نحب نزيد نوضح حاجة مهمة برشا
1: وضح لك
0: كي خرجت من الجامعة خذيت قرار أني لا أنتمي الى اي حزب سياسي مهما كان، ولكن اخترت باش نكون الدفاع السياسي المدني،
1: الدفاع الاخضر،
0: هذاك يخليني اني عندي الاستقلاليه والاريحيه باش نتناول ونخدم، ما عنديش خوف، ما عنديش طمع سياسي.
1: واضح، انت وضحت لي جانب يا اخي. ثم شكون جاء قال انه حافظ انتيتي كان يخدم معنا الدفاع الاخضر هذايا على المستوى البيئي لانه حاجته مثلا بوست معين ولا مركز معين؟
0: قيله ايه، قيله وقد مش مره، مش اثنين مش ثلاثه. اي تك ما يعملك، ما يحبك، يحب يوصل يحب يولي كذا، فهمت؟
1: خلينا نقف امام اهم المحطات. قلت لك نذكرتك المحطه نتاع 2016 غلق معمل السياب،
0: لكن ثم محطه قبلها
1: اللي هي
0: تبروره واللي كان يعني ايقاف معمل لامبيكا اللي هو كان في سنه 89. اي القرار اتخذ في عهد بورقيبه في 86 ولكن ما تنفذش. وبالتالي قمنا بحمله كبيره مع في جمعيه حمايه البيئه للضغط على السلطه السياسيه باش ياخذ القرار ب
1: كانوا مغضوب سياسيا، كانوا مغضوبين عليكم سياسي حافظ؟
0: أكيد
1: كانوا يلحقوكم شوية.
0: لحقوا؟ لا مش يلحقونا. أما مثلا أمنية. لا لا لا لا لا لا, لا. ما منعرفش المتابعة الأمنية. أما مثلا هنا كلم المدير قل له بلا يقل له يركح نكشتوا نتفاهموا معه.
1: نجعل المحطات قتلين
0: تسكير الأمبيكا كان معناتها غير نسيت الناس لكن كان جذا كيما سياب يعني حملة كبيرة مدة قادت 4 سنوات تقريبا بعد ما خذها بورقيبة القرار. القرار ما تنفذش، جاء في بن علي حسب وعيط للمسؤولين نتاعه وقال لهم شنو الحكايه، واحنا وقتها نضغطوا في التاريخ ذا القرار باش يسكرها ويفعل، وبعد خذا القرار بازالتها، وبعد خذا القرار باحياء المنطقه، وجاء مشروع تبرورة على اساس ان كنا نستناه باش ترجع المنطقه للبلاد وترجع تستوعب صفاقس بحرها، ولكن الى حد الان عندنا 30 سنه ولا 40 سنه احنا نستناه، ما كنا احنا ما نسالش اذا كان ما لحقناش يلحقوا صغرنا ايش فيه، مش مشكله.
1: بعد جي 2016
0: جي 2016 يعني 2013 بدات من 2013 ولكن خذات
1: حمله تخنقنا
0: لان زاد وقتها في 2013 تكونت تنسيقيه البيئه اللي كان معناتها وراها بالاساس سي ابراهيم بن صالح.
1: خدمت وراء حتى لو بيسي سي حافظ؟
0: شوف على الاقل على مستوى شخصي وانا متاكد منه حتى بعض العديد من الزملاء، شنو مصلحه اللوبي اللي باش نسكروا السياب ولا باش نرجع نسترجع الكازينو؟ رجال اعمال عندنا، رجال اش معناتها انا نخدم عند رجل اعمال باش هو ياخذ تراه
1: يسال فيك؟
0: لا هل ترى انا ايش انا صورت كشخص؟ ما صور حد شيء، البلادي تصور. اما ثم ناس يمكن انت بعد هي ترميديها خاطر جات الفرص وبعد فهمنا ان ثم ناس حبت ترميديها ولتو اليوم وغدوه بعد غدوه، لان شكون الناس اللي رجال الاعمال اللي عندها مش كل محله، لكن ثم ناس اللي عندها، واحنا شفنا حتى في منطقه السياب يعني ثم رجال اعمال اللي رمات يديها على تيترها وخذت مصالح وحاولت باش توظف وهذا عادي جدا.
1: خليوا الجانب البيئي، مسيرتك عندك برشا لحظات ممتعه في العمل الانساني في الفليونس.
0: الجانب الانساني معناتها جبته من تربيتي. احنا عندنا جيراننا اللي من بدايه الستينات وقت ما فماش سب سباب، ما هو احنا الوالد يخدم في السونادي عندنا السباله في دارنا، عندنا ناس بحذانا جيراننا ما عندهمش ماء، كل يوم العشرة والاربعه نتاع العشيه يجي يهزوا زوج طوله ماء باش يشربوا. يجينا باب الدار مسكر نقصوا يجب نخرج انا، انت انا صغير عمري 7 سنين 8 سنين برا هكا فلان البنات جاوا باش يهزوا الماء، ديرك علي انا نبدا من نلعب ولا نهار الوالده جبني هكا من وذني قال لي اسمع كلمتين عمرك ما حبكش تنساهم خليهم حلقه في وذنك، شنو يا بوي؟ هذه عندك حاجتين عمرك ما ترجعهم، الماء والعلم.

0: فالماء بعنا نحن عندنا الميزولوجي وهما يعبي والعلم يا سيدي. ما لا وقت قريت في الجامعة في المدرسة الوطنية للمهندسين من 2007 ل 2017 كنت قري الاتصال. أول كلمة نقول للطالب نقول له راني اليوم هنا جيت مش خاطر باش نقري لا بالفلوس، خاطر الفلوس ساعات والله ما ناخذ. الوالد الله يرحمه قال لي وانا عندي شويه علم نحب نعطيه لكم. هذا الجانب الانساني كي تشوف انت بوك يعاون الفقير يقف مع المزمر كذا هيك الكل يخلق لك الاطار. فانا قيت الاطار نتاع اليونس واللي عاونت معناتها دخلت فيه واللي يشرفني باش نكون فيه بالرغم من ثم برشا ناس يقولوا برشا كلام ما يهمنيش. انا نقول للناس اللي قاعدين نعاون فيهم انا وزملائي، يعني كي تشوف الناس اللي تعمل العمليات ترجع للمبصر نتاعهم، كي تشوف الناس الوليدات اللي يقراو انت تعاونهم، كي تشوف انت تخضر وتغرس، كي تشوف انك الناس المرضى وانت تكتشف انت تكون سبب باش هما اكتشفوا انهم مرضى بمرض معين وبعد يقع المتابعه نتاعهم. هذا كله ما يخليك كان تحس انك تعمل في حاجه ويخليك انك تقول بعد هالجهد وبعد هالعمر وبعد علاش ما نعاونش.
1: نرجع بك 2018-2021 النقطة الأخيرة، شرفك على مدير الأخبار بإذاعة الديوان من إذاعة حكومية إلى إذاعة خاصة، ربما نحكي شوية في بعض الشذرات كذلك، فرق بين معناها التجربة اللي عشت في إذاعة خاصة سي حافظ كمدير للأخبار.
0: شوف حتى كذا كانت فترة كبيرة لأن فترة فيها الانتخابات متاع 2019 فيها وفاة رئيس الجمهورية وقتها سي
1: باجي
0: قيس سبسي، وإحنا كإذاعة أول إذاعة في الجمهورية التونسية أعلنت على نبأ الوفاة وكان القرار مش سهل باش عندك خبر وتهبط وكان فيها كانت فيها نوع من الجرأة ولكن بالرغم من الخوف.
2: وفاة رئيس الجمهورية صباح اليوم بالمستشفى العسكري بالعاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية أمس، هذا ويعقد حاليا اجتماع طار بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومحمد النصر رئيس مجلس نواب الشعب بمقر البرلمان للإعلان عن الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية وتسليم المهام لخلفه بصفة مؤقتة.
0: شوف الاعلام الخاص الحريه اللي عند القطاع الخاص الاستركتور نتاعو اخف،
1: القطاع الخاص يتجه نحو المستهلك اكثر من انه
0: خفيف. علاش؟ خطر تو مثلا كي تشوف انت الاذاعه اللي عندها الاذاعه التونسيه اللي هي من السنوات 30 تخلق نوع من الثقل نتاع مش الماكينه تدور، فما اجراءات وفما قوانين مضبوطه وفما ثقافه نتاع التسيير وثم في الخاص مازال وقتها جديد مازال عنده الحرية باش يتحرك وهو نفسه من أصل الدنيا ما تحرك. فعقلية الخاص أنك النتيجة في العام نتيجة متهمكش.
1: حافظ، هل في تقييمنا للإعلام الحكومي الآن هو بحاجة إلى خبراته اللي تخرج منه إلى أولاده، معناه باش ربما يغيروا شوية من المشهد والرؤية بالنسبة للإعلام، أنت راضي ربما على ما يقدمه الآن الإعلام العمومي إذاعة وتلفزة في تونس؟
0: لا أنا مش راضي تماما. الحل أنا أعتقد أن وقع خطأ جسيم وتاريخي وهو بعد الثورة، وهو التخلي عن الإعلام. من عهد الثورة لليوم أن الإعلام وقع التخلي عليه بشكل ما هوش كوظيفة عمومية.
1: هل وقع توظيفه معناه؟
0: لا هو توظيف عادي، مش مشكل التوظيف، هو توظيف عادي ما عنده، أما أن الدولة خلت عليه سيبته. أنا نقول له أعطيني أنت الاستراتيجية ناسيونال الاستراتيجية الوطنية في مجال الإعلام والاتصال،
1: ما ثماش
0: إذا كان ثم أنا ما نعرفش
1: في ظل
0: الغياب هذايا. ثم أسام والتي هي اللي تحكم وتتحكم في الإعلام، مثلا رجال الأعمال وقوة المال ولات قوية في القطاع الخاص، مثلا النقابات ولات عندها دور ومعندها، ولكن النقابات زادة ما عندهاش
1: هو سؤال ربما معناها جاوبني فيه في بعض اللحظات، أي مستقبل للإعلام الحكومي سي حافظ؟
0: باش ما نجاوبش نعطيك سؤال، هل العاملون في القطاع الإعلامي العمومي راضون على الوضع؟
1: أنت قاعد تمارس فيه دورك صحفي، من انك تو من انت هو المستجوب انت هربت من الاجابه بطرح سؤال سي حافظ. انت سالتك سؤال اي مستقبل شو المستقبل تشوفه انت سي حافظ انتاتي
0: لا يمكن الحديث عن المستقبل ما دام ما طرحناش الموضوع على الطاوله بشكل علمي وبشكل مهني.
1: اجابه ذكيه سؤال اخير ندمتش على حاجه؟
0: ندمت على حاجه واحده ما فما اشياء بسيطه ندم عليها في الخيارات اللي عملتها في حياتي. ما انت دخلت في صراعات ودخلت في مواقع ودخلت في كذا عمري ما ندمت على حاجه. الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها اني ما قريتش على روحي بالانجليزي. لم اطور قدراتي باللغه الانجليزيه بالشكل اللي يخليني اني نكون متمكن من هذه اللغه واللي يفتح لي برشا افاق على المستوى المهني على المستوى الانساني على المستوى الذاتي على يعني تو نحس في مسيرتي كامله. حاجه الوحيده اللي نقصتني في كل محطه

0: الحدث اللي أثر فيك تأثير كبير عظيم. الواقع متاعه كان رزين على حافظ جنتاتي الإنسان. الموت الوالد ما لك يتوفى شوري حسين.
1: ضيع
0: ضع ضع ضع شي الحاسة الأخرى محمد فراتي الله يرحمه

0: ثم جانب الريزيليانس الصمود في شخصيتي هي اللي خلتني نجم نحقق اللي حققت بالرغم من انه بسيط بس هو بسيط جدا ولكن انا فخور به فلا ريزيستانس هذه القوه في شويه نجري نطيح عمري ما نقطع ديما نقول فما نسلمش ما نحبش نخسر نحب ديما نربح في النطاق قواعد اللعبه ما نغرش ما نلعبش اللعب الماسك باش نربح لا الكلام نقولوا هذايا علاش لان كيلكو بار ثم توازن ذاتي اخلاق لي عندي نرجع توازن زاد العائله اللي فضل زوجتي الله يشدها بالصحه وطول في عمرها أعطتني هيك الأريحية باش نجم أنا يكون عندي القدرة باش نجم نجابه مصاعب والمشاكل والصعاب وأنا مطمئن جنبي مليان. كل ربي يعطيني القدرة والصحة باش نجم نواصل اللي نجم نعمله.
1: كان هذا الحوار وهذا السفر عبر هذه الشخصية وهذه التجربة الإنسانية الزميلة الصحفي حافظ الهجتي كبقية الضيوف الذين مروا من هنا العديد من الأسماء ومن الشخصيات التي مرت من هذا البرنامج بورتري سأمنح الزميل الصحفي حافظ الهجتي هذه الورقة اللي يخط بعض الكلمات طبعا له الحرية فيما يكتب من بعد اللحظات هذه بعد الكتابة بشقرها وثم يمضي على ما كتبه تاريخا في هذه الحصة من بورتري.

0: شكرا على الدعوة، وتحية لمنحي هذه الفرصة لتقديم بعض الملامح التاريخية لمسيرتي المهنية والجمعياتية والإنسانية. كل شخص له تجارب إنسانية مهنية مجتمعية قد تترك هذه التجارب بعض البصمات. آمل أني تركت بعض بصماتي في كل موقع أو في كل ظرف مرت به، وإنما الإنسان حديث بعد. تحياتي الصادقة، حافظ إنتاجي.
1: في الحصة القادمة شخصية أخرى نحاولها ونستدعي الذكريات وتفاصيل الحياة.
2: ما نفطن كانت النجاحية بتاعه على كتفي كما هكا، قال لي تبت يداه. هو قال لي تبت يداه وأنا بكل ارتجفت. غدروا الولاد قالوا له سيدي جديد جديد جديد، ما أنت مزيد ما حفظتهاش وقتها تبت يداه.
3: مشاكس جدا جدا جدا، أنا عذبت أمي وبابا الله يسلمهم. الله يسلمهم. بابا كان دستوري قاوم من وقت فرنسا وكان بورقيبي للنخاع، حتى أنا كنت نحب بورقيبة. وقت اللي جات الفرصة باش نمشيو نمثلوا جاء محمد قال لا مستحيل باش نمثل قدام ديكتاتور.
2: لقيتها تغلي بالوطنية وبالعروبة وبنفط العرب للعرب، كان هذاك معناها شعار يتسمو يوميا في عهد المهيب أحمد حسن البكر. فما كان شعار عندنا في الجامعة تنجح تقرأ ولا ما تقراش المستقبل ما فماش، وهذا غلط. والله هو اغتيال رمزي لنا كل، هو اغتيال رمزي ليا أنا. أنا بعد ما تبثلت الحلقات هذيك جاوني تقريبا 17-18 رسالة تهديد اللي أشرفت عليهم أيام قرطاج المسرحية. الجدل كان مفتعل وكان وراه بعض المحركين دماء.

0: مستقبل العباد عنده مشاكل، يبداو يحكيو يتبكاو، معناها مازلت عندي قدرة على انه نقول لا بربي لا ما تحكيش ويسالش واحكي لي كذا، مازال هو في شطر الحكاية ونتبنقر في الفيه ودموع هكاك ما نتيخش ما نتيخ ونتيخ القهر.
1: هو الانتماء للرابطة التونسية لدفاعكم الإنسان والتزام بالنقابة إلى آخره خلاني خلت السلطة وقتها معناها تعمل لي قائمة سوداء ما عادش لا مهرجانات ولا تلفزة ولا إذاعة ولا تمثيل ولا حتى شيء.
0: تعكس من المحطات التي تساهم في جعل المواطن يواكب الحدث ويعير القيم بمعيار الترقي إلى الأفضل وإلى العيش المشترك. برنامج بورتري يوثق لذوات حميمية نموذجية ساهمت في المشهد الوطني والجهوي، ومثل هذا التوثيق من شأنه أن يتسافى مع ما تنشره قنوات البوز من شخوص فارغة المعاني والمحتوى ومن أشباح العري المادي والأدبي في قنوات التفاخر بالجهل. الأستاذ لسعد الجاموسي.
2: بورتري
3: بورتري بورتري مع نجيب البدري.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتسم الطقس بإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مصحوبة ببعض الأمطار بداية الليل، فيما يكون الطقس مغيما جزئيا ببقية المناطق. أفاد المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 للعودة الطوعية بالعامرة بأن المخيم يواصل استقبال المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وأكد أن عدد المنتفعين بهذا البرنامج عبر المخيم بلغ إلى حد الآن 4620 مهاجرا. في العالم وفي مستجدات جديدة في الملف الإيراني، أعلن الجيش الصهيوني إطلاق 4 دفعات من الصواريخ البالستية من إيران باتجاه الكيان الصهيوني، قدرت ب10 صواريخ. وكان قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني حذر من أن بلاده ستشن هجمات مدمرة على الكيان الصهيوني وداعميه إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على هذا الإجراء الإيراني. وقال أن إيران كانت حذرت مسبقا من أنها ستستهدف الاحتلال في الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وقد ارتقى شهيدان وأصيب عدد من الجرحى اليوم جراء العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة.

الأولاد يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: هول المساء وزهر الكولونيا انتظرها.
1: مسارات إبداعية
2: لكني سأحلم.
1: سهرة ثقافية
3: مع أهل الفكر والإبداع.
4: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
1: مسارات إبداعية

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار. أهلا وسهلا، تحياتي إلى كل من يستمع إلينا إنما كان في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من مسارات إبداعية سارتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بكتاب تمثلات المدينة التراثية في الفن التشكيل العربي، ذاكرة المكان وإنشية الفضاء الفني، للباحث والدكتور والفنان المبدع الدكتور خليل جويعة. سنتحدث عن تفاصيل هذا الكتاب الهام في الفن التشكيل العربي ومواصفات المدينة التراثية العربية. ضيوف سارتنا هذا المساء في مسارات إبداعية الكاتب والباحث والأكاديمي والفنان المبدع دكتور خليل جويعة، الدكتور سامي بن عامر، الدكتورة ألفة معلا، الدكتورة صدق السلامي، وصديق البرنامج والمحلل الفني الثقافي والمبدع الأستاذ علي العامري. على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي معنا هذا المساء مراد حاج قاسم، سلام عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70 168 280. أمام مزدحك كل المساء حد معكم فيصل قاسمي، يختار لكم من أجمل الأغاني قيثارة الغناء العربي نجاة الصغيرة ما استغناش عنك. نستمع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكلون ينتظرها.
2: مسارات إبداعية
3: لكني سأحلم.
4: سهرة ثقافية
0: مع أهل الفكر والإبداع.
5: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
2: مسارات إبداعية
6: مرحبا مجددا في مسارات إبداعية. سارتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل كما ذكرت حديثنا هذا المساء, وهذا المساء نحتفي بكتاب الباحث الأكاديمي والفنان المبدع الدكتور خليل جويعة, تمثلات المدينة التراثية في الفن التشكيل العربي, ذاكرة المكان وإنشائية الفضاء الفني. أرحب بضيوفي هذا المساء في مسارات إبداعية في انتظار قدوم لحظات يصل للدكتور خليل جويعة. أرحب بي الأستاذ الناقد المبدع وصديق البرنامج الأستاذ علي العامري. مساء الخير, مرحبا.
7: مساء النور والورد لك أستاذي فيصل ولكل الأخوة العاملين معك ولجمهور جمهور إذاعة صفاقس العزيزة, خاصة وأني أعلم حق العلم أن هذا المنبر له جمهور يعني كمي ونوعي, معناها مهم ومتميز, وهذا مسؤولية حقيقة, مسؤولية وهو تشريف وتكليف. والليلة معناها الكتاب محور البرنامج معناها كتاب للدكتور خليل جويعة في مجال الفنون التشكيلية. نعرف المكتبة التونسية والعربية عموما يعني ينقصها الكتب المختصة في التأصيل والنقد والتنظير للفنون التشكيلية بعمومها. كتاب مهم لقامة من قامات تونس في الثقافة والجماليات والفنون, وكذلك بتقديم معنا أيضا قامة تونسية معروفة يعني دكتور سامي بن عامر. فحقيقة متعة فكرية وتشريف ومسؤولية, نرجو أن نكون في عند حسن ظن الأساتذة والأصدقاء اللي يسمعوا فينا وجمهور إذاعة صفاقس المحترم.
6: كذلك أرحب بالدكتور والأستاذ والمبدع سامي بن عامر. مساء الخير أستاذ سامي.
8: نور, اهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة. انا ايضا يشرفني ان اكون مساهما في هذه السهرة كما سميتونها, انا مسارات
6: إبداعية. نعم,
8: ولعل هذا المسار يهتم بكتاب يتحدث عن مسارات إبداعية أيضا في مجال الفنون التشكيلية, وأكيد أن الحوار سيكون مثمر مع بمشاركة كل الضيوف الليلة, وهم أن نتحدث حول هذه العلاقة بين الفنان التشكيلي والمدينة, موضوع في الحقيقة لم يغب عن جل الفنانين التشكيليين لأنه يتضمن في حد ذاته يعني إشكالية كبيرة, ويتضمن المسألة الأم التي يعيشها الفنان, لأن الفنان يعيش في المدينة مباشرة وفي هذه المدينة يتلقى ويربط علاقاته مع المجتمع, وبالطبع العمل الفني هو في علاقة دائمة بهذا المجتمع.
6: نعم, كذلك أرحب بي الدكتورة ألفة معلا. مساء الخير أستاذة ألفة.
9: مساء الخير, مساء نور أستاذ فيصل, شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أرحب بضيوفك الكرام أستاذ الجليل سامي بن عامر, أستاذ خليل جويعة, دكتورة صفاقس السلاني, الأستاذين علي العامري وخالد منير. بداية بطبيعة نحب أن نهني الأستاذ خليل جويعة بهذا الإصدار الجديد, وهو كتاب قيم يعالج موضوع شيق في علاقة بالمدينة التراثية وتمثلاتها في الفن التشكيلي العربي.
6: نعم,
9: وهو في منظوري يعني موضوع قديم جديد يظل يفرض ذاته على المفكر على الدوام.
6: نعم,
9: منه صار ممتعا إن شاء الله.
6: أكيد, والتأم المجلس بحضور كذلك الدكتورة صدق السلامي. مساء الخير.
10: مساء النور, مساء الخيرات للجميع.
6: غيبة على المسارات وعلى البرنامج الثقافي نار تحت.
10: لا مشكلة, دائما موجودون.
6: نعم, كذلك أرحب بمؤلف الكتاب تمثلات المدينة التراثية في الفن التشكيل العربي الدكتور خليل جويع. مساء الخير.
11: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على هذا المنبر المخصص لكتاب تمثلات المدينة، وأرجو أن تكون هذه الجلسة جلسة محاكمة معرفية لمجمل المواقف التي بني عليها هذا الكتاب.
6: نعم، نبدأ المحاكمة مع الأستاذ سامي بن عامر.
11: أي به،
8: سوف لن تكون محاكمة.
6: نعم،
8: بل وحقيقة
6: هي قراءة منك نقدية
8: لحوار متبادل وأراء الأخوة الحاضرين وحول هذا الكتاب، وربما ممكن أن هذا الكتاب يدعونا لحوار حول مواضيع أخرى كذلك مرتبطة بالموضوع. في الحقيقة أنا يعني الكتاب ربما كنت من الأوائل الذين اطلعوا عليه، وأنا من خليل مسألة موضوع المدينة يهمه واشتغل عليه منذ فترة طويلة. تذكر خليل في مركز الثقافي الدولي معنا الله يرحمه عبد الرحمن أيوب، وكنا تطرقنا في ندوة مسخرة مش ندوة كبيرة حول هذا الموضوع، وكنت قدمت مداخلة كذلك في هذه الندوة، وأعلم أنك اشتغلت كذلك على نجيب الخوجة، وكان موضوع متاع كذا موضوع الماجستير، وهذا الهاجس أو هذا الموضوع كان يتابعك، وجيد أنك في نهاية بعد هذا معناها التفاعل مع هذا الموضوع من خلال زوايا مختلفة جمعت يعني كل هذا في كتاب، أكيد أنه إضافة للتفكير والبحث في مجال الفنون التشكيلية. يعني الكتاب كما قرأته هو يفكر في هذه العلاقة ما بين الفنان وبين المحيط الذي يعيش فيه والمحيط الذي يتجسد في موضوع المدينة. المكان المدينة كمكان، يعني لكن ليس المكان المصغر المجزأ، لأن هنا ربما نفهم حاجة مختلفة. المكان هو عديد الفنانين اللي اشتغلوا على المكان لكن انطلقوا من مكان معين واشتغلوا من خلاله، لكن الكتاب يطرح إشكالية المدينة ورؤية الفنان حول هذه المدينة. أنا ربما يعني حتى أوضح الرؤية كاملة لهذا الكتاب هو ويعطينا خصوصيته، ربما معنا لو قارنا رؤية الفنانين التشكيليين الذين تطرق إليه مخليل، هم من مجموعة من مدرسة تونس، جماعة مدرسة تونس كما خليل زبير التركي، كما
7: إبراهيم ضحاك،
8: إبراهيم ضحاك،
11: علي بلاغة،
8: وعلي بلاغة.
6: نعم.
8: ثم كذلك من فنانين الذين مثلوا الجيل الثاني، نجيب الخوجة، وكذلك تطرق إلى مثال آخر هو علي ناصف طرابلسي. فهؤلاء الذين اشتغلوا حول موضوع المدينة لو قارناهم بمجموعة أخرى من الفنانين الذين أتوا من الغرب في فترة معينة بداية من خلال القرن التاسع عشر، وأتوا في إطار يعني معناها معنى بداية الاستعمار الفرنسي، وأريد أن أقول هؤلاء المستشرقين الذين رسموا أيضا المدينة، رسموا المدن ورسموا الأسواق ورسموا الباعة، ولكن ما رسموه هو شيئا ساكنا لا يتحرك لا يتطور، يعني رسموه ورسموا شخوص هكذا كفرجة. وهذا الأسلوب الذي أصبحت فيه اللوحة وأصبحت فيه المدينة كفرجة ساكنة، هو يتحول عند هؤلاء الفنانين التشكيلين التوانسة ليس فرجة بل هو معيش، هو داخل المدينة، هو يتحرك، هو يعطي معناها حياة من خلال نظرة ومن خلال مسارات مختلفة تختلف من فنان إلى آخر. أظن أن ربما عندما ندخل هذا الموضوع المقارنة بين مدينة المستشرق وبين مدينة هؤلاء الفنانين هناك فارق كبير، معناها ممكن أن يعطينا الفكرة عن هؤلاء الفنانين الذين اختارهم خليل ليتحدث عنهم، ما هي الإضافة التي قدمت مقارنة لما كان مع قدموه وعبروا عنه الفنانين المستشرقين.
6: نعم، سأعود إليك دكتور سامي بن عامر، نأخذ رأي الدكتورة ألفة معلة تعليق أو قراءة أولى لهذا الكتاب تسلمتي يوم أمس حول هذه المداخلة، هذه الدراسة الهامة جدا حول تمثلات المدينة التراثية.
9: نعم طبعا، إذا فعلا تسلمت الكتاب بالأمس، لكن كونه محتوى الكتاب كان شيق،
6: شيق جدا، نعم.
9: كانت يسيرة ويسيرة للغاية مشوقة، ومن خلال هذه القراءة أول ما شد انتباهي ربما هي المقاربة اللي قدمت من خلال هذا الكتاب، حيث انطلق الكاتب في البداية بمقاربة نقدية فيها العديد من الأسئلة، طرحت العديد من التساؤلات حول طريقة تمثل هذه المدينة التراثية من خلال الأعمال الفنية المبدعة ومن خلال عملية الإبداع التشكيلي. إذا من خلال هذه التساؤلات قام الكاتب لاحقا بمقاربة تحليلية، على أساسها قام بتبويب نظرة هؤلاء الفنانين إلى مجال تمثل المدينة التراثية في مثل هذه الفنون، وهو تمشي منهجي قسم هذه النظرات المختلفة إلى ثلاثة أبواب تقريبا، وهي المدينة باعتبارها قوة جاذبة، المدينة باعتبارها قوة دافعة، ثم المدينة باعتبارها قوة مولدة. إذن هذه التقسيمات الثلاث أو هذه التبويبات الثلاث دعمها الفنان لاحقا بمجموعة من الأمثلة التي قربت الصورة ووضحت هذه الفكرة النظرية ربما بأكثر جلاء. إذن نقول في البداية أن المدينة هو ممكن كيان معقد، هو إذن هيكل معماري، هو تاريخ جماعي وذاتي، هو أحداث، هو مجموعة من الأحساسات، هو أيضا ذاكرة لأناس عاشوا بالمكان وأناس مروا بهذا المكان. من هذا المنطلق إذن يرى خليل قويع ربما في هذا الكتاب أن المدينة لا تقتصر على مجرد ذلك الهيكل المعماري، بل هي كل متكامل، وهي الكثير من العناصر المتآلفة فيما بينها. لذلك دعا إلى عدم التفاعل معها إبداعيا وتشكيليا على أساس ما يظهر من خلال هذا الشكل الخارجي أو هذا الهيكل المعماري فحسب، بل على أساس ما تكتسيه أيضا من أهمية على مستوى روحها وذاكرتها وما فيها من أحداث بقيت خالدة في الذاكرة.
6: نعم، أسأل النقد علي العامري، هذه تمثلات المدينة التراثية كيف صاغ بالنسبة لك دكتور خليل قعا؟
7: شكرا، تحية زادة لبقية الضيوف اللي التحقوا بنا. شوف يعني ومعناها بدونك اللغة الخشبية المتصنعة، الكتاب جديد للدكتور خليل قويع هو معناها منجز وحدث ثقافي مهم، لأن الرجل يعني شهادتي فيه مجروح يعني لا يحتاجها، معروف من تقريبا معناها نصف قرن تقريبا بكتاباته بتنظيراته بتدريسه في الجامعة بمستواه الأكاديمي، وهو الفنان المنظر الكاتب القيم للمعارض، يعني شخصية من أهم الشخصيات العربية التي يعني خبيرة في مجال الفنون التشكيلية بمعناها الواسع، وهذا معناها كيف يقولوا كفاءة تونسية نفخر بها،
6: السيرة الذاتية تشهد له بذلك.
7: نعم. وكذلك معناه يقدم له ولو تقديم موجز، ويعني خير الكلام ما قل ودل تقديم موجز ومكثف للدكتور كذلك سامي بن عامر، وهو أيضا يعني علامة في الفن التشكيلي التونسي وفي التدريس وفي الأكاديمية.
8: نحن نتحدث عن الكتاب وشكرا
7: العفو أستاذ. المدينة التراثية في الفن التشكيلي العربي، أنا مباشرة كقارئ عادي يعني جي الحضارة الإسلامية، المدينة العربية والحضارة العربية الإسلامية، هذه الحضارة الوسيطة العريقة اللي متهمة دائما هكا بكليشي أنها ضد المدنية، ربما أنا منبعها الصحراء، إذا به لكن أنا نتناسى أو ربما ينسى المؤول الغربي أن أول مدينة في هذه الحضارة اسمها المدينة، وثيقة المدينة، إذن الجانب المدني والحضري واضح في المسألة. المدينة العربية الإسلامية معروف تقوم على محورية المسجد، هذا موجود في دمشق، في بغداد، في البصرة، في القيروان،
11: في الكوفة،
7: في الكوفة،
11: في
7: صفاقس، في حتى سمرقند ربما. الأستاذ هنا لا أظن أنه يكتفي بتشريح المدينة هندسيا وبنيويا كيعني المدينة كمجموعة من الفراءات ومن المادة، لا، هو يريد أن يقول، وهذا معناها مشروع يعني طموح ومهم وثري وربما حتى لا يكفيه كتاب واحد، أن هذه المدينة انتقلت من جانبها المادي الموضوعي الحسي إلى فكرة ورؤية للعالم. وهذا ركز فيه على يعني ما شاء الله معنا عشرات الفنانين العرب من تونس ومن العالم العربي، وحقيقة يعني فما فنانين وأسماء أنا شخصيا أول مرة اكتشفها، طبعا بطبيعة اهتمامي بالكتاب بحثت عنها فوجدت يعني تجارب فنية في سلطنة عمان، في المملكة العربية السعودية، في العراق، في المغرب الأقصى، تجارب مهمة فنيا وإنسانيا، ونحن يعني على الأقل الجمهور الواسع، حكيش على الدكتور يعني سامي بن عامر أو الدكتور خليل لأنهم معناها هم مراجع في هذا المجال، ولكن الجمهور المثقف، جمهور الثقافة وجمهور الفنون ربما لا يعرفهم. وهنا نرجع للحالة، حالة الفنون التشكيلية في العالم العربي، في تونس، في مدينتنا صفاقس إذا تحب نحظه لاحقا، وفي العالم العربي عموما.
6: نعم.
7: ربما الفنون السبعة أو التسعة اليوم أكثر فن فيها منكفأ عن الجمهور ربما هو الفنون التشكيلية. يعني فما أمية منتشرة بصراحة في المفاهيم، في الإقبال على قاعة العرض، في التفاعل مع الفنانين، وفما فقر، وهذا معناه هوني الدكتور سامي بن عامر في مؤلفاته والدكتور خليل قويعة من الأسماء اللي تعوض هذا النقص، معناه يحاولوا بإصدارات نوعية انهم يثروا المكتبة العربية والتونسية طبعا بكتب أكاديمية، طبعا الجانب الأكاديمي واضح هنا وثري جدا، نرجع للمصادر والمراجع والمقالات ولكن الأهم من هذا هو القارئ الغير مختص، يعني كيف أنا القارئ الغير أكاديمي. المعلومة تجدها، اللغة الجزيلة، يعني أنا أتساءل هنا هل كتب الدكتور خليل قويعة سابقا الأدب أو لا، مش كتب القصة، الرواية، الشعر إلى آخره، لأنه فما أسلوب
6: هكذا كتابته الدكتور خليل،
7: لغة جزيلة، لغة ثرية ومريحة في نفس الوقت، يعني ما تحسش أنه الكاتب يستعرض عضلاته ولا لمجرد التفوه باللفظ كمهجور أو التقعر في اللغة، لا، تحسها لغة عميقة وبسيطة في نفس الوقت ومريحة للذائقة،
6: وتعيش معه في التفاصيل
7: وتعيش معه الحياة، وهو يعني الإنسان الذي معناها في علاقة يومية وحميمية باللوحة وبالكتاب وبالأرسومة وبالنحت أنا سؤالي للدكتور ربما عندنا المجال
6: سأعطيك المجال للسؤال قبل السؤال، أسأل الدكتورة صدق السلامي، وهذا الاهتمام بالمدينة التراثية والفن التشكيلي العربي.
12: أجدد التحية مرة أخرى. الليلة نحن سنصمت في حضرة الفن التشكيلي، فماذا إن كان من زاوية التفكير في الفن؟
6: نعم.
12: فلسفة الفن. الدكتور خليل الصديق والزميل الجامعي الفنان التشكيلي،
6: نعم،
12: متحصل على الإجازة في الفلسفة قبل كل شيء، والمدخل الفلسفي والتفكير في الفن واضح
6: في كل أعمالي تقريبا.
12: طبعا وواضح، هذا موضوع الكتاب اليوم، تمثلات المدينة التراثية.
6: نعم.
12: السؤال والتفكير في الموضوع هو المدخل. ماذا تعني المدينة بالنسبة إلينا؟ المدينة العربية التراثية هي جماع مدن. قد تكون مكة، المقدس، دمشق، الكوفة، البصرة، بغداد، مصر، القاهرة، الفسطاط، الرباط، صفاقس، تونس العاصمة، القيروان،
6: الجزائر، كل العواصم العربية،
12: كل المدن العربية بتنوعاتها المعمارية ووظائفها ومخططاتها. ما يصح على صفاقس لا يمكن أن يصح على القيروان أو يصح على مكة أو غيرها. ليس بالضرورة الجامع هو المحور، هو جزء من كل في مدننا التراثية. المدينة التراثية هي ذاكرة، هي جماع تاريخ كل إنسان وكل حضارة مرت على هذه المدينة وضع بصمته عليها. حتى المعمار في حد ذاته لا يتشكل في لحظة واحدة، إنما يتشكل عبر أجيال وأجيال. كل مثلا صاحب سلطة أو بناء أو مهندس أو معماري أو غيره يدخل عليها إضافات زخرفية، نقائش من الخطوط، تيجان، رصيد. كل هذا الرصيد سيمثل محامل لرؤيتنا البصرية وتمثلاتنا، سواء كانت ألوانا، سواء كانت أشكالا، سواء كانت طريقة، حتى طريقة تخطيط المدن. مثلا مدينة صفاقس مدينة شطرنجية، بنيت على هذه الشكلة، محورها في قلب المدينة، الجامع
6: الكبير
12: العتيق، نظرا لأدواره الدفاعية وغيرها. المدينة ككل كيف ستتحول الآن إلى موضوع في لوحة فنية أو مجسد فني؟ لأننا سنكتشف من خلال الكتاب أن لا نرسم فقط لوحة، إنما قد نخرج أعمالا أخرى مثل المنسوجات أو غيرها من التقنيات الأخرى. هل تتحول المدينة إلى صورة فوتوغرافية نلتقطها كما هي موجودة في واقعنا؟ ولذلك تقريبا في عدد كبير من البيوت تقريبا نجد صورة أو لوحة لسيدي بوسعيد، صورة لأحد الجوامع العتيقة في المدن، صورة للمرأة في السفساري، صورا متعددة للحرفيين. وبالمناسبة لمحت في ذهني الآن صورة في المدينة العتيقة في صفاقس، خشب الدبوس الذي بدأ حرفيوه يهرمون. هناك دكان أغلق منذ سنوات، وأغلق الباب ورسم عليه صورة الشيخين وهما يمارسان حرفتهما. يبدو أنهما توفيا الآن، ربي يرحمهم. الذاكرة عندنا متنوعة جدا، وطبعا الصور كثيرة. هل أن الإنسان صاحب هذه المدينة التي تمثل جزءا من كيانه صورها كما هي، أم أنه تجاوزها إلى أبعاد تخيلية وإبداعية من وحي لحظته ووحي تفكيره؟ من منا لا يعرف أن طلبة الفنون وطلبة العمارة الارشيتكتور عددهم المميز في البكالوريا هو عدد الفلسفة، لأن هذا الاختصاص يتطلب قدرة على التفكير
6: وعلى الفهم. نعم.
12: وطبعا الإبداع، الإبداع هو جزء لا يتجزأ من تفكير الإنسان.
6: نعم.
12: اختيار الألوان، اختيار التقنيات، تنوع الرؤية، لعبة الظل والضوء، اختيار زاوية النظر، اختيار الجزئيات والدقائق مهم جدا، وحتى اتقان العمل الفني باعتباره عملا جديدا ينبع من ذات الإنسان. شدني في الكتاب، وطبعا هذا لا يمكن أن يكون، هي زاوية والحديث ذو شجون كما يقال والليل طويل. البداية مع التراث، سؤال حول التراث، ما هو موقعنا نحن من هذا الماضي؟ أو هذا الماضي المتراكم، أركيولوجيا الماضي تقبلناها جزء منا تعيش معنا، نعيش فيها، ثم كيف سنطورها فلا نكون أسيري الماضي ونتجاوزه نحو خلق جديد. هي أسئلة كثيرة وكثيرة جدا، وعلينا أيضا أن نفكر أن الإنسان يتطور. بعد أن تقبلنا عددا من الأعمال الإبداعية في تاريخ الإنسانية، منها المنمنمات، سواء المنمنمات الفارسية والتي انتقلت إلى العرب، وكان فيها البحث عن تلك الدقائق في المنمنمة، معروفة منمنمات مع مقامات الحرير، منمنمات كليلة ودمنة وغيرها وغيرها كثير. كيف نتطور ونغير ذاك العمل الفني؟ طبعا سنعود إلى نجيب الخوجة، باللاغة، طرابلس وغير. ولنا نحن العرب ميزة، وهي الاشتغال على الحرف.
6: وما أدراك ما الحرف؟
12: وما أدراك ما الحرف؟ لأن الحرف
6: فن آخر، إبداع آخر، فن أخرى. نعم.
12: هو في البداية ليس فنا، هو حاجة إلى الكتابة والتعبير. طبعا يتطور الحرف والخط كلما انتقل، ينتقل الخط فيغيره الإنسان.
6: نعم.
12: مثلا من الكوفي خرجت أنواع كثيرة جدا. من يعرف المدن التراثية لابد من عنصر الحرف فيها.
6: فعلا.
12: مكة تزين بالحرف، رداء الأسود وذاك الشريط المذهب. كل النقائش التخليدية بالحرف، كل المنابر فيها خطوط، سواء كانت على خشب أو رخام أو غيره، حتى الأعمدة، حتى تقريبا كلها. التجربة مثلا الترابلسي، ناصف الترابلسي فيها الكثير حول هذه التجربة الخطية الجميلة جدا. فمن لا يعرف المدينة العربية يقول ما دخل هذه الحروفيات وهذه الأعمال حول الخط العربي في المدينة العربية؟ علينا أن ندرك أن المدينة هي كل، وجزئياتها وتفاصيلها وتفاصيل التفاصيل فيها كثيرة وعميقة جدا. طبعا هناك العمل على المنسوجات وغيره، أكيد تريد أن تقاطعني.
6: سأعطيك الكلمة صدق سلامي، رحلة معك ونحن نستمع إليك رحلة ممتعة جدا. أعود لصاحب الكتاب الدكتور خليل قياع لمحاولة تعليق على هذه التقديمات من الأساتذة الأجلاء، دكتورة صدق السلامي، الأستاذ سامي عامر، والأستاذ ألفة معلة، والأستاذ علي العامري.
8: سامي بن عامر،
11: شكرا.
6: سامي بن عامر، نعم العفو.
11: في الواقع لم أعد صاحب الكتاب حسب ما سمعت، أنا معناها ربما صاحب المبادرة الأولى.
6: نعم.
11: ولكن القراء اليوم هم من يصنعون الكتاب بطريقة أخرى،
6: وهذا ما يكون فعلا،
11: وهذا ما امتداد لما أسميته بالإنشائية المفتوحة في كتاب آخر. صدر في سبتمبر في الشارقة، نعم. وهذا الكتاب الذي بين يدينا تمثلات المدينة التراثية في الفن التشكيلي العربي، ذاكرة المكان وإنشائية الفضاء الفني، هو امتداد تطبيقي لهذا الكتاب الذي هو في المنهج حول الإنشائية المفتوحة. فأنا في تصوري أن القارئ اليوم وهذا الذي توفر على أفكار ومواقف وأصبح ناقدا هو الذي سيستمر معه الكتاب. وهنا قد نقول بموت المؤلف، هذا يشرفه لي، لكن معناها
6: بعد عمر طويل.
11: لا لا
12: لا، هي قولة في النقد،
11: قولة في المعنى الرمزي يعني. المهم كم أود نحن في تونس معناها أن يستمر الكتاب بين قراء ويستمر في الفضاء الثقافي ويتغلغل في الضمير الثقافي ويغرس أسئلة تظل مشعة. وهذا ما نتمناه في الواقع في عصر تراجع فيه الكتاب وتراجعت فيه القراءات. وعلى كل هذا الكتاب في الواقع بدأته بتساؤلات حول الإنسان والمكان، الكيان والبنيان، ففي علاقة بين الفن والمكان، العلاقة بين الفن والمكان، وكيف أن المكان يعني يتعلق بالهوية، معناه أن الهوية تتعلق بالمكان، فيعني المكان هو الأب، ها، لا باتري، باتريموان، باترياركال، باتريموان، المكان ما نريثه من الأب، ولكن المكان هو الأم الذي نأمه، ها، في اللغة العربية الأم معناها من أمه، يعني من يعني بوين داتاش، يعني من نذهب إليه. وهذه رحلة الفن، فهو يبحث دائما عن المكان ويعيد يعني تمثله، فهو هنا انتقال من المثول بريزونتاسيون إلى التمثل، هذا هو معناها. حتى أجيب معناها بعض الأخوة، يعني ليس، وتحديدا الأستاذة صدق،
6: دكتورة صدق سلامي،
11: نعم، ليس الأمر يتعلق بتصويرية المدينة كما هي، بل بتصويرية الإنسان وهو وجدان يتحرك وينبض وكذا. فالمدينة هي في الواقع موضوع للتخرج، pour s'extérioriser، فالفن كما قال كاندنسكي ضرورة داخلية، والفن هو طريق وسطى بين الداخل والخارج. المدينة إذن كانت هذا المجال التي المجال الذي يتشكل فيه الوجدان البشري تشكيليا، ويمر من المثول إلى التمثل، والتمثل بريزونتاسيون هو مقولة، هي مقولة معناها متاع القرن الثامن عشر وكانت، ويعني كيف أن الذات هي من تشرع للجميل وغير ذلك. ثم الفن هو انتقال بالمكان التاريخي إلى الفضاء المتخيل، الاسباس معنى إنشائية الفضاء بوصفه صناعة الذهن البشري والمتخيل، والفضاء الهندسي، الفضاء التشكيلي. والمكان إذن هو انتقال من العلامة الأيقونية المرجعية إلى العلامة التشكيلية الخالصة. لم أجد منذ أول مقال كتبته في الفن معناها عام 85، وكنت قد رسلت للدكتور عبد القادر القط رئيس تحرير مجلة إبداع المصرية قبل الحياة الثقافية وقبل آفاق عربية بغداد، كنت أتساءل عن هذه المسائل، المكان كيف يصبح مجال أو موضوع للوحة، وكيف أن الموضوع ينسحب شيئا فشيئا ليترك مكانه للشكل، وبعد لم يعد الفن مضمونا، بل الفن يعيش من خلال شكله لا بمضمونه كما يقول الناقد أورتيغاي.
6: خاصة أستاذ خليل، المدينة العربية تتميز بالخلاف،
11: نعم،
6: كل المدن العربية
11: لم أجد من خلال الفنانين الذين عشرتهم في تونس، وعلى فكرة الفنانين المذكورين أغلبهم عشرتهم وتحدثت معهم، حتى الذين توفوا مؤخرا الله يرحمهم، من ممدوح قشلان السوري إلى يعني
7: محمود حسو مثلا،
11: محمود حسو ربي يطول في أنفاسه، طه صبان كذلك، زبير التركي الله يرحمه، علي بلاغة، هذوما معناها اشتغلت معهم وحاورتهم في ورشاتهم، وكنت قد أنجزت معهم حوارات نشر البعض منها وحوارات إذاعية وتلفزيونية وغير ذلك موثقة. المهم لم أجد يعني في العالم العربي مشهد إبداعي ثقافي في بلاد ما أو في مدينة ما إلا وكان فيها فنانين، فنانون معناها يرسمون أو يصورون أو يتخيلون المدينة من المغرب إلى المشرق. فاكتشفت أن المدينة هي تيماتيك، معناها محور مهم إلى جانب العلامة الرمزية مثل الوشم وكذا، وإلى جانب التكوينات التجريدية وغير ذلك وهو شق آخر. المهم المدينة كانت مسألة مهمة، وكإجابة على سؤال الأستاذ سامي بن عامر، وبين قوسين وقبل أن أبدأ الإجابة يجب أن أقول أن في الواقع
6: أقاطعك دكتور خليل قويعة لأعطيك الإجابة بعد الساعة العاشرة، لأنه بعد قليل عن نشط الساعة العاشرة مع الزميل نعمان معلول سنعود إليكم. وأطلب كذلك من الأستاذ سامي بن عامر يبقى معنا بعد العاشرة ولو 20 دقيقة وربع ساعة لنأخذ منك الكلمة الأخيرة، لأنك التزمنا معك الساعة الأولى فقط. سنحاول أن تبقى معنا نصف ساعة أخرى بعد الساعة العاشرة، بعد نشرة الساعة العاشرة. ابقوا معنا ساعة مسارات إبداعية، تقديم كتاب تمثلات المدينة التراثية في الفن التشكيل العربي للدكتور خليل قويعة.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم. الثلاثاء القادم انطلاق فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. وزارة الصحة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين. وفي العالم، ترامب يحث إيران على إبرام اتفاق بعد هجومها الصاروخي على الكيان الصهيوني، وهذا الأخير يتوعد بالرد القاسي. نستهل ونشر بشأن الجهويذ. تنطلق الثلاثاء القادم فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بصفاقس لتتواصل إلى غاية 23 من جوان الحالي، وسط أجواء احتفالية استثنائية لأحد أعرق التظاهرات الاقتصادية والتجارية في تونس. وتتميز دورة هذا العام ببرنامج متنوع يجمع بين البعدين التجاري والترفيهي، وسيوفر معروضات ومنتجات متنوعة تلبي حاجيات أفراد العائلة كافة من مختلف الأعمار، إلى جانب تخصيص أجنحة لألعاب الأطفال وبرمجة جملة من المفاجآت والهدايا والسهرات العائلية المؤثثة لليالي المعرض. نبقى في أجواء العطلة الصيفية، وبعد فترة من التركيز والضغط خلال الامتحانات يحتاج الأطفال إلى فرصة للاستراحة واستعادة طاقتهم النفسية والجسدية، لتبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن النشاط الملائم لهم خلال الصيفة. عينا لآراء عدد من الأولياء حول الموضوع في هذا الروبورتاج.
2: شوفوا أنشطة في المراكبات الشبابية والرياضية، شوية سبور هكا.
3: كما تعرف فمش دي زوندروا، فمش بلايص نجم تنزلهم الصغار، فصفاقس بلاصة ولا اثنين.
2: نحاولوا نلقاو النشاط المناسب للصغير للعمر بتاعو، نجموا يستفادوا زادا نو سولمون لعب، وإنما زادا يستفاد.
4: يقراوا شوية، يتفردوا شوية، يتمتعوا ما بالطبيعة، وشوية مراجعة، شوية تلفزة.
3: نخدموا كما العادة، ما فماش حاجة مختلفة برشا. كي نلقاو فضوا نمشيو، معناتها دار بويا أنا ولا دار بو المدام، يلعبوا مع صغار الاخرين.
5: حواس ما بابا نلعب في الدار انا اخويا، نقرا شويه ونلعب شويه.
0: في ملف الهجره، افاد المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 للعوده الطوعيه بالعامره، افاد بان المخيم يواصل استقبال المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العوده الطوعيه الى بلدانهم الاصليه، مؤكدا أن عدد المنتفعين بهذا البرنامج عبر المخيم بلغ إلى حد الآن 4620 مهاجرا. في بقية الشأن الوطني، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال عصر هذا اليوم كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. أكد على ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل وطننا العزيز، وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروحية التحدي والانتصار. هذا وتوجه وفد المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم إلى المكسيك، حيث سيستهل مشاركته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 من جوان الحالي. في علاقة بالشأن الصحي، قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل اسماعلي اليوم إن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات الطبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأوضح اسماعلي أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بمضاري التدخين، ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. في الشأن النيابي، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. من جانبهم، أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أكدوا أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة، وشددوا على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026. هذا وقررت اللجنة تنظيم جلسات استماع مخصصة لقطاع الصيد البحري للنظر في آليات التصرف في صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية وبحث الإشكاليات المتعلقة بمستحقات الصياد. إلى أخبار العالم، وفي مستجدات الملف الإيراني، أعلن الجيش الصهيوني مساء اليوم إطلاق 4 دفعات من الصواريخ من إيران باتجاه الكيان الصهيوني، قدر عددها ب10. وكان قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني حذر من أن بلاده ستشن هجمات مدمرة على الكيان الصهيوني وداعميه إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على هذا الإجراء الإيراني. وقال إن إيران كانت قد حذرت مسبقا من أنها ستستهدف الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وارتقى شهيدان على الأقل وأصيب عدد من الجرحى اليوم جراء العدوان الصهيوني المتواصل على الضاحية الجنوبية لبيروت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز على الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه الكيان الصهيوني بتوجيه دعوة إلى طهران بوقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، وقال ترامب: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، وفق تعبيره. ترامب قال أيضا أنه قبيل هذه التطورات كان سيتحدث عن اتفاق سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب. وفيما أعلن ترامب أنه سيتصل برئيس الحكومة الصهيوني نتنياهو وسيدعوه لعدم الرد على إيران، قالت سلطات الكيان الصهيوني أن الرد على إيران سيكون قاسيا. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم. الثلاثاء القادم انطلاق فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. وزارة الصحة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين. وفي العالم، ترامب يحث إيران على إبرام اتفاق بعد هجومها الصاروخي على الكيان الصهيوني، وهذا الأخير يتوعد بالرد القاسي. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: أش النشرة دايمة.
7: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: فقرات إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكلون ينتظرها.
2: مسارات إبداعية
3: لكني سأحلم.
4: سهرة ثقافية
0: مع أهل الفكر والإبداع.
5: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
2: مسارات إبداعية

0: كانت هذه رائعة عبد الحليم حافظ. حاول تفتكرني كلمات بليغ حمدي وعفوا كلمات محمد حمزة والحان بليغ حمدي. المشوار متواصل في مسارات إبداعية وتقديم كتاب الدكتور خليل جويعة تمثلات المدينة التراثية في الفن التشكيلي العربي ذاكرة المكان وإنشائية الفضاء الفني. نعود إلى ضيوفنا الكرام الدكتور خليل جويعة، دكتورة صدق السلامي، دكتور ألفة معلة، دكتور سامي بن عامر، والأستاذ والناقد المتميز علي العامري. لك الكلمة دكتور خليل.
1: نعم، فقط أشير إلى أن هذا المبحث كان يدور حول محور المكان والإنسان، ذاكرة المكان، وفي علاقة بالبنيان والكيان وكذا والهوية، وتحدثت عن المدينة. لكن لما بعثت النص إلى الأستاذ سامي بن عامر مشكورا، كان قد أشار لي بإمكانية معناها إدخال المدينة التراثية في الفن التشكيلي العربي، العربي لأن هناك أمثلة من العالم العربي وليس من تونس فقط. فقلت لما لا، وشكرته، وذهبت في هذا التوجه، ومعناها ركزت على تمثلات المدينة التراثية في الفن التشكيلي. طيب، السؤال هو يعني الفرق بين تناولات المستشرقين والفنانين الذين استوطنوا بتونس وأحبوها، مثل أنطونيو كوربورا، مثل معناها فيما بعد يعني سيأتي ألكسندر رونزوف، موزيس ليفي وكذا وغيره، معناها
0: بول كلي.
1: لا، بول كلي هو معناها شق آخر من الذين زاروا في، ليس في إطار بعثة استعمارية يعني، فهمت؟ بول كلي وحده معناها، ومن الصعب أن نتحدث عن القرن العشرين دون بول كلي، ومن الصعب أن نتحدث عن بول كلي دون تونس. هذه الزيارة التي ألهمته في جميع المجالات، وركز من خلالها أطروحته في الأوتونومي استيتيك، الاستقلالية والتسيد الجمالي للعلامة.
0: نعم. متى كانت هذه الزيارة؟
1: 1914.
0: نعم.
1: هو وموالي وأوغست ماكي، يعني كانوا شباب واستفادوا من القيروان والحمامات، وهناك يعني أعمال اسمها الحمام، واستفاد من المدينة.
0: نعم.
1: المدينة، وحاول تمثله كما استفاد من الخط العربي، وهو لا يقرأ، بول كلي لا يقرأ الخط العربي، ولكن عندما ذهب إلى، رجع إلى ألمانيا وإلى أوروبا معناها في أعقاب الحرب العالمية، حاول تمثل الحروف العربية وأخذ منها روح الرابور دو فورس، علاقات القوة، كذلك الحركية، الإيقاع، ونشط من خلالها فضاءات التشكيل. لذلك أول حروفي، أول فنان حروفي هو بول كلي حسب قراءاتي واعتقاداتي، وهذا معناها مدون في بعض الأبحاث، قبل أن يأتي معناها البعد الواحد أواخر الستينات مع شاكر حسن وضياء العزاوي، ثم نجم مهداوي، ثم كذا، أول معناها فنان حروفي. على كل يعني، ما هو الفرق بين تناولات هؤلاء الفنانين الروس، الفرنسيين، المالطيين، وبين التناولات التونسية والعربية؟ مثل ما قلت أن للأرض، للمكان علاقة مع الهوية. هؤلاء رسموا المدينة من خلال عين سياحية، أي من خلال عين استغرابية، إكزوتيك، فهمت؟ فهم في الواقع كبعثة يعني استعمارية، وبين قوسين هناك جمعية اسمها غريب، يعني جمعية الفن الاستعماري، تصور هو الفن ضد الاستعمار، يعني هي تبعث الفنانين من باريس
0: فعلا الاستغراب على
1: حتى يرسموا مفاتن، حتى يرسموا مفاتن المدينة التونسية ومفاتن الشرق. كيفما شكون صور الحمام التونسي مساوي رجال، فهمت؟
0: نعم.
1: يعني فما تشويه، فما المهم صوروا المفاتن،
0: يعني
1: حتى يشجعوا الفرنسيين على القدوم إلى تونس. ولكن فيما بعد الفنانون الاستعماريون بين ظفرين تنحوا عن هذه المهمة وأصبحوا تونسيين، وحتى بعد الاستقلال لم يذهبوا إلى يعني مثل بيير بوشير، ومعناها بقي سنوات على رأس يعني ثم يعني عضو جماعة مدرسة تونس،
2: مواليد تونس هو،
1: أي مواليد ريد كوميسيون في تونس على كل. فالفن انتصر على المقصديات الاستعمارية والهيمنة وكذا، وأصبحوا يعشقون المكان وغيره. المهم الفرق هو هذا، هو أن نرسم المدينة كبنية تصويرية جاهزة كصورة سياحية واستغرابية وكذا، وأن نرسمها من قبل التونسيين كبنية وعي جمالي. أنا تناولت مثلا علي بلاغة أو علي الناصف الطرابلسي، وهما فنانان اهتم بالحرف مثل ما تقول صدق السلامي الدكتورة صدق، يعني خجب الزيتون وكذا، وهذه الخط العربي والملابس وكذا، اهتموا بالحرف والتقنيات الحرفية وكذا وأدمجوها في اللوحة الحديثة. طيب ولكن ما علاقة ذلك بالمدينة؟ في الواقع هي هذه الحرف هي تمثلات أخرى للمدينة، لأن المدينة ليست حجر وحديد ويعني خشب، هي بنية وعي متماسكة فيها الجانب الحرفي، فيها الخط العربي، فيها خشب الزيتون، فيها الكذال، ولكن ليست المدينة في هذه التناولات مقاربة معمارية أو عمرانية. وهذا إجابة على سؤال الأستاذ العامري. المدينة هنا معناها يعني كيان يتألم ويفرح ويختبط وفق الوجدان، وفق تضاريس الوجدان البشري، فهي في الواقع امتداد للكون الذاتي المبدع للفنان، وليست مجرد صورة للترويج، صورة سياحية وتاريخية. هذا هو تقريبا.
0: نعم، أعود إلى دكتور سامي بن عامر ليعطينا حوصلة حتى من خليوش منتصف الليل، اتفقنا معه على ساعة، الآن ساعة ونصف تقريبا، كيف نختم هذا اللقاء وهذه المداخلة حول هذا الكتاب المرجعي الهام للدكتور خليل جوعة. انقطع الخط مع سامي بن عامر، سنعود نحاول العودة إليه بعد قليل. أعود إلى الدكتورة ألفا.
3: مرحبا من جديد.
0: مرحبا. لو بعد هذه المداخلة للدكتور خليل جويا حول هذا الكتاب وهذه التمثلات للمدينة التراثية، بالنسبة ليك هذا الكتاب سيظل مرجع مهم جدا ليعطى صورة كاملة حول علاقة المدينة التراثية بالفن التشكيلي خاصة على المستوى العربي؟
3: أكيد جدا يقدم هذا الكتاب يعني فكرة واضحة وممنهجة على مسألة المدينة وطريقة تمثل هذه المدينة في الممارسة التشكيلية العربية عموما التونسية والعربية أيضا. إذن ربما ما يشد الانتباه إلى مسألة المدينة في هذا الطرح النظري هو قيامها ربما على العديد من المعطيات التي اختلفت من زمان إلى زمان آخر. إذن المدينة في البداية وكما حدثنا عنها خليل جويعة في كتابه، إذن كانت بمثابة تعلى بالنسبة إلى هذا المستعمر. إذن هذا المستعمر الذي قدم إلى البلاد وجد فيها العجيب الغريب المبهر وطريقة لجلب المقيمين بهذه البلاد، إذن اعتمدها بمثابة بطاقة سياحية تغري هؤلاء للقدوم إلى البلاد. شيئا فشيئا تتغير وجهة توظيف المدينة في مثل هذه الأعمال مع رواد الفن التونسي ربما، وأيضا رواد الفن في العديد من البلدان العربية أيضا الأخرى. عندما رسموا هذه المدينة هذه المرة، إذن لم يتعاملوا معها كوجهة سياحية كشكل جميل كبنيان كهيكل معماري، وإنما انعكست تلقائيا في أعمالهم باعتبارها مجال عيشهم اليومي. إذا تواجدت باعتبارها المكان الذي يتواجدون فيه باستمرار، لذلك كان تناولها بطريقة سلسة فيها كثير من الصدق. في مرحلة أخرى إذا تمر المدينة كما نرى بمراحل عديدة، إذا في مراحل لاحقة يتبنى الفنانون توجها مغايرا تماما، إذا يقطعون مع عملية التمثيل التشخيص وينتقلون إلى مرحلة قوامها التزيين، أي البناء الفكري لهذه المدينة. إذا يعتمدونها كوسيلة لبناء الفضاء التشكيلي، تنتقل إذا من مجرد موضوع تمثيلي إلى أداة للتشكيل لبناء هذا الفضاء. إذا هكذا انتقلنا من المكان حقا إلى الفضاء. في مرحلة لاحقة إذا أو في توجه آخر مغاير، تتخذ المدينة شكل آخر ملهم لهذا الفنان الذي يتخذها كمحفز للخيال. إذا إن كان الفنان في المرحلة السابقة يعيد بناء المدينة من جديد وفقا لطريقة تفكير خاصة به، لطريقة أو لنظرة خاصة لهذا الفضاء التشكيلي، لأنه في المرحلة الأخرى أو مع هذا الشق الآخر من الفنانين، إذا تعمل هذه المدينة بمثابة المحفز الوجداني. إذا هي لم تعد تحمل حتى بعض الإشارات السريعة إلى الهيكل المعماري، لم تعد بناء المدينة بطريقة مخصوصة، وإنما أصبحت تستلهم روح هذه المدينة لتبعث ومضات تشير إليها من خلال بعض الأشكال، ربما الأشخاص الأجساد، وكأن هنالك روح وكأن هنالك أحداث تغمر هذا الفضاء التشكيلي وتنشئ المدينة بطريقتها الخاصة. إذن هذا ما تعرض له خليل قويعة من خلال كتابه هذا، قدم لنا إذن وجهات مختلفة اتفقت تقريبا على أن التراث لم يكن في يوم من الأيام مطية سهلة للركوب على حد تعبيره، إذا هو بالعكس هو محفز، هو وسيلة للبناء، هو وسيلة لإثراء المخيلة، لدفع الفنان على إنتاج هوية، وليس يعني أخذ هذا المكان كتعلى أو كطريقة للارتباط بمكان معين. إذن هم ينشئون هذه المدينة بذواتهم في هذا الفضاء التشكيلي، ينتجون هويتهم، وهنا نتحدث بالأحرى عن هوية فنية. الهوية الفنية أي أن تكون ذاتك، أي أن تعرف هذا العمل الفني انطلاقا من أسلوبه التشكيلي، وليس أن نعرف انتماءه ربما إلى مكان ما. المدينة إذن وكما رسمت في هذه الأعمال اللاحقة أصبحت تدل على هوية ممكن الفنان أكثر من هوية البلاد، وباعتبار أن هذا الفنان يعيش في البلد، إذن هي بطريقة غير مباشرة تتحدث أيضا عن هوية البلد. إذن هذا في تقديري نقطة قوة جمعت بين البلدان العربية عموما في كثير من التجارب الفنية المقدمة في الفترات السابقة حول معطى المدينة وتحديدا المدينة التراثية.
0: نعم دكتورة صدق سلامي، المدينة التراثية العربية هي مدينة تغري أي فنان تشكيل عربي، ونعطيك أمثلة عديدة على غير دمشق، القاهرة، مكة المكرمة، القيروان، وأنت تدرسين في القيروان، وكذلك المدينة العتيقة في تونس العاصمة، وكذلك المدن في المغرب العربي. هي مدينة محفزة للفنان التشكيلي أينما كان وفي أي عصر كان.
2: أكيد أنه الذاكرة البصرية التي تحتفظ بمجموعة من الصور والرموز تعيد إنشائها إنشاء جديدا. وفي هذا الصدد عندي مجموعة من الأسئلة، ومن حقي أن أتساءل، ومن حق الجمهور الذي يستمع الآن وله شغف لقراءة الكتاب، وحتى لا القراءة فقط، التمتع باللوحات الفنية والأعمال الفنية المصاحبة لهذا الكتاب. هناك مجموعة كبيرة من الصور سواء في متن الكتاب أو في الملحق بصورها بألوانها الأصلية في خاتمة هذا الكتاب. لنبدأ خطوة خطوة. تجربة الاستشراقية، هل هي نفس التجربة لصاحب المدينة أو للذات العربية في حد ذاتها؟
0: هي تجربة مختلفة تماما.
2: تجربة مختلفة لأن العين مختلفة.
0: نعم.
2: الثقافة
0: مختلفة.
2: ذاكرة والثقافة التي حملتها. نعم. للإشارة، وأنا سأخرج قليلا من مجال الفن إلى مجال أوسع. حين نقول البعثات، بعثات الاستشراقية والبعثات الاستعمارية، كانت جماعا لمجموعات يرسلها صاحب الأطماع الاستعمارية.
0: هي لغايات استعمارية.
2: نعم. هؤلاء مهمتهم استكشاف ثقافة الآخر. هناك رحالة قدموا إلى تونس والجزائر والمغرب وليبيا وغيرها ومصر حتى يكتشفوا البلاد وطبائعها وثقافتها ومعمارها وطرق التفكير. وحتى اليومي الذي يتجسد في الطعام والملبس والحرف والصناعة وطرق التفكير وعلاقة الرجل بالمرأة وغيرها. هناك مستشرقون كانوا يطرحون أسئلة للمسلم العربي والمفكرين العرب في وقتهم، كيف تفكرون، كيف تفعلون إلى آخره، أسئلة كثيرة جدا حول المرأة وغيرها. من هؤلاء كان الرسامون الذين يلتقطون صورا، ليس من باب المصادفة أن يلتقط هذا الرسام صورا أو زوايا نظر معينة إلى أقول مواقع مهمة في المدن العتيقة التونسية تمثل جماع ذاكرتنا ورموزنا. سيدي
0: نعم.
2: محرز ويحرز لك محرز يا تونس. ليس من باب المصادفة أن تكون الصور حول جامع الزيتونة أو جوامع أخرى تونسية موجودة في المدن العتيقة. حركية الناس، كيفية تصوير، لنتذكر في ذاك البدايات كانوا إضافة إلى التصوير الرسم كان هناك من يلتقط الصور
0: الأبيض والأسود. نعم.
2: ويرسلها بطاقات بريدية لأنهم يريدون أن يعرفوا خفايا نحن. كيف نعيش، كيف ننظر إلى الأشياء، ما هي مقدساتنا، كيف نتعامل معها. هذه الرسومات أكيد لها امتدادات عند الرسامين التشكيليين العرب ومنهم التونسيون كما ذكرنا سابقا. هناك من يلتقط أو يرسم لوحة وكأنها تصوير فوتوغرافي لما هو موجود، والأمثلة في ذلك
0: كثيرة جدا. نعم.
2: كثيرة جدا ومتنوعة جدا. لكن سنخرج من هذا العمل المحاكاتي. طبعا نحن نعرف أن هناك سؤالا، هل الفن محاكات، إلى الفن تخيل، الفن رمز، الفن مجموعة من الانفعالات من هذا الفنان التشكيلي إلى إنتاج جديد. طبعا من يعرف الفن التشكيلي يدرك أنه عمل يقوم على مواد. حين نقول الأكريليك، وهذا موجود في الكتاب بكثرة، الأكريليك مع التلصيق، الزيت على القماش، دهن على القماش، منحوتات كثيرة، هناك أيضا زيتية ومواد مختلفة على الخشب، أعمال أخرى، تقنيات مختلفة. هناك أيضا المنسوجات وما أدراك ما فن النسيج. هناك استخدام للحبر الصيني مثلا، هنا نجد لوحة فنية للمرحوم عادل مقديش الجازي الهلالية، أعمال كثيرة لزبير التركي، علم مهم جدا من فنانين التونسيين،
0: خاصة زبير التركي ترك إرثا كبيرا جدا في مختلف المدن التونسية. تدخل أي مكان مركز بريد تجد رسم لزبير التركي.
2: المدينة التراثية فيها تجسيد لمختلف أطوار الحياة اليومية بتفاصيلها المختلفة، سواء كانت كما قلنا تلك الحرف، سواء كانت تلك المشاهد اليومية المختلفة في وضعية مختلفة. مثلا رجل بيده مروحة، البي يغادر قاعة الصلاة، لأنه من الاحتفالات المعروفة أنه كان البيات يذهبون إلى الجوامع في المواسم الكبرى، سواء كانت ليلة القدر المباركة أو صلاة العيد أو المولد النبوي الشريف أو غيرها. مشهد العرس لزبير التركي، مشاهد أخرى متعددة، عبد العزيز
0: الجرجي،
2: والأعمال هنا تخرج من تلك التصويرية المحنطة إلى ديناميكية في اللوحة، تداخل بين عناصر مختلفة، وهذا التداخل طبعا نريد أن نفهمه، هو لكل الحق في أن يفهمه من زاويته المختلفة. وطبعا دكتور خليل قويعة كاتب هذا الكتاب نظر فيها من زاوية جمالية ومن زاوية فكرية.
0: ولا ننسى أنه فنان في حد ذاته مع أستاذ خليل قويعة،
2: ما زلنا نتحدث معه ونتحدث حول هذه التجارب المختلفة. هذه المدينة ماذا أعطتنا وماذا أعطيناها؟ هي أعطتنا رموزها، أعطتنا تفاصيلها، أعطتنا المشهد العام لها، ويأتي الآن دور الفنان التشكيلي في إعادة تصويرها. ما هناك أمور شدتني في الكتاب، وطبعا الحديث يطول ولا يمكن أن يقتصر على هذه الأمسية فقط، حول تجربة برخوجة. تجربة رأى فيها الدكتور خليل قويعة أنها تجربة مختلفة، أنها تجربة فتحا في هذا المجال. كذلك تجربة لمحمود السهيلي، وشدني أن ميشيل فوكو علق حول لوحة السيلي فقال هي التجريد عائد إلى التجسيد. لماذا فوكو
0: الذي عاش في تونس؟
2: نعم، وفوكو لمن لا يعرف درس في كلية العلوم،
0: درس سنوات طويلة
2: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس المعروفة بكلية 9 أفريل، أستاذ الفلسفة، تجارب كثيرة جدا. أنا أريد أن أسأل الدكتور خليل قويعة، لماذا الاختيار على أسماء بعينها؟ وهل هناك فرصة في كتب أخرى وأعمال أخرى أن يوسع النظر مع أعمال أخرى لفنانين كثر؟ مثلا العناوين التي اختارها للحديث حول تجارب هؤلاء الفنانين التشكيليين مغرية جدا. مثلا نحس بالخصوصية، علي بلاغة من التراث الحرفي إلى الفن الحديث. تجربة أخرى مختلفة مع إبراهيم الضحاك بين سردية الصحراء وذاكرة المدينة. تجربة أخرى مختلفة، زخرف المدينة ونسيج الذاكرة. تجارب وتجارب أخرى مختلفة، لماذا الاختيار على هؤلاء دون هؤلاء؟ وطبعا بالمقابل هناك تجارب أخرى من السعودية ومن دمشق ومن المغرب، إما كانت إشارات سريعة برقية أو إشارات معمقة. حولهم. لماذا اخترنا هؤلاء فقط؟ لماذا
0: هو أعتقد اختار هؤلاء دون هؤلاء لأنه قريب منهم، اتصل بهم، حاورهم، وله علاقات كبيرة جدا، وسيجيبك على ذلك أكيد. وأنا أعرف،
2: أنا أتوقع أن الإجابة ستكون أعمق من هذا.
0: أعمق أكيد، أعطيتك
2: أكيد هناك أجزاء أخرى تنتظرنا بعد فترة.
0: نعم، حتى لا نرهق المستمع كثيرا، نعود كذلك لعلي العامري. هذا الكتاب يأتي ويتحدث عن تمثلات المدينة التراثية ونحن نعيش عصر الذكاء الصناعي. أصبحت الآن هناك ميزة من خلال هذه الصور القديمة التي تعود إلى ممكن إلى عقد أو أكثر من إلى قرون أو إلى قرن أو أكثر، أصبحت الآن بالذكاء الصناعي ممكن أن تكون ناطقة، تتحرك، مع أن أعطى فرصة أخرى حيوية أكثر لهذه الصور.
4: والله شو هو الذكاء الصناعي، الذكاء الاصطناعي
0: عندما نستعمله في مجاله الصحي،
4: يعني نعم. يفتح إمكانات تقنية
0: أولا رهيبة جدا،
4: رهيبة جدا،
0: نعم.
4: لكن مدى تأثيرها على الفن وعلاقتها بالفن سلبا أو إيجابا، يعني ما زال موضوع قيد للترصد والملاحظة، ولا نقول حتى الدرس، لأنه للظاهرة جديدة عمرها بضعة سنوات. ربما في المستقبل، قد يفتح هذا الذكاء الاصطناعي آفاقا أوسع للفن،
0: لأن هذا الذكاء الاصطناعي هو يتطور بشكل يومي، بشكل
4: بنسق سريع جدا،
0: بسرعة رهيبة جدا، معناتها شيء معناتها في يعني تطور كبير جدا. نعم.
4: يعني موضوع كبير هذا، وش يفتحنا على آفاق أخرى ربما قد تبتعد بين على محور
0: الكتاب، لأن هذا الكتاب في سنة 2026 نعم. ويتحدث عن المدينة نعم. التراثية. نعم.
4: اليوم الذكاء الاصطناعي وصل إلى ما يسميه التقنيون بالذكاء الاصطناعي العام. نعم. واليوم فما مستشفيات ومؤسسات في الصين وفي الغرب تعمل يعني من المرحلة صفر إلى آخر مرحلة، من استقبال المريض إلى فترة النقاهة والخروج من المستشفى مثلا بذكاء اصطناعي. نعم. حتى نعرف الرهانات الحضارية والإنسانية، وبالتالي في الفن، لأنه الفن في صلب معناها في صلب الإنسانيات وفي صلب الحضارة وفي صلب التاريخ. هذا موضوع حقيقة يعني ممكن،
0: لأنه الذكاء الصناعي هذه الصور وهذه المدن التراثية وهذه الرسومات القديمة ممكن أن تصبح ناطقة بواسطة الذكاء الصناعي.
4: وحتى شخصيات يعني رحلت عن عالمنا منذ قرون تجد تتحاور مع شخصيات تعيش بيننا اليوم، يفتح أفاق يعني رهيبة
0: من خلال ما تركته من العمل. نعم. نعم.
4: يعني كتاب الدكتور، مش نحاول أتطرق للنقاط اللي ما تطرقولهاش الأساتذة، لأنه لا. لا فائدة من إعادة يعني بعض النقاط.
0: أكيد أكيد، وهذا ما أحاول والوصول.
4: يعني نعم. مثلا في صفحة 15 من الكتاب مثلا، يعني هكا في جملة بسيطة تمر مرور الكرام، يقر الدكتور خليل أن تونس الأولى عالميا من حيث الرصيد المتحفي في فن الفسيفساء. نعم. يعني الفن الفسيفساء من الحضارة الرومانية. تونس لديها أكثر من روما وأكثر من البلاد الإيطالية، يعني في على الأقل في العدد، ربما عزدة في النوعية. هذا يطرح سؤال، يعني
0: لماذا لا يتم استغلال ذلك؟
4: يعني نحن نملك حقا بالمفهوم بالمعنى الرمزي والمعنى المادي المباشر
0: ثروة كبيرة،
4: نملك ثروة وكنوز. إلى أي مدى هذه الثروة مستغلة في السياحة، في المشهد الثقافي، في الحركة الفنية، إلى غير ذلك لا أعرف الحقيقة. أنا معناها أصدم بهذا، أنه ما نتصورش لليوم مثلا يعني عائدات السياحة التونسية تقارن بإيطاليا مثلا يعني. نعم. وهذا مهم، رفع ليس بعيد عن الفن. بالنسبة لمسألة الاستشراق، طبعا من قرن 16 ومن قرن 15 وحملة نابليون الشهيرة على مصر، يعني المستشرقين يعني درسوا حتى ذرات التراب يعني في وطننا العربي والشرقي. لكن الاستشراق راه مدارس وأنماط وقد نظلم،
0: يعني
4: ليس كل الاستشراق بغايات استعمارية وبغايات استعلائية. يعني هناك مستشرقون، خاصة المدرسة الألمانية أنصفت العالم الإسلامي هذا وأعجبت به وتحدثت عنه، يعني ربما كما لم يتحدث بعض أبنائه،
0: وتحدثت عنه في المسارات الابداعية منذ أسابيع قليلة. نعم. نعم.
4: ثم أنه أبناء البلد أنفسهم، وهذا زاد سأشير إلى نقطة أشار إليها الدكتور خليل في الصفحة 21 من الكتاب، هناك الاستشراق المحلي، بمعنى الفنون اليوم مثلا كما المسرح وخاصة السينما والدراما والفوتوغرافيا في علاقة مباشرة بالصورة. يعني هناك فنانون ومخرجون من أبناء البلد، يعني من أبناء العالم الإسلامي ومن أبناء تونس، لكنهم يمارسون فنهم ربما بروح استشراقية أكثر من المستشرقين. مثلا نذكر على سبيل المثال، مثلا هناك نقاط إيجابية وهناك نقاط سلبية، مثلا فيلم الهائمون أو طوق الحمام المفقود للنصر خمير.
0: نعم.
4: أفلام مثلا أشار الدكتور فيلم يا سلطان البديرة لمصطفى ذويب،
0: نعم.
4: بعض أفلام نوري بوزيد، الفيلم الشهير عصفور اسطحلي لفريد بوغدير إلى غير ذلك. وكذلك في الدراما التلفزيونية، يعني مسلسل قمرة سيدي المحروس أو الخطاب على الباب اللي معناها هذه عمير راسخة جدا في الوجدان الجمعي وفي نعم. لدى الشعب التونسي. يعني فضاء الأحداث هو المدينة
0: العتيقة، نعم.
4: وبالتالي هنا المخرج الآن والسيناريست أولا، يعني روحية النص وفلسفة النص، ثم الإخراج التلفزيوني كيف يعني قدم المدينة العتيقة والمدينة العربية. هذا يعني يخلينا اليوم، هل نحن أو الحشي عنا صناعة فنون؟ هل عنا صناعة فنون لكي تروج لثقافة البلد ولحضارة البلد أولا، ثم إذا عندنا احنا صناعة فنية شنو تأثيرها على التونسي، ثم شنو تأثيرها في العالم؟ يعني ربما بعض المسلسلات التونسية أو الأفلام تعرض، لكن تعرض لأي جمهور بأي قدر، يعني مثلا النص الخمير هذا أفلامه تعرض حتى في سويسرا وفي اليابان.
0: ما ذكرته من أعمال علي العامري هي أعمال ناجحة بامتياز ونجحت وتركت انطباع جيد لدى المشاهد التونسي والعربي. يعني هناك عندما تتمسك بهذا الأصالة وبهذا التراث أكيد النجاح يكون الحليف المنتج.
4: هي المفارقة، يعني الجميع يدعو إلى التمسك بالتراث والمحافظة على الهوية الوطنية، لكن كلام يمر هكا مرور الكرام.
0: لا، ليس كلاما،
4: يعني الهوية الوطنية أولا، نعم. الهوية الوطنية هل هي الهوية العربية الإسلامية فقط؟ يعني مثلا المنمنمات، هل مثل التراث الأمازيغي اللي أشار لتراث البربري،
0: نعم.
4: ما تعاقب، يعني كل حضارة تعاقبت على تونس أكيد أنها تركت بصمتها وخصوصيتها في مجال الفنون وفي مجال الصورة. مثلا احنا في الفن العربي الإسلامي نتحدث عن الرقش والأراباسك والمنمنمات وكذا، يعني ليش صورة الجسد، صورة الجسد، يعني بخلاف أخوتنا الشيعة ربما اللي جسدوا الإمام علي رضي الله عنه في صور معروف، الإمام سيدنا علي وراس الغول ومعروف، يعني يجسد يعني بي بي بي سهولة وبأريحية. لكن احنا لأنه الإسلام السني زاد يجب أن نقوله هذا، عنده إشكال مع الصورة، وخاصة صورة الجسد البشري والجسد الأنثوي بالأخص. هذا يطرح، يعني هنا الفنان ولا هل كان الفنان في الحضارة العربية الإسلامية هو الفنان الذي نعرفه اليوم في بالمنطقة الغربي الذي معناها يرسم صورة وتعرض لذاتها في فضاء،
0: ممكن يأتي هنا في احترام المقدسات، معناته لا يمكن تجسيد
4: هذا المهم
0: شخصية الرسول،
4: نعم. عبقرية الفن الإسلامي أنه نعم. معناها نتيجة معناها تشريع وفقه ورؤية عقدية
0: واضحة جدا
4: الصورة،
0: نعم.
4: أبدع فن الحروفية اللي هو فن من الخصوصية بمكان أن اليوم لأنه محلي جدا ويمتلك عنها البصمة الخاصة تحول إلى فن عالمي، والدليل تجربة الفنان الشهير نجال مهداوي.

0: يعتبر فنان عالمي من طراز كبير نعم. جدا بخصوصية تونسية.
1: وهذا اللي حبيت نعم. اقوله انه راه الفنان الوصول الى العالميه نعم. احنا علاش؟ لانه الفن الاسلامي فن ثري جدا، لكن العالم الاسلامي راه ممتد جغرافيا، يعني من طاجكستان وكذا الى طنجه. كم من فنان في هذا العالم الاسلامي استطاع استلهام هذا الموروث وترويجه عالميا في حضارة اليوم غربية سائدة، وفي زمن نسميه زمن العولمة، زمن الحداثة الفائقة، زمن ما بعد الحداثة، فهمتني؟ هذا يبقى معناها تجارب نادرة وقليلة، فهمتني؟ الدكتور يعني حاول، هو حاول رصدها وحاول تقديمها واختار 5 فنانين توانسة، يعني الحقيقة مهمة.
0: سأعطي الكلمة دكتور خليل قويع اللي جاب على كل هذه التساؤلات لدكتورة صدق السلامي وعلي العامري وكذلك ألفة معلة، لكن بعد هذا النغم لخمس دقائق مع الرائع دائما عدنان الشواشي يغني سور المدينة بدون ضحك، صدق من أجمل الأغاني. نعم صدق، سور المدينة

0: كان هذا عدنان الشواشي أغنية من الحان سمير العقربي وهي سور المدينة. نحب نشكر كل المستمعين الكرام اللي تابعوا فينا الآن عبر كل وسائل الاتصال عبر الاف ام عبر الانترنت. أخص بالذكر الدكتور أرسلان بفرحات، الدكتور أحمد العامري، كذلك الناقد المتميز خطو يزيدي، كذلك الشاعرة الأستاذة شافية حجيري، كذلك عادل كتاري تحية ليك، الأستاذة قمرة النيلي، شاعر المبدع الدكتورة علي غربيل، الدكتور مراد الشابي، نور الدين مزريقي، كذلك حبيبة المحرزي الكاتبة الروائية، كذلك الروائي المتميز الدكتور طفيق علوي، الدكتور بلقاس بن عبد النبي، كذلك المستمع الوفي لإذاعة صفاقس فكرية، كذلك الدكتور مصطفى بوقطف، الأستاذة والشاعرة نهلة دحمان، كذلك أبو بكر شاعر المبدع أبو بكر العموري، وأيضا الكاتب منير جبري، كذلك ناجي علي بن بديلة، كذلك الإعلامية القديرة فتحية جلاد، الأستاذ فلسفة رشيد رقيق، حبيب الحاجي من حاسي الفريد، كذلك وهو الكاتب وهو روائي وشاعر، كذلك عبد القادر الجوة، كذلك الدكتورة هالة مهدي، وعديد وعاطف جاسمي، سمية دحمان، باسم عبيدة، و عبد الله المفتي من المغرب، وعديد وعديد، اسف لا استطيع اذكر كل الاسماء. كل التحيه لكم وانتم في المتابعه وتقديم كتاب الدكتور خليل القويعة. اعطي الكلمه مره اخرى لخليل القويعة. الوقت يمر معك بسرعه دكتور خليل.
1: شكرا جزيلا ولكافه الضيوف الأفاضل الذين تججموا القدوم إلى هنا وتشجموا
2: تجشموا
0: بالعكس، هي متعة هناك حوار معك خليل،
1: أي خاطر ربما هناك مشاغل أخرى، وكذلك السادة المستمعين الحوار شيق. إذن بالنسبة لاختيار هذه الأسماء، هي اختيارات تقوم على معناها المدونات الأكثر ظهورا في تاريخ الفن العربي الحديث في تونس وفي خارج تونس، معناها في البلاد العربية، وخاصة رواد الفن.
0: نعم.
1: طبعا مثل ما قلت هناك ممارسات يعني جديدة معاصرة، أذكر أحمد ماتر مثلا من الفنان العالمي الشاب السعودي وأصله طبيب معناها، وغادر الطب وأصبح فنان معناها، وله يعني توظيف للمدينة والتراث وكذا والرمز في إطار الفن المعاصر. هناك أيضا في تونس العديد، معناها يكفي أن نذكر عبد الحميد الثابوتي، يعني إسلام بالحج رحومة، رضوان العيادي، العديد العديد من الفنانين حقيقة. وفي الفن المعاصر معناها هدى المهيري، فاتن شوبة الصخيري، العديد من التجارب المهمة. طيب ركزت إذن على جيل الريادة، تحدثت عن هذه الفترة المفصلية ما بين الفن الحديث والفن المعاصر. بالنسبة لمثلا محمود السهيلي الذي اشتهر برسومه للمدينة، وهو موسيقار وكان ملحن لعديد أغاني السيدة عليا،
0: وهو أخ الفنان مقدد السهيلي. نعم أخوه.
1: هذه ما نعرفهاش على
0: بعض. نعم.
1: ما عنديش فكرة. يعني ما نشوفش أنا هذايا في بالي. خاطر السهيلي
0: في قرابة، في قرابة مع مقدس.
1: في مش أخ، لا ما نعرفش.
0: نعم.
1: نعش هذايا لأنه أنا تكلمت معها من الإهميل. على كل حال محمود السهيلي هو أستاذ قديم في معهد فنون جميلة، توفي منذ 10 سنوات. كنت رئيس الرابطة التونسية للفنون التشكيلية، ونظمنا في دار الفنون يعني يعني نظمنا أوماج معناها أربعينية أربعينية محمود، وكنت قد استضفت الأستاذ توفيق بكر ومع الأسف كان مريضا ولم يأتي، لم يأتي وقتها، وجاءت زوجته كليمونتين وابنه رؤوف وكذا. ومحمود السهيلي صديق لتوفيق بكار، وكان قد كتب عنه توفيق بكار معناها الناقد الأدبي الشهير في تونس رحمه الله، وزار ورشة محمود السهيلي ذات مرة رفقة ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنسي، فقال فوكو إنه التجريد عائد إلى التجسيد. هو في الواقع الفن التجريدي هو فن تفعيلي يقوم على التفعيل، أي معناها تجريد الموضوع التشخيصي من تفاصيله والحفاظ على الهيكل. ابن سينا يقول التجريد هو التعرية، نعريه الشكل معناها مدينة أو شخص من تفاصيله الجانبية ليصبح هيكل، أي إذا ليصبح تجريد. وهذا المسار بدأ يعني يظهر، هو في الواقع مسار معروف في الفن العربي الإسلامي، كيف أن نجعل النجيمات والورد مفردات تزويقية في الأرابيسك، هذا هو مسار، هو مسار تجريدي عربي إسلامي. ولكن ظهر في الفن الحديث مع موندريون. موندريون عندما جرد الشجرة في خطوط عمودية أفقية وأصبحت فيما بعد لوحة تجريدية استلهمت منها مدرسة الباوهاوس في مجال التصميم أثاث. إذن التجريد هو التجسيد، ثم شيئا فشيئا يقع تجريده، أي انتزاعه من تفاصيله، انتزاع تفاصيله تفاصيله وكذا. لكن فوكو قال العكس، لماذا؟ لأن فعلا يعني محمود السهيلي كان يرسم تجريديا، وهذه اللمسات اللونية تحيله على هيئات لمدينة وأنهج وصيبات وبهرة ضوئية وكذا،
2: فكون لوحة
1: يستجيب لهذه الأشياء التي تظهر أمامه، هذه الإنشائية معناها البويتيك، فيعمل على ترتيب المدينة ويعمل على ترتيبها وفق نموذج معين، معناتها وفق مثلا باب الديوان في صفاقس، أنا ما أهدالي بوستير باب الديوان في صفاقس، أو غردايا في الجزائر، أو سيدي بوسعيد، وكان قد أطلعني على عديد اللوحات. المهم يعني لوحة تجريدية شيئا فشيئا تولي مدينة، وهو المسار الذي تحدثت عنه مع بالخوجة. بالخوجة رائد الفن التجريدي في العالم العربي، أو على الأقل من رواد التجريد، و خرج بالتجريد إلى باريس، معناها في البيانال دو باري في أوائل الستينات، يعني فهمت، بعد تأسيس مجموعة الستة وغير ذلك. فعلى عكس ما قاله ريكاردو أفيريني الناقد الإيطالي، وكان معناها يشرف على الفضاء الثقافي الإيطالي وقتها في بداية الستينات، وكان قد احتضن معرض الشباب من بينهم يعني بالخوجة، قال أن بالخوجة رسم المدينة لأنه ابن منطقة معناها باب جديد، باب جديد في البلاد العربي. فتحدث ريكاردو أفيرين عن عبقرية بالخوجة انطلاقا من عبقرية المكان، وهذا تفسير آلي لعملية الإبداع، مثل ما فسر مثلا بعض النقاد الفرنسيين أعمال علي بن سالم، قالوا هذا الغزلان الوديع والياسمين وكذا، لأن تونس أرض الياسمين يعني هناك قراءة ريتروسبكتيف نسميها نقص، قراءة استرجاعية لعبقرية المكان. ولكن بالعكس، هو بالخوجة انطلاقا من الخط المستمر معناها لي في معناها معاشرته للفضاء البكر من خلال خط مستمر ويرسم أشياء، واكتشف أن هناك ديزونترولا، هناك تداخل في بعض الخطوط واكتشف شبكة. هذه الشبكة يمكن أن تتوفر على فتحات مثل النوافذ والأبواب، وربما هناك أيضا
2: قباب
1: القبة بجانب بجانب معناها الخط تصبح حرف تاء، قبة بجانب صومعة. فربط المفردات الخطية بالمفردات المعمارية وحصل على النسيج، نسيج متجانس مترابط،
0: يعني هناك تقارب بين الحرف العربي
1: وال... يشبه النسيج بتاع الزربية. معناها هو نفسه قال لي معناها عمل فيه، معناها استفاد من الزربية مثل ما استفاد من أعمال بول كلي وموندريون. فالمدينة كانت اختراع تشكيلي وليس وليست لوحات بالخوشة التصوير لباب جديد أو البلاد العربي اللي تولد فيها معناها وكذا. فهو اخترع قاموس من المفردات والعلامات التشكيلية أصبحت معناها ميزة في فنه. وقد قال ذلك أيضا سنة 2002 لما استضفناه هنا يعني في صفاقس في إطار رؤية أفاق. العديد من الفنانين مثل عبد اللطيف الحشيش وهو أصيل صفاقس، معناها عبد اللطيف الحشيش اللي شفت له معرض في البهو السفلي للمسرح البلدي، ما كانش عندنا قاعات عرض، كنا نعرضه في البهو المسرح، شفت له عام 79 مشاركة معناها. ومن ذلك الوقت ثم في بداية الثمانينات أنجز معارض أخرى، عام 87 أنجز معرض في درجة الأولى كنت قد قدمته لنا بنفسي في نص نشر بالصحافة. ثم سنة 92 اشتغل على المدينة البربرية وكذا. فأنا أواكب عديد التجارب في تونس، في المغرب، في الخليج العربي، في معناها أحاول أن أجد خيطا ناظما لمسألة المدينة في الفن. تقول لي أننا نتحدث عن المدينة التراثية عام 26 معناها في الذكاء، عصر الذكاء الاصطناعي. أقول لك أن الدول التي أنتجت الذكاء الاصطناعي لها مدن تراثية
0: فعلا،
1: لها مدن تراثية.
0: يعني الذكاء الاصطناعي يساعد هذا الموضوع
1: طبعا الكبير. طبعا أنا هذا معناها أنا لوجيكمون تناسبيا يذكرني بما قاله واحد في مجلس النواب للوزير التعليم العالي والبحث العلمي عام 87 الدكتور عبد السلام المسدي وزير
3: طبعا.
1: جاءه واحد والي في مناقشة الميزانية، قال له لماذا نركز على إنشاء معناها يعني كلية آداب في القيروان وفي سوسة وفي صفاقس بعد ما نعيش اي وعندنا في تونس وفي منوبة. اخويا قال له هذا النائب يتكلم، قال له ركزوا على العلم والتكنولوجيا ومعاهد الدراسات الهندسية والعلوم الصحيحة
3: تقنيات.
1: قال له اجابوا الدكتور عبد السلام
0: اكيد اجابة جاهزة.
1: قال له راهو هي على خاطر الاخر استشهد باليابان. قال له راهو اليابان نفسها عندها ابو العلاء المعري متاعها وابو الطيب المتنبي متاعها وعندها الطقوس الادبيه والفنيه متاعها
2: ثقافه الزهور
1: وامريكا اي وامريكا عندها الادب وعندها التراث متاعها.
0: احنا ابو العلاء المعري متاعو في معره النعمان تم احراق القبر متاعو.
1: هذا هو بحيث هذا لا بالعكس معناها من ليس له تراث ليست له رؤية مستقبلية
0: أكيد.
1: هذا هو معناها في علاقة بالهوية. شوف كيفاش معناها فما ناس ما تفكرش وهالأسئلة ما زالت راهو أخيرا شفتها أنا توا. قالوا علاش جماعة الرياضيات والعلوم والشعب التقنية والعلمية متاع الباك يدرسوا الفلسفة؟ تو هذا السؤال هذا وقت اللي معناها
0: هي ضرورة
3: الفلسفة
0: أصل العلوم
1: يعني طبعا معناها فما أسئلة. المهم بالنسبة لي معناها الشرق كمفهوم وكذا
0: هناك شخصية اخترتها دكتور خليل علي نصف طرابلسي.
1: نعم نعم
0: هذا وجدت حتى في بحثت عنه وجدت حتى هناك اختلاف في تاريخ وفاته مع للأسف الشديد رغم أنه توفى 2004
1: لكن لا تقصد إبراهيم الضحاك
0: علي نصف طرابلسي
1: لا علي نصف طرابلسي توفى 2008
0: نعم
1: أنا شخصيا كنت أعلنت عن تاريخ وعرفت بالجريدة الصباح.
0: لا حبيت أقول لك وكوف.
1: يعني توفى هناك اختلاف. غدوة خرج.
0: هناك اختلاف عندما تدخل جوجل أو
1: أي أعتقد في
0: محرك بعد تجد اختلاف في تاريخ وفاته.
1: لا لا 2008.
0: هو تحدث عن زخرفة المدينة.
1: نعم. عبد العزيز الجورجي توفى 2008.
0: نعم.
1: بالنسبة للبلخوج 2007.
0: أعود إلى دكتورة ألفة.
1: لا بالله نكمل لو سمحت.
0: لأن الوقت.
1: حكاية الشرق. الشرق هو اختراع غربي.
3: غربي.
1: إدوارد سعيد.
0: نعم.
1: نفس الشيء الفن الإفريقي. الفن الإفريقي هو فن قد في إطار معناه استعمالات يومية، مثلا الأقنعة لإبعاد الشياطين في الطقوس.
0: نعم.
1: الإفريقية. كذلك التماثيل. نعم. وهناك حرفيين لا ينجزون منحوتات وأقنعة من أجل أن تعرض.
0: نعم.
1: فهمت. ولكن المستشرقين والبحاث والأنتروبولوجيين أخذوا تلك الأشياء في إطار ما يسمى بالسبولياسيون، لأن المتاحف العالمية بنيت على السلب والنهب في علاقة بالاستعمار، مثلا في اللوفر وكذا هزوهم الأشياء هذيك من إفريقيا اللوفر وأصبحت أوبجي دو ريغار، مواضيع للنظر وأعمال فنية، وقت اللي هي في الأصل ما هيش أعمال فنية، هي أعمال حرفية.
3: حتى الأجساد البشرية
1: يا أستاذ.
3: حتى الأجساد البشرية عرضت
1: فعلا. هذا هو. فهناك تناولات شرقية معناها وكذا استشراق هي أصلا في علاقة بالصحيح، هناك مدارس في الاستشراق. أخيرا بالنسبة لنجال مهداوي، نجال مهداوي ربط الحروف بالميجيكاليتي بالإيقاع، وهيك علاش تعامل مع سونيا مبارك مع مع مع أنور إبراهيم. وهناك كتاب، هناك كتاب فني صدر عام 1998 حول نجال مهداوي، طبع في إيطاليا وبقلم كل من نزار قباني، نزار قباني الشاعر السوري، والبروفيسور شرب الداغر والمتحدث. والمتحدث هذا أصدر. أنا شخصيا في مساهمتي كنت تحدثت عن هذه الميزيك، هذه
0: في التسعين سنة وفاة نزار
3: قبل نزار قبيل وفاته.
1: أي قبيل. تحدثت عن هذا الحس الموسيقي في أعمال، لأنه الحرف العربي يراهن على الإيقاع البصري،
0: وهو
1: أيضا يمكن أن يتساوق مع إيقاع يعني داخلي سمعي وصوفي وغير ذلك من الأشياء.
0: أعود إلى الدكتورة ألفة معلة، وهذه الأسماء وهذه الاختيارات للدكتور خليل جويعة في هذا الكتاب.
4: طبعا في ذات الإطار تقريبا أيضا أثناء قراءتي لما ورد في الكتاب من نماذج وغيرها، خطر ببالي أيضا قضية أخرى ربما في علاقة بنفس الإشكال، حضور المدينة التراثية في الأعمال الفنية. إذن نعتقد أنه ربما اليوم عندما نتحدث عن الفن المعاصر بالأساس، إذن سنتحدث أيضا عن التنصيبات الفنية، عن هذه الأشكال الفنية الجديدة في الممارسات التشكيلية بالبلاد التونسية. إذن هذه التنصيبات من أهم الخصائص اللي تميزت بها هو أنها تنشئ علاقة مباشرة مع الأماكن التي تتواجد بها، بحيث تكون هذه الأعمال الفنية مستوحاة من ذلك من هذا المكان في حد ذاته. هنا ربما نتحدث عن حضور بشكل آخر أو حضور مغاير لهذه المدينة التراثية في مثل هذه الأعمال الفنية، ربما هو حضور مغاير لما هو موجود في مثل هذه الأعمال ثنائية الأبعاد، لأنه ربما الأستاذ خليل جويعة تحدث خاصة عن الأعمال التصويرية، عن بعض المنسوجات ذات الطابع ممكن البارز نسبيا، لكنه ربما لم يحدثنا مثلا عن هذه الأعمال التنصيبية التي هي تتفاعل مع هذا المكان، والتي تتخذ من هذا المكان أيضا موضوعا ربما تعلى، ربما منطلقا وربما سبيلا أو قادحا للتفكير في هذا الفضاء التشكيلي من جديد. إذن يعني أسأل ماذا عن هذا الشخص من الفنون؟
1: واضح. باختصار هو في الواقع معنى أشرت إلى أن هناك تجارب جديدة، وأنا شخصيا كنت واكبت دريم سيتي، تظاهرة دريم سيتي التي كانت عبارة على التثمين للمدينة في تونس، في صفاقس، في كذا. هناك أنا كنت مرئي رئيس تحرير مجلة فنون، ركزنا ملفات على هذا، على هذه الإنجازات المعاصرة. للأسف
0: الشديد لم توصل،
1: مع الأسف مع الأسف. وكانت في علاقة،
3: هناك تظاهرات أخرى مشابهة، دريم آرت
1: نعم، كانت عندها رؤية فينومينولوجية تربط البصري حتى باللولفاكتيف، الروائح، روائح البخور في المدينة والملمسي وغير ذلك، بوليسونسوريال، معناه متعددة الحواس. ولكن هذا فن معاصر، أنا ركزت في تمثلات، تمثلات المدينة، معناه لي ريبريزونتاسيون دو لا مدينة، ركزت على التمثلات، بينما الفن المعاصر لا يركز على التمثل. الفن المعاصر قائم على المثول، على البريزنتاسيون، أن نقدم الشيء كما هو. هذا هو الفرق بين الفن الحديث. الفن الحديث هو تمثل ذاتي للعالم، لا يصور، لا يقدم العالم، يقدم رؤية الفنان الذاتية أو المتذوتة سيبجكتيفي للعالم. بينما الفن الحديث لا يرسم شجرة، الفن المعاصر ليس في حاجة إلى أن يرسم شجرة، هو يأتي بالشجرة إلى الجاليري، إلى المتحف. لا يرسم مدينة في لوحة، هو يجعل من المدينة حدث وعرض ومتحف للعموم في الأمبلانير. هذا هو. دونك أنا اهتميت هنا بالفترة المفصلية بين الحديث والمعاصر، هيك علاش ركزت على الرواد، على رواد الحداثة في العالم العربي.
0: نعم، كذلك وصلتك تحية خاصة من دكتور أرسلان بن فحات، وأرسل مقال جميل جدا ويشكرك على التجربة وعلى الاهتمام بهذه المواضيع. حاولوا نعمل استراحة غنائية علي العامري مع هيام يونس، تعلق قلبي، 5 دقائق ونعود. مراد هيام يونس، تعلق قلبي.

0: وصلنا للجزء الأخير من صارت مسارات إبداعية وتمثلات المدينة التراثية في الفن التشكيل العربي. أعود للأستاذ علي العامري، وكيف تصورك لهذا الاهتمام بالمدينة وأهمية المدينة التراثية في عالمنا العربي أستاذ علي؟
1: شوف، أول شيء تحية لكل الأسباء اللي سميتهم، وحقيقة يعني كم أنا معتز بأن يكون منبر ثقافي ينعتك بين ظفرين بالنخبوية يكون بمثل هذه الجماهيرية والانتشار. وهذا راه مرة أخرى دليل أنه لا ثقافة حقيقية وتمس حياة الناس، وإذا انبسطوها ومعناها ننفض غبارك الكليشيهات وكل العوائق والحواجز اللي بين الناس والمعرفة والفن، صدقني مجتمعاتنا تتغير إلى الأفضل. بالنسبة لنعود إلى الكتاب تمثلات المدينة التراثية، الدكتور خليل يعني قام بدور رئيسي لأي ناقد هو التصنيف،
0: وخاصة أنت تعيش رحلة ممتعة بهذه الرسومات اللي تركها في الصفحات الأخيرة.
1: نعم، الكتاب
0: رحلة ممتعة من بداية القرن العشرين إلى نهاية القرن العشرين مع أسماء كبيرة وصورة للمدينة التراثية يعني في تونس،
1: ومجموعة قيمة مختارة بدقة، بانوراما للفن التشكيلي تونسيا عربيا وبعض المستشرقين، اللي تناول قيمة المدينة من يعني من هناك لوحات تعود إلى بداية القرن العشرين إلى لوحات يعني في الأمس القريب يعني. وهذا مهم يعني الجانب التوثيقي راهو مهم، لأن هذه اللوحات اليوم موجودة في بعض الفضاءات الثقافية في العاصمة وربما بعضها خارج تونس كذا، مش متاح لأي إنسان متابع أنه معناه يتعرف ويتأمل ويتعامل ويتفاعل مع هذه اللوحة مباشرة، لأنه تنرجع زادة تراثنا، مسألة تراثنا راهو موجود أغلب زادة في المتاحف الغربية نتيجة طبعا الاستعمار والاستشراق. لكن زادة إذا نشوفوا كل وجوه المسألة اليوم، مثلا نتيجة منطقتنا العربية والشرق الأوسط والحروب والأزمات والكذا، يعني راهو بعض التراث الذي دمر للأسف في سوريا وفي العراق وفي كذا نتيجة يعني أسباب معروفة، يعني لولا زاد وجود بعض القطاع الثمينة جدا موجودة في دول حقيقة نقر بهذا تحترم الفن وتحترم التاريخ، يعني في في في لندن وفي باريس اللوفر وفي برلين وفي غيره حفظ هذا التراث زاد. يعني احنا في نفس الوقت نعتز بحضارتنا، لكن احيانا ما نش قادرين نحافظ على هذا الارث العظيم، مش نكون واضحين. اعود الى الدكتور خليل صنف
2: ويبقى جناح فن الاسلام لار دو الاسلام في اللوفر ضعيف جدا ولا يمثل الفن الاسلامي. يعني انت تقعد يوم كامل تشاهد لوحات الرينيسانس والقرن السادس والسابع عشر، ثم تمر عند الخروج من على جناح أنشأه يعني سنة 2012، يعني أعتقد هو بين ساركوزي وفرانسوا هولاند، تجد الفن الإسلامي معناه ضعيف جدا لا يمثل عراقة ويعني يعني ثراء الفن الإسلامي الذي نشاهده مثلا في البيانالات العالمية وفي المتاحف، مثلا متحف الفن الإسلامي في الدوحة، أو كذلك في الرياض وجدة والبيانال متاع الفن الإسلامي في جدة، ومعناها كنوز الفن في القيروان وكذا، معناها ضعيف جدا. يعني لست أدري، لا كان لابد من اقتناءات جديدة. يعني
0: استاذ، اختيارك لي المنجز التشكيلي السعودي في هذا الكتاب لم نتحدث عنه كثيرا.
2: أنا والله كتبت عن الفن العراقي من الثمانينات معناها والتسعينات في مجلة آفاق عربية في الحياة الثقافية في كذا، وكتبت
0: خاصة أنك لك كنت تجربة المغربي أكاديمية هامة. نعم، في السعودية يعني.
2: والفن المغربي والفن الليبي معناها العماني وكذا، ومؤخرا أنا كنت في
0: مملكة
2: معناها مهمة بحثية هكاية يعني إضافة يعني في الأوتيل، يعني رئيس وحدة أبحاث في تاريخ الفن السعودي، وتعرفت عن كثب عن رواد الفن التشكيلي هناك، وبعضهم ما زال على قيد الحياة مثل عبد الرحمن سليمان، و يعني شاهدت المنجز. وحقيقة السعودية مهضومة الحق يعني بالنسبة
0: عربيا غير
2: عربيا تو مثلا. نعم، معنا 1972 انتظمت في تونس معنا ندوة عالمية معنا دولية حول الأنماط التشكيلية العربية.
0: نعم،
2: وكان مهندسها الأستاذ طاهر جيجا بحضور معناها جماعة مدرسة تونس وكذلك الناقد ناصر بالشيخ وكذا. وكانوا الدول العربية مشاركين، السعودية ما شاركتش رغم اللي عندها تراث كبير. السعوديين فنانين درسوا في روما في انجلترا في كذا منذ، والابتعاث وقع يعني منذ مع اواخر الخمسينات بداية الستينات في اطار تأسيس معناها المعهد مع التربية الفنية وكذا، ولكن المجتمع المحلي لم يقبل الفن، فظلوا يشتغلون في الخفاء، وبعضهم انسحب وبعضهم يعرض في الخارج، وبعضهم أنا يكيف لوحات حسب
1: العقلية
2: حسب الذوق الشعبي وكذا. ولكن السنوات الأخيرة هناك
0: انفتاح،
2: هناك اعتراف بهذا المنجز وكذا. هذا يجب أن نذكره، يعني هذه معناها أشغال قمت بها في إطار معناها يعني
0: نصور هذا بحوثي هذا العمل ممكن يكون مشروع كتاب مهم جدا يهم هذا.
2: أي إن شاء الله إن شاء الله،
0: خاصة لأنه المجتمع السعودي هناك عقلية
1: تغيير
0: هناك
1: عميق،
0: فكر آخر هناك كذا، وهناك الفن التشكيلي ممكن كان غير مرغوب فيه.
2: صحيح صحيح
0: نعم
2: فعلا. أي إن شاء الله في المستقبل، يعني أنا أنجزت في الواقع يعني مقالات عديدة معناها في هذا المجال لمدة سنتين فهمت، وقمت بتصنيف المشهد الفني هناك معناها رفقة الباحثين وهم 25 باحث، وإن شاء الله تظهر في كتاب مستقبلا.
0: نعم أعود لي سأعود لك علي العامري ألفة المعلة لتعطينا كلمة خيرة حول هذا الكتاب ونحن اقتربنا من منتصف الليل.
3: طبعا لا يسعني أن أقول في النهاية غير أن هذا الكتاب أنا أعتبره يعني إضافة حقيقية وقيمة لمجال الفنون التشكيلية بالبلاد التونسية،
0: ورسالة للطلبة للطلبة الفنون معناتها في لكتاب أنجز سنة 2026، وهو كتاب أعتقد مهم جدا من كاتب وأكاديمي له تجارب مهمة جدا.
3: طبعا اعتقادي شديدا أنه سيثري حتما المكتبات الفنون وسيكون منارة لطلبة الفنون بالمعهد طبعا ولكل المهتمين بمجال الفن التشكيلي على ما أظن على هذا الأساس. إذن أجد التهانية للأستاذ خليل ضياع بمناسبة إصدار هذا الكتاب القيم، وأتمنى له النجاح والتوفيق على الدوام.
2: نعم شكرا أستاذة ألفة معلا على هذه الملاحظات القيمة التي أبديتها، و يعني أنت يعني معروفة بتفانيك وبمساهماتك في الندوات
0: بجدية
2: بالجدية خاصة.
0: نعم بجدية معنا.
2: وتشرفت حقيقة بوجودك معنا.
0: أعود للأستاذ علي العامري.
1: نعم إذن تحية لكل الأساتذة مرة أخرى. كما قلت يعني دور بديهي ولا بدائي ولا مبدئي لأي ناقد هو عملية التصنيف والإحصاء. الدكتور واضح يعني قسم تناول الفنانين التشكيليين العرب للمدينة العربية بثلاث أقسام أو أصناف رئيسية: المشهدية، المدينة في الواقع، هذا الصنف الأول، ربما هذا الرسم يعني أشبه بالنقل الفوتوغرافي للواقع، مثلا من سوريا تجربة خالد معاد ومعاذ ومحمود جلال ونصير شورى، من المغرب الأقصى سعد بن شفاج وأحمد بن يوسف. طبعا أنا غير مختص للأسف في الفنون التشكيلية، لا أعرف هذه الأسماء، لكن بحثت عنهم طبعا في شبكة الأنترنت اللي اليوم راه المعرفة يعني تعرف ندرة المجلات المهتمة بالفن التشكيلي وكذا، فشبكة الأنترنت موجود فيها هذه الأعمال،
2: بعض أعمال مدرسة تونس، كذلك الهادي كاهية، أحمد رصايسي، وكذلك الفن الساذج الذين كانوا يراهنون على الصورة المباشرة.
1: نعم كذلك من العراق غازي السعودي ولورنا سليم، نوري الراوي، حافظ الدروبي، ومن تونس يعني مصطاري شقرون ورضا الطيب.
2: أي هذا في سياق آخر، في سياق الإبداع
1: بداية ثم صنف ثاني ربما تجريدي هندسي يغلب عليه البعد التجريدي الهندسي، تجربة الأستاذ الغني عن التعريف نجيب الخوجة، ومن المغرب محمد المليح.
2: نعم.
1: يعني مهم جدا هذا. أنا كمتلقي عادي مانيش خريج فنون جميلة ربما أعرف هذه التجارب لا أعرفها. يعني محمد المليح مثلا لا أعرف أهمية هذا الكتاب أنه مش موجه للمعنى المختص موجه لعموم القراء والمهتمين بالفنون وبالفن الفنون الجميلة عربيا، فيعطينا معلومات مهمة. يعني
2: كذلك عبد الرحمن سليمان معناها الذي تناول المدينة في إطار تكعيبي.
1: نعم.
0: أعتقد دكتور خليل
2: السبعينات بداية الثمانينات
0: هذا الكتاب ممكن يكون مشروع فيلم وثائقي.
2: نعم.
0: خاصة بالصور الجميلة لهذه المدن بهذه التمثلات فن التشكيل العربي، وأعتقد يكون فيلم معناته ساعة ساعة وربع معناته ممتع جدا.
2: أي أنا عملت فيلم وثائقي أمل التلفزيون.
0: نعم.
2: معناها سنة 2001 بنصف ساعة، ولكن لا أعتقد أنهم
1: للأسف مش موجود في اليوتيوب.
2: لا ما فيش يعني،
0: وهو يطلب جهة منتجة
2: الخدمة
0: كبيرة.
2: اللي عملناها خدمة. نعم. كبيرة ياسر معناها. نعم. مع مخرجين توانسة ومع تقنيين
1: وكذلك أستاذ
2: ولم يقع رقمنتها مع للأسف يعني
0: للأسف
2: يعني
0: الشديد
1: من حميدة بن عمار
2: أي
1: حول تجربة إبراهيم الضحاك ده.
2: نعم.
1: مهمة ومش موجودة على
0: دكتورة صدق سلامي كلمة أخيرة
2: موجود في وزارة الثقافة
4: أخيرة
0: مع الضحك.
4: هو الحقيقة ما تفطنت إليه منذ قليل جعلني أفحك لأني لم أنتبه إلى الأمر. صورة الغلاف. صورة الغلاف هي رسم تشكيلي لصاحبه خليل قويعة مائية على ورق أرش مجموعة 2001.
2: نعم.
4: وهي تجسيد
2: أكواريل.
4: نعم. لمدينة تراثية برؤية فنية تشكيلية.
2: نعم.
4: لم ننتبه إليها جميعا.
2: نعم.
4: ولذلك أعود إلى نفس السؤال، متى الجزء الثاني والثالث؟ ولعله يتحدث عن التجربة الذاتية في تشكيل المدينة التراثية. ودكتور خليل أيضا عنده لمن يعرف خنفوسة العدول له خنفوسة جميلة
2: هاي في الإمضاء مستلهمة من حركية الخط
4: مستلهمة
0: لو تجيبها لأن الوقت انتهى.
4: لا مستلهمة من تراثنا من تراثنا في التوقيعات الطغرائيات وال الطغرائيات السلطانية وما يسمى في ثقافتنا خنيفس العدول أو إمضاء العدول. الفن موجود في جميع التفاصيل.
2: هذه يستلهم منها علي بلاغ الله يرحمه الفنان عضو جماعة مدرسة.
4: لو أردنا الغوص مع كل فنان تشكيلي من هؤلاء حركية الألوان مع زبير التركي الحفر مع علي بلاغة والنحت على الخشب وغيره المنسوجات الحروفيات وغيره.
2: نعم.
4: ما زال الحديث يطول ويطول لأن التقنيات.
2: نعم.
4: التقنيات الفنية مهمة واللعب على الطيف وعلى الخيال وعلى الرموز وعلى الطرز كله مهم جدا. هل هناك جزء ثاني جزء ثالث؟ لا ندري. إن شاء الله مع حتى التجارب السعودية التجارب الدمشقية التجارب البغدادية العراقية الموجودة في الكتاب وتجارب متنوعة من تونس وغيرها تضيف إلى، ونعتقد حتى ثم تجارب جزائرية مهمة جدا.
2: نعم.
4: في المدينة التراثية لأنه يعني حتى مدينة الجزائر والمدن الجزائرية جميلة جدا أعرف الكثير منها قسنطينة وجزائر وغردية والأغواط وغيرها أكيد عندها رسامين وثم تجارب أيضا لمستشرقين. الوقت مضى سريعا سريعا.
2: نعم.
4: تحياتي للجميع.
0: دكتور خديث
2: أي فعلا بالنسبة للجزائر أنا كتبت عن عمار علالوش الله يرحمه عن محمد خدة ومحمد سياخم في إطار التعريف بالرواد وكذا، ولكن مسألة المدينة قليلة في التمثلات الجزائرية هم يهتمون أكثر بالوشم والرموز والملابس مثل الشاوية التي رسمها عمار علالوش أو بعض الرسوم التشخيصية. المدينة كانت معناها يعني ربما ما زالت لم تتوهج على النحو المنشود في الفن الجزائري من خلال التجارب التي نعرفها معناها. وفي الواقع إجابة على سؤالك يعني أنا ختمت الكتاب ولا فائدة من ولكن سأعود إلى المدينة في تناولات أخرى في تناولات ليست المدينة التراثية بين في الفن التشكيلي العربي والذاكرة والمكان لأن هذا مجال الجزء هذا الكتاب هذا ولكن ربما في مقاربات أخرى تتعلق مثلا بالفن المعاصر ومثل ما تحدثت الأستاذة ألفة بالتنصيبات وكذا وكيفية معالجة المفردات المعمارية في المنجز المعماري اليوم والمقاربات التشكيلية التي معناها تشتغل مع المقاربات المعمارية هذا أعتقد مهم و ربما يعني
0: كلمة أخيرة دكتور خليل
2: كلمة أخيرة أن هذا الكتاب هو خطوة قد تعقبه خطوات وبمثل هذه المواقف التي يعني طالعتنا بها هذه الحصة المرموقة من قبل مثقفين أساتذة أنا شخصيا أشكرهم الأستاذ سامي بن عامر الأستاذ ألفة معلا زميلتي الأستاذة صدق السلامي وصديقي وزميلي الأستاذ علي العامري وأنتم أيضا أستاذ يعني بفضل هذه المقاربات والمواقف وعندما تستمر أيضا يمكن للكتاب أن يكون له معنى وأن يحرض كتاب آخرين
0: والدليل هناك على نسبة استماع مهمة جدا وهناك رسائل خاصة دكتور أرسلان هناك اهتمام
2: جميل
0: بي.
2: تحياتي إلى دكتور أرسلان
0: الكتاب
2: أستاذي فعلا
0: إن شاء الله يلقوا فرصة باش يقرأوا هذا العمل الجديد يا دكتور خليل
2: سي فيصل يعني الكتاب يستمر من خلال القراء والنقاد
1: حياة أخرى
2: نعم حياة أخرى وربما سيتجاوزني الأمر فيما بعد لأنني سأقرأ في الضفة الأخرى أشياء لم أكن يعني أنتبه إليها هكذا نتعلم
0: كل الشكر دكتور خليل قويعة كل الشكر دكتورة صدق السلامي كل الشكر الأستاذ علي العامري الدكتورة ألفة معلة تحيتنا لك كذلك الدكتور والأستاذ سامي بن عامر وذي سامة في تقديم هذا الكتاب تمثلات المدينة التراثية في الفن التشكيل العربي كل الشكر مراد حاج قاسم كذلك سالم عيسى ألتقيكم الأسبوع القادم في عمل جديد وفي كتابة جديدة مهمة جدا نمسك الختام وتركم مع وردة جزائرية في هذا العمل مع بليغ حمدي نلتقي الأسبوع القادم.

مدرتوش هو الليالي يعني

0: مسارات إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكولون ينتظرها.
2: مسارات إبداعية منتصف الليل
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. ينطلق بداية من اليوم تنفيذ المخطط المروري الجديد بالمحطة البحرية بصفاقس لسفرات اللود صفاقس قرقنة وفق التنظيم المعتمد من الشركة الجديدة للنقل بقرقنة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم على ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. هذا وتوجه وفد المنتخب الوطني التونسي مساء أمس إلى المكسيك حيث سيستهل مشاركته في المونديال بمواجهة المنتخب السويدي يوم 15 من جوان الحالي. في العالم وفي مستجدات الملف الإيراني، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن حماقة الكيان الصهيوني في بيروت وانتهاكه لوقف إطلاق النار فعلت الحلقة الأولى من الرد الإيراني، وأضاف أن المقاومة تمتلك القدرة على إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وأمام العدو خياران إما الكف عن حماقته أو الدخول في معادلة توازن منضبطة بمضيقي هرمز وباب المندب وفق تعبيره. قال الرئيس الأمريكي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت الأحد أن رئيس الوزراء الصهيوني لن يكون أمامه خيار سوى قبول اتفاق تتوصل إليها الولايات المتحدة مع إيران لأن ترامب هو صاحب القرار وفق تعبيره. في المقابل يرى مختصون ومحللون أن الكيان الصهيوني سيرد حتما على طهران لمنع تكريس مبدأ الهجوم.

0: الهجوم الإيراني المباشر في الأثناء تقرر العمل في المستشفيات الصهيونية وفق خطة الطوارئ بالنزول إلى الملاجئ والأماكن المحصنة مع استدعاء القوى البشرية إلى المستشفيات للانتقال السريع لحالة الطوارئ. ويأتي ذلك وسط تحريضا لمسؤولين وسياسيين صهاينة داخل الكيان الصهيوني لشن حرب واسعة على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.